الله كويس.

ما قلب أمك ما قلب أمك

الثقة.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعين أينما أنتم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأحد 7 حزيران لعام 2026 الموافق 21 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب ببئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعينا، خير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنفال.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ ماهر المعقلي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنفال. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أهلا بكم مع عناوين الساعة. سقوط محاربين من جيش الدفاع في جنوب لبنان، شبهات باعتداء دهس في جوش عتيون يسفر عن جرح مواطن إسرائيلي بصورة طفيفة، استئناف المداولات لتشكيل القائمة المشتركة، مصرع شابة إثر حادث مروري قرب مفترق العرفاء، حادث عنف في حي صور باهر المقدسي يوقع إصابتين خطيرتين، وانخفاض درجات الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. سمح بنشر نبأ سقوط محاربين من جيش الدفاع في جنوب لبنان، وشهدان هما الكابتن شحر جملة عمره 23 عاما من القرية الزراعية نتور، وقد توفي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها يوم الخميس الماضي من جراء انفجار مسيرة مفخخة، والرقيب أهادي عاري عمره 21 عاما من رحبوت، وقضى أمس الأول والجمعة إثر انفلات رصاصة خلال العبث بسلاح، وتحقق الشرطة العسكرية في الملابسات. أصيب الليلة الفائتة مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة في مفترق إفرات بمنطقة جوش عتيون بعد أن دهسته سيارة فلسطينية، وتبين أن المصاب تواجد قبل الحادث في المكان مع 30 شخصا آخر، وقاموا بإلقاء الحجارة نحو سيارات فلسطينية على خلفية نية قوات الأمن إخلاء نقطة استيطانية عشوائية شرق جوش عتيون، واعتقل السائق لاحقا بعد أن لاذ بالفرار، كما ألقي القبض على عدد آخر من المشبوهين. تستأنف في الناصرة قبل ظهر اليوم جلسات الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة، وقالت مصادر لمراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب إن خيار القائمتين عاد ليطرح أكثر من أي وقت مضى. لقيت الليلة الماضية شابة عشرينية حتفها قرب مفترق العرفاء من جراء تصادم شاحنة وسيارة خصوصية على طريق رقم 90، كما أصيب رجل ثلاثيني بجروح خطيرة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو السويس بأن شرطة المرور باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. في حي صور باهر جنوب أورشليم القدس أسفر البارحة حادث عنف عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، ويعتقد أن أحدهما نقل ذاتيا إلى المستشفى، كما جرح آخران بصورة طفيفة.
1: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة لتكون حول معدلها الموسمي. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد.

خمس دقائق بعد السادسة الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح الأحد السابع من حزيران لعام 2026 الموافق 21 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. بإذنه تعالى سنكون مع أبرز ما خططت لنا صحافة هذا النهار من عناوين الصحف العبرية الصادرة لهذا الصباح. هارتس يديع تحرنوت معريف ويسرل هيوم، وتشير أبرز عناوين صحف هذا النهار إلى مرحلة حساسة تعيشها البلاد على المستويات الأمنية والسياسية والدبلوماسية. ففي الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات على الجبهة اللبنانية وسط سقوط قتلى وتصاعد الانتقادات لأداء الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، تتزايد المؤشرات على تحولات إقليمية قد تقود إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان وتراجع نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة. وفي الداخل تتصاعد الخلافات السياسية والاحتجاجات ضد الحكومة بالتزامن مع استعدادات انتخابية مبكرة واحتمالات حل الكنيسة، بينما تواجه إسرائيل تحديات متنامية على الساحة الدولية مع تراجع التأييد الشعبي لها في عدد من الدول الغربية. كما تعكس التقارير الأمنية والعسكرية حالة من القلق إزاء استمرار الحرب في غزة ولبنان وتداعياته على المجتمع ومؤسساته الأمنية والتعليمية في مشهد يجمع بين التوتر الميداني والاضطراب السياسي والتحولات الإقليمية المتسارعة. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا أنتم على أثير راديو مكان وضمن برنامج صحافة نت لهذا الصباح. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، وترافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة دورا سويسا. صباح الخير.

12 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا. إذا تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هارتس وأبرز ما خططوا لنا من عناوين لهذا الصباح. العنوان الأول في هارتس: مقتل رضيع بنيران جندي في الخليل، ووالده يقول أوقفت السيارة كما طلب مني. في تفصيل هذا العنوان: قتل الرضيع الفلسطيني سام أبو الهيكل 7 أشهر برصاص جندي إسرائيلي أطلق النار على سيارة عائلته في مدينة الخليل، ما أدى أيضا إلى إصابة والديه. وقال والد الطفل إنه استجاب لأوامر الجنود وتوقف بشكل كامل، وضعا يديه على المقود قبل أن تفتح النار مباشرة على المركبة، نافيا وجود أي تهديد من جانب العائلة. من جهته أعلن جيش الدفاع أنه يحقق في ملابسات إطلاق النار الذي استهدف مدنيين غير ضالعين. وفي سياق متصل، شهدت بلدة حوارة جنوب نابلس اعتداءات نفذها مستوطنون أسفرت عن إصابة 8 فلسطينيين وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، كما أظهرت مقاطع مصورة جنديا يعتدي بالضرب على فلسطينيين خلال الأحداث، فيما قال الجيش إنه لم يحدد هوية الجندي بعد، وإنه سيتخذ بحقه إجراء تأديبي فور العثور عليه. وترى صحيفة هارتس في مقالها الافتتاحي أن الحادثة، هنا يقصدون حادثة مقتل الرضيع في الخليل، أن الحادثة لا يمكن التعامل معها كواقعة مؤسفة أو حادث منفرد، بل تعكس خللا أخلاقيا وعملياتيا خطيرا يتمثل في تزايد حالات إطلاق النار القاتلة ضد فلسطينيين غير مشاركين في أعمال قتالية بالضفة الغربية. ويشير المقال الافتتاحي لصحيفة هارتس إلى حوادث مشابهة وقعت خلال الأشهر الأخيرة، من بينها مقتل أفراد من عائلة فلسطينية في بلدة طمون، معتبرا أن هناك نمطا متكررا من استخدام القوة المميتة تحت ذريعة الشعور بالخطر. كما ينتقد المقال ما يصفه بتنامي التعاون بين مستوطنين عنيفين وجنود إسرائيليين، مستشهدا بحادثة اعتداء موثقة على فلسطينيين في حوارة. ويحمل المقال لرئيس الأركان زمير مسؤولية السياسات العسكرية وقواعد إطلاق النار، مطالبا بتحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، ومؤكدا أن الدم الفلسطيني ليس مباحا. هارتس هذا الصباح.

وتحت عنوان الجمود الدموي مقتل 5 جنود خلال أسبوع في معركة لا تزال أهدافها غير واضحة. يرى المحلل لعاموس هرئيل أن إسرائيل تكبدت خسائر بشرية متزايدة في جنوب لبنان خلال الأسبوع الأصعب منذ شهر مارس الماضي في ظل استمرار المواجهات مع حزب الله وتقييد التحركات العسكرية بضغوط من الرئيس الأمريكي ترامب الساعي إلى اتفاقات تهدئة. ويشير المقال إلى أن حزب الله وإيران يستغلان رغبة واشنطن في إنهاء القتال لممارسة مزيد من الضغط العسكري وتحسين شروط أي اتفاق محتمل. وفي الضفة الغربية ينتقد كاتب المقال لتصاعد اعتداءات المستوطنين وجنود ضد الفلسطينيين مستشهدا بمقتل رضيع فلسطيني في الخليل وأحداث عنف في حوارة، كما يشكك في جدية محاسبة المتورطين في هذه الحوادث معتبرا أن المناخ السياسي الحالي يوفر لهم غطاء ودعما غير مباشر. ويخلص إلى أن استمرار الحرب في لبنان والتدهور الأمني في الضفة يعكسان أزمة أوسع في السياسات الإسرائيلية وتحديات متزايدة أمام القيادة العسكرية والسياسية.

ومن عناوين هآرتس البارزة لهذا الصباح: إسرائيل تفقد تأييد الرأي العام حتى في الدول الصديقة، وتواجه صعوبة متزايدة في إحباط خطوات ضدها. في تفصيل هذا العنوان من صحيفة هآرتس، أظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث أن 60% من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، فيما أعرب 59% عن عدم ثقتهم برئيس الوزراء نتنياهو. في السياق نفسه، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير بمبادرة تقودها إيطاليا عقب تصريحاته بشأن ناشطي سفينة متجهة إلى غزة. ورغم إعلان وزير الخارجية التشيكي بيتر ماتشينكا معارضته للعقوبات، تشير التقديرات إلى أن مواقف بعض الدول قد تتغير إذا دعمت دول كبرى وعلى رأسها ألمانيا هذه الخطوات. كما يلفت التقرير إلى تراجع الإجماع التقليدي داخل ألمانيا حول الدعم غير المشروط لإسرائيل، خاصة في أوساط اليسار الألماني. ويرى التقرير أن هذا التحول في رأي العام الغربي قد يحد من قدرة إسرائيل على منع إجراءات سياسية أو دبلوماسية تتخذ ضدها مستقبلا. هآرتس هذا الصباح.

إلى صحيفة يدياعوت أحرنوت وأبرز ما خططه لنا من عناوين لهذا الصباح. يدياعوت عنوانها الأول جبهة مشتعلة، وتكتب تحت هذا العنوان: تظهر التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لا يزال هشا مع استمرار تبادل الهجمات وسقوط قتلى من الجانبين. وفي الوقت الذي يواصل فيه حزب الله إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية، يرفض رئيس الوزراء نتنياهو الضغوط من الوزراء في الحكومة لتوسيع العمليات العسكرية رغم المطالب الداخلية بذلك. وتعكس هذه التطورات استمرار التوتر الميداني رغم الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وتحت عنوان هزة داخل الموساد، غوفمان يقيل نائبه بعد أيام من توليه المنصب. تكتب يديعوت هذا الصباح: أقال رئيس جهاز الموساد الجديد غوفمان نائبه المعروف بالحرف ألف بعد أيام قليلة من تسلمه منصبه في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وكان ألف يعتبر المرشح المفضل لرئيس الموساد السابق دادي برنيع لخلافته، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو اختار غوفمان بدلا منه. وأوضح الموساد أن القرار يأتي في إطار رغبة الرئيس الجديد بتشكيل فريق قيادي يتناسب مع التحديات والأهداف المقبلة، مع الإشادة بمساهمات نائبه خلال 22 عاما من الخدمة. في المقابل انتقدت مصادر أمنية الخطوة بشدة ووصفتها بأنها متسرعة وتدل على سوء تقدير، مؤكدة أن الضابط ألف يعد من أبرز الضباط المهنيين في جهاز الموساد. وينظر إلى هذا القرار على أنه مؤشر إلى رغبة غوفمان في فرض استقلاليته داخل الموساد وعدم الالتزام بالترتيبات والتعيينات التي أقرتها القيادة السابقة.

وتحت عنوان القنبلة الموقوتة في قطاع غزة، يكتب المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت تيرون بن يشاي، ويرى أن القدرات العسكرية لحركة حماس تراجعت بشكل كبير، إذ لم يتبقى لديها سوى نحو 8000 مقاتل متمرس من أصل 20000 عنصر، بينما تواجه صعوبات في إعادة بناء قواتها العسكرية وفرض سيطرتها المدنية على القطاع. ويشير التقرير إلى أن جيش الدفاع يسيطر على معظم أراضي غزة عبر عشرات المواقع العسكرية والتحصينات، ويعتمد على الاستخبارات والطائرات المسيرة لاستهداف قادة الحركة ومنع إعادة تنظيم صفوفها، دون الحاجة إلى عملية برية واسعة في المرحلة الحالية. لكن الكاتب هنا يحذر من أن الخطر الأكبر لا يتمثل في حركة حماس، بل في حالة الفراغ والفوضى التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في ظل ضعف مؤسسات الحكم وانتشار الجريمة والعنف. كما يؤكد أن أي احتلال كامل للقطاع سيلزم إسرائيل بتحمل مسؤولية إدارة السكان وإعادة الإعمار، وهما قد يستغرق سنوات ويكلف خسائر كبيرة، فضلا عن معارضة دولية متوقعة. ويخلص التقرير إلى أن إنهاء حكم حماس يتطلب إلى جانب الضغط العسكري إيجاد خطة سياسية ومدنية واقتصادية قابلة للتنفيذ لإدارة غزة وإعادة إعمارها، محذرا من أن استمرار الفراغ الحالي قد يقود إلى كارثة أمنية وإنسانية واسعة النطاق. يديعوت أحرنوت، هذا صباحاً.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

30 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. قبل أن نتوقف مع الفاصل الغنائي والدعائي، كنا قد عرضنا على مسامعكم مستمعين الكرام أبرز ما خططه لنا صحيفة هآرتس ويديعوت أحرنوت لهذا الصباح. الآن سنكون مع معاريف وإسرائيل هيوم وأبرز ما تخط لنا لهذا الصباح من عناوين معاريف هذا الصباح. أيزنكوت: أنا مقتنع بأن نتنياهو سيخسر الانتخابات. في تفصيل هذا العنوان، أكد رئيس حزب يشار ورئيس الأركان الأسبق أيزنكوت أنه مقتنع بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيخسر الانتخابات المقبلة وأنه لن يكون رئيس الحكومة القادمة. وفي مقابلة تلفزيونية اعتبر أو وصف أيزنكوت الحكومة الحالية بأنها الأسوأ في تاريخ إسرائيل، داعيا إلى استبدالها وتشكيل قيادة جديدة. كما اعتبر أن التحالف بين بنت ولابيد كان خطأ سياسيا، لكنه شدد على ضرورة التركيز على المرحلة المقبلة وتوحيد الجهود للفوز بالانتخابات. في سياق متصل تكتب معاريف: قررت المحكمة العليا في حزب الليكود عقد مؤتمر الحزب قبل 25 من يونيو الحالي للمصادقة على لوائح الانتخابية التمهيدية أو لوائح الانتخابات التمهيدية. كما فرضت المحكمة قيودا على صلاحية المؤتمر بحيث يقتصر عمله على قضايا الانتخابات الداخلية دون اتخاذ قرارات تنظيمية أخرى، في ظل جدل بشأن سجلات العضوية وإجراءات الانتخابات التمهيدية.

ومعرف هذا الصباح يحاولون تدمير مؤسسات سيادة القانون، إذ شارك مئات الإسرائيليين في مسيرة وتظاهر احتجاجية في تل أبيب نظمتها الحركة من أجل نزاهة الحكم في البلاد بالتعاون مع منظمات أخرى تحت شعار نناضل من أجل الديمقراطية ونحافظ على نزاهة الانتخابات. واتهم المنظمون أو المنظمون الحكومة بالسعي إلى إضعاف مؤسسات سيادة القانون من خلال تغييرات تمس صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة وأجهزة الرقابة والتحقيق. وتحت عنوان ثمن والمرحلة، نقص حاد في مختصي الصحة النفسية داخل جهاز التعليم، تكتب بصحيفة معريف هذا الصباح: يشهد جهاز التعليم في البلاد أزمة متفاقمة في خدمة الصحة النفسية بسبب النقص الحاد في المختصين بالتزامن مع ارتفاع معدلات الضائقة النفسية والعنف والشعور بالوحدة بين الطلاب على خلفية الحرب المستمرة. ويؤكد مسؤولون تربويون أن المدارس باتت تتحمل أعباء تتجاوز دورها التعليمي في ظل قوائم انتظار طويلة ونقص الأطر العلاجية المخصصة للأطفال والشباب. وحذر مديرون وخبراء من تسونامي من الأزمات النفسية بين الطلاب، مشيرين إلى أن الواقع الأمني والاجتماعي الصعب يؤثر حتى على الطلبة المتفوقين والأسر المستقرة. ودعوا إلى خطة وطنية عاجلة تشمل توسيع برامج التأهيل وزيادة أعداد المعالجين وتحسين ظروف عملهم وتزويد المعلمين بأدوات للتعامل المبكر مع المشكلات النفسية داخل المدارس. معرفة هذا الصباح.

من معاريف ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وأبرز ما جاء فيها من عناوين: الاتفاق مع لبنان بات قاب قوسين أو أدنى. هكذا كتبت إسرائيل هيوم في صفحاتها الداخلية لهذا الصباح، وتضيف: أفادت مصادر دبلوماسية بأن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان بات قريبا، مشيرة إلى أن القيادة اللبنانية الحالية مصممة على المضي في هذا المسار، وتعتبر الحد من نفوذ حزب الله شرطا أساسيا لإعادة إعمار البلاد واستقرارها. وفي مقابلة مع شبكة CNN، دعا الرئيس اللبناني عون إيرانا إلى وقف تدخلها في الشؤون اللبنانية في موقف حظي بدعم واسع من قوى سياسية وإعلامية داخل لبنان، وفق ما نقلته مصادر مقربة من الرئاسة. وبالتزامن، طلب رئيس الوزراء نتنياهو من رئيس الأركان إعداد خطة رد على أي هجوم محتمل من حزب الله، تشمل خيارات عملياتية قد تمتد إلى بيروت إذا استمرت الهجمات على الأراضي الإسرائيلية. كما أشارت التقارير إلى استمرار الجهود الدولية لتعزيز قدرة الجيش اللبناني والحد من مصادر تمويل حزب الله وسط تنسيق أمني واستخباراتي بين عدة دول غربية وإقليمية. إذن إسرائيل هيوم هذا الصباح تكتب: الاتفاق مع لبنان بات قاب قوسين أو أدنى، ونقلت عن مصادر دبلوماسية بأن التوصل إلى اتفاق بات قريبا جدا، مشيرة إلى أن القيادة اللبنانية الحالية مصممة على المضي في هذا المسار، وتعتبر الحد من نفوذ حزب الله شرطا أساسيا لإعادة إعمار لبنان واستقراره.

أيضا في إسرائيل هيوم هذا الصباح مصادر في الليكود نتنياهو قد يتجه إلى حل الكنيسة خلال الأيام المقبلة. هذا العنوان خطة في الصفحات الداخلية لصحيفة إسرائيل هيوم هذا الصباح. وتضيف في الصحيفة أفادت مصادر في حزب الليكود بأن رئيس الوزراء نتنياهو يدرس حل الكنيسة قبل نهاية الأسبوع المقبل أو بعده بقليل بهدف إنهاء الخلافات داخل الائتلاف والتفرغ للملفات أو الملفات السياسية والأمنية. ووفق المصادر تنقل إسرائيل هيوم يجري العمل على ترتيبات أولية لقائمة الحزب في الانتخابات المقبلة مع منح نتنياهو 7 مقاعد مضمونة داخل القائمة لإعادة تشكيل جزء من تركيبتها. كما يتوقع إجراء تعديلات على نظام الانتخابات الداخلية للحزب تشمل تقليص عدد الدوائر الانتخابية ومنع بعض الأعضاء الجدد من الترشح عبر عدم منح استثناءات لفترة العضوية المطلوبة. وتكتب إسرائيل هيوم في حال تم حل الكنيسة لا يزال موعد الانتخابات العامة غير محسوم، وسط تقديرات داخل الليكود بأن القرار النهائي سيتخذ في اللحظات الأخيرة مع احتمال إجراء الانتخابات في أواخر أكتوبر المقبل. إذن إسرائيل هيوم هذا الصباح تخط مصادر في الليكود نتنياهو قد يتجه إلى حل الكنيسة خلال الأيام المقبلة. وتنقل عن مصادر في حزب الليكود بأن رئيس الوزراء يدرس حل الكنيسة قبل نهاية الأسبوع المقبل أو بعده بقليل بهدف إنهاء الخلافات داخل الائتلاف والتفرغ للملفات السياسية والأمنية.

أيضا في إسرائيل هيوم يخطون هذا الصباح جيش الدفاع يطلق عملية لإزالة الغطاء النباتي الكثيف قرب الطرق في الضفة الغربية، إذ بدأ الجيش تنفيذ أعمال واسعة لإزالة الأشجار والنباتات الكثيفة قرب الطرق والمستوطنات والقواعد العسكرية في الضفة الغربية بهدف منع المسلحين من استغلالها للاختباء أو تنفيذ هجمات. وتشمل العمليات عدة مناطق منها محيط أرييل وطرق رئيسية شهدت حوادث رشق حجارة وإلقاء قوارير حارقة وإطلاق نار خلال السنوات الأخيرة. ويؤكد جيش الدفاع أن الخطوة تأتي ضمن سياسة أمنية استباقية لتحسين الرؤية والسيطرة الميدانية وتقليل نقاط الضعف الأمنية. في المقابل يثير هذا المشروع انتقادات من فلسطينيين ومنظمات حقوقية تعتبر أن أعمال التجريف تمس أراض زراعية ومناطق خضراء قريبة من الطرق والتجمعات السكانية. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

45 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. تعالوا الآن مستمعينا ننتقل إلى المواقع العربية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين، وبداية هذا المشوار من موقع مكان مكاننا والشريط الإخباري في هذا الموقع وأبرز العناوين: سقوط محاربين من جيش الدفاع خلال الحرب في جنوب لبنان، شبهات باعتداء دهس في جوشة سيون يسفر عن جرح مواطن إسرائيلي بصورة طفيفة، الناصرة استئناف جلسات الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة، مصرع شابة عشرينية قرب مفترق العرفة من جراء تصادم شاحنة وسيارة خصوصية على طريق رقم 90، حادث عنف حي صرباهر جنوب أورشليم القدس يسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة. كانت هذه أبرز عناوين موقع مكان. إلى موقع عرب 48 وأبرز ما جاء فيه من عناوين لهذا الصباح: 9 شهداء بغارات إسرائيلية على القطاع السبت معظمهم في مدينة غزة، مستوطنون يغلقون شارعا ويمنعون مرور المركبات جنوب بيت لحم، والاحتلال يعتقل فلسطينيين، مصدر في اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أوقف عمليات الهدم في جنوب لبنان، وتحت عنوان توتر متصاعد مواجهات في هرمز واعتداءات تطال الكويت والبحرين. كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48.

إلى موقع كل العرب أبرز العناوين. إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية وإصابتان طفيفتان إثر حادث طرق على شارع 70. وبمشاركة واسعة مدرسة جمال للطلبة الثانوية في سخنين تحتفل بتخريج فوجها 53.

سونار هذا الصباح قاض إسرائيلي سابق يحذر من إمكانية تأجيل الانتخابات ويثير مخاوف من التدخل الخارجي والذكاء الاصطناعي. فرنسا تقود تحركا أوروبيا لفرض عقوبات على متورطين في عنف المستوطنين بالضفة الغربية.

تعالوا ننتقل لمستمعينا الآن إلى الحالة الجوية. إذن انخفاض على درجة الحرارة اليوم وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة، إذ يكون الطقس اليوم الأحد صافيا مع انخفاض في درجة الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وخلال ساعة الليل يكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا. ويطرأ غدا الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع أجواء صافية، فيما تستمر درجة الحرارة بالارتفاع بشكل طفيف في يوم الثلاثاء لتصبح أعلى بقليل من المعدل الموسمي خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إذن انخفاض على درجة الحرارة هذا اليوم وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة.

إلى أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح. إذن بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف في مقابل شيكلين وتسعين أجورا، اليورو الأوروبي يصرف مقابل ثلاثة شواقل فارزة 38 أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل أربعة شواقل فارزة 10 أجورات، والجنيه المصري يصرف في مقابل 0.056 أجورا. إذن كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

ومستمعين، هذه الإشارة تشير إلى نهاية برنامج صحفنت لي هذا الصباح الأحد 7 حزيران لعام 2026 الموافق 21 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. إذا كنا قد عرضنا على مسامعكم أبرز عناوين الصحف العبرية الصادرة لهذا الصباح: هآرتس، يديعو تحرنوت، معريف وإسرائيل هيوم، بالإضافة إلى المواقع العربية وحالة الطقس وأسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقتني هنا من الهندسة الإذاعية الزميلة فورا سويسا. بإذنه تعالى مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة وهي مفصلة، ومن ثم أنتم على موعد مع برنامج جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. سنكون بعد قليل مع فاصل غنائي وبعد ذلك فاصل دعائي. أنتم على أثير راديو مكان.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
3: الورد.
4: امريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الاحلام تتحقق فيه.
6: وانت شو حلمك يا عباس؟
7: اني اجي معك على المونديال في امريكا.
0: 104 مباريات حماسيه، 39 يوما من الاحتفالات الجنونيه، وكاس واحد سيمنح لافضل منتخب في العالم.
5: واحنا
4: راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لاكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو،
4: وايضا في الموقع وفي كان بوكس
6: مع كل الاحداث
5: من اللحظه الاولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026 اكبر احتفاليه كرويه في العالم، الخميس على قناه مكان وكان بوكس.
8: ديكولاين
9: احسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: عناوين الساعة، أهلا بكم. سقوط محاربين وجرح 4 آخرين من جيش الدفاع في جنوب لبنان، ارتفاع ملموس على هجمات الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، الجيش الأمريكي يعترض مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، استئناف المحادثات لتشكيل القائمة المشتركة، رئيس الموساد الجديد يقوم بتنحية نائبه، والحرارة تنخفض اليوم.
0: مكان الأخبار.
10: أخبار السابعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع سقوط محاربين في جنوب لبنان، والشهيدان هما الكابتن شاحر جملة عمره 23 عاما من القرية الزراعية نطور، توفي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها يوم الخميس الماضي من جراء انفجار مسيرة مفخخة، والرقيب أهاد يعاري عمره 21 عاما من رحفوت، وقضى أمس الأول الجمعة إثر انفلات رصاصة خلال العبث بسلاح، وتحقق الشرطة العسكرية في الملابسات. كما أصيب أمس 4 محاربي احتياط بجروح متوسطة في الجنوب اللبناني نتيجة هجوم لطائرة انقضاضية صغيرة. تشير معطيات صادرة عن الأجهزة الأمنية إلى ارتفاع بنسبة 50% على عدد الأعمال العدائية التي ارتكبها متطرفون يهود ضد الفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتفيد مراسلة إذاعتنا بالعبرية العسكرية كارميلا منشة إن 530 اعتداء سجل على خلفية قومية متطرفة، بينهم 40 ضد قوات الأمن خلال العام الحالي. أصيب ليلة الفائتة مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة في مفترق إفرات بمنطقة غوش عتسيون بعد أن دهسته سيارة فلسطينية، وتبين أن المصاب تواجد قبل الحادث في المكان مع 30 شخصا آخر، وقاموا بإلقاء الحجارة نحو سيارات فلسطينية على خلفية نية قوات الأمن إخلاء نقطة استيطانية عشوائية شرق غوش عتسيون، واعتقل السائق لاحقا بعد أن لاذ بالفرار، كما ألقي القبض على عدد آخر من المشبوهين. اعترض أمس الجيش الأمريكي مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنهما شكلتا تهديدا على حركة الملاحة البحرية. تستأنف في الناصرة قبل ظهر اليوم جلسات الأحزاب العربية لبحث تشكيل القائمة المشتركة، وقالت مصادر مطلعة لمراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب إن خيار القائمتين عاد ليطرح أكثر من أي وقت مضى. قام رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان بتنحية نائبه الملقب بألف، وجاء في بيان أصدره ديوان رئيس الوزراء أن غوفمان يرغب في إعادة تشكيل قيادة الجهاز لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة خلال الأعوام المقبلة. يذكر أن رئيس الموساد السابق ديفيد برنيع أراد أن يخلفه ألف في هذا المنصب. في حي صور باهر جنوب أورشليم القدس، أدى البارحة حادث عنف إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، ويعتقد أن أحدهما نقل ذاتيا إلى المستشفى، كما جرح آخران بصورة طفيفة.
3: حالة الطقس
0: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: تنخفض اليوم درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 27، تل أفيف وجبال الجليل 28، الناصرة وبئر السبع 31، اللد 29، وفي إيلات 36 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
2: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأحد المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، دفورا سويسا هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. 4 جرائم قتلن خلال نهاية الأسبوع في المجتمع العربي، آخرها مقتل الشاب فريد مظلبط من المغار. جيش الدفاع يعلن عن سقوط جنديين في معارك جنوب لبنان، وغضب في بيروت بعد مقتل ضابطين وعسكري في غارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني. تواصل التصعيد العسكري في منطقة الخليج، إسقاط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز، وطرح أمريكي لاستخدام أصول إيرانية لتعويض حلفاء واشنطن في الخليج. إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان التقارير التي تزعم قيام إسرائيل بالتجسس على مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية. رئيس الموساد الجديد غوفمان يقيل نائبه الذي كان مرشحا لرئاسة الجهاز. شبهات باعتداء دهس في جوش عتسيون، وتوثيق في حوار يظهر قيام مستوطنين وجندي بالاعتداء على فلسطينيين بالضرب. ومدينة الناصرة تستضيف اليوم جولة أخرى من المفاوضات بين رؤساء الأحزاب العربية الأربعة سعيا لتشكيل القائمة المشتركة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى الثامنة من صبيحة هذا اليوم. بداية هذا المشوار الإخباري مع هذا الملف الجنائي، 4 جرائم قتل خلال نهاية الأسبوع، 125 ضحية منذ مطلع العام، أرقام صادمة تحولت إلى واقع يومي يطارد المجتمع العربي فيما تتواصل دوامة الدم بلا رادع حقيقي. آخر الضحايا هو الشاب فريد مظلبط من المغار، قتل برصاص الغدر مساء أمس. تعالوا بنا نترك حيثيات هذه الجرائم لمراسلنا تامر الكيلاني من خلال تقريره التالي لنستمع.
12: نهاية أسبوع دامية أخرى شهدها المجتمع العربي بعدما حصدت جرائم العنف والجريمة أرواح 4 شبان في 3 جرائم منفصلة وقعت بين يوم الخميس ويوم السبت، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العنف والجريمة منذ مطلع العام إلى 123 قتيلاً. آخر هذه الجرائم سجلت عصر السبت في مدينة المغار، حيث قتل الشاب العشريني عصام زلبت إثر تعرضه لإطلاق نار داخل مصلحة غسيل سيارات يملكها. ووفقا للمعلومات الأولية، اقتحم مجهولون المكان وأطلقوا النار عليه من مسافة قصيرة، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة إلى جانب عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم. وقبل ذلك بيومين وتحديدا ليلة الخميس، هزت جريمة قتل مزدوجة بلدة يافا الناصرة، وراح ضحيتها الشقيقان أسعد سارة البالغ من العمر 29 عاما ومحمد سارة البالغ من العمر 21 عاما. وبحسب التحقيقات الأولية، تعرض الشقيقان لمطاردة داخل شوارع البلدة قبل أن تطلق النار عليهما، ما أدى إلى مقتلهما في موقعين متقاربين. وفي الليلة نفسها قتل مالك مركيان من مدينة طمرة إثر تعرضه لإطلاق نار، بينما كان يجلس أمام منزله برفقة أفراد من عائلته. ومع هذه الجرائم الأربع، ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 123 قتيلا، في مشهد يعكس استمرار النزيف البشري وتفاقم حالة العجز أمام موجة العنف المتصاعدة، وسط مطالبات متواصلة باتخاذ خطوات جدية لوقف مسلسل القتل.
11: لوقف مسلسل القتل. الآن إلى ملفاتنا الاعتيادية، بداية مع الصفحة الأمنية. مراسلنا إيال علي، صباح الخير.
13: صباح النور محمد،
11: أهلا بك. أنت ترصد الوضع جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان، إذ لا يزال التوتر سيد الموقف إيال في تلك المنطقة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين إسرائيل وحزب الله. جيش الدفاع يعلن الليلة الماضية عن سقوط جنديين في معارك هناك، أحدهما متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل أيام.
13: نعم، المعركة الدامية في لبنان تتواصل وتزيد من تورط إسرائيل في حرب بلا هدف حقيقي وبلا مبررات عسكرية. مساء أمس أعلن عن سقوط مجندين في حادثين منفصلين في لبنان، أحدهما الكابتن شاخر جاند البالغ من العمر 23 عاما، تعرض يوم الخميس لانفجار مسيرة وأصيب بجروح بالغة الخطورة، قد توفي أمس متأثرا بجراحه. أما الثاني الرقيب أهدي عاري، قتل من جراء إطلاق رصاص عن طريق الخطأ، ولا تزال ظروف مقتله قيد التحقيق. صباح اليوم أعلن عن إصابة 4 جنود احتياط بجروح متوسطة من جراء انفجار مسيرة أطلق حزب الله. منذ بدء جولة القتال في لبنان قتل 30 مجندا في هذه الحرب، بالإضافة إلى 4 مدنيين. ومن الجانب الآخر، أقرت إسرائيل باستهداف سيارة عسكرية للجيش اللبناني عن طريق الخطأ، كما قال المتحدث العسكري رضمنا بأنها تعود لحزب الله. النتيجة المأساوية كانت مقتل ضابطين وجندي في الجيش اللبناني. وهذا الحادث أثار موجة من الشجب والاستنكار في العالم وفي لبنان، بضمنها من قبل الرئيس عون الذي اعتبر هذا الحادث بأنه انتهاكنا للقوانين الدولية والسيادة اللبنانية، ودعا المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من مواصلة هجماتها في لبنان. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت من جانبها أن 6 أشخاص قتلوا أمس وأصيب 4 آخرين بجروح في بلدة سكية في جنوب لبنان من جراء الغارات الإسرائيلية. استمرار القتال في لبنان يلعب لصالح حزب الله الذي يعارض الإعلان المجدد الإسرائيلي واللبناني تحت رعاية أمريكية عن وقف إطلاق النار. استمرار الضربات الإسرائيلية والتقيد بالبقاء بقاء القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية يغذي معارضة حزب الله لأي تفاهمات سياسية محتملة بين إسرائيل وحزب الله. إسرائيل من جانبها بمواصلة نشاطاتها العسكرية وهجماتها في الأراضي اللبنانية تغذي مواقف ومطالب حزب الله. محمد،
11: شكرا لك يا العليمة. تعالوا بنا إلى تصريحات متبادلة تعكس حساسية المرحلة السياسية في لبنان. فالرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو إيران إلى عدم استخدام بلاده كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، فيما يرد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مؤكدا أن لبنان ليست ورقة تفاوض، ولو كان الأمر كذلك لكانت إيران توصلت إلى اتفاق مع واشنطن منذ زمن بعيد. هذه التصريحات الواردة في وسائل الإعلام تنقلها لنا الزميلة ماريا عبد الرب عبر هذا التقرير، لنستمع.
14: في تصريح يعتبر الأكثر تصعيدا بوجه إيران وحزب الله بعدما أعلن الأمين العام للحزب نعيم قاسم رفضه اتفاق وقف إطلاق النار ووصفه بالعبث والمخزي، في تصريح شديد اللهجة لا يقبل أي تأويل، خاطب الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران قائلا: إن لبنان ليس بلدكم بل بلدنا، هذا واجبنا، ليس من شأنكم التدخل، وأرفض هذا الموقف لأن من يقتل هم أبناء شعبنا وبيوتنا هي التي تدمر.
15: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed.
14: الرئيس عون اتهم الإيرانيين باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول. وهنا يقول عون: يجب على حزب الله أن يدرك ذلك، لا سبيل آخر لحل هذه المشكلة إلا عبر طاولة المفاوضات والدبلوماسية.
15: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. No other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
14: تصريحات جوزيف عون لم ترق في عين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي عقب عليها بالقول: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن طويل. عرقجي دعا جوزيف عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، وكتب على منصة إكس بأنه بناء على تصريحات عون قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس أراضي لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا، مخاطبا عون بالقول: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس. وفي باب المواقف اللبنانية الأخرى، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وجه رسالة دعم لأهالي قرى الجنوب خلال إطلاق مشروع تطوير مطار رنيم عوض.
16: نلتقي في شمال البلاد، لكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة إلى الجنوب. فرسالتي الأولى إليكم: مثلما إن دولتكم لا تتخلى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه، فهي لا تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فمن عكار من هذه الأرض الخصبة ومن بين أهلها الطيبين، وجهوا تحية إكبار إلى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية، وأقول لأهلها أن معاناتكم هي معاناتنا جميعا.
14: إذن تحول لافت في الخطاب الرسمي اللبناني الذي يؤكد رفض استخدام لبنان ساحة صراع إقليمية والتأكيد على السيادة اللبنانية.
11: تعالوا بنا إلى قضية أخرى. إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان بشكل قاطع ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن مزاعم تجسس إسرائيل على مسؤولين أمريكيين كبار، بينهم مبعوث الرئيس ترامب إلى المنطقة ويتكوف. ومن بين الاتهامات الواردة في التقرير والنفي الرسمي، تتواصل التساؤلات حول خلفية القضية وحول تداعياتها السياسية. استمعوا إلى شمعون أران.
17: إسرائيل تنفي نفيا قاطعا وترفض جملة وتفصيلا للادعاءات الكاذبة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مفادها بأن إسرائيل كثفت من جهودها لتجسس على مسؤولين أمريكيين كبار وفي مقدماتهم ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب ووكيل وزارة الدفاع إلبريدج كولبي ونائبه مايكل ديمينو. البيت الأبيض نفى هو الآخر هذه الادعاءات نفيا قاطعا. السفارة الإسرائيلية في واشنطن علقت على هذه الادعاءات بالقول بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة. إسرائيل لا تقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية عن جهات ومسؤولين أمريكيين، أكدت السفارة الإسرائيلية. جهود جمع المعلومات يتم فقط ضد أعدائها وليس ضد حلفائها، وأن ادعاء آخر بهذا الشأن يستند إلى معلومات خاطئة أو لاعتبارات سياسية كما تقول السفارة الإسرائيلية. يبدو بأن هناك جهات في الإدارة الأمريكية تحاول دق الإسفين بين إسرائيل والولايات المتحدة، والمقصود هنا مؤيدون نائب الرئيس جي دي فانس الذين يخشون جر واشنطن نحو حرب أخرى مع إيران وينتقدون إسرائيل باستمرار. واستنادا إلى تقرير الصحيفة، فإن البنتاغون رفع من مستوى التأهب خشية تجسس إسرائيلي، وذلك بعد أن لاحظ أفراد أمن أمريكيون يعملون في إسرائيل محاولات لزرع برامج تنصت سرا في هواتفهم. نذكر بأنه منذ قضية التجسس لجوناتان بولارد خلال الثمانينات تتخذ إسرائيل إجراءات خاصة وتمتنع كليا عن القيام بمثل هذه النشاطات. واللفت للنظر بأن المعلومات المسربة لا تتضمن أي أدلة جنائية رقمية أو نتائج ودلائل فعلية تثبت حدوث اختراق، بل هناك مجرد قلق ومخاوف مزعومة. زيد على ذلك أنه إذا كانت هناك مخاوف أمريكية كتلك التي نشرت، فإن واشنطن لم تكن ستعقد جلسات أمنية استخباراتية سرية على أعلى المستويات في البنتاغون باشتراك مسؤولين عسكريين كبار من إسرائيل وحوار استراتيجي مع إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي يعمل حاليا لسن قانون ميزانية الدفاع القومي للعام المالي المقبل واعتماد مبالغ طائلة لتوثيق التعاون التكنولوجي والعسكري والأمني مع إسرائيل، وذلك للدفاع عن المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية استنادا إلى الذكاء الاصطناعي والسايبر. خلاصة القول، الحلف بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، وهذه الادعاءات الكاذبة لن تمس بهذا التعاون الوثيق بين أورشليم القدس وواشنطن.
11: لن تمس بين أورشليم القدس وواشنطن هذه الإدعاءات كما يقول شمعون أران، وينهي تقريره بهذا الكلام. تعالوا بنا إلى التوتر بين واشنطن وطهران الذي يقترب من منعطف جديد. إسقاط مسيرتين إيرانيتين قرب هرمز وطرح أمريكا لاستخدام أصول إيرانية لتعويض حلفاء واشنطن في الخليج يقابله حراك دبلوماسي تقوده باكستان في محاولة لإعادة المفاوضات إلى مسارها الطبيعي. صباح الخير لمحرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم.
18: أهلا محمد، صباح النور.
11: بين التصعيد العسكري والرسائل السياسية، الأنظار تشخص صوب طهران بانتظار ردها على الملاحظات الأمريكية. سؤال، أي رقم هذه الملاحظات الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم الهادفة إلى إنهاء الحرب؟
18: تماما كما قلت محمد، أو بكلمات أخرى، إعادة لمشهد متكرر من دبلوماسية عالقة تزيد من حدة التوتر العسكري. وفقا لإعلان القيادة المركزية محمد في الجيش الأمريكي هذا الصباح، المسيرتان الانتحاريتان اللتان تم إسقاطهما الليلة الماضية قرب مضيق هرمز كانتا تهددان الملاحة في شريان الطاقة العالمي. خلال اليومين الماضيين محمد، استمرت المناوشات بين القوات الأمريكية والإيرانية. الخارجية في طهران نفذت بهجمات أمريكية على مواقع رادارات في سيريك وجزيرة كشم جنوب إيران، خطوة جاءت وفقا للسنتكوم إثر اعتراض إطلاقات صاروخية باليستية ومسيرات إيرانية صوب هرمز، إضافة إلى الكويت والبحرين مرة أخرى، البلدان الخليجيان. في الأثناء تواصل طهران التأكيد على الطريق المسدود للمفاوضات مع واشنطن، والرئيس ترامب من جانبه مستمر في طرح هذه المعادلة المفتوحة والمتكررة. دعنا نستمع.
19: We're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong, one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way. Okay.
18: من إيران بسرعة وبقوة بشكل أو آخر، إما عبر قطعة ورق أو بالقوة. ما زالت بحوزة إيران، يضيف ترامب، قدرات من الصواريخ والمسيرات، ولكن بتقديري تصل إلى 21 أو 22%، ليست كما كانت عليه بداية الحرب. ترامب محمد يبقى مصرا على منع إيران من حيازة أسلحة نووية، ولكن يبدو أن واشنطن لم تعد مصرة في هذا السياق على إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية، وقد تكتفي بتدميره داخليا مع مراقبة الوكالة الأممية للطاقة الدولية. تصريحات لافتة في هذا السياق للنائب رئيس البرلمان الإيراني علي نكزاد، الذي قال إن مضيق هرمز أصبح بمثابة القنبلة النووية الجديدة لإيران، في إشارة مزدوجة يمكن القول إلى القوة ومصدر الضغط في طهران. إيران تريد رفع الحصار نذكر على موانئها، وأكثر من ذلك تحرير الأصول المجمدة بالمليارات. في المقابل الخزانة الأمريكية قامت بمسح الأضرار التي ألحقتها الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وتنوي نقل بعض هذه الأموال المجمدة لغرض تعويض الهجرات. ذكرت محمد انتظار الرد الإيراني على آخر صيغة من مذكرة التفاهم المفتردة المطروحة أمريكيا. الواقع العالم ينتظر أكثر من ذلك. افتتاح المونديال بعد 4 أيام، وأخيرا أصدرت الولايات المتحدة تأشيرات الدخول للمنتخب الإيراني ما عدا 14 من مرافقه، ولكن بشرط الوصول إلى الملاعب داخل أمريكا في يوم المباراة فقط، وبوجوب المغادرة فورا انتهاء هذه اللعبة. محمد،
11: شكرا لك شمعون بن نعيم. انتهاء هذه اللعبة. أقفلت التقرير بهذه الجملة، التي من هذه الجملة سأبدأ أنا مداخلتي مع الدكتور سهيل ذياب الكاتب والمحلل السياسي. الدكتور سهيل ذياب سينضم إلينا بعد ثوان معدودات كي نناقشه في ملف إيران ولبنان. سهيل ذياب، صباح الخير.
20: صباح الخير لك يا أستاذ محمد وللمتابعة والمتابعين.
11: أهلا بك. نبدأ من إيران وواشنطن. مسلسل دبلوماسي مترهل شبه ساخر، إذا يعني هناك أشخاص يمكن أن يطلقوا على هذا المسلسل كوميدي ملهى. يعني مفاوضات، تفاهمات، مذكرة مفاوضات، مذكرة ملاحظات، ملاحظات على الملاحظات، تصريحات متناقضة، مرة نسمع إلى قرب التوقيع على الاتفاق بعد يومين أو أقل، تستبدل هذه التصريحات بتهديدات ووعدات. لعبي؟
20: برأيي أن
11: تنهد أنت.
20: التعبير الخارجي يعني، وال يعني من الممكن وصفه بما ذكرت، ولكن إذا دخلنا إلى عمق الأمور نرى أن هذا نابع من أن الأمور عالقة وأن أطراف عديدة متورطة بين عدة إمكانيات وكلها سيء. بما معناه أن الجانب الأمريكي لا يستطيع من ناحية معينة العودة إلى الحرب الكبيرة، وحاول ذلك بالأيام الأخيرة على الأقل 4 مرات آخرها أمس ولم ينجح في ذلك. والعودة إلى التنازلات
11: إضافية، يبدو أن ترامب متخبط كل يوم في رأي في تصريح. هل يعني من ناحية نفسية هذا يدل على أنه في مأزق؟ هكذا يفسر المحللون السياسيون النفسيون كما يقال.
20: أكثر من ذلك، أن المحللون الاستراتيجيون يقولون أن الولايات المتحدة في ورطة وأزمة استراتيجية وليس فقط نفسية، ليس فقط فردية لشخص الرئيس، وإنما عامة لكل الوضع الذي أدخله هذا الرئيس به في منطقة إيران. فلذلك المسألة أكثر نابعة من غياب الخيارات الأخرى، غياب إمكانية الحسم العسكري، وغياب بنفس الوقت إمكانية تقديم تنازلات لإيران كما تطلب، خاصة بنقطتين: نقطة تحرير الأموال المجمدة، وثانيا قضية الساحة اللبنانية. فلذلك الأمور عالقة، وتفضل الولايات المتحدة كما تحدثنا سابقا أكثر من مرة في برنامجك، أنه إذا وجدت الولايات المتحدة أن لا اتفاق أفضل لها من اتفاق، فهي ستذهب إلى إبقاء الوضع الحالي، ما يسمى الجمود المتوتر، الجمود الدامي. وهذا سيبقى يرافقنا على الأقل برأيي بشكل أو بآخر حتى الانتخابات النصفية الأمريكية.
11: يعني على ما يبدو سنحتاج إلى ثاقلة لتستوي الكفتان. حتى الآن الأولى راجحة على الثانية، والثانية راجحة على الأولى. صراع التصريحات وصراع القوى واضح. طيب دكتور سهيل ذياب، دعنا ننتقل إلى السجال الحاصل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والرئيس اللبناني جوزيف عون. الثاني يتهم إيران بأنها تستخدم لبنان كورقة مساومة. أما عرقجي فيقول له إسرائيل هي التي تقصف لبنان وليس إيران. هذه التصريحات كيف تؤثر على طبيعة القوى السياسية داخل لبنان؟ حزب الله لم يوقف إطلاق النار كما أرادت وابتغت أمريكا، اليوم سقوط جنديين وإصابة 4، ولا أحد يعرف كيف ستنتهي الأمور أو كيف ستسير الأمور.
20: لكي نكون صادقين مع أنفسنا، أن هذا السجال بين عرقجي وجوزيف عون هو تعبير على أن هنالك مشروعين كبيرين في المنطقة يتصارعان الآن على النفوذ. بما معنى أن هنالك المشروع الأمريكي الإسرائيلي في لبنان لتحويلها إلى محمية، وهنالك المشروع الإيراني وحلفائه بكسر شوكة الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي في الشرق الأوسط. فلذلك علينا أن نرى ذلك بمنظار أوسع بكثير من سجال حول تصريح معين هنا وهناك. هو صراع على مستقبل الشرق الأوسط، أي شرق أوسط سنعيش به، والصراع بين هذين المشروعين الكبيرين. هذا نراه أيضا في إيران، هذا نراه أيضا في العديد من الأماكن الموجودة الآن في الشرق الأوسط والعالم. فلذلك هذا جزء من الصراع. انظر ماذا يحدث في الفترة الأخيرة، ارتفاع في العمليات المواجهة في منطقة الإيرانية.
11: هذا ما يعني بالمقابل أيضا دكتور سهيل دياب، في لبنان حزب الله لا يبالي بالمسار السياسي والتفاوضي ولا بالأصوات التي تنادي إلى وقف إطلاق النار. يستشاف أنه شرأب أكثر من ذي قبل عسكريا.
20: برأيي أن الجزء الثاني صحيح، أنه يعني وجد نفسه وقدم قدراته بما كان يريد أن يظهر ذلك خلافا لما 15 شهر السابقة، ولكن بنفس الوقت الحديث على أن حزب الله لا يأبه للدبلوماسية برأيي أكثر حزب في لبنان سعى إلى تسويات غير مباشرة مع إسرائيل كان حزب الله. عمليا كان هو الذي يفاوض خلال كل عشرات السنوات على الأقل منذ 2006. فلذلك لا، حزب الله يريد أن يقدم يعني نموذجا لإمكانية تحرير الأرض اللبنانية بوسائل، بإدراك أن إسرائيل لا تتراجع بالدبلوماسية. إسرائيل لا تقدم أي شيء بالدبلوماسية، هي تحتاج إلى قوة واحدة من إمكانيتين، إما ضغطا أمريكيا يجبرها على ذلك، وإما قوة عسكرية تدعها أن تنسحب منفردة كما حدث في العام 2000 في لبنان.
11: يعطيك العافية دكتور سهيل دياب على هذه الإضاءات، أشكرك.
20: حياتي.
1: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
21: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
0: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
21: استعدوا لأجواء جنوني.
0: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
1: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
0: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
22: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
11: اشتركوا. اجتزنا 7:32 في استوديو هذا الصباح. نواصل مع التقرير بعد أن توقفنا مع الملف اللبناني والإيراني أيضا. رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان يقيل نائبه الذي يشار إليه بالرمز ألف من منصبه، والذي كان مرشحا من قبل رئيس الجهاز المنتهي ولايته دافيد برنيا لخلافته. وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو باسم الموساد أن غوفمان يعتزم تعيين نائب جديد من داخل الجهاز، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توليه المنصب ورغبته في تشكيل فريق القيادة العليا الذي سيرافقه في تنفيذ أهداف وتحديات الجهاز خلال السنوات المقبلة. في أعقاب ذلك وجهت انتقادات من داخل الموساد إلى غوفمان بسبب سرعة إقالة نائبه، باعتبار أنه لا يمتلك خبرة سابقة في العمل الاستخباري ولا يعرف الجهاز من الداخل، وكان من المتوقع أن يبقي ألف في منصبه مؤقتا للاستفادة من خبرته خلال فترة انتقال القيادة. إلى صفحة أمنية أخرى تتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية، تشهد حالة توتر مع تسجيل حادث داس قرب مفترق إفرات واعتداء مستوطنين وجندي على فلسطينيين في حوارة، إلى جانب مقتل رضيع فلسطيني وإصابة والديه برصاص جنود من جيش الدفاع في جنوب الخليل. نترك كل التفاصيل لإيال عليمة. أهلا بك إيال.
13: نعم، صباح الخير محمد. سلسلة الأحداث في نهاية الأسبوع تثبت الانجرار إلى فوضى وفقدان السيطرة في الضفة الغربية وعدم التقيد بالقوانين الدولية التي تلزم قوات الاحتلال بتوفير الحماية والأمن للمدنيين. يوم الجمعة قتل الرضيع الطفل سام أبو هيكل البالغ من العمر 7 أشهر عندما كان برفقة أبناء عائلته في السيارة في تل الرميدة. جندي إسرائيلي أطلق النار على السيارة مما أسفر عن مقتل الطفل وإصابة والديه بجروح. في شهادته قال الوالد أنه أوقف السيارة بإعازة من الجنود وبالتالي تعرض لإطلاق النار. المتحدث العسكري قال من جانبه أن الجندي الذي أطلق النار ظن بأنه معرض للخطر، مع أن العائلة كانت في طريقها في رحلة اعتيادية حيث تعرضت لإطلاق النار في حاجز متنقل وضعته قوات عسكرية دون أي إنذار مسبق وقد انصاعت لتعليمات الجنود بالوقوف. هناك قاسمة مشتركة بين هذا الحادث وبين الهجوم الذي شنته أمس مجموعة من المستوطنين برفقة جندي بلباس عسكري في قرية حوارة جنوبي نابلس صباح أمس السبت، مما أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين بجروح. شريط مصور نشر في شبكات التواصل الاجتماعي يوثق قيام المستوطنين بممارسة القوة والعنف في بلدة حوارة وضرب فلسطينيين بالعصا بعد إسقاطهما على الأرض. أحد الفلسطينيين تعرض لإصابات خطيرة برأسه واضطر إلى الانتقال للمستشفى لتلقي العلاج الطبي. بعد هذا الحادث وصل المستوطنون أعمال الشغب وإلحاق الضار في الممتلكات في البلدة خلال أكثر من 2 ساعة دون تدخل قوات الجيش الذي في البيان الذي أصدرته في وقت لاحق. أشار المتحدث العسكري إلى أن سلطات الجيش تستنكر ممارسة العنف ولكن في الواقع تمتنع عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أعمال العنف والشغب من قبل المستوطنين. حالة التسيب والفوضى في الضفة الغربية تزيد خطورة الأوضاع وتساهم في فقدان أمن الفلسطينيين الذين يتعرضوا يوميا لسلب أراضيهم وفقدان الأمن والأمان وسلامة حياتهم من جراء أعمال العنف من قبل المستوطنين والتدابير الأمنية العسكرية التي تقوم بها قوة الجيش الإسرائيلي. محمد،
11: شكرا لك إيال عليمة. من الضفة الغربية لقطاع غزة والتقارير الفلسطينية حول مقتل 8 فلسطينيين الليلة الماضية في قصف استهدف حي الرمال غربي غزة. حسن أبو زايد صباح الخير.
4: صباح النور محمد. كما ذكرت قتل 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين الليلة جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مبنى الجوازات في حي الرمال غرب مدينة غزة. مصادر طبية فلسطينية في مستشفى الشفاء أفادت بأن القصف نفذ بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية واستهدف منطقة مكتظة بالسكان قرب مبنى الجوازات ومعهد النور للمكفوفين، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة بعضها وصف بالخطير. وذكر شهود عيان أن الانفجار وقع بشكل مفاجئ في المنطقة، مما تسبب حالة من الهلع بين المارة والسكان، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني لانتشال القتلى والجرحى ونقلهم إلى المستشفيات. هذه الغارة تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الدفاع في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث تتواصل الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق في الجنوب وفي الوسط. كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة قطاع غزة أوضاع إنسانية متفاقمة نتيجة لاستمرار الحرب، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية مع النقص الحاد في الإمدادات الطبية والغذائية واستمرار تعطل الخدمات الأساسية في أجزاء واسعة. ومحمد، بالتزامن مع كل ذلك انطلقت يوم أمس في القاهرة جولة جديدة من المباحثات بين حماس والفصائل بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا في محاولة لدفع جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. محمد،
11: شكرا لك. حسن، شكرا. بعد أن اجتزنا 7:39 في استوديو هذا الصباح، تعالوا بنا نقفل هذه الملفات الإقليمية السياسية والأمنية لننتقل إلى قضايا داخلية. أولها ما حدث في مدينة الناصرة التي تستأنف فيها اليوم محادثات إعادة تشكيل القائمة المشتركة وسط مؤشرات توحي بحدوث انفراجة بعد اللقاء الأخير بين ممثلي الأحزاب العربية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه أن نحن أمام تقارب سياسي حقيقي يمهد لإحياء التحالف من جديد، أم أن الأجواء الإيجابية المعلنة لا تزال عاجزة عن ردم الخلافات الجوهرية بين الشركاء؟ فالح حبيب.
6: تتواصل محادثات إقامة القائمة المشتركة اليوم في مدينة الناصرة بعد لقاء أخير وصفت أوساط عدة بالإيجابي، ولكن هل تعكس هذه الإيجابية تقاربا حقيقيا أم أنها رغبة حزبية لتهدئة الشارع؟ من يتابع كواليس المشهد يعي أن الوصف الإيجابي جاء فقط لخلو اللقاء من التراشقات والتوترات السابقة، أما التفاصيل فتؤكد وجود نقاط خلافية جوهرية وفجوات كبيرة ليس من السهل جسرها دون حلول إبداعية، خصوصا في حال دخول الموحد في أي ائتلاف حكومي مقبل. وتؤكد مصادر مطلعة أن جلسة اليوم ستكون حاسمة بخصوص مبدأ التعددية وملف تقاسم الأدوار، علما ورئيس القائمة الموحدة منصور عباس لطالما طالب بتوضيحات حاسمة حول هذين الملفين تفاديا للمناكفات بعد الانتخابات، وهو ما تراه جهات حزبية أخرى عقبة كأداء قد يصعب التوافق عليها. في ظل هذه التعقيدات بدأ خيار العودة إلى القائمتين يطفو على السطح رويدا رويدا ويتردد على ألسنة المصادر أكثر من أي وقت مضى، على الأقل تلك التي أتحدث معها. بين أمل إحياء المشترك وتعقيدات الملفات العالقة، تقف الأحزاب العربية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تنازلات جريئة تعيد التحالف، وإما تسليم بالانقسام والتوجه نحو قائمتين منفصلتين يربطها اتفاق فائض أصوات.
11: بعيدا عن السجال حول التقنية والتعددية والقائمة المشتركة حزب واحد أو حزبين قائمة أو اثنتين، إلى همومنا الداخلية ننتقل إلى الجنوب. شروع أكثر من 40 عائلة من قرية تل عراد في النقب بهدم منازلها ذاتيا لتفادي الغرامات الباهظة والتبعات القانونية التي تفرضها السلطات. هذه الخطوة القصرية جاءت بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأهالي من قبل دائرة أراضي إسرائيل. نواف النباري، صباح الخير.
5: صباح الخير محمد. فعلا في قرية تل عراد التاريخية تكرر المشهد في الأيام الأخيرة، حيث انشغل السكان في هدم منازلهم بأنفسهم تنفيذا لقرارات المحاكم التي قضت بهدم جميع منازل القرية البالغة أكثر من 200 مبنى مأهولة بالسكان منذ نحو 70 عاما. المرحلة الأولى من الهدم تطبق على الأرض أرض الواقع بحق نحو 40 منزلا التي تأتي أسنان الجرافات عليها بالكامل، وهي آليات تبرع بها الأقارب والجيران من أجل تفادي دفع تكاليف الهدم من قبل الطواقم الرسمية واستباق وصولها في الموعد المحدد من قبل المحاكم. ومن موقع الهدم تحدث إلينا النائب وليد الهواشلة.
7: السلطات أجبرت الأهالي على هدم بيوتها، أكثر من 40 بيت و300 يعني إنسان هنا تركوا فيها العراء، وبالتالي هذا إجرام دولة تحت غطاء قانوني، وتركت الناس بدون أي حلول بالرغم من كل التوجهات.

0: مأساة بكل معنى الكلمة. تخيل انك بتدم بيتك بنفسك والابناء بينظروا، ايش السبب؟ والسلطات ما لها يعني، وتندم بدون حلول بديلة، يعني كل الحلول المطروحة بدون نتيجة.
1: ويقول المجلس الإقليمي القرى غير المعترف بها أنه سيتم بناء بلدات يهودية على أرض هذه المنازل. المركز الميداني معيقل الهواشلة.
2: عائلات بأكملها وبلد وقرية كبيرة مثل تل عراد، وإقامة مكانها مستوطنات يهودية، يعني إخراج الناس من أراضيهم وإدخالهم وإدخال بمحلهم مستوطنات يهودية. هذه القرية من قبل قيام الدولة موجودة هنا، ولا يعني يهتم أحد في هذه القرية.
1: هذا وصل السكان محمد اليوم وفي الأيام القليلة القادمة هدم بقية المنازل بما فيها مسجد القرية الذي يقع في وسطها. وفقط ملاحظة أخيرة، تعقيب السلطات الرسمية أن الأمر يتم بعد أن استنفذ السكان جميع المجالات أو الأروقة القضائية حتى وصولا إلى المحكمة العليا، ولذلك يجب حسب القانون كما تقول هذه المؤسسات الرسمية تنفيذ قرارات المحاكم. إليكم.
3: شكرا لك نواف. يطيب لنا الآن أن نرحب بالأستاذ علي النباري ناشط اجتماعي من تل عراد. صباح الخير أستاذ علي.
4: صباح الخير أخي،
3: أهلا بك. 40 منزلا هدمها أصحابها ذاتيا، حصرة لا تمحوها الأيام ولا السنين حتى، وأنتم يعني في تل عراد لا حول لكم ولا قوة، ماذا يمكن أن تفعلوه مستقبلا؟
4: عزيزي، لا يوجد أي بديل أي حل آخر. نحن وجدنا ولدنا في هذا المكان وسنبقى. لا أعتقد أن هناك دولة في العالم تعمل ضد مواطنيها. أنا حاليا أجلس بين الركاب رات البيوت، الأطفال لم يصلوا للمدرسة عن إضراب بهدفين. الهدف الأول لأن الأطفال الموجودين كيف بدهم يصلوا للمدرسة، وشيء آخر استغلينا المدرسة لا ما ولا بعض العائلات التي لا يوجد لها حل.
3: يعني أستاذ علي، عدد العائلات التي وجدت نفسها بدون مأوى حتى الآن، علما أن هناك أيضا منازل صدرت بحق هذه المنازل أوامر هدم.
4: نعم عزيزي، احنا استنفذنا كل الجانب القضائي، لكن لا يعقل أن نترك حاليا 40 عائلة ولا حلول بديلة. يعني لا، ما في حل آخر. سنبقى بين الركام، سنقيم الخيام، لكن أخي عزيزي لا يعقل ولا بأي صورة من الصور أن تترك عائلات في العراق في ظل الطقس الحار. وأنا بدعو الجميع رؤية المشهد، مشهد أصفه بالنكبة الثانية. نعم.
3: طيب معي الزميل نواف يريد أن يطرح عليك سؤالا، تفضل نواف.
1: أستاذ علي، هل كان هناك مقترحات، أنا كنت متواجد في اليومين الأخيرين لديكم في القرية، كان هناك مقترحات بأن يتم السيطرة على المدرسة القريبة وهي المؤسسة الحكومية الرسمية الوحيدة الموجودة في القرية، هل تفكرون بانتقال السكن في الصفوف التي تعلم فيها أولادكم؟
4: نعم بدأنا بهذا المشروع صباحا هذا اليوم، لأن لا حلول بديلة. عادة في ظل الظروف الطارئة الدولة تقوم ببعث المواطنين للمدارس والمؤسسات العامة. نحن لا نملك سوى المدرسة الوحيدة في هذا المكان، حتى المسجد الذي أجلس بجانبه حاليا مهدد بالخطر وسنقوم بإزالته عما قريب.
1: سؤال ثاني وباختصار محمد معشان إذنك.
3: تفضل.
1: يعني أستاذ علي، هل فيما يتعلق بموضوع الحلول وغير ذلك، هذا تحدثنا عنه كثيرا، هل أحد يفطن إلى الأطفال؟ هل أنتم تريدون أو تخططون لمطالبة الدولة بتعويض هذا الأطفال؟ أنت تعرف أن الإنسان عندما يهدم بيته فذلك أثار نفسية وأثار سيكولوجية كثيرة، هل تفكرون بهذا الجانب وأنت مربي؟
4: نعم أنا مربي 40 عاما. نعم هذا الجانب مهم، أطفالنا أهم ما نملك، فسنتوجه لعدة أطر بما فيها الجمعيات في القطاع الثالث، لعل وعسى نخفف من الصدمة اللي تلقوها ويتلقوها جميع أبنائنا.
3: أستاذ علي النباري، أشكرك على هذه المشاركة، طبعا على أنك نقلت يعني جزءا من هذه الصورة القاسية. نرجو لكم خيرا. شكرا.
4: المأساة تقصد، حياك الله.
3: شكرا لك، يعطيك ألف عافية. في الشؤون التعليمية، مجلس التعليم العالي لصادق

0: قال 10 مساقات تعليمية جديدة في الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي الأكاديمي القادم. وجامعة بار إيلان تشترط علامة القبول لهذا المساق في امتحان البسيخومتري أكثر من 700. وسام جبر.
1: في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد وسوق العمل، صادق مجلس التعليم العالي على إطلاق 10 برامج أكاديمية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي الأكاديمي القادم 2026-2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتنامي على الكفاءات المتخصصة في هذا المجال الذي يشهد تطورا متسارعا على المستوى العالمي. وجاء في قرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص أنه سيتم فتح 8 برامج لدرجة البكالوريوس ليلتحق للدراسة فيها ما يقرب من 850 طالبا، إلى جانب برنامجين آخرين لدرجة الماجستير يلتحق بهما 50 طالبا. وتشمل المؤسسات الأكاديمية التي ستطلق البرامج التعليمية الجديدة جامعات وكليات رائدة في البلاد، من بينها الجامعة العبرية في القدس، وجامعة بن غوريون في النقب، وجامعة بار إيلان، وجامعة حيفا، والجامعة المفتوحة، إضافة إلى عدد من الكليات الأكاديمية. ويأتي توسيع مساقات التعليم بعد سنوات اقتصرت فيها دراسة الذكاء الاصطناعي على مسارات فرعية أو تخصصات ضمن برامج أكاديمية قائمة، إلا أن مجلس التعليم العالي قرر اعتماد مسار سريع للموافقة على البرامج الجديدة في ضوء ما وصفه بالحاجة الوطنية الملحة والطلب المتزايد من جانب الاقتصاد على خبراء في هذا المجال. وتتنوع البرامج الجديدة بين تخصصات الذكاء الاصطناعي والإدارة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي. أما برامج الماجستير فتشمل الذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم. وفي هذا السياق أعلنت جامعة بار إيلان أن القبول في برنامج الذكاء الاصطناعي سيكون مشروطا بالحصول على علامة لا تقل عن 700 في امتحانات السيكومترية، إضافة إلى مستوى متقدم في الرياضيات. وسيتضمن البرنامج مساقات متخصصة في برمجة وحدات معالجة الرسوميات والروبوتات ونماذج اللغة الكبيرة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وأكد رئيس لجنة التنظيم والميزانيات في مجلس التعليم العالي البروفيسور عمي مويال أن اعتماد المسار السريع سيسمح للمؤسسات الأكاديمية بالاستعداد بشكل فوري وافتتاح البرامج الجديدة اعتبارا من العام الدراسي الأكاديمي القادم. وأشار البروفيسور عمي مويال إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع وتعزيز مكانة دولة إسرائيل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
0: من هذه الصفحة التعليمية إلى أخرى صحية، انطلاق الأسبوع الوطني للتوعية بسرطان الجلد وسط تحذيرات من استمرار تعرض المراهقين والشباب لأشعة الشمس رغم الوعي المتزايد بمخاطر الإصابة بهذا المرض. سامح قادري.
2: تنطلق في 8 من حزيران وتستمر حتى 14 منه حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الجلد. توفر خلالها عيادات صناديق المرضى فحوصات مجانية للجمهور، في ظل تقديرات تشير إلى أن نحو 2130 شخصا قد يشخصون بسرطان الجلد الميلانيني الخبيث خلال عام 2026، في حين يكشف أنه نحو 92% من الحالات في مراحل مبكرة. وتظهر المعطيات أن نحو 30% من المراهقين و25% من البالغين لا زالوا يلجؤون إلى التشمس على الرغم من إدراك غالبيتهم للمخاطر الصحية الناتجة عن التعرض غير المحكم لأشعة الشمس. نحن سألنا الطبيب المتخصص بأمراض الجلد أمين أبو عجاج عن العلامات التي يجب أن تدفع الشخص إلى التوجه فورا لفحص الجلد، فرد قائلا:
3: العلامات اللي لازم ناخذها على محمل الجلد بالنسبة للشمات على الجلد وبتستدعي لفحص طبيب أمراض جلدية هي ظهور شمات جديدة عند شخص بالغ، خصوصا إذا كان في تغييرات في النمو أو في سرعة في النمو في الشمات، يعني الشمات اللي احنا ما بنعرف فين بلشن جديد. طبعا أي شامة موجودة صار فيها تغيير في الشكل في الحجم في اللون كمان، هاي واحدة من العلامات المهمة نعرفها ونفحص. طبعا ظهور نزيف، ظهور جروح أو شمات اللي بيكون فيها إفرازات كمان هي واحدة من العلامات اللي لازم تأخذ على محمل الجد. وأكيد الحكة الغير عادية أو الوجع في الشامة أو في منطقة الشامة. طبعا خلال زيارة طبيب أمراض جلدية في هناك فحص اللي بنعمله عن طريق جهاز اسمه ديرموسكوب، اللي هو بيخلينا عن طريق معايير معينة وصفات معينة نفحص الشامات.
2: وتشير المعطيات إلى أن الكشف المبكر يرفع فرص الشفاء بشكل كبير، في حين سجلت وفاة نحو 230 شخصا بسبب المرض خلال عام 2022. ويضيف الطبيب المتخصص بأمراض الجلد أمين أبو عجاجة حول أهم خطوات الوقاية خصوصا لدى فئة الشباب.
3: الخطوات المهمة اللي لازم تؤخذ بمحمل الجلد للوقاية من سرطان الجلد، طبعا استخدام واقي شمس بشكل منتظم. واقي الشمس المفروض يكون بيحمي من أشعة اليو في اي واليو في بي.
0: هذه إشارة موسيقية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية مع الزميل الكابتن أحمد عوسات.
4: أبرز النتائج التي سجلت الليلة الماضية وفجر اليوم للمنتخبات تحضيرا للمونديال الذي سينطلق يوم الخميس المقبل: هزمت بلجيكا تونس بخمسة أهداف نظيفة، وبدون ميسي فازت الأرجنتين على هندوراس بهدفين دون رد، وانتصر منتخب إنجلترا على نيوزيلندا بهدف هاري كين، 0-0 بين قطر والسلفادور، وفازت ألمانيا على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين لهدف، وكذلك للبرازيل على حساب مصر. وبنفس النتيجة تغلب المنتخب البرتغالي على المنتخب التشيلي، سجل هدف الفوز كابتن مانشستر يونايتد والبرتغال برونو فرنانديز.
5: جاله الدعم كونسيساو، صلح كرة حلوة، وهذه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا برونو، موسم رائع مع المان يونايتد وعودة المان يونايتد.
4: ويتبرع ليلة الساعة 10 إلى ربع منتخبات كرواتيا وسلوفينيا، وبعدها بربع ساعة اليونان ضد إيطاليا، والمغرب أمام النرويج. الحديث للكابتن أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
6: نحن سعداء للغاية لوجودنا هنا ولأن نكون جزءا من هذه البطولة المهمة، متحمسون جدا للبدء وللشعور بدعم جميع المغاربة في أمريكا. بالطبع نحن متعبون قليلا، فقد كانت رحلة طويلة، لكننا سعداء للغاية لوجودنا هنا، ولا يسعنا الانتظار لبدء التدريب ورؤية تلك الأجواء المغربية وكل ذلك الدعم في أمريكا، لذا فأنا سعيد ومتحمس للغاية لوجودي هنا.
4: في كرة السلة المحلية، وضمن مباريات القسم السفلي بدوري الدرجة العليا، هزم مكابر عنانة بقاعتي إليتسونا تانيا بنتيجة 95 نقطة مقابل 79 نقطة، وفاز نسيتسيونا خارجيا على هابول الجليل الأعلى بفارق 90 نقاط. وضمن أولى مباريات سلسلة نصف نهائي بطولة دوري الدرجة العليا، يستقبل الليلة الساعة 9 هابوعل تل أفيف هابوعل أورشليم القدس.
0: وقبل أن نقفل هذا المدار الإخباري، نشير إلى أن صافرات إنذار أطلقت في المطل إثر تسلل مسيرة إلى سماء تلك المدينة. بهذا وصلنا إلى نهاية هذا المدار الإخباري. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير محمد سلامي، أحمد عوسات من الإنتاج والاستوديو المصور. دفورة سويسة تولت مهمة نقلنا إلى مسامعكم، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: عناوين الساعة، أهلا بكم. سقوط محاربين وجرح 4 آخرين من جيش الدفاع في جنوب لبنان. ارتفاع حاد على الإرهاب اليهودي في هودة والسامرة. حادث عنف في قرية السيد بالنقب يوقع 4 إصابات. مظاهرة في تل أبيب ضد سياسة الحكومة. وانخفاض درجات الحرارة اليوم.
2: راديو مكان، الأخبار.
6: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. رصدت قبل قليل مسيرة معادية مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، ولم تتوفر تفاصيل أوفى. أعلن جيش الدفاع سقوط محاربين في جنوب لبنان، والشهيدان هما الكابتن شاحر جملة عمره 23 عاما من القرية الزراعية نتور، وقد توفي متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها يوم الخميس الماضي من جراء انفجار مسيرة مفخخة. الرقيب أهادي عاري وعمره 21 عاما من رحفوت، وقضى أمس الأول الجمعة إثر انفلات رصاصة خلال العبث بسلاح، وتحقق الشرطة العسكرية في الملابسات. كما أصيب أمس 4 محاربي احتياط بجروح متوسطة نتيجة هجوم لطائرة انقضاضية صغيرة. تشير معطيات صادرة عن الأجهزة الأمنية إلى ارتفاع بنسبة 50% على عدد الأعمال العدائية التي ارتكبها متطرفون يهود ضد الفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وذكر راديو كان أن 530 اعتداء سجلت على خلفية قومية متطرفة، بينها 40 ضد قوات الأمن. أسفر حادث عنف الليلة الماضية في قرية السيد بالنقب عن إصابة 4 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة، ويفيد مراسلان أحمد أبو صويس ونواف النباري بأن أحدهم فتى عمره 16 عاما. تظاهر البارحة آلاف الأشخاص في ميدان هابيما بتل أبيب ضد سياسة الحكومة، وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في مذبحة 7 أكتوبر. أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بجروح متفاوتة في حادث إطلاق نار جماعي قرب مهرجان محلي في مدينة توليدو بولاية أوهايو، وتجري السلطات عمليات بحث مكثفة عن المشتبه فيهم بإطلاق النار. توفي المطرب شاي ليفي عن عمر يناهز 63، ويعد الراحل أحد أبرز رواد الغناء العبري الشرقي.
7: حالة الطقس
2: الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
6: تنخفض اليوم درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي، وغدا يطرأ ارتفاع طفيف عليها. في 9 مستمعين الكرام، لقانا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10. نحن مع أبرز الموضوعات التي تهم المجتمع العربي في البلاد قاطبة في مختلف القضايا والمواضيع والأسئلة، وبطبيعة الحال سوف نتساءل كما نحن نتساءل دائما من خلال هذا الملتقى الأثيري اليومي، إلى أين يسير مجتمعنا، إلى أين يتجه. الجرائم في نهاية الأسبوع، أمس في المغار، قبل ذلك في آفة الناصرة وفي طمرة، عندما يكون ثمن هذه الفاتورة من الدم 4 جرائم 4 ضحايا، الليلة إطلاق نار في السيد، هل سنرى قريبا الدخان الأبيض يخرج من غرفة الاجتماعات بين الأحزاب العربية، وهل ربما موضوع الجريمة هو الذي في نهاية المطاف سوف يقودنا إلى التفكير بأنه لابد من العمل بصورة مشتركة من أجل دحر الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى الحديث السياسي عن الحكومة اليمينية وكيفية التصدي لها. كيف ستنعكس هذه الاتفاقات على مستقبل الجماهير العربية؟ سنخوض كذلك في القضية الإيرانية الأمريكية، ونكون مع الكثير من الموضوعات التي تهم مجتمعنا من الناحية الصحية، من ناحية الخطط الحكومية، وكذلك سنكون مع قصص النجاح المختلفة التي على الأقل هي تستطيع أن تبعث على الأمل وأن تعطينا الكثير من جرعات التفاؤل. صباح الخير.

0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. بطبيعة الحال المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي, والتي من خلالها قام الرئيس الأمريكي بتوبيخ بنيامين نتنياهو. هذه المكالمة حظيت بالكثير من الاهتمام الإعلامي والتحليلات المختلفة. هناك من ذهب إلى تعليلات وتحليلات وتأويلات بعيدة المدى, وهناك من قلل من شأن هذه المكالمة على اعتبار أنها يعني تدل بشكل أو بآخر على شخصية الرئيس الأمريكي. في هذا المضمار تعالوا نتحدث إلى ضيفنا الأول الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. المحلل السياسي المحامي خالد أشقر, أهلا وسهلا بك, تحياتي.
1: صباح الخير للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
0: خالد, بداية, هل هذه المكالمة لها تداعياتها, خاصة وأن يعني الفرقة الإعلامية التي أثرتها لحد اليوم الجميع يتحدثون عنها في كل وسائل الإعلام؟
1: أنا مش شايف أنه المحادثة اللي صارت المشهورة ما بين نتنياهو وما بين ترامب هي هالقد مهمة, لأنه صار محادثات كتيرة بين رؤساء أمريكيين وبين رؤساء وزراء إسرائيليين من أيام بن غوريون وجولدا مائير لليوم, والمحادثات هذه بتطلع ما بين يعني التوتر وما بين أنه إحنا حلفاء ولازم يكون في تنسيق كامل بيناتنا. أمريكا بتشوف حالها هي المسؤولة عن الأمن بالشرق الأوسط وبكل الشرق وبكل العالم كله. وبتعرف أمريكا في عندها كمان لاعبين صغار, أي إسرائيل, لبنان, السعودية, الكويت, أي الدول لاعبين في الساحة الدولية لكن لاعبين صغار. وبالمنطق البسيط مرات بتشوف اللاعب بيشوف مصلحته شوية أكتر بعادات عن المصلحة العامة تبعت أمريكا, فلذلك بيجي دور ترامب وبوضح.
0: طب تعال نسألك عن نفسية ما يجري بين الرؤساء, يعني زعيم دولة كبرى, أكبر دولة, الأهم في العالم يمكن اليوم, يقوم بتوبيخ رئيس الوزراء اللي كان يعتقد بشكل أو بآخر بأنه حليف استراتيجي هام وما زال يرى ذلك, لكن لم يجد نفسه في السابق في مثل هذه الورطة. يوبخه, يقول له أنت مجنون وأنا اللي أنقذتك من السجن, وكلمات صعبة. أنت طبعا شرحت لنا في الماضي أنه مثل هذه الكلمات بالنسبة لترامب هي شيء اعتيادي ولا داعي لتعليلها أكثر من لازم.
1: أنا كمان برجع على نفس الكلام, يعني أستاذ أبو تامر, الكلام اللي ما بصير بين رؤساء الدول كمان ممكن يكون مشابه, ممكن يكون مشابه على زي ما تقول المستوى الشخصي زي ما بصير بينه وبينك أو بين أيات صديقين أو بيات حليفين. هلا إذا بيجي بقول له اسمع أنت أنجنيت أو أنت مش فاهم وين مصلحتك وين, هو عم بقول له يعني اسمعنا المصلحة العامة تبعت أمريكا هيك وأنت بدك تدور بالفلك هذا, إحنا نسمح لك شوية تتمادى على لبنان, شوية تتمادى هون, شوية تتمادى هون, لكن بالآخر يا أستاذ نتنياهو المصلحة العامة تتطلب هيك ونتنياهو بعمل هيك وهيك عمل مع السمو الأمير وهيك عمل كمان مع
0: أنت تقصد محمد بن سلمان وشو عمل بالرئيس الأوكراني
1: وهيك كمان عمل بالرئيس الأوكراني وهيك كمان عمل
0: الليلة على فكرة كمان حكى نفس الكلام تقريبا عن الكويت لما تمن بأنه هن بيعرفوش يستعملوا الآليات اللي أمريكا بتبعت لهم إياها, إحنا بنبعت لكم قبة حديدية ومنظومات مختلفة وأنتوا يعني عندكم اتهمهن بعدم بأنكم ليس لديكم المنسوب من الذكاء الأدنى اللي تقدروا تستخدموا هذه الآليات اللي إحنا أصلا عم نعطيكم إياها.
1: اتطلع هي أبو تامر إحنا بلاش ننظر إلى هاي الشغلة بنظرة دنيوية إن إحنا أوطى أو أدنى من الأمريكان أو أدنى من الغرب, لا, فيها نظرة تانية. الكويت دولة بتعاني من الرخاء الهائل, وين في رخاء وين في رخاء وين في غنى وين في كتير مال, عندنا إحنا العرب, يعني بقصد عن العرب في عنا كتير تساهل كمان بالأمن اللي حوالينا. ترامب ما بيقصد إن إحنا العرب أغبياء, لا, هو بيقول يعني طلعوا يا جماعة شوي طوروا المقدرات التقنية تبعتكم مش التقنيات العقلية. في الشك في الشك ان احنا العرب كمان شعب نسهم وناس ذكيين وما ادراك. لذلك انا بنظرش فيها بنظره دنيويه انما بنظره بقول لصاحبه اسمه يا جماعه يا جماعه اعطيناكم كل شيء دخيل الله بس شغل شغل الصواريخ يعني.
0: اذا اللي صار هاي المكالمه اللي تدل على عمق الازمه ما بين اسرائيل وبين امريكا هي مجرد مكالمه ليس الا. بس في نهايه المطاف امريكا نفذت اللي بدها اياه ومنعت نتنياهو من قصف الضاحيه.
1: طبعا زي ما بقول لك أستاذ أبو تامر هاي زي ما تقول اعتبرها محادثة بين صديقين واحد أكبر من الثاني وواحد مهيمن أكثر من الثاني. بالآخر نتنياهو لما بيجي بقول لنتنياهو اسمع بسبب أنت مش موجود بالحبس أنا كمحامي بفهم شو معنات هذه الكلمة. هاي كلمة كبيرة جدا جدا جدا على المستوى الشخص النفسي اللي بهز النفس والكينوني تبعت نتنياهو. يعني انت معرض للخطر لو ما انا ضغط لو ما انا يعني ترامب عم بقول له لو ما انا بضغط على رئيس اسرائيل اللي وصفه بالجبان وما ادراك ولا انت كمان بالحرس. هلا مين اللي بيفهم اكتر اشي معنى هذه الكلمه المعنى مين المعنى نتنياهو. لما نتنياهو هو المعنى بقول له وقف يعني وقف
0: نعم هذا اللي صار. أريد أن أشكرك يعطيك ألف عافية طبعا الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ المحامي خالد أشقر على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة. بوركت أستاذ
1: شكرا صديقي.
0: إلى اللقاء. مع السلامة.
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالى ونتحدث إلى مدير قسم الأقليات في وزارة المواصلات الأستاذ فرج فراش. أهلا وسهلا بك أستاذ فرج تحياتي.
3: صباح الخير أخت أمير وجميع المستمعين.
0: أهلا بك. بداية حدث المستمعين قليلا عن الوظيفة نفسها وأهميتها.
3: طبعا أخي تامر وظيفة قسم الأقليات في وزارة المواصلات هي كل موضوع التطوير البنية التحتية في المواصلات في إسرائيل مخصصة كل الميزانيات المخصصة للأقليات للقرى العربية الدرزية البدوية جميع المدن والقرى.
0: نعم.
3: طبعا احنا اليوم كقسم اللي هو نتوجه دائما لوزارة عن طريق الوزارة نتوجه لوزارة المالية ونطلب كل سنة رصد ميزانية لتطوير هاي البنى التحتية وإن كانت المواصلات العامة والمواصلات الداخل البلدات.
0: نعم.
3: تقريبا الميزانية حجم الميزانية هي تتراوح بين نص مليار شيكل ووصلت لمليار شيكل في السنة ونقوم طبعا في عن طريق الميزانية نقوم بفحص جميع المخصصات الموجودة اليوم أو الاحتياجات الموجودة عندنا عن طريق المجالس المحلية بنفهم بالضبط شو الاحتياجات في كل بلد ونقسم هالميزانية حسب هاي الاحتياجات.
0: نعم.
3: هاي بشكل عام
0: وكيف توصلوا بشكل أو بآخر على الاحتياجات المختلفة للبلدات المختلفة من خلال التوجه إليها ولا في آلية أخرى؟
3: لا عندنا أربع آليات اليوم من ابتداء من سنة 2022 تغيرت كل المعادلة قمنا عن طريق شركة نتيفيا اليوم بمسح لكل البلدات العربية 85 بلدة عربية وقسمنا كل بلدة اخترنا أربع محاور أساسية اللي هي لازم نطورها على أساس تكون ملائمة للعصر الموجود. فهي المحاور اخترناها وطبعا بالاشتراك مع الجمهور ومع الرؤساء اللي كانوا
0: نعم.
3: في 2022 وبلشنا وعطيناها طبعا معايير معينة وبلشنا من وقتها لليوم تقريبا رصدنا 2.5 مليار في أكثر من 40-50 بلدة. اليوم ترى تدخل في أي بلدة بتشوف مشروع معين اللي هو شارع يوصل فوق الكيلومتر اللي معمول بطريقة عصرية وحديثة. هاي معيار واحد. السال أو
0: المعيار الثاني أو المحور الثاني.
3: المحور الثاني هي بلشنا فيها تقريبا صرنا بنغطيها تقريبا جميع البلدات هي برنامج بسموه الخطة المرورية اللي هي عبارة عن رصد أو إقامة أو كل المعايير تبعت الإشارات المرورية اللي شو بسموها تصيها أتاء أو المطبات أو والأشياء الآمنة هاي البرنامج احنا تقريبا حاليا صرنا واصلين 70% من المشروع هذا في جميع البلدات، وبعد عندنا تقريبا نص 50-60 مليون شيكل ما نخلصها. هاي طبعا البرنامج الإشارات المرورية هي جدا حيوية اللي بتعطي إمكانية للشرطة أو للسلطة المحلية إنها تنفذ القانون في قلب البلدان. والشغلة الثالثة اللي هي قمنا فيها قبل يومين بعد سنة ونص تقريبا من تحضير هذا البرنامج، اللي هو كل كره اللي هو رصد مثالية لكل بلدة لحد 10 مليون شيكل، اللي هي تعالج الشوارع اللي هي بتأدي إلى المؤسسات التعليمية أو المؤسسات العامة.
0: نعم.
3: لأنه وجدنا إنه في عندنا مشاكل معينة في هاي الطرق اللي هي لا غير موجود فيها لا أرصفة ولا أي أمان، وعادة حالات الدهش عم بتصير كثيرة جدا بالاشتراك مع سلطة الأمان على الطرق. شفنا إنه العدد هو جدا عم بتزايد بسبب هاي قلة هاي الأشياء الموجودة. وبهذا قبل 3 أيام بعد يعني محاولات مع وزارة المالية ومع الوزير اللي هي بادرت هذا المشروع إنه نطلع هذا للسلطات المحلية نعطيهم شهر ليقدموا هذه الطلبات، بس هاي المحلات اللي هي بيقولوا خطيرة جدا أو فيها عدة حوادث عشان نقوم برصد هاي الميزانية وتصليح هاي الأمور. والرابعة هي لسه اللي بشرت فيها هي إقامة مواقف عامة للشاحنات الكبيرة في كل بلد. اليوم احنا عم نشوف أخ نادر انه جميع الشاحنات عم بيوقفوها على الأرصف في قلب البلد، جدا خطيرة. يعني ممكن أي ولد يكون متخبي ولا شاحنة أو شيء ممكن.
0: ترى هاي ظاهرة مزعجة جدا في المشهد البلدي، يعني في كل بلد أنت بتشوف في هذه الشاحنات اللي مسكرة نص الطريق واللي ماخذي الرصيف.
3: لاحظنا هاي الشغلة بالذات إنه أغلب سائقي الشاحنات اليوم الوسط العربي يعني كله بروح بحط سيارته في أو شاحنته في البلد نفسه. ولهذا بعد مشاورات وفحص كمان مع وزارة المالية ووزارة المواصلات قررنا إقامة مواقف اللي هي تشمل كل 4 أو 3 قرى يكون في موقف خارجي اللي هو بس لهذه الشاحنات، وممنوع أي شاحنة توقف مع في هذه المناطق. هذا البرنامج لسه حاليا في التخطيط، الميزانية راح ناخذها من هون لآخر السنة ونبلش تنفيذ المشروع.
0: رسالتك واضحة، هي يعني صورة بشكل أو بآخر أو نبذة عن المشاريع المختلفة التي تقوم بها في وزارة المواصلات. عندك هيك رسالة للمواطن بشكل عام قبل ما ندعوك على الاستوديو هيك لكي نقف بصورة مفصلة على كل هذه المخططات؟
3: طبعا أنا إحنا اليوم في مواطن لازم كمان يتحلى شوية بالصبر. لما إحنا اليوم نوصل هاي الميزانيات مش بسيطة، يعني أختامة ما كانت كمان بالسابق. اليوم إحنا عم نعطي تقريبا بين 30-40 مليون شيكل لكل بلدة، وشركة حكومية زي انتفاعي يلون أو انتفاعي إسرائيل هن اللي عم بيقوموا بتنفيذ هاي العمليات في قلب البلدة أو المحيط للبلدة مداخل البلاد العربية. فيتحلوا بالصبر. مرات بنفتح مشروع بصير تعرف يعني يصير إنه سكرنا طريق أو عملنا كذا أو هيك كل هاي الأمور. وطبعا بالنسبة للإشارات المرورية بتأمن المواطن يعني يمشي حسبها عشان نحافظ على الأمان. يعني بالآخر إحنا هدفنا نوصل الأمان لأولادنا ولمجتمعنا.
0: تعرف في الماضي كنا نسمع دائما عن عدم استثمار أو استغلال أو استنفاذ حتى مثل هذه الميزانيات. إلى أي درجة اليوم تستغل هذه الميزانيات المخصصة من قبل الوزارة؟ وهل أستاذ فرج هذه الميزانيات كافية لسد الثغرات الموجودة أو لمعالجة الخلل؟
3: طلع أنا تقريبا في الوظيفة هاي من سنة 2022. في 2022 كان في نقلة نوعية جدا مهمة، إنه اليوم إجت وزارة المالية قالت بما إنه في السنين السابقة المجالس العربية للأسف الشديد كان في عدم محاولة استغلال هاي الميزانيات اللي كانت قبل بسبب أمور داخلية في قلب المجلس، مهندس كذا تعرف كل هاي الأمور. فقرروا إنه يدخلوا شركة انتفاعي يلون اللي هي فقط المصاري بتتحول لها وهي بتعمل اللي بتقوم في المشاريع. من مثال اليوم بدي أحكي لك إنه تقريبا 200% من الميزانيات هاي عم تتنفذ، لأنه الميزانيات عم توصل المجالس توصل لهي الشركة، الشركة بتقوم في العمل. وهذا الاشي كمان بريح المجلس. واليوم اغلب الرؤساء تقريبا 100% من رؤساء المجالس بقول لك هاي طريقه جدا جدا ناجعه وفعاله، وعن جد عم نقدر نستغل كل شكل. ولما انا في اخر السنه بروح لوزاره الماليه وبقول لهم تفضلوا هي عملنا احنا هاي السنه هاي كل المشاريع استغليناها، هذا الاشي بعطيني دافع انه يعطونا للسنه اللي بعديها كمان ميزانيات. لسه طبعا هاي الميزانيات ما بتكفي، انا تقريبا كل سنه بفرج في مع اداره وزاره المواصلات ومع وزاره الماليه بفرجيهم انه عندنا الفجوات جدا عاليه، بس بتعرف يعني بضل في في عجز في الميزانيات بشكل عام.
0: وعشان هيك احنا بحاجه انك شي مره طبعا تزورنا هون في الاستوديو لكي نقف بصوره مفصله عليكم.
3: كيف انا رحت قسمت الميزانيه لاربع اقسام، على الاقل كل بلده اذا ما
0: تحظى بجزء معين
3: تحظى في شيء ثاني. بالضبط.
0: اشكرك استاذ فرج فراج مدير قسم الاقليه في وزاره المواصلات، وبالنجاح والتوفيق دائما وابدا.
3: شكرا اختي.
0: الى اللقاء.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة من خلال هذه الأجندة تعالوا نكون في مالي مع الأستاذ الدكتور عابد إغبري مدير قسم الأمراض السرطانية في مستشفى بني ציון في حيفا. أهلا وسهلا بك دكتور عابد.
4: صباح الخير أخي نادر، لإلك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: تعرف عنوان دراماتيكي يقول أنه يعني بعض مرضى سرطان الرئة قد عاشوا 7 سنوات ومن ثم المرض تراجع.
4: يعني لأكثر دقة خلينا نكون يعني أول إشي بنحكي على يعني بحث اللي نشر مؤخرا في مؤتمر اللي بنسميه الأسكو، هذا المؤتمر الكبير للجمعية الأمريكية للأورام، وكان في شيكاغو. والبحث بيقول إنه في نوعية من سرطان الرئات نوعية خاصة اللي بنسميها الناس اللي في عندهم تغيير جينومي اللي هو الألك عمليا، يعني أخذوا دواء معين، دواء بيولوجي لضد هاي التغيير الوراثي أو الجيني، وبعد يعني متابعة 7 سنين 55% من المرضى كانوا بعدهن بيستجيبوا للدواء. فإحنا بنحكي إنه مش بس يعني طول الحياة، مش عمليا معدل أو متوسط العمر، وإنما بعد مش موصلين المتوسط الوقت حتى تقدم المرض. يعني 55% أكثر من نص بعدهم بتجاوبوا، هاي نتيجة اللي هي فظيعة عمليا، إحنا ما بنعرفهاش في مجال سرطان الرئات. فلذلك يعني أخذت عمليا خلينا نقول عناوين وسيعة وكبيرة هيك وكثير. يعني
0: شو يستنتج من ذلك؟ انه احنا في عنا مفاجآت طيبة في هذا المجال؟
4: طبعا زي ما يعني احنا دائما احنا بنحكي عمليا في الثورة العلاجية عمليا اللي موجودين فيها، ان كان من ناحية ادوية بيولوجية، هون احنا بنحكي على علاج بيولوجي، علاج بيولوجي اللي هو موجه في الضبط للطفرة الجينية عمليا، انت بتعالج في الضبط الطفرة الجينية، يعني الدقة الموجود فيها دقة العلاج عمليا، اذا مسكت فعلا الطفرة الجينية اللي هي المسبب وكأنه الأساسي أو واحد من المسببات الأساسية للورم السرطاني، فإحنا بنحكي هنا على أنك ممكن فعلا توصل لسنين يعني وأنت المريض يأخذ العلاج. والثورة الثانية اللي بنحكي عنها دائما العلاجات الإميونوثيرابي أو اللي بتقوي جهاز
0: المناعة. طبعا أنت تحدثنا بعد عودتك من مؤتمر عالمي.
4: أي نعم، كنت في شيكاغو في المؤتمر، مؤتمر الأسكو، مؤتمر الجمعية الأمريكية للأورام، ويعني فعلا كانت السنه زي كل سنه عمليا في ابحاث جديده، في ادويه جديده، في تطورات، ويعني هاي كانت واحده من الشغلات اللافته عمليا واللي انحكى عليها عمليا في المؤتمر، انحكى عليها طويلا، لانه فعلا يعني اخ نادر يعني تحكي 7 سنين و8 سنين، هاي ارقام اللي احنا ما بنعرفها، ما كنا نعرفها سابقا في مجال الاورام.
0: تعرف انا شفت احد المشاهد اللي يعني ربما صادفتها تصفيق مطول لاكتشاف دواء يتعلق بمعالجة سرطان البنكرياس.
4: كمان في سرطان البنكرياس في عمليا في كمان أدوية بيولوجية جديدة، وعمليا كل هاي الأدوية عمليا احنا بنروح اليوم أكثر على العلاجات المدققة يعني الدقيقة خلينا نسميها، تكتشف تغيير معين بتروح على هذا التغيير، او بتعطي يعني العلاج البيولوجي مع علاج الاميونوثيرابي اللي بيقوي جهاز المناعه، او بتروح على الخلل الوراثي الجيني حتى، مش بس التغيير اللي بنلاقيه في المرض، ولكن ممكن يكون خلل وراثي موجود في الجسم نفسه من الاساس، وبتروح وبتبلش بتعالجه، فبتحصل على النتائج اللي هي عمليا يعني النتائج اللي بتحكي على سنين. الشغلة يعني اللافتي هون للنظر إن بنحكي عمليا على مجموعات، نحكي على مجموعات، يعني على سبيل المثال في سرطان الرئات المرضى اللي معهن ألك، يعني هاي التغيير عم نحكي على بين 2-4%، ما بنحكي على كل سرطان الرئات. اليوم وصلنا ل يعني لدقة إنك تفوت للمجموعات الصغيرة عمليا، كل مجموعة تشوف شو المميزات تبعتها، الخصائص الوراثية أو الخصائص الجزئية تبعتها المرض، وتعطي العلاج اللي ممكن يناسب. ولكن احنا بنقدر نشوف انه في يعني بشكل تراكمي في عندكم 2% هون، 4% هون، 6%. فاليوم مثلا اذا بدنا نرجع بالحديث على سرطان الرئات كمان دور، فبنحكي انه حوالي 30-40% من الامراض الرئه ممكن لاقي في عندهم هذا التغيير، نوع تغيير وراثي او نوع تغيير اللي هو جزئي ونعطيه علاج. فيعني بتحكي على 30-40% من المرضى اللي ممكن توصل فيهم مستقبلا لنتائج اللي زي ما وصلنا احنا عمليا في القلق.
0: نعم، أريد دائما يعني أن أشكرك دكتور عبد على الأحاديث التي تبعث الكثير من التفاؤل دائما، رغم أنه نحكي في مواضيع صعبة، لكن أنت دائما تروي لنا الوجه الإيجابي والمشرق. أريد أن أشكرك، يعطيك العافية دكتور عبد غبري.
4: حبيبي شكرا جزيلا لكم، وتوقع موفق. شكرا جزيلا.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وانت شو حلمك يا عباس؟
2: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
0: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا ونكون من خلال هذه الأجندة مع رئيس المكتب السياسي القائمة العربية الموحدة الأستاذ المحامي يحيى دهامشي. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى، تحياتي.
2: أهلا فادي، صباح الخير لك وللمستمعين والمشاهدين.
1: أولا بدنا نتحدث عن الخميس الأخير قبل أن ننتقل إلى يوم الأحد. اليوم في عندكم كمان اجتماع للأحزاب المختلفة، أنت شاركت في الاجتماع الأخير يوم الخميس، حدثنا إلى أين تتجه الأمور، خاصة أنه الجميع تحدثوا عن لهجة إيجابية، عن نبرة إيجابية في كل ما يتعلق بتشكيل القائمة المشتركة.
3: نعم، حقيقة الجلسة كانت جدا إيجابية، الأحزاب استمعت لبعض، الرباعية كل طرف عبر عن تساؤلاته وعن أسئلة معينة اللي طرحت بالأساس على القائمة العربية الموحدة بخصوص مفهوم كيف سنستمر في مفهوم التقنية والتعددية وكل هاي الأمور، وأسئلة ذات وجه، وتعاملنا مع الموضوع. الموضوع لم يحسم نهائيا، ولكن إحنا طبعا مطالبين أمام مجتمعنا إنه لا نتقدم بالخطوة هاي بلا ما تكون مفهومة ومدروسة حتى ننتقل للمرحلة القادمة.
1: احنا طبعا نتحدث عن قائمة مشتركة اللي كمان اجتماع، على فكرة انتو يعني لخص الاجتماع المرة الماضية استمر ساعات طويلة جدا من الزمن، ما وصلتوش لتلخيصات. اليوم اجتماع التتمة، اليوم مفروض ان يطلعوا بالدخان الابيض ولا ليس بالضرورة؟
3: ابو فادي شوف، احنا رايحين على انتخابات اللي حسب رأيي جدا مصيرية، بمعنى انه الخطوة الاساسية احنا دايما بنحكيها، احنا بنقول لمجتمعنا بدنا قائمة مشتركة اللي نروح في اكبر تمثيل ممكن للاحزاب العربية لكي نسقط الحكومة اللي موجودة اليوم. ومش بس هيك، الموحدة دائما بتشدد على كمالة للجملة هاي واستبدال الحكومة الحالية بحكومة أخرى.
1: ما إذا بدك تسقطها طبعا بدك تستبدلها،
3: مش شرط، ممكن تسقطها وتظل حكومة انتقالية. في سيناريوهين مطروحات اللي فيهن نتنياهو ممكن يستمر في الحكم. السيناريو الأول إنه تكون حكومة انتقالية والزلمة عنده نفس، فيش عنده مشكلة بكمل كمان انتخابات وكمان انتخابات وبظل في حكومة انتقالية زي ما كان في 2019 و2020. السيناريو الثاني اللي مطروح انه نتنياهو يخترق معسكر التغيير ويجيب من عنده فئات سياسية ويكمل في مشروع الحكم تبعه. واحنا مسؤوليتنا كأحزاب، انا بحكي كل الأحزاب، سواء بدك تفوت على ائتلاف او ما بدك تفوت على ائتلاف، مسؤوليتك امام مجتمعك وامام شعبك اذا ما بدك هاي الحكومة تستمر، إنه في موضوع حتى التقنية والتعددية لما نحكي عن قائمة مشتركة إنه نبحث السيناريوهات هاي كيف ما تكمل. كيف ما تكمل؟ أنا مسؤوليتي مش بس إنه،
1: بس أنتوا يعني توجهك واضح، أنتوا قلتوا منذ البداية بدون تلعثم بدون تلكؤ، إحنا في نهاية المطاف إذا عرضت علينا الإمكانية إنه إحنا نفوت على ائتلاف قادم مناسب إلنا راح نفوت عليه
3: 100%. ولذلك شوف، إحنا كمان مش بس إنه بدنا إحنا ما بدنا نفوت على ائتلاف ونكمل في عملية المضاربة والهجوم، وإحنا من داخل الائتلاف والأحزاب العربية الأخرى من خارج الائتلاف، وبالآخر نفوت على سيناريو جديد اللي فيه كمان يتم إسقاط حكومة اللي هي مش أحسن حكومة ممكن تكون لمجتمعنا.
1: يعني أنت بتقول عملية بشكل أخر أو بأخر للأحزاب العربية الأخرى، إذا أنا فوت على الائتلاف أنا بديش تحط لي إجر،
3: ممكن انت تفسرها بهذا المعنى.
1: نعم.
3: وممكن
1: ما تعرفلوش،
3: خلينا
1: انا بدي افوت على الحكومه القادمه فرضا. في المره الماضيه لما احنا فتنا على الحكومه على الحكومه الماضيه حكومه بنت لابيد، انتم حطيتوا لنا اجر،
3: حطيتوا لنا اجر،
1: المره انتم بتطلبوا منهم ما يهاجموكوش،
3: ومش بس هيك، وكنتوا سبب في اسقاط الحكومه، واليوم احنا شايفين النتائج. ممكن نناقش هذا الامر في شكل
1: اقول لك انتم سبب في اسقاط الحكومه، انا بقوله بالعكس، انتم اسقط الحكومه سببكم انتم بسبب
3: هذا. اقول لك المسؤوليات تتوزع. اذا بدنا نرجع نستحضر الماضي، انا ما بحكي، بقول انه الكل عليه مسؤوليات وكل واحد واضح شو كان دوره في اسقاط الحكومه، كل واحد كان
1: مو طبيعي استاذ يحيى انه كل معارضه كل معارضة تسعى لإسقاط الحكومة الراهنة
3: 100%.
1: أنت بدك من المعارضة اللي هي تتكون من الجبهة العربية للتغيير والتجمع أنها لا تسعى لإسقاط الحكومة القادمة
3: أبو فادي.
1: لأنك أنتوا فيها
3: أبو فادي في حكومة أو في نظام برلماني اللي الحكومة فيه بتصير عن طريق ائتلاف، هدف المعارضة مش بس إسقاط الحكومة
1: وإنما
3: وإنت عادة تسقط حكومة مشان تروح تقعد محلها.
1: أوكي.
3: هيك الأحزاب اليهودية بتعمل. الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم في المعارضة لإيش بدها تسقط الحكومة أو بدها تحاول تسقطها أو بدها تطلع بعد الانتخابات؟ مش عشان تسقط الحكومة بس، عشان تستبدلها وتقعد محلها.
1: بتعرف أستاذ، أنت بتحكي وكأنك أنت صرت جزء لا جزء من الائتلاف القادم، مع العلم أنه بتعرف أول امبارح أو اللي قبله لبيد قال مرة أخرى إحنا لن نعتمد على أصوات العرب. ليش أنتوا مكيلين بصاع هذه الأحزاب؟
3: لبيد بيقدر يحكي شو بده قبل الانتخابات، حكاها قبل، ولبيد أكثر من مرة غير كلامه ولأسباب، وكل مرة يجيب لنا سبب. أنا مش قاعد أخوض في الزيكساك تبع لبيد اليوم. أنا بقول إنه شوف أبو فادي،
1: يعني
3: شوف
1: كلام أنت أنت بدك تقول كلام الليلة يمحوه النهار، يعني اللي بقوله اليوم
3: أنا بقولك
1: يمكن بعد الانتخابات.
3: أنا بقولك أنت شفت شو كانوا يحكوا قبل انتخابات الكنيسة 24 وشفت شو صار بعدين. كل واحد امسك تصريحات كل واحد منهن وراجعها وشوف شو صار بعد الانتخابات. اللي أنا بدي أقوله، شوف الأحزاب أنت بتقول الموحدة وكأنه ضامن حالها بدها تكون في ائتلاف، أنا بقول الحديث مش هيك. في عندك اليوم أحزاب يهودية مثلا، إذا ما نحكي بس على أحزاب اليهودية، بعد الانتخابات هاي بالتأكيد جزء منها راح يكون في المعارضة بالتأكيد، ولكن اعطيني حزب يهودي واحد بيجي بقول لك أنا على الانتخابات الجاي رايح أجلس في المعارضة. فيش ولا حزب من هالشكل، كله بيروح وبقول لمجتمعه أو لناخبي أنا رايح على الكنيسة الجاي عشان أكون جزء في الائتلاف وأحقق أهداف معينة.
1: هذا انتقاد مبطن للجبهة والتجمع،
3: بما معناه إنه النورما
1: مناش نضل نلعب في المعارضة.
3: النورما أو الإشي الطبيعي إنك تروح على الكنيسة أو على أي برلمان أو على أي نظام برلماني وتقول أنا بدي أكون جزء من الائتلاف عشان أحقق أهداف معينة. هذا هي الطبيعي، هذا هو الإشي الطبيعي. نتيجة لظروف معينة ممكن صار عنا إشي مش طبيعي هنا في بلادنا، بس هذا مش هدفك إنك تخلي الإشي اللي مش طبيعي يكمل. هدفك إنه لا، أنت موجود في لعبة برلمانية ائتلاف ومعارضة، خصوصا بالمشاكل الحارقة اللي موجودة عند مجتمعك العربي اليوم اللي لا يمكن تبديلها.
1: شو منعك لحد الآن تطلق القائمة المشتركة؟ بتعرف أنا بتجول بين الناس، الحديث تبع الناس هو بشغلة واحدة، ليش لحد اليوم معلنوش على القائمة المشتركة؟ طالما كل الشغلات اللي بتجمعكو أكثر بكثير من اللي بتفرقكو، أنتوا يمكن مجمعين على 99% من المواضيع الأخرى المدنية والتنظيم وما إلى ذلك وقضية الجريمة وغيره، باستثناء قضية الائتلاف اللي فيها، وسمعنا تصريحين ممتازين من أحمد طيبي ومن أيمن عودي من الجبهة ومن الأم العربية للتغيير، أنه إحنا مستعدين نكون بشكل أو بآخر أنه نقوم بخطوة لم نخوضها في الماضي، قضية الجسم المانع على سبيل المثال. هذا الإشي بدعمكو، سمعتوا هذا التوجه كمان يوم الخميس، سمعتوا هذا التوجه
3: طبعا.
1: لما قالوا لكم أنتم بتكونوا بالائتلاف، في حزبين ممكن يكونوا في الجسم مانع، الثالث التجمع هو بيقرر بيكون في المعارضة ولا لا.
3: أبو فادي، القائمة المشتركة أعلناها في شهر واحد في سخنين، القائمة المشتركة أعلننا قيامها. الحديث اليوم
1: لحد الآن بس يعني هاي مراحل الولادة،
3: مش بس مراحل، انت في مراحل بناء. ليه؟ لانه بصراحه في اخطاء كانت بالماضي بتكاش تكررها. احنا حكينا على انه
1: اخطاء ما بعد الانتخابات
3: بالضبط،
1: بلاش مناكفات، بلاش تسبع بعض،
3: في اهداف بدك تحققها، كيف بدك تستبدل الحكومه القادمه؟
1: أوكي.
3: الحكومه الموجوده اليوم في حكومه اخرى، كيف بدك تستبدلها؟ في خطوات وفي سيناريوهات، حكينا على السيناريوهات الاثنين اللي فيه نتنياهو بيظل بالحكم.
1: يعني
3: طب في سيناريوهات اخرى،
1: خروجكم من القائمة المشتركة بعد الانتخابات بيوم عشان تكونوا جزء من الائتلاف لن يعتبر خطوة دراماتيكية، هذا كونوا عارفين، راح يكونوا عارفينه باقي الاحزاب ولن ينتقدوكوا عليه.
3: أولا إحنا ما حكينا أنه إحنا بعد الانتخابات خارجين من القائمة المشتركة، ما حدا حكى في هذا الموضوع.
1: تخوض على الحكومة.
3: إحنا حكينا عن حقنا في خوض مفاوضات ائتلافية. هذا الموضوع
1: طبعا.
3: ما حدا بيقول أنه أنا رايح إسا على المشتركة عشان بعد الانتخابات اليوم أنا أفصل عنها. ما حدا بيحكي في هاي اللغة.
1: مش الآخرين كمان يجوا
3: يوصوب
1: أي مرشح من إلكو.
3: 100% 100%. وعلى فكرة اللعبة بلشت تحلوس. أنت شفت آيزنكو طالع
1: طبعا
3: في السحب
1: بارح 18.
3: هذا الإشي كمان بيفتح أمامك فرص أخرى اللي كمان في كيف على تشكيل الحكومة.
1: احكي لي كلمتين عن شو، على شو مختلفين، الخلافات على إيش يعني؟ أنت سمعت كلهم تعرف 4-5 ساعات نقاشات، كل واحد أخذ نص ساعة، خلصوا نص ساعة بعدين كمان نص ساعة بعدين كمان نقاشات بعدين كمان، يعني 6-7 ساعات نقاش على إيش؟
3: مش هوي. شوف أبو فادي، كنا 3 مرات في قائمة مشتركة، 2015 2019 2020، ولا مرة القائمة المشتركة أجبرت الأحزاب اليهودية أو أجبرت أو أزاحت نتنياهو من الحكم أو أجبرتهن على التعامل معها. اللي كان يصير إنه لما القائمة المشتركة تصل في 13 مقعد أو في 15 مقعد، اللي كان يصير إنه الأحزاب اليهودية تتجمع وتقولنا خليكوا بريت اللعبة. إذا أنا بدي أروح على التجربة الرابعة هاي وألاقي حالي في نفس الوضع إنه إحنا وصلنا 15 ولا 16 مقعد، وألاقي نفسي إنه الأحزاب اليهودية بيقولوا لي العبوا لحالكو، أنا بعتبر حالي أخفقت أمام مجتمع العربي.
1: يعني
3: لأنه أنا فاهم إذا لم أستبدل هاي الحكومة
1: لن تؤثروا إلا إذا كنتم جزءا من الائتلاف القادم.
3: 100% لن المشاكل الحارقة في مجتمعك العربي لن تستطيع أن تغيرها. شو إحنا بنحكي مش بس تنظير أبو فادي، تجربة على أرض الواقع صارت في حكومة التغيير، في موضوع التخطيط والبناء، في موضوع الجريمة والعنف. لن تستطيع أن تحارب الجريمة والعنف إلا من داخل ائتلاف حكومي. كان في لجان، كان في خطط وضعت، اللي أجت حكومة بنغفير سموتريتش ونتنياهو مسكوها وحطوها على الرف. لن تستطيع أن تعيد هاي البرامج إلا من خلال وجودك في ائتلاف حكومي، وكان من مكان.
1: هذا حقك كمواطن، هاي مش منا، من الحكومة عليه.
3: على مستوى التنظير هذا حكي بجنن. أنا حقي كثير أشياء، بس بكتب لك موضوع إنشاء 50 صفحة على حقوقي، شو لازم آخذ هذه الحقوق. يعني أنت لا تستطيع،
1: يعني اللي كانت تعمله الجبهة في الماضي هو مجرد إنشاء كونها في المعارضة.
3: أبدأ

0: مختلف جدا عن خطة اللي قبلها خطة 922. كيف ممكن انت تعمل خطة
1: جابوها من المعارضة؟ ما كانوش بحاجة يفوت عليها.
0: ما هو اقول لك شوف 22. الفرق الكبير بين 550 و 922.
1: كيف كانت فتات؟
0: شوف اللغة هاي بتأمل انه مجتمعنا شاف مجتمعنا شافها بوفادي. شوف انت شوف المجالس المحلية اليوم، شوف المؤسسات المجتمع المدني هي لحالها بتجاوبك شو الفرق بين هذا الوضع وبين
1: يعني
0: هذاك الوضع.
1: المطاف العربية الموحدة وصلوا لاستنتاج واستخلاص نهائي، إذا كنت تريد التأثير يجب أن تكون في داخل الائتلاف الحكومي القادم
0: 100%. إذا كنت تريد تحقيق أهداف لمجتمعك العربي اللي مجتمعك بيعاني منها اليوم، أنت بحاجة أن تكون داخل الائتلاف.
1: حتى إذا أقام هذا الائتلاف نتنياهو،
0: شوف أنا أعمل على أنه نتنياهو لا يقيم الائتلاف القادم، هذا ما أعمل عليه اليوم. وإن شاء الله أنه أنا إن شاء الله أنه ننجح أيضا من خلال مفاوضاتنا في القائمة المشتركة، لأنه هاي جزء كمان مهم، أنه ننجح أنه نمنع أن يقيم الائتلاف القادم.
1: وإذا لم تنجح
0: عشان هيك المرحلة الأولى جدا مهمة أبو فادي. عشان هيك المرحلة الأولى قبل مرحلة المقاعد وتقسيم المقاعد، أهم مرحلة عندنا هي التفاهم على موضوع التعددية والتقنية اللي كيف تتعامل بعد انتخابات الكنيسة 26.
1: اليوم راح يطلع دخان أبيض من اجتماع.
0: أنا آمل جدا، الاجتماع يوم الخميس كان جدا إيجابي. ما في سبب إنه الروح الإيجابية اللي كانت يوم الخميس ما تستمر يعني لكمان لليوم. أنا صحيح
1: إيجابي طالما لم تتحدثوا لا عن رئاسي ولا عن أعضاء. كيف بدها تكون تركيبة؟ كم عضو بدها تأخذ الموحدة في المشترك القادم؟
0: بس نحكي عن
1: وهل أنتم كأكبر حزب؟ لا سؤال طبيعي هذا. سألته لو دهواش لمنصور عباس والآخرين كمان في لقاءات أخرى، هل كنت أكبر حزب أوتوماتيكيا رئاسة القائمة لكو؟
0: هاي القاعدة اللي كانت في 2000
1: هاي منه
0: هاي
1: كان في
0: هاي كقاعدة 2015 و 2019 و 2020 كانت هي القاعدة اللي حساسة. فيش سبب ما تكملش اليوم 100%. فيش سبب أقول لك أكثر من هيك.
1: إلنا لا موحد أنت تقول
0: بتعرف فيش حاجة نحكي عن هاي القاعدة وتغييرها. ما خصوصا لما إحنا بنحكي عن قائمة تقنية انتخابية، ما في حاجة تيجي تلعب إسا وتحط قواعد جديدة.
1: تعرف جبت السؤال لحالك. سؤال بسيط، إذا أنت بدك تكون رئيس مشتركي وبعدين تفوت على الائتلاف الحكومي، كيف بدك تكون رئيس مشتركي وتفرطها ثاني يوم؟
0: أبو فادي أول شيء أنا قلت لك جاوبتك من قبل، أنا مش رايح عشان بعد بيوم أنفصل، وعشان هيك المرحلة الأولى جدا مهمة في المفاوضات. أنا مش رايح إني شوف القاعدة اللي كانت ما في حاجة حدا يحكي عن تغييرها بالأساس، خصوصا لما بتحكي عن قائمة تقنية وقائمة تعددية.
1: وإذا قالوا لك دكتور منصور أو أستاذ يحيى تفضل كمان عضو كنيسة زيادة وتنازل عن رئاسة القائمة،
0: شوف هاي أمور ما بدي أدخل فيها، هاي أمور تكتيكية.
1: لا
0: هاي أمور تكتيكية.
1: سمعت منصور في التلفزيون يقول إنه نحصل على كمان عضو، هذا مهم جدا. شوف
0: أبو فادي، في أمامك هدف واحد اللي إحنا دائما حاطينه كموتو، كيف بيقولوها، استبدال الحكومة القائمة القادمة. كل ما يخدم القائمة. استبدال الحكومة القادمة
1: بحكومة قادمة.
0: كل ما يخدم استبدال الحكومة القادمة هدف، هو هدف سنعمل على تحقيقه، وكل الأدوات بالنسبة لنا يجب أن نستغلها من أجل هذا الهدف.
1: الخلاف عايش اليوم، أنت كنت في الاجتماع 6 ساعات خلال حدث فيها خلاف معين؟
0: لا، ولا كله كان نقاش جدا إيجابي. تقدمنا خطوات كبيرة إلى الأمام، وما شفت أنه أجا حزب أو اعترض على إشي جوهري معين.
1: طب ليه ما أعلنتوش يوم الخميس؟
0: لأن طلع في أمور في أمور اللي يجب أن تتم التفاهم بخصوصها، اللي هي بالأساس بما يتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات، وبما يخص الهدف الأساسي الذي نتحدث عنه. وإن كان
1: يعني هذا اجتماع من أجل تعريف شو يعني تقنية،
0: تعريف شو يعني تقنية وكيف تمارس التعددية من أجل تحقيق الهدف الأساسي لمجتمعنا العربي، استبدال الحكومة القادمة الحالية بحكومة قادمة أفضل اللي يحقق مجتمعنا العربي من خلالها أهدافه.
1: هل تعتقد بأنه كل تصريحات بنت لابيد وغيرهن بأنه بدناش عرب هاي ستنتهي ليلة الانتخابات؟
0: شوف التصريحات هاي بدناش فيش ولا واحد بيقول بدناش.

0: عرب، كل واحد بيجيبها بشكل معين في بفذلكي معينة. ما حدا بيقول بدناش عرب، واحد بيقول لك احنا لن نحن لون شعين على العربين، بمعنى انه روح فسرها ماذا يقصد بلون شعين على العربين. هل بده بانع حاله انه يجيب فوق 60 بدون احزاب عربية؟ اذا بصير والله كثير منيح، يعني احنا مش انا مش زعلان شخصيا، كل لانه هذا يضمن كمان استبدال الحكومه القادمه، وساعتها ممكن يكون حديث اخر على كيف يمكن ان تشارك بائتلاف حكومي من اجل خدمه مشروعك السياسي او تحقيقه.
1: نرتاح شوي ونرجع نكمل الحديث مع الاستاذ يحيى دهامشي رئيس المكتب السياسي للقائمه العربيه الموحده.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: على الأجندة ينضم إلينا مدير مدرسة أورت حلم الشافعي في عكا الأستاذ محمد حجوج. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
3: صباح الخير. صباح الخير الله يخليك.
1: طبعا يعني يتصلون الأخبار الطيبة بأن هناك طالبتين عربيتين من عندكم من المدرسة تعرضان بحثا علميا مميزا ضمن أحد المؤتمرات العالمية في ألمانيا. بداية
3: نعم،
1: يعني كيف حققتم ذلك وماذا يعني للإدارة المدرسية لكل الطاقم وللمجتمع العربي مثل هذا الإنجاز الطيب؟
3: نعم، أولا هذا فخر واعتزاز كبير بالنسبة لنا للمدرسة ولمجتمعنا العربي في هذه البلاد. الطالبتان تتعلمان في معهد جبارتسمان التابع لمعهد ويزمان في رخوفوت، ولكن التعليم يجري في مدينة عكا. وقد برزت الطالبتان يعني بمستوى علمي رفيع، وقدموا تجارب عديدة في خلال البحث العلمي في داخل المركز هنا في عكا، وتم اختيارهم لتمثلان مدرستنا والمجتمع العربي في ألمانيا في البحث العلمي هناك.
1: شو بعني لكم يعني ذلك بالنسبة للمدرسة؟
3: أولا هذا يدل على أن المدرسة تنمي العمل الفردي وليس فقط العمل الجماعي في داخل الصف. يعني المعلم يدخل إلى الصف ويعلم الطلاب وهذا لا يكفي، نحن نركز على الطالب وقدرات الطالب ومهارات الطالب. يعني وقد اكتشفنا أن هاتين طالبتين وطالبات طبعا أخريات في المدرسة وطلاب آخرين في المدرسة، نركز على الامتياز عندهم. بالنسبة لنا الامتياز ليس فقط بالعلامات شهادة البقروت والامتحانات، إنما نركز على التميز عند كل طالب. فهذا طبعا يعني كمدرسة نحن نشجع هذه الأمور، وطبعا برز من خلال تشجيعنا لهذا الهدف الكثير من الطلاب الذين عندهم يعني امتيازات في أو تميز في مواضيع مختلفة، سواء في الفن وفي الرياضة والبحث العلمي والعمل التطوعي. يعني لدينا الكثير من الطلاب الذين يبرزون في كل المجالات الفردية وليس فقط الجماعية.
1: طيب أستاذ، عرفنا على الطالبتين، وهل هن بيختلفوا عن باقي طلاب المدرسة أم أنه يعني هذه البيئة العامة اللي بتحاولوا بشكل أو بآخر، هذه الجرعات الطيبة اللي بتحاولوا تضخوها للطلاب جميعا من أجل التميز؟
3: أحب أقول لك أنه الطالبتان أولا من عائلات متوسطة الدخل، يعني ليس لديهم قدرات مالية في داخل العائلة، وطالبتان تميزتان في الأخلاق، أخلاق واجتهاد وتميز في ناحية البحث العلمي. وقد اكتشفنا ذلك منذ صغرهم، يعني أول ما بدأوا في المرحلة الإعدادية عندنا رأينا هذا التوجه عندهم، وقد شجعنا عندهم هذه المهارة وهذه المهارات التي عندهم، وكملنا معهم حتى وصولهم إلى الصف الثاني عشر. هم الآن في الصف الثاني عشر، يعني ما زرعناه اليوم نحصده عند هاتين الطالبتين. يعني أولا يعني يعتقد البعض أنه الطالب المتميز هو يجب أن يكون من عائلة عندها إمكانيات، ولكن لا، نحن نرى أنه هذا يعني ليس له أي علاقة لا بمال ولا بغنى ولا بأي شيء. المهم أن الطالب عنده طموح، والطالب الذي عنده طموح حقا سوف يعني يحقق طموحه.
1: أريد طبعا أن أتمنى لك ولكل المدارس في كل مكان الاستمرار في هذا النهج، وعندك كلمة هيك للجمهور اللي عم بسمعك من خلال برنامج على الأجندة؟
3: نعم، أنا أريد أن أوجه لجمهورنا أن يثقوا بأولادنا. أولادنا
1: طلعت على الأجندة، هي على الأجندة.
3: نعم، نعم. أن أولادنا يجب علينا أن نعرف أن لدينا قدرات هائلة عند أولادنا، أولادنا كنز. يعني هناك من يقول أن الجيل تغير، وأنا أقول نعم صحيح أن الجيل تغير. يعني كنا نقيس أولا في السابق كانوا يقصون الطالب فقط بأخلاقه واحترامه للمعلم وفقط، ولكن اليوم تغيرت الأحوال. يعني يجب على المعلم أن طبعا على الطالب أن يحترم المعلم ويبجله، ولكن نحن كمدارس يجب أن نوجه نكتشف أو نستكشف عند كل طالب قدراته الشخصية.
1: نعم.
3: وليس فقط في داخل الصف.
1: طبعا خلينا بس ننوه أنه طالبتين هن أمنية حسين ومنيرة إبريق من الصف 12 فيزياء وهندسة حاسوب.
3: نعم.
1: كل الاحترام.
3: نعم.
1: ونشد على أيديكم.
3: نعم.
1: تابعوا.
3: نعم.
1: إلى الأمام في.
3: نعم.
1: هذا الانطلاق نحو الأفضل. شكرا.
3: نعم.
1: أستاذ.
3: نعم. وبدي أقول لك أخ نادر كمان شيء جملة أخيرة، أنه هناك في ألمانيا تفاجأوا لأنه كان في عندها طالبة متحجبة اللي هي منيرة.
1: نعم.
3: وعندنا طالبة اللي هي أمنية ليست متحجبة. يعني هناك في ألمانيا أصابهم نوع من البلبلة في اعتقادهم بأن يعني الطالبة المتحجبة التي تلبس اللباس الديني وكأنها متأخرة. وقد تفاجأوا بقدراتها هناك. يعني أنا بحب أنه كمان أنه أنوه هذه الفكرة.
1: أيوة تفكيك الأراء المسبقة دون.
3: نعم.
1: أدنى شك. هذا مهم جدا. شكرا جزيلا.
3: نعم.
1: وعطيك ألف عافية أستاذ محمد.
3: الله يخليك. أهلين.
1: مدير مدرسة أورت حلم الشافعي في عكا. إلى الأمام دائما وأبدا. شكرا.
3: تسلم. شكرا كثير
1: أستاذ يحيى. لما تسمع مثل هذه الإنجازات الطيبة ماذا يخطر ببالك، خاصة وأنه إحنا الليلة نمنع على جريمة ونهاية الأسبوع 4 ضحايا؟
0: شوف هي طبعا في أخبار حلوة جدا في مجتمعنا. شوف إحنا مجتمع جدا عبر مراحل مشرفة. يعني إذا بك أنت بدك تأخذ قيام إسرائيل في 1948 لحد اليوم، مجتمعنا هو قصة نجاح. صحيح نحن اليوم نمر بأزمة جدا صعبة
1: رغم 125 قتيل هذا العام منذ بدايته.
0: شوف
1: 250 السنة اللي فاتت، 250 اللي قبلها.
0: هنا نعم هناك أمراض. هناك آفات يجب أن نعمل على محاربتها، ولكن لما بتطلع على الجامعات اليوم، لما بتطلع على المؤسسات الأكاديمية، لما بتشوف الطلاب العرب
1: الوجه الصافع،
0: هذا وجه الصافع. لما بتشوف طلابنا اليوم في
1: فكرت تحكي كمان انه لما كنتوا في انتوا لما كنتوا في الحكومه قدرتوا تنزلوا هاي النسبه.
0: باي مفهوم يعني
1: نزلت نسبه الاجرام في المجتمع العربي؟
0: طبعا.
1: لما كنتوا في حكومه بنت لبي هيك
0: على فكره. على فكره هذا هو موضوع منظومات التفكير المختلفه بيننا وبين الاحزاب الاخرى، انه نحن نعمل بمنظومه تفكير تختلف عن اخواننا في الجبهه والتجمع.
1: اخواننا
0: طبعا بالاخر كلنا
1: اخوة. جميل جدا بالعكس. يعني انا انبسطت انه اليوم ممكن تكون اللهجة النبرة القادمة هي نبرة طيبة فيها الكثير من الملاطفة. وسنعود للحديث. فاتن حداد طبراني، شريهان حجير بيكي، احمد عويسات، حين دهان، ونادر ابو تامر، ويحيى دهامشي. رجعونا الى اللقاء.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عناوين الساعة. سفارات الإنذار تدوي قرب المنطقة الحدودية مع لبنان. العثور على مخبأ استراتيجي لحزب الله أسفل قلعة البوفور. سكان من قرية تل عراد غير المعترف بها يهدمون بيوتهم ذاتيا. جرح 4 أشخاص من قرية السيد في النقب بإطلاق النار، وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
2: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار التاسعة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. دوت قبل نصف ساعة تقريبا في إصبع الجليل سفارات الإنذار تحسبا لإطلاق قذائف صاروخية، وأفيد بأن الحادث انتهى دون إصابات. وقبل أكثر من ساعة فعلت السفارات في الجليل الأعلى بعد رصد قطعة جوية مشبوهة في الجنوب اللبناني، حيث تنشط قوات جيش الدفاع ولم تسجل خسائر بشرية. أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن حزنه العميق لسقوط محاربي جيش الدفاع شاحر جملة وأهادي عاري في جنوب لبنان، وقال إنهما حاربا ببسالة للدفاع عن التجمعات السكانية الشمالية ودولة إسرائيل. في قلعة البوفور أشقيف بجنوب لبنان عثرت قوات جيش الدفاع على مخبأ تحت أرضي أعد لاستخدام مخربي حزب الله في حالات الطوارئ، وتم إبلاغ المستوى السياسي بذلك بحسب ما أوردته مراسلة إذاعتنا بالعبرية جيلي كوهن. يواصل في هذه الأثناء سكان من قرية تل عراد غير المعترف بها هدم عشرات المنازل بصورة ذاتية تنفيذا لقرارات قضائية صدرت بحقها وأمهلتهم حتى صباح اليوم. ويفيد مراسلنا نواف النباري أن عمليات الهدم بدأت منذ أيام، وتقول السلطات الحكومية إنها طرحت على السكان حلولا بديلة لكنهم لم يقبلوا بها. في قرية السيد بالنقب أصيب الليلة الفائتة 4 أشخاص بجروح ما بين متوسطة وطفيفة من جراء تعرضهم لإطلاق النار. ويشير مراسلنا أحمد أبو سويس إلى أن أحدهم فتى عمره 16 عاما.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
5: تنخفض اليوم درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي، وبدأ من الغد وحتى يوم الأربعاء المقبل يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
7: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
8: أمريكا ترحب بكم،
9: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
10: وإنت شو حلمك يا عباس؟
11: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
7: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
9: وإحنا
8: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
10: لأكبر المباريات
9: في التلفزيون والراديو
8: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
10: مع كل الأحداث
9: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
7: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
12: الآن في مكان، نادر أبو تامر على الأجندة.
13: عدنا إلى حضراتكم من خلال برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة الأستاذ المحامي يحيى دهامش موجود في الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى من جديد.
14: أهلا وسهلا.
13: تحدثوا عن إخراجكم عن القانون، هل هذا المشروع بقي جديا أم طمأنوك أنه فيش منه؟
14: شوف، هذا على فكرة مربوط في موضوع لما بيطرحوا التساؤل، ما هو ما حدا بده إياكم. لو بالفعل هذا طرح حقيقي إنه الموحدة ليست لاعب محتمل في ائتلافات قادمة، كان الموضوع هذا ما بيكون يشغل بال نتنياهو بالمرة. ليه هذا شغل باله؟ ليش هو بحاول في أي طريقة، مش هو بس وجمعيات
13: يعني
14: يمينية متطرفة،
13: بحاول عرقل الائتلاف القادم؟
14: هذا الرجل يعمل على استمرار وجوده في الحكم في نفس طرق أوربان. على فكرة نفس أوربان على فكرة كان عنده نفس الأساليب، كان يجي لأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني في هنغاريا يتهمها إنها تابعة أو موالية لأوكرانيا. سبحان الله كيف بتلاقي نفس الأساليب، وهذا عنده نفس الأساليب، بده يحاول يربط القائمة العربية الموحدة أو الحركة الإسلامية الشرق الجنوبي في يحاول إخراجهن عن القانون ليستمر في الحكم من شان ينضمن لحاله. هاي
13: كانت هناك بعض الأصوات اللي طلبت الشق الشمالي، طالما حكيت عن شق جنوبي، بالتصويت هذه المرة بسبب أنه احنا موجودين في معركة بقاء وما إلى ذلك، وحكومة صعبة ويمينية مع سموتريتش وبينكفير. هل أنت كمان تناشد الشق الشمالي بالتصويت هذه المرة؟
14: أنا أتوجه لمجتمعنا العربي بشكل عام. أنا أعتبر أنه يجب على كل فئة وعلى كل شخص أن يتحمل هاي المسؤولية، انه اللي الحكومه اللي موجوده اليوم
13: لا في ناس
14: هي
13: في
14: ايضا نتيجه
13: في ناس لا في ناس عندها لا مبالاه بتطلعش بهذا اليوم تستغلوش وما الى ذلك، بتطلع اجازه الشماليه تقاطع. هل انت بتخلها غير طريقه تفكيركم؟
14: شو طريقه التفكير لاخواننا في الشماليه؟ انا حكيتها من زمان في سلسله مقالات مسكتها كلياتها واحده واحده، سبب ونقضته، اللي معني هالقد يرجع على نقاشنا مع الشمالية في موضوع التصويت، يرجع للمقالات ويتابعها من أول وجديد ويقرأها من أول وجديد
13: بخصوص هاي الانتخابات هاي المرة.
14: فكم بالحري ما نراه في هاي الانتخابات اليوم،
13: يعني فعلا تدخلهن؟
14: أنا حسب رأيي ما سيحدث بعد الانتخابات هاي على مجتمعنا العربي يتحمل مسؤوليته، مش بس اللي بده يروح يصوت وأيضا اللي بدهش يروح يصوت. كله عليه أن يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع.
13: نعم.
14: ويفهم
13: فايتين على الانتخابات هاي المرة أنتوا الموحدة بنفس الفريق اللي كان في المرة اللي فاتت؟
14: سيكون مؤتمر عام أتوقع.
13: ممكن يتغير ناس؟
14: حتى الدكتور منصور موقعه معروض للبرايمريز للرئاسي.
13: منصور بترشح كمان مرة؟
14: طبعا بيترشح كمان مرة طبعا.
13: مين؟ حدا بنفسه؟
14: مين ممكن ينافسه؟ بعرفش. حتى منصور عباس الموقع تبعه
13: انت فايت؟
14: أنا صراحة لا أرى نفسي في الكنيسة القادمة، لا
13: اللي بعدها بعد بكر
14: أبو فادي أنا حاليا لا أرى موقع في الكنيسة ولا أصبو لذلك ولا أعمل على ذلك.
13: أنا أقوم في نفس البيت يكون عضو كنيسة، الأب كان عضو كنيسة الأستاذ عبد الملك دهامشي، ابنه كمان الأستاذ يحيى دهامشي، ممكن يكون استمرارية عضو كنيسة من نفس البيت.
14: أنا أقوم بدور مهم جدا اليوم من خلال المكتب السياسي، موقعي في المكتب السياسي جدا مهم، مطالب بأمور جدا ملقاة على كاهلي، إنه لازم مش شرط من خلال الكنيسة، هو ليس هدف اللي هالقد بتعرف، خصوصا ذكرت أبوي وحياة خالي الله يرحمه قبل
13: طبعا
14: التجربة هاي أنا شايفها عن قريب. مش أقول لك أجي أقول لك إنه والله التجربة هاي اللي أنا لازم أكون فيها عشان أحقق أمور معينة، مش شرط.
13: كيف أبوك ما. أبوك حركة إسلامية، عضو كنيسة من الحركة الإسلامية، خالك عضو كنيسة من الجبهة، كيف هيك؟
14: بتصير
13: هاي التقنية ولا تعددية؟
14: هاي الضاد هاي الضاد اللي أنت بتعيشها طول حياتك،
13: الضاد ولغة الضاد.
14: فمؤتمر
13: كمكتب عام كمكتب سياسي بتشوف مهم انه يكون عندكم كمان صبي سيدي، خاصه انه القائمه المشتركه فيها اليوم شفنا في الجبهه النهايه وشاحي في المرتبه الخامسه.
14: القائمه العربيه الموحده اخذت على حالها عهد انه يكون دائما تمثيل نسائي من خلال المقاعد الاربعه الاولى.
13: تحصين
14: نعمل سنعمل إن شاء الله على أن يكون هذا أيضا في المؤتمر القادم.
13: مخصص لسيدة الأمرأة،
14: مخصص لامرأة، مخصص للسيدات وللتمثيل النسائي لمجتمعنا العربي.
13: إيمان ياسين ستستمر؟
14: ما بعرف صراحة. أنا ما شوف كله مفتوح، حكيت لك سيكون مؤتمر عام برايمريز.
13: في عندكم حدا من الجليل؟ بتعرف ليش بسأل عن الجليل؟ لأنه فجأة أنا بسمع في الشارع بقوله طلع له نطلع القائمة المشتركة كلياتها فيها شخصيات جليلية، مع العلم أنه كل شخص من أي مكان مفروض يمثل كل الأماكن.
14: دكتور منصور عباس ابن قرية المغار، قرية المغار هي الميكروكوسموس سبع الجليل اللي بتشوف فيه كل يعني أطياف مجتمعنا في بلد من هالشكل، وهي من قلب الجليل أيضا، مدينة في قلب الجليل.
13: تقصد زي شفعمر؟
14: شوف احنا بدناش نفوت السا في حزازات شفعمر والمغار والناصري،
13: هاي محبة.
14: ولكن برايمريز سيكون خلال المؤتمر العام، المؤتمر العام سينتخب المرشحين. من هم المرشحون الذين يعملون على الترشح في الانتخابات القادمة وفي المواقع الأولى؟ أنا ما بقدر أعطيك جواب.
13: شو عندكم ترتيب اليوم؟ الترتيب اليوم منصور،
14: اليوم عندك دكتور منصور عباس، الأستاذ وليد طه، الأستاذ وليد الهواشلي، إيمان ياسين، ودكتور ياسر حجرات في المقعد الخامس. الآن
13: عندكم يعني عندكم من الجليل إيمان،
14: طبعا دكتور إيمان ياسر من بير المكسور،
13: وإيمان
14: ياسين من بنت عرابي وبنت يافت الناصري.
13: بس إذا فوت على ائتلاف ببطل في حدا في المعارضة من الجليل.
14: بعرفش هاي تنشوف
13: أو في جسم المانع حسب.
14: تنشوف شو طلع في عندك التجمع ما أنهى البرايمريز تبع، عندك العربية للتغيير نفس الشيء في القائمة العربية الموحدة. إن شاء الله إنه نأتي بنخبة نواب اللي تكون فخر لمجتمعنا العربي ونخوض فيها الانتخابات القادمة.
13: ليش ما كنتش غاضب على رفيف دروكر على مقاله؟
14: حكيت لك أو قرأت المقال.
13: أنا قرأته طبعا، قرأت ردك كمان، بس بدي على الهواء يعرفوا الناس.
14: كيف بقولوها المصاروي، أنا لما بشتغل سياسي مشاعري بحطها في التلاجة.
13: أوكي، حطها في الفريزة كمان مش مشكلة.
14: بالضبط، في أمور اللي مش ضروري. شوف أنا بقدر أجي وأحكي للمجتمع اليهودي من هون لبكرة الصبح كيف لازم تكون الديمقراطية وشو كيف لازم تكون المساواة.
13: سؤال، هل أنت ضد المشتركة من حيث المبدأ؟
14: كيف يعني بأي لا كيف
13: لأنه قال المشتركة تعني استمرار نتنياهو،
14: هو بحسب مفهوم رفيف دروكر.
13: نعم،
14: ولذلك
13: انت مش غاضب عليه
14: 100%. ولذلك انا بقول
13: يعني
14: رفيف
13: دروكر انه المشترك كمان لا تعني
14: انت. ما هو ليش احنا بنحكي عن شو موضوع التقنيه والتعدديه؟ شو ليش احنا حريصين على هذا المبدا؟ وليش الاحزاب تقبلته في مرحله معينه؟
13: نعم،
14: لانه مشتركه بمفهوم 2020 و2019 و2015 قد تكون سبب في استمرار نتنياهو، وإحنا ما بدنا نعيق الهدف الأساسي اللي إحنا جايين عشان نحققه.
13: بتكونش مشتركة عشان ما تكمل،
14: بدنا مشتركة تعددية
13: عشان نقدر
14: مفادك بلشش بدنا فيه، إحنا بدنا مشتركة تعددية تقنية، هذا اللي إحنا بدنا إياه،
13: تطلع منها
14: وهذا اللي الأحزاب وافقت عليه بالضبط عشان نحقق. أنا ما قلت لك بدي أطلع، ما أنا عشان حق الموحدة.
13: أنت اليوم خمس أعضاء كنيسة في المشتركة، قديش بدكم؟
14: كل ما يمكن أن يكون
13: مشترك واحد
14: يعني، لازم يكون تمثيل.
13: شو تستفيدوا منها؟
14: لازم يكون تمثيل للموحدة يلا. طبعا إذا كل الأحزاب تعتبر المشتركة فرصة لزيادة تمثيلها، فأيضا الموحدة تنظر إلى المشتركة أيضا من هذا الباب فرصة لزيادة تمثيلها.
13: طبعا على الأقل بقديش إيش طبيعي أنه أنت عملت مشتركة زيادة التمثيل.
14: الموضوع لم يتم الخوض فيه في الرباعية ولن أخوض فيه اليوم بالتأكيد، ليس قبل اجتماعنا اللي رح يكون اليوم إن شاء الله.
13: في شعور أنكم عم بتضيعوا وقت شوي أنتم، لأنه الأحزاب الثلاثة قالت بدنا تقنية، طلعوا بيان قبل أسبوع ونص بالعشرة أيام
14: أبو فادي،
13: طلع بيان قال إحنا بدنا تقنية، فليش بنضيع وقت؟
14: انتخابات في شهر 10، تقديم القوائم في بداية شهر 9، أنت برايح على الانتخابات عشان تحقق أهداف سياسية مش عشان تشوف مقاعد وخلافات مقاعد. ولذلك هناك أهمية لاستكمال المرحلة الأولى اللي من خلالها إحنا منشوف كيف نزيح هاي الحكومة الموجودة اليوم، هذا هو الأهم.
13: شو اللي ركز على شو اللي بيعطيكوا الاكتفاء تبعكم؟ 6 مقاعد ولا 7
14: لن أخوه، 8 لن أخوه،
13: 15
14: تمثيل محترم ومهم اللي يتيح لنا
13: الرئاسة. أنت قلت تحصيل حاصل هي الكو لأنه أكبر حزب،
14: هاي القاعدة وما في سبب لتغييرها اليوم. والأسباب اللي بتسمعها هي أسباب مغلفة وواهية بصراحة. يعني شفت في مقال دروكر حكيت عن الحجة وعن تغليف الحجة سواء بمشاعر أو بمسوغات أخرى اللي هي ليست في قلب اللي مش هي الحجة الرئيسية.
13: السؤال إذا كانت شخصية إسلامية زي الدكتور منصور عباس رئيس القائمة المشتركة، هل هذا يمثل كل الجماهير العربية؟
14: السؤال شو رفيف دروكر قال؟ ليش رفيف دروكر بده منصور عباس يكون رئيس القائمة؟ كمان ما حكاش عن شخصية إسلامية وتمثيل المجتمع العربي. كمان مع أنه اختلفت معه في المقال، بس كمان رفيف دروكر عنده هدف مشترك، تغيير الاستبدال الحكومي اللي موجود اليوم. هو برأيه أنه عشان هاي الحكومة تستبدل المفروض يكون رئيس المشترك هو منصور عباس، وما دخلش في هاي التفاصيل اللي بنحكي عنها أو اللي بحاولوا يعرقلوها اليوم في موضوع ما أنت بدك تنفصل، ما حدا حكى أنه بدي نفصل، أو موضوع شخصية يعني إسلامية ومش شخصية إسلامية.
13: بخليكوا تطالبوا بشكل أكبر من رئاسة إلكو؟
14: مقال رفيف هناك ما نشترك فيه، هناك ما نختلف فيه معه، ولكن ال- ال- ال- ال- الحكي اللي حكاه بالآخر بصراحة له وجه. لما بقول لك إنه قائمة مشتركة اللي بدها تستبدل نتنياهو يجب أن تكون برئاسة منصور عباس، هذا حكي اللي لازم تأخذه يكون الاعتبار طبعا.
13: نجيب
14: بالإضافة للقاعدة
13: بالإضافة للقاعدة كيف نكون القائمة المشتركة؟
14: لا، هو ما حكى عن تركيبة القائمة، هو حكى عن رئاسة القائمة، لأنه رئاسة القائمة في مرحلة الانتخابات لها أهمية، لها أهمية بصراحة، أيضا أمام المجتمع اليهودي. إحنا وين رايحين؟ إحنا
13: رايحين. إذا ما زبطتش معك اليوم نتأمل طبعا أنه نشوف الدخان الأبيض في نهاية اليوم، وبعت لك رسالة تقول لي أستاذ نادر في قائمة مشتركة ونبارك لكم ذلك هذا الإنجاز الطيب. إذا ما كناش قائمة مشتركة، قائمة برأسين أو قائمتين باتفاقية تفاوض بيناتهن، اتفاقية فائض أصوات؟
14: هذا الطرح اللي طرحناه إحنا في سابقا قبل اجتماع سخنين، حكينا من البداية أنه بصراحة هذا كان خطابنا، أنه لازم قائمة مشتركة لرفع نسبة مشتركة تعددية تقنية، هذا الحكي من زمان حكينا من قبل ما يوافقوا عليه الأحزاب، هذا طرحنا من البداية. قلنا لي عمي إذا ما بزبط معكم هذا الأمر حتى نعمل قائمتين باتفاق وبتفاهم ومع اتفاق فائض أصوات ومع ميثاق شرف، يبدو أنه صرنا في اتجاه آخر. اليوم احنا في خضم المفاوضات على القائمة المشتركة، ان شاء الله انه ننجح، وبتسمع دخان ابيض اليوم ان شاء الله،
13: نسمع ونشوف
14: ان شاء الله.
13: الاستاذ يحيى دهامشة، الاستاذ المحامي رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة، شو كلمتك للجمهور في كل ما يتعلق بنسبة التصويت؟
14: الانتخابات القادمة لمجتمعنا العربي هي انتخابات مصيرية، شفنا شو صار أسوأ حكومة في تاريخ هاي الدولة استمرت 4 سنوات، ولا حكومة من التسعينات لليوم داخل إسرائيل استمرت وأخذت كامل المدة تبعتها. نعم. كامل المدة تبعتها.
13: أنتوا ملكات سنة كنتوا؟
14: إحنا كنا من 6/21 ل6/22 في الائتلاف الحكومي.
13: كيف بتفسر يعني عم بشوف في مهاجمة لمنصور عباس في الأيام الأخيرة، كيف بتفسرها هاي؟
14: شوف منصور عباس أي هو النبي مش بكونش مقبول على كل الناس، بدك منصور عباس يكون مقبول على كل الناس. احنا يا عم ناس جايين في طرح في مشروع سياسي طبعا. ندعي انه المشروعنا السياسي قادر على خدمة مجتمعنا العربي، وهناك صراع بين منظومتي تفكير، المنظومة التفكير اللي بتقودها القائمة العربية الموحدة ومنظومة التفكير الأحزاب الأخرى باعترافهم طبعا اللي هي منظومة تفكير أنا بعتبرها أو بسميها يسارية ماركسية اللي لا يمكن إنه تتفق. لذلك نعم. نحن نتفق تقنيا،
13: نتفق على أن نتفق هاي المرة
14: لهدف واحد وهو خدمة مجتمعنا العربي.
13: وأنت بخلص اجتماع اليوم أطول ولا
14: مش عارف
13: من اجتماع الخميس؟ الخميس ضل الستة للسبعة.
14: اجتماع مفتوح فيش تحديد.
13: نعم.
14: للساعة.
13: الأستاذ يحيى دهمشي شكرا جزيلا لك العافية على أنك كنت ضيفنا هنا في برنامج على الأجندة.
14: شكرا
13: وبالنجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الورد.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الأجندة تعالوا نكون في مالي مع مدير قسم العلاج الطبيعي الأورتوبيدي في مستشفى ليفنشتاين الأستاذ أحمد فريد مواسي. تحياتي أستاذ أحمد.
6: شكرا لك. تحياتي يا أخ نادر،
5: ونبارك لك طبعا شهادة الموظف المتميز.
6: بارك الله فيك عزيزي، شكرا على هذه اللفتة الطيبة والمقابلة الطيبة.
5: خلينا نتعرف على الأستاذ أحمد بداية.
6: أنا أحمد فريد مواسي، العمر 43 عام، من سكان باك الغربية، مدينة باك الغربية. أعمل أخصائي طبيعي في مستشفى ليفينشتين اللي هو ينتمي لعيادة المرضى كلاليت منذ حوالي 20 عام، وأشغل منصب مسؤول قسم التأهيل العظمي منذ حوالي 5 سنوات، وقبل ذلك كان لي شغل في تأهيل إصابات العمود الفقري وتأهيل العصبي، وكنت مسؤول عن البركة العلاجية فترة 3 سنوات، وكذلك مرشد أكاديمي للطلاب الجامعيين. حاصل على لقب أول في جامعة تل أبيب في العلاج الطبيعي، ولقب ثاني في إدارة المؤسسات الطبية في جامعة بيرخ السبع.
5: أولا كل الاحترام والتقدير، وماذا يعني لك الحصول على شهادة الموظف المتميز؟
6: والله هذا شعور وإشي بالفخر لإلي كشاب عربي بعمل بمستشفى اللي يضم حوالي 700 أو 800 عامل. إحنا حوالي 90 معالجين طبيعيين، وهذا نوع من الفخر، ونوع اللي بيعطيك شعور بالفخر والاعتزاز إنك تكون إنسان متميز من بين كثير عاملين الموجودين في المستشفى.
5: نعم، بداية حدثنا شو اللي ربطك في هذا العمل؟ أنت يعني حكيت عنه هيك بانتماء كبير، بمحبة عظمى، شو اللي خلاك تنتمي لهذا العمل وتحبه؟
6: صراحة المشروع أنا متخصص في الثانوي، يعني موضوع آخر، كنت متخصص إلكترونيكا وحاسوب. بالفترة ذيك كان إلي أخو الأصغر مني كان كسر في قدمه، ورافقته في بعض العلاجات وحبيت كيف الإشي كان وكيف الفترة وكيف السيغوغ اللي عملها في عملية التأهيل، ومن هناك بلشت عمليا تفكيري في الدخول إلى هذا المجال.
5: وماذا وجدت فيه بعد ما فتت؟
6: والله شعور اكتفاء يعني مش طبيعي، وشعور بالإشي الطيب عن لما أنت تكون أنت إنسان إله أثر وتأثير على حياة كثير ناس مصابين بفترات صعبة اللي بتمر فيها الناس. المستشفى عندنا بعالج كثير الحالات اللي هي كسور أو حالات بتر صعبة، فيكون لك دور في تغيير أو تساعد إنسان يعود لسيرة حياته الطبيعية، هذا شعور جدا رائع بحسب رأيي. يعني
5: شو أهمية هذا العلاج أحمد؟
6: العلاج الطبيعي هو جزء من كثير علاجات اللي بتتم عندنا في المستشفى. الهدف في هذا العلاج انك انت تحاول ترجع الامل والاستقلاليه للانسان ويرجع لحياته الطبيعيه. انسان اللي اليوم لا سمح الله مر بقطعان اجر واحد او ايد، واليوم مش قادر يمشي، وثاني وبيطلع من عندك من المستشفى واقف على اجريه، ويرجع على العمل ويقدر يمارس حياته الطبيعيه مع عائلته واهله ومع شعبه. فهذا الإشي جدا بيعطي شعور طيب يعني عند البني آدم.
5: شو إحنا بنعرفش عن هذا العمل، عن العلاج الطبيعي؟
6: العلاج الطبيعي هو عمليا يعني علاج اللي بيساعد الناس على تقوية العضلات والمحافظة على تحسين مجالات الحركة. وبالآخر هو الهدف الأساسي نحاول نرجع البني آدم على على على حياته اللي هي طبيعية من ناحية الأداء الوظيفي تاعه. إنه يقدر يمشي يوقف ويقوم ويرجع على عمله وعلى حياته الطبيعية.
5: جميل أن نصل إلى إنجاز أحمد فريد مواسي. من المهم إنه إحنا نعرف كيف نحافظ عليه. شو راح يعمل أحمد فريد مواسي عشان يستمر في نفس التوجه؟
6: والله أول شيء أنا بفتخر بالمسيرة الحمد لله المهنية اللي أنا مريت فيها. ودائما الواحد يحط لأمامه طموحات إلى قدام إنه يتقدم في المجال اللي هو موجود فيه. مساعدة الطلاب اللي قاعدين بتعلموا اليوم لما بيجوا عنا يعملوا هيتنسوت اللي هي التدريب، إنك تكون أنت جزء من تدريب الأجيال القادمة تفوت على هذا المجال وتساعد المواطنين وابناء شعبك وغير ابناء شعبك. نعم. في التقدم والعلاج.
5: ولو رجعناك لورا كنت تختار نفس المهنة ولا كنت تفضل ربما مهنة أكثر دراماتيكية؟
6: والله إنك أنت بتكون لك دور في تغيير أو تشارك ناس في، يعني أحيانا بتستقبل رسالة طيبة من هيك من إنسان عالجته، بتحس قديش أنت لك أثر في حياته، وهذا الإشي جدا مهم وبيعطيك شعور بالاكتفاء.
5: إلى الأمام دائما وأبدا وبالنجاح والتوفيق أحمد فريد مواسي، الحاصل على شهادة الموظف المتميز مدير قسم العلاج الطبيعي والأورتوبيدي في مستشفى ليفنشتاين. إلى الأمام أحمد.
6: وأنا يعني برسالة صغير إنه التأهيل مش مجرد رحلة لإعادة الأمل والقدرة، هاي رسالة لازم نؤمن فيها من أول يوم. وكل مريض جديد يعني بيعمل قصة جديدة وتحدي جديد، وبتأمل نكون دائما عندنا القدرة نساعد الناس إنه نرجعهم على حياته الطبيعية قدر المستطاع.
5: يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
6: شكرا لك.
5: ومبارك. مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: ينضم إلينا زميل نواف النباري، تواصل الهدم الذاتي في قرية العراد. أهلا وسهلا بك أخي نواف.
7: أهلا بك نادر وعون مستمعين. نعم.
5: ما الذي يجري لديكم؟
7: نعم، في تحت الشمس اللافحة والحارة يواصل السكان في قرية تل عراد، على الأقل يعني عدد من عشرات السكان حاليا في هذه المرحلة. أنت تعرف نادر أن هناك قرار قضائي بإخلاء وهدم جميع منازل القرية التي يقترب عددها من 200 منزل، وفي المرحلة الأولى تم تقسيمها لمراحل، وفي المرحلة الأولى التي نحن فيها الآن هناك هدم لأربعين منزل بقرار المحكمة، كان هناك في المحكمة المركزية ثم تم استئناف، وفي نهاية المطاف اتخذ القرار المحكمة العليا بتنفيذه ابتداء من اليوم. السكان سبقوا هذا الأمر بعمليات هدم ذاتية حتى لا يتحملوا يعني التكاليف الباهظة التي ستفرض عليهم فيما بعد إذا ما قامت الطواقم الرسمية بتنفيذ عمليات الهدم. ولذلك منذ عدة أيام نحن هنا والسكان ومتطوعون عشرات المتطوعين يساعدون السكان في هدم المنازل. من مشاهدتي على الأرض مباشرة تقريبا غالبية المنازل 40 تم هدمها، وعلى الأقل نصفها تم هدمها والبقية في انتظار. نعم. عملية الهدم وبجرافات وغيرها.
5: أصحاب الأماكن المهدومة، المنازل المهدومة، البيوت والصفائح، هم إلى ذلك لوين بيروحوا؟
7: يعني أنا شاهدت، أنا أقف جنب المدرسة الابتدائية الوحيدة في هذه القرية، هذه المدرسة التي بنتها وزارة التربية والتعليم وربطتها بالكهرباء بقرار من المحكمة العليا في حينه. السكان وجدوا فيها ملجأ، يعني كما كان في حالات الحرب والطوارئ عندما كانت المدارس مغلقة وليس هناك ملاجئ، التجأ البعض إلى المؤسسات العامة والمراكز الجماهيرية والمدارس كما حدث في شقيب السلام بصورة خاصة. واليوم أيضا السكان يقومون بشيء مماثل، وصل إلى هنا أيضا ضابط الأمن التابع لوزارة التربية والتعليم والمفتشين الذين أتوا من أجل حل هذه القضية. شاهدت بأم عيني عشرات المعلمين يقفون في الشمس في باحة المدرسة دون القدرة على الدخول إليها، لأن هناك العائلات داخل المدرسة، المدرسة متعطلة الدراسة فيها اليوم. وتحدثنا إلى الإدارة وكذلك وزارة التربية والتعليم، قرار الآن مرحليا أن يتعلق التعليم حتى يوجد حل أو يجد حل لهذه القضية. نعم. لكن في نهاية المطاف يعني الصدمة النفسية التي تعيشها الطلاب لا تسمح لهم بالجلوس على المقاعد الدراسة في هذه المرحلة. نعم رأيك.
5: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك العافية زميلنا وفي نبارة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: تعالوا نكون مع التميز، نواصل عمليا هذا الموضوع دائما نحن نطرقه، مهم جدا أنه شبابنا وأكاديميين يتميزوا في مجالاتهم، هذا ما يفعله دائما. وإسا بنشوفه كم مرة صار عامل هاي شغلة. مدير قسم الجراحة مستشفى العائلة المقدسة الناصرة بروفيسور ناصر سكران ينضم إلينا من جديد، واحد من أبرز أصحاب الأنامل الجراحية الهامة. تحياتي بروفيسور ناصر.
8: تحياتي لك أخ نادر ولكل المستمعين.
5: كم مرة صرنا حاكين معك في هذا المجال؟
8: هذا المرة السادسة على التوالي.
5: السادسة على التوالي، واحد من أبرز الجراحين. بفضل إيش؟ بفضل إيش بروفيسور ناصر؟
8: أول شيء شكرا لك أول شيء على اللقاء. في عدة عوامل للنجاح بيحكوها، يعني انك انت تكون في مجالتين اللي هن مجالتين عالميين، يعني بمستوى عالي، مجلة فوربس او مجلة بسموها دونسمي او فوربس، هن مجلات امريكية بالاساس اللي بتبعث عن الشركات، تبحث عن الأطباء، تبعث عن المهندسين اللي هم بين أفضل الأطباء مثلا. وإسرائيل طبعا في عندنا نفس المجلة باللغة العبرية. بيبقى الأساس يعني أنه كيف أنا مرة حكيت لك أنه اللي بيختارك هو مش أنت بتختار نفسك أو مش الأمر، اللي بيختارك هم الزملاء في العمل، يعني بيسألوا الزملاء في العمل في المجال نفسه حسب رأيك من هو الأفضل. طبعا عشان تكون الأفضل لازم يكون بالأساس أنك أنت كجراح، ما بحكي عن الموضوع اللي أنا بحكي عنه، الجراحة أو الجراحة اللي جراحة المناظير، أنا يعني اللي تخصصي، لازم تكون جراح ماهر بالأول.
5: نعم.
8: عندك خبرة. ثاني شيء لازم يكون عندك الاهتمام بالتفاصيل وأدق التفاصيل، يعني هنا مش سيارة لا سمح الله برغي فلت ولا إشي، هاي إحنا نحكي على إنسان، كل مشكلة صغيرة ممكن تكون خطر على إنسان، وذلك لازم يكون الاهتمام بالتفاصيل والدقة. لازم يكون عندك فريق عمل متكامل، يعني أنت ما بتشتغل لوحدك إذا ما كانش عندك في غرفة العمليات طاقم متكامل من اللي بتنظف في الغرفة أو النارسي أو غيرها. أهم شيء لازم أنت تكون جراح اللي مطلع على الأساليب الحديثة وعلى الطرق الحديثة وعلى أنواع العمليات الحديثة. وأهم نقطة طبعا أن غيرك مطلع أن تكون بين الناس اللي دائما موجود في الصحافة، في المجلات العالمية، وبتكتب مقالات. هاي كل الشغائل يعني هي بتأدي
5: يعني بالإضافة للعمل اليوم التطبيقي الجراحي وصناعة المعجزات اليومية، كمان لابد من أن يواكب ذلك المقالات العلمية المنشورة
8: 100%. إذا أنت مش معروف عالميا أو معروف حتى على نطاق الدولة نفسها، يعني في كثير جراحين عمل جراحة بمستشفى معين بخلص يوم وخلص، في جراحين اللي طبعا عندهم دراسات، في عندهم بحوثات، في عندهم مقالات، اللي هاي المقالات ممكن يحكوا قدام الجماهير أو يحكي في المؤتمرات في البلاد أو خارج البلاد. وأهم شيء في أنك المجلات العالمية الطبية اللي أنت بتقدر تنشر مقالاتك، طبعا انتشرت مقالاتك، هاي المقالات بتنتشر بكل العالم بالأطباء، والحمد لله عندنا فوق 140 مقال اليوم اللي انتشرت بكل العالم.
5: نعم. بروفيسور ناصر، شو الأكثر العمليات اللي اليوم عمليات الجراحية اللي بتقوم فيها؟
8: طلع ما هو أنت مشان تكون متميز أخ نادر لازم تأخذ زاوية معينة، نقطة معينة وأنت تميز فيها. يعني قبل على زمان 30 سنة كان الجراح يعمل كل شيء، اليوم انتهت الأيام إنك أنت جراح تعمل كل المواضيع. اليوم أنا المتميز فيه هي جراحة السمن الزائدة، اللي أنا صلى الحمد لله فوق 30 سنة في الموضوع. وفي عدة اليوم أنا اليوم من بسموها من أباء عملية اللي هي بسميها العملية تحويل المسار بربطة واحدة، اللي فيش تقريبا فيش مؤتمر بطلبوش إنه أنا أحكي عن الموضوع
5: تحويل المسار بربطة واحدة. بس احكي للجمهور ما المقصود بذلك لما يعني احنا بنحكي عن السمن الزائد، وانت يعني مش يعني تشتهر بعملية تحويل المسار بربطة واحدة، شو يعني؟
8: كنا مرة نسميه التفاف حول المعدة بربطين، أو بسموه بالعبري مع كاف كيفا، أو بسموه بالإنجليزي باي باس. كنا نعمل بذكر المعدة ونعمل ربطين،
5: يعني بذكرنا بربطة الجرافاتا يعني. كل ما طريقة
8: شوي بس أصعب شوي لأنه الربطة عندنا إذا لا سمح الله صار فيها مشكلة، إذا عندك الجرافاتا مش ربطة مش حلوة ما صار شيء
5: بتغيرها،
8: بس عندنا بالربطة مش حلوة بصير خطر على الإنسان. ولذلك مرة كنا نعمل ربطين يعني بين المصران المعدة الصغيرة وبين المصران المصران. اليوم نعمل بس ربطة واحدة، وذلك يعني من ناحية نظريا لما بتنزل الربطتين لربطة واحدة عمليا بتنزل المشاكل، بتنزل العوارض تقريبا 50%، وذلك احنا بنسميها الربطة الواحدة. لأن ما فيش ربطة، يعني أبوي كان مرة يشرب المواصير يعني دائما يقول لي يعني بين كل 100 مصورة بربطها واحد إلا تنز مي، نفس الإشي فيش ربطة 100%، وذلك لما احنا بننزل 50% ونفس النتائج من ناحيه التنزيل في الوزن. كل العالم بيسمع كيف احنا نعمل هاي الطريقه، وذلك بسميناها عمليه الالتفاف حول المعده بربطه واحده مش بربطتين.
5: كم كيلو نزلت من الناس لحد اليوم خلال اخر
8: اطنان
5: في اطنان
8: أطنان. 30 سنة
5: أطنان. اطنان من الكيلوغرامات نزلت من الناس.
8: طبعا
5: شو متذكر اكثر شيء او ابرز عمليه هيك مرت عليك؟
8: بتذكر واحد كان وزنها 173 نزلت ل 63 يعني 110 كيلو.
5: 110 انسان فقدت من وزنها
8: 110 كيلو. لما اجت عندي على العيادة انا صراحة ما عرفتهاش، اجت عندي مشكلة تانية طبعا بس ما عرفتهاش بالاول، بعدين يعني اشي يعني طلع كيف تحكي لما بتشوف انسان كان عندك عنده ضيقة نفس، عنده سكري، عنده ضغط دم، عنده كوليسترول، مش قادر يمشي، مش قادر بس يطلع بس يجي. هذا الإنسان بيجي عندك بعد سنة بن آدم ثاني، لا عنده أمراض، فيش عنده أمراض، كل الأمراض انتهت من عنده، اللي هي طبعا المروطة بالسمنة، شكله غير، حركته غير، حتى المعنويات عنده تتغير. هذا إشي يعني بفرح الإنسان يعني كثير، لما أشوف هاي النتائج كثير بفرح وكثير بشجعني انه اكمل بالموضوع.
5: نعم. بعدك بتنفعل لما تيجي تعمل عملية ولا بالنسبة لك صار شيء عادي طبيعي؟
8: حلو يا جماعة.
5: ليش؟ لانه انا بتعرف انت انا لما انا على فكرة بروفيسور ناصر، انا كل يوم لما بفتح الميكروفون وبدي احكي مع الناس بشعر بانفعال خاص، بعرف صار لي 33 سنه ومش راح يروح على الانفعال.
8: كل يوم كل يوم تفتح صفحه جديده، كل يوم عمليه زي دائما انا بحكي صح بعمل عمليه معينه اليوم، بس كل مره عندك النظره الثانيه، كل مره بتتعلم شيء جديد، كل مره عن جد عندك انفعال. ولما بتروح هيك مع بسمة أمرار إنه اليوم أنا عملت أربعة ولا عملت خمسة، أنا ساعدت أربع مرضى اللي هم كان عندهم مرض السمنة، يعني إني أنا ممكن أغير حياتهم. يعني بيجي واحد بنسميه يعني هذا الأسبوع أجون اثنين على العيادة بعد سنة من العملية، بنسميها إحنا بنعمل لهم عيد ميلاد السنة، بتيجي مع هدية هيك مع بسمة. أجتني واحد من منطقة المثلث مع بسمة هي وجوزها، إنه تطلع وين أنا وين كنت وين أنا. كثير الانطباع هذا لما نشوف الناس بتجاوبك وبتساعد وبتضحك ومبسوطة كثير يعني.
5: نحييك بروفيسور ناصر، ونشد على يديك وعلى أناملك لتقوم بالمزيد من الجراحات اللي تنقذ الناس من السمنة. شكرا جزيلا بروفيسور ناصر، إلى الأمام اختيارك كمان مرة كشخصية جراحية مميزة، أحد المميزين في البلاد. بوركت،
8: نهارك سعيد، شكرا،
5: إلى اللقاء، مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
5: على الأجندة تنضم إلينا المختصة في صعوبات التعلم والتعليم العلاجي ولاء حياد رزبدات. أهلا وسهلا بك أخت ولاء.
9: يسعد صباحك إلى كل جميع المستمعين.
5: طبعا نحن نتحدث عن صندوق خاص بك، صندوق علاجي.
9: هو تدخل علاجي من خلاله نقدر نشخص وندرب ونعالج الطلاب في صعوبته.
5: اشرح للجمهور ماذا نعني بهذا التدخل العلاجي.
9: بالبداية بدي أحكي إنه كلمة تدخل يمكن إحنا نشوفها كلمة عادية، وإنما هي كلمة جدا عميقة للطلاب اللي عندهم صعوبة تعلم. كيف ممكن كلمة التدخل هي للطلاب اللي عندهم صعوبة تعلم؟ كل ما أنا اكتشفت الصعوبة أبكر، كل ما أنا ساعدت الطالب إنه يتخطى هاي الصعوبة وتقل من حدتها.
5: شو الأسلوب وشو الطريقة وماذا يحتوي هذا الصندوق اللي ابتكرتيه؟
9: الصندوق فيه عدة رزمات، اللي كل رزمة بتحتوي على علاج مختلف بأساليب مختلفة بمستويات متعددة، بلائم جميع الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم. صعوبات التعلم هي متعددة المستويات، من الصعوبة من الوسط، أحيانا بيكون أشياء بسيطة، لكن هاي التأثيرات البسيطة هي بتأثر عليه سلبي وبتغلس عليه إنه يتطور ويتقدم ويصير مستوى التعليمي حسب أقرانه. كيف إذا أنا ما اكتشفت الطالب للصعوبة، مثلا إذا ما بيعرف يقرأ، كيف ممكن أخليه يحل نصوص؟ فمن خلال هذا الصندوق بساعد المدربين والمشخصين والمعالجين كيف هن يشخصوا الحالة بشكل دقيق، وكيف يتم التدخل ويدربوا الطالب حتى نقلص هاي الفجوة.
5: كيف خطرت في بالك فكرة الصندوق؟
9: من خلال تواجد بعدة مدارس وانكشفت على عدة طلاب مرق أمام العديد من صعوبات التعلم، وقد إيش كنت أفتقر أنا والمعالجين والمدربين للآليات اللي بتساعدني كيف أنا أشخص هاي الحالة بدقة.
5: هو الصندوق جاي للتشخيص ولا من أجل أيضا اقتراح العلاجات المطلوبة بعد التشخيص؟
9: هو تشخيص حديث بأساليب حديثة، مش بس تشخيصي، لا هو يعني إذا خلينا نقول ربحة للمتعالج لما يأخذ الصندوق، بيقدر يشخص، ومن خلال التشخيص أنت بتدرب الطالب وهو مش عم بشعر أنه عم بتدرب. كيف الطرق اللي انبنت فيه الصندوق والبطاقات مبنية بألوان لدرجة أنه كل حرف لون، يعني بجذب الطالب لحتى يركز ويقرأ ويتطور.
5: يعني هذا لأي جيل ملائم؟ لحد أي جيل؟
9: ابتدائي وإعدادي، وإحنا بصعوبات التعلم صعب إحنا نحدد جيل. لأنه بتعرف أحياناً بصل الطالب لجيل ثانوي وهو مش عارف يقرأ نص. فهون بتم التدخل مبكراً واكتشاف الصعوبة إن كانت في القراءة أو في الإملاء، والأساليب هي نفس أساليب.
5: طيب لما نحكي عن صعوبات تعلم، ما المقصود فيها؟ عن أي صعوبات بالتحديد؟ ولا هي مجموعة من الصعوبات إحنا بنعرف؟
9: صعوبات التعلم هي عدة عناوين وعدة أساليب وعدة أمور مختلفة. أحياناً بتكون نمائية اللي هي بتنولد مع الطالب، وأحياناً تسببها لنفرض صدمات معينة أو اضطرابات معينة. فكل ما إحنا اكتشفنا أو كشفنا الولد على اللغة أو على المهارات التعليمية، كل ما ساعدناه إنه يتخطى أو يسيطر على هاي الصعوبة. في عنا مثلا عدة صعوبات بتعرف منها الإملاء أو القراءة أو الكتابة. شايف جميع هذول الصعوبات اللي موجودة عند الطلاب ما بتكون لحالها. بالأول مرة بدي أذكر في مقابلة إنه بيكون مرفق معها اضطرابات سلوكية أو نفسية. فمش شرط إحنا لما نشوف الطالب هو مع صعوبات إنه الإشي بس تعليمي، أحياناً بيكون أسري.
5: ممكن يكون يعني كمان صعوبات بعض الشغلات النفسية، بعض الشغلات العائلية تنعكس من خلال أداء المدرسة.
9: بالضبط هيك. اللي هاي الأشياء أو هاي الصعوبة إنه صعب المعلم العادي أو مربي الصف يكتشفها غير المختصين. فهون من خلال هاي المقابلة أحب أنوه إنه لما نشوف طالب هو مش كسول أو مش قادر إنه يركز أو يقرأ أو يكتب، مش شرط يكون الموضوع بس صعوبات تعلم. صعوبات التعلم ناتج من عدة أمور أو أشياء أسرية اللي هي مرقها، أو اضطرابات نفسية اللي مرقت عليه، أشياء اجتماعية. أحيانا تعرف التنمر، فتنا لموضوع اللي هو مش بالمجال لكن بركت معه، التنمر ممكن إنه يأثر عليه سلبي. الطالب إنه يشوف أولاد مش عم تلعب معه، فبيشوف حاله بينه وبين نفسه إنه ليه أنا لا، فبصير تفكير بدل ما يروح للمجال التعليمي يفكر بالإشي الاجتماعي وعدم تقبل لذاته.
5: من خلال تطبيقك للصندوق مع الطلاب، شو استنتجت ولا؟
9: استنتجت إنه هذا الصندوق هو القوة للأهل والطالب، اللي بيساعده كيف يتخطى أي صعوبة ممكن تكون عنده. وليش أنا بعتبر هذا المشروع هو مشروع ريادي والصندوق كثير عم بتكرر بالفترة الأخيرة؟ لأنه هو أول مشروع عربي من هذا النوع.
5: نعم. كيف لازم نتعامل مع طلاب اللي عندهم صعوبات؟ هل تنصحينا بشكل أو بآخر؟ إحنا كأهالي كناس عاديين اللي معناش هذا الصندوق ولا نستطيع الحصول.

0: مثلا إذا الكلمة طويلة بجيب مسطرة لنفرض أو محي، وبخلي الطالب يقطع بشكل كرسي ذهني
1: نعم،
0: مقطع مقطع
1: كل
0: يوميا بشكل
1: الاحترام،
0: فردي، بساعد الطالب إنه يتخطى هاي الصعوبة.
1: نحييك نحييك وإلى الأمام دائما أبدا. ولا عياد رزبيدات مختص
0: أهلا
1: بصعوبات
0: فيك،
1: التعلم العلاجي، شكرا جزيلا لك،
0: شكرا
1: مع
0: لك،
1: السلامة. مع
0: نهاركم
1: السلامة.
0: سعيد،
1: مع
0: باي باي.
1: السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة تعالوا نكون في مالي مع الدكتور عدنان قادر صرصور. أهلا وسهلا بك دكتور عدنان، تحياتي.
3: تحياتي وصباح الخيرات والبركات.
1: أهلا بك، طبعا حضرتك مدير الثانوية الجديدة ابن سينا كفر قاسم، وتم تكريمك من قبل رئيس الدولة.
3: نعم.
1: بداية حدثنا، من هو الدكتور عدنان والتكريم بفضل ماذا؟
3: بداية قبل التكريم وقبل التعريف، الأسرة المدرسية ترفع حر التعازي والمواساة إلى عائلات الفقيدين يوم أمس كفر قاسم غمامة سوداء، وبالذات المصاب الأليم، حادث الطرق الأليم الذي راح ضحيته إنسان شاب في ريعان الشباب.
1: نعم.
3: في سنوات العشرين.
1: فاحنا نعزيكم طبعا، هذا الحادث اللي صار قريبا من كفر قاسم، فاحنا نعزي.
3: نعم.
1: العائلة بهذا.
3: نعم.
1: الفقدان الجلل. صحيح،
3: ابن كفر قاسم. نعم صحيح، ولذلك هم هذه مناسبة دائما ندعو السائقين الحذر والحيطة والانتباه أكثر وأكثر حتى نتجاوز تلك الحوادث التي تقطف الكثير من الشباب والفتيان.
1: صحيح. ملاحظة مهمة جدا وفي الصميم، ديروا بالكم على حالكم عشان ترجعوا بالسلامة دائما سالمين غالمين أهليكم لأولادكم ولعائلاتكم، ضروري جدا.
3: نعم، بالنسبة للتقييم في ديوان رئيس الدولة كان طبعا هنالك برنامج محلفين ميلاد، تبادل كلمة، نتبادل كلمة، وهي جهود المدارس في شتى أنحاء البلاد من أجل رفع التعليم ورفع الوعي ورفع المستوى الأكاديمي والحوار، خاصة الحوار بين المدارس المتعددة الثقافات من خلال ترسيخ قيم الاحترام، المسؤولية، الصدق، التسامح، قبول الآخر، الحوار البناء. وهذا البرنامج كل مدرسة طبعا لها خطة معينة ولها برنامج معين، والمبادرة مبادرة مدرستنا أصبحت في ضمن كتاب المبادرات لرئيس الدولة، وتم تكريمنا على هذه المبادرة الطيبة التي نسعى منذ سنوات. طبعا كل سنة نعم نشارك في مثل هذه المبادرات الطيبة.
1: ليش احكي للجمهور ما هي هذه المبادرة اللي أطلقتوها في المدرسة؟
3: هذه المبادرة، نعم، بما أننا نعيش في دولة إسرائيل ونحن طبعا هنالك تعدد ثقافات وتعدد لغات وتعدد الكثير، والطلاب هدفنا وحلمنا الكبير أن يصل عدد أكبر ممكن من الطلاب إلى مقاعد الأكاديمية، وبالتالي نعم هنالك لغة وهنالك ثقافة وهنالك تراث، فمن أجل التعرف نعم أكثر وأكثر لابد من توفير مساحة وتوفير نعم كل ما يتعلق بالنسبة للتعرف على ثقافات الآخرين، ومن أجل أن ينخرطوا جيدا في المجتمع ويخدموا الإنسانية لاحقا من على مقاعد الأكاديمية.
1: شو بتعملوا؟
3: هذه المبادرة طبعا نحن نتعامل مع كثير من المدارس، ولكن أهم تلك المدارس التي نتعامل معها نعم الولاية الهرسلية، مدرسة راقية، وكذلك مؤخرا هنالك مدرسة اسمها ليادة، ليادة يونيفرسيتا في بمدينة القدس. نعم. نعم، هذا أثر كبير وانطبع إيجابا على الطلاب، على نعم التفكير الطلاب والتحفيز من أجل التقدم أكثر وأكثر.
1: شو اللي بتعملوا من خلال هذه المبادرة؟ لوين بدكم توصلوا؟
3: نحن نريد السماء هي الحدود. نعم، نحن يعني ندمج في الخطة التعليمية العنوان كبير أكاد أضعه ما بين التحديات ولمسات الفضاء. نحن لا ننظر تحت أقدامنا، نحن ننظر ونطلع إلى أن يكون الطالب صاحب أفق كبير. نعم، ليس فقط من أجل أن يتعلم ويحصل على الشهادة فقط، إنما نريد ما بعد الشهادة، نريد أن يكون إنسانا ليس فقط لمحيطه ومجتمعه المحلي إنما أيضا على مستوى عالمي، لأن طلابنا لديهم الكثير من القدرات، طلابنا رائعون جدا، طلابنا يمتلكون القدرات، نوفر لهم كل الأشياء اللازمة، البيئة الآمنة الداعمة، مراعاة الفروق الفردية، ونعبر منح المساحة للطلاب للتعبير عن المشاعر، مواجهة التحديات، تطوير الثقة بالنفس. فلذلك نحن نعكف على إجراء الكثير من نحن كمدرسة طبعا هنالك ثقافة الديبيت، الحوار. نعم، مدرسة رائدة جدا في هذا المجال.

0: باللغة الإنجليزية، ومن خلال السفارات، وحتى أننا ابتكرنا موضوع الدبلوماتيا. نحن مسجل على اسم الثانوية الجديدة كفر قاسم، أدرجناه كموضوع مختص بحد ذاته منذ 8 سنوات في وزارة المعارف، وموضوع يتقدم إليه الطلاب في امتحانات بيروت.
1: نعم.
0: ونعم.
1: نشد على أيديكم كل الاحترام. طموحك لوين؟
0: طموحنا هو أن يعم السلام وأن يعم الأمان والاستقرار في كافة ربوع الأرض. ولا نريد أن نترك إنسانا واحدا في الساحة الخلفية، بل نريد من الطلاب لكل إنسان حسب القدرات نراعي الفروق الفردية، من أجل أن يصل الإنسان يكون إنسان صالح، إنسان مسؤول، إنسان مؤثر في محيطه، إنسان إيجابي. يعني لا نريد أن نركز فقط على السقطات والتعثرات التي هنا وهناك، وهي كثيرة جدا في مجتمعنا، ولكن نريد أن تكون هنالك زوايا مضيئة جدا وما أكثرها في محيط مجتمعنا.
1: نعم، نحييكم كل الاحترام، وشكرا جزيلا للأستاذ المربي شاهين صرصور الذي يتحفنا بهذه المعلومات. أشكرك الدكتور عدنان قادر صرصور.
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء ومبارك من جديد.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة مع المحلل الرياضي نايف عرضة. تحياتي نايف.
3: صباح الخير لك أخي أبو فادي ولجميع المستمعين.
1: هذه المرة جميعنا ننتظر كأس العالم المونديال.
3: كأس العالم المونديال في الولايات المتحدة الذي يعني له ميزاته الخاصة.
1: إيش؟ شو في شغلات جديدة اللي ربما حتى قوانين جديدة في المونديال؟
3: مضبوط، يعني هناك أول إشي 48 دولة يشتركوا بهذا المونديال أول مرة طبعا بهاي الكمية، وتتوزع على 3 دويلات في أمريكا. والقوانين التي تحث يعني جديدة هاي إنه ما فيش مماطلات وملاعبات في اللعبة، بحبوا اللعبة تبقى يعني دائما ديناميكية وماشية. يعني كل القوانين الجديدة تحث على إنه اللعبة تبقى يعني سارية المفعول وما فيش فيها مماطلة، حتى إذا في يعني لعيب اللي يعني ذاك خلينا نقول إصابة ولا إشي يخرج خارج الملعب خلال 10 ثواني واللعبة يعني تستمر.
1: طب ما هو مصاب، بلكي هو بحاجة لأكثر عشان يقدر يجر حاله لبرا.
3: بيطلعوا برا معك 10 ثواني، إذا يعني ممنوع تقعد في أرض الملعب وتقعد تتعثر وتتولول بيطلعوا برا.
1: دي من أي منطلق؟
3: المنطلق إنه هم بدهم إنه اللعبة ما يعني أخي أبو فادي اليوم الفوتبول يعني صار زي عرض. وهذا العرض لازم يبقى خلينا نقول شيك للجمهور. مش موضوع على انه لعيب قاعد بالصوت
1: او نعم. يعني بلاش تضيع وقت وتمطله.
3: بالضبط، يعني صار زي كرة السلة بدون الفوتبول، يبقى سريع وجذاب.
1: شو استنتجت انت من هاي القوانين الجديدة؟
3: استنتجت انه مثلا هم اليوم بدهم خلينا نقول انه لعبة مثل ما قلت لك انه لعبة الكرة تبقى اكثر جذابة وممتعة للجمهور، ومش يمضوا الوقت على هذا بتعصر وهذاك بوجعني. يعني هم بدهم اللعبة تبقى ديناميكية وسريعة وتستغل كل دقيقة للعب فوتبول للعب الكرة.
1: انت عم تستنى المونديال بشغف، عم على احر من الجمر؟
3: أنا بستنى المونديال بشغف طبعا.
1: مين فريقك، البرتغال ولا حدا ثاني؟
3: المضبوط أن أنا على مر السنين يعني بشجع الأرجنتين.
1: الأرجنتين وريال مدريد مع بعض منفعش، كيف هيعملها؟
3: ما هو بالفرق طيب. عند ريال مدريد وبالتخرفنا احنا برا عن هذا الموضوع.
1: نعم طبعا أذكر. شكرا جزيلا لك نايف عرضة.
3: أول شيء خلينا نقول انه في 8 دول عربية برضو مشتركة في هذا المونديال، برضو هاي يعني ميزة مليحة ومشجعة.
1: كل الاحترام والتقدير. بوركت، يعطيك العافية نايف.
3: شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: ننهي مع زياد فيصل اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب. تحياتي زياد.
4: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: وأنتم قمتم بزيارة بلدة طوبة زنجرية في أعقاب اقتحام عضو الكنيسة في سوكوت، اللي شفناه كمان يعني كيف حاول أن يقتحم إحدى المدارس من خلال قص حتى جنازير الحديد على البوابات.
4: طبعا نحن كلجنة قطرية في موقع تكليف أستاذ الكريم قمنا بزيارة طوبة الزنجرية، قمنا بزيارة مجلس برئيسها وإدارتها ولجنة أولياء الأمور، هذا أقل واجب ممكن أن نعمله. نحن داعمين لموقف رئيس المجلس الجبار، وكل الاحترام والتحية لرئيس مجلس، يعني صراحة على كل رؤساء سلطاتنا المحلية يتصرفوا كيف تصرف أستاذنا مايد الهيب، يعني ما قام به تحدى الدولة بأكملها. ولكن للتنوية أستاذ الكريم، زيارة كهذه من رجل عنصري استفزازي لا يحترم مدارسنا، لا يحترم أهلنا، لا يحترم طلابنا، غير مرحب به. فما قام به عمل جبار، كل الاحترام لأهل طوبة الزنجرية الصغير والكبير، فلا جدال بذلك، وهذا أقل واجب، وهو دعمهم دائما إن شاء الله.
1: نعم، ماذا تقول للمدارس الأخرى في هذا المضمار؟
4: للمدرسة احترام وكيان وكرامي، من يريد أن يستعمل المدارس منصة سياسية غير مرحب به، من لم يحترم أهالي طلابنا وطلابنا ومعلمين ومدارسنا وبلادنا وكل بلد في مجتمعنا العربي غير مرحب به، على رؤساء السلطات أن يحضوا حذو وتصرف كما تصرف السيد مؤيد الهيب. وأنا أقولها عبر راديو مكان، عبر برنامجك المحترم، كل الاحترام والتقدير لرئيس المجلس الذي تحدى الوزارة. ولكن للتنوية كما ذكرت سابقا، زيارة كهذه لا يمكن أن تلتغى، وكلهم يعني ملزمين من الوزارة أن يكون في هذه الزيارة. ولكن ما قام به بهذا التصرف في السكوت وما تبجح به عبر المنصة في الكنيسة، فهو مرفوض رفضا قاطعا، للبلد كرامة، للبلد احترام، فيجب أن لا نستقبل شخصيات كهذه عنصرية لا تحترم مجتمعنا.
1: حتى لو كان له وظيفة رسمية مدير لجنة أو رئيس لجنة التربية في الكنيسة،
4: يعني صراحة أستاذ نادر، عيب على حكومة إسرائيل يكون فيها رئيس لجنة التربية والتعليم غير حاضر على شهادة بجروت، عيب على حكومة إسرائيل أن يكون رئيس لجنة التعليم في الكنيسة عنصري، عيب على حكومة إسرائيل أن يكون شخصية كهذه في رئاسة لجنة التربية والتعليم اللي ما بيعرف إيش عن التربية والتعليم. تصرفه هو يدل على مستوى الموجود فيه.
1: شكرا جزيلا زياد فيصل، يعطيك العافية على هذا الحديث لبرنامج على أجندة بوريكت. شكرا فاتن حداد طبراني، شريان حجير بيكي، أحمد عويسات، حين دهان، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نلتقي كمان مرة فاتن الثلاثاء، إلى اللقاء.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
7: عناوين الساعة مما كان. السلام عليكم. تصفية قائد خلية نخبة حمساوية في جنوبي قطاع غزة. العثور على مخبأ استراتيجي لحزب الله أسفل قلعة الشقيف. رئيس الموساد يقوم بتنحية نائبه. ضبط مسدس محشوب الذخيرة في طمرة بحوزة فتى. وأجواء حارة نسبياً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار العاشرة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك اليوم عن تصفية المخرب صقر أبو كريم الذي كان رئيسا لإحدى خلايا النخبة التابعة لحماس وقاد الاعتداءات على منطقة كسوفيم في 7 أكتوبر، وقد تم استهدافه في جنوب قطاع غزة مع عنصر آخر من الحركة. في قلعة البوفور شقيف بجنوب لبنان، عثرت قوات جيش الدفاع على مخبأ تحت أرضي وعد لاستخدام مخربي حزب الله في حالة الطوارئ، وتم إبلاغ المستوى السياسي بذلك بحسب ما أوردته مراسلة إذاعتنا بالعبرية جيلي كوهين. إلى ذلك، صرح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بأن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن كانت مهمة جدا وحتما ستؤدي إلى نتائج، وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخل أحد. وردا على سؤال أحد الصحفيين حول رفض نعيم قاسم للمفاوضات، أوضح السفير عيسى أن لكل طرف رأيا في لبنان، وقاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. قام رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان بتنحية نائبه الملقب بألف، وجاء في بيان أصدره ديوان رئاسة الوزراء أن غوفمان يرغب في إعادة تشكيل قيادة الجهاز لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة خلال الأعوام المقبلة. يذكر أن رئيس الموساد السابق دافيد برنيع أراد أن يخلفه ألف في منصبه. مددت فترة اعتقال فتى عمره 16 عاما من طمرة حتى بعد غد الثلاثاء بشبهة حيازة مسدس أثناء ركوبه دراجة كهربائية في المدينة أمس، وأوضحت الشرطة أن المسدس كان محشوا. في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق يوم الخميس المقبل، تم إبلاغ البعثة الإيرانية بأنه لن يسمح لها بدخول الولايات المتحدة إلا يوم المباراة وعليها المغادرة فور نهايتها. هذا ما قاله سفير إيران لدى المكسيك أبو الفضل بسنديدة.
0: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
1: تنخفض اليوم درجة الحرارة لتكون ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة إيلات 36، منطقة البحر الميت وغور بيت شان 35، هضبة جولان 33، الناصرة 31، تل أفيف 28، وأورشليم القدس وحيفا تصل إلى 27 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 11.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.

0: صباح الخير مشاهدين ومستمعين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين لليوم. بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عرين بسول. كيف كان الويك اند عندك؟ كان حافل
0: صح، ملان احتفالات، اجوا ركبوا الخزاني
1: خزانة الكتب.
0: انا بنسى اني بس بحكي بالراديو والكل بسمع. فالكل قال لي اجت ماريا ساعدتك، عملتي لها فلفل محشي. فلا هي صارت ولا
1: انا اكيد يعني اذا فكرك انه انا هداك الاسبوع لما حكيتي لي صدقت انسى الموضوع، ما انا بعرفك
0: انسى بنسى اني بحكي على الراديو. سبيجي الناس شو انا انه شو عرفكو سمعناكي.
1: لا اكلت فلفل محشي. نبدا من الفلفل المحشي اللي هو كتير زاكي لما عارين بتعمله، ولا حضر ولا شفت كيف المكتبه طلعت ولا كيف تزينت.
0: بس لحظه،
1: ولا كيف ترتبت الكتب. أوكي. بالالوان وحسب الاحرف. أوكي. حسب المواضيع.
0: اول شيء انا بعدني عم بستناكي لانه هي لانه هي ترتبت صح، بس الكتب ما ترتبوش محلل.
1: فموضوع هذا الموضوع لانه يمكن السنه الجاي او اللي بعد يمكن او لما يتخرجوا الاولاد انا ازورها لعارين وتقول لي تعالي.
0: كل شيء بالنوايا. لا
1: طبعا
0: في نية. اجوا ركبوها وكل شيء تمام، بس عشان نخلصنا انا وياكي اسبوع الكتب واهميه القراءه
1: والثقافه
0: فانه بعدني عم بستناكي. الفلفلات جاهزات، الحشو جاهزه، المكتبه جاهزه، الكتب جاهزه.
1: كله
0: لا لا لا لا لا لا لو سمحتي بدون اتهامات، كل شيء جاهز.
1: لا ما قلتش افتراضيا، ما في عالم موازي احنا عايشينه.
0: في جاهز كل شيء عم بستناكي.
1: طيب.
0: بس انتي اشري وقولي لي اي يوم مناسب الي والك.
1: اشر اشر على اليوم.
0: قولي لي اي
1: يعني
0: يوم
1: يعني صادقي قصدك.
0: هي مصادقة. قولي لي اي يوم مناسب الي والك للولاد.
1: طيب افتح اليوميات، افتح الجوجل بلان.
0: مش عارفة مشغولة انا هاي الجمعة.
1: واضح. نعم.
0: الكتب والجمعة الجاي طالعين مع كل المدرسة كامبينج.
1: حلو.
0: نخيم. بس مش عارفة أجواء بتسمح
1: من أي ناحية،
0: يعني في حرب ولا فيش حرب؟
1: ما هن أخذينكم محل الفيوش إذا يعني في
0: طبرية.
1: لا يا إسا طلع مدرسة ابني، طلعوا على طبرية.
0: فحلو التخييم بطبرية. مش
1: كتير حلو. مش انه يعني انا يمكن خيمت مرتين بحياتي.
0: حلو التخييم على فكره. انا عم بخيم
1: في كتير هس وبعود وطاوت،
0: خاصه حد الطبرية.
1: في اصوات.
0: تحبوا تخيموا؟ تحبوش تخيموا؟ تحبوا تاخذوا خيمي؟ لا ساعدوني اذا اخطط للرتب للخيمي ولا لا.
1: هذا اللي بدك اياه عرين.
0: لا بديش اياه.
1: طيب
0: نعم يعني بس بحكي
1: مونديال. نحن بالمونديال.
0: ما أنا بفسر لك ليه. بداية أسبوع يوم أحد دايما الواحد بيجي بعد ويك إند ملان شغلات براسه. ولده يحضر حاله للمونديال، ولده يحضر حاله للتخييم، ولو الصيف على البواب، ولو صار فيه ملان مخيمات. مش عارفة أنت لوين تسجلي وكيف تسجلي الأولاد. ولو السفر كمان الناس عم بتخطط إسا تسافر ولا مش تسافر، 7-8 نار وكتير كتير غالي. فكتير شغلات بداية الأسبوع. شهر 6 ايش نعمل؟ كلنا نحضر حالنا. جبت ملان بزر بطيخ وبزر شو
1: عين الشمس. يا ريت هموم تكون هاي احلى هموم،
0: تكون هاي مشاكلنا.
1: عن جد يا ريت تكون هاي مشاكل.
0: صح
1: عن جد.
0: صح.
1: محلا.
0: شاكيرا.
1: شاكيرا إسا طلعت غناية جديدة. هي كل سنة بتطلع للمونديال غناية.
0: سلكول بيقول إنه هو جاهز مش جاهز. تافه. أكبر لاعبين المشاركين اليوم بالمونديال. إحنا جاهزين للمونديال.
1: مين أنا؟
0: أنت جاهزة للمونديال؟
1: أنا بحضرش مونديال. شو بدي بالمونديال؟ شو خصني بالمونديال؟
0: أنا مالي. حدث عالمي كبير.
1: يكون حدث عالمي. أنا مالي بحبش.
0: بنفعش تكوني خير.
1: ناس بتركض ورا طابة. يعني سوري متأسفة لكل مشجعين الكرة القدم بالعالم وهون، بس أنا ولا مرة ولا فهمت لهاي اللعبة.
0: تمام.
1: حاولت جدا.
0: تمام. في إنك أنت تحبي أو ما تحبيش كرة القدم، وفي مش... حدث كتير كبير وضخم عم يصير بالعالم.
1: يمكن بحضر الافتتاحية يعني.
2: شاكيرا. We are ready.
1: بموت على الأولاد هدول الصغار. ايش اسمن دانس شيء فرق الدانس خصيصا جابتهن يكونوا بالفيديو.
0: Are you ready?
1: عم بحكي لك على الاولاد.
0: Are you ready?
1: I'm not ready. I'm not going to be ready. I don't want to be ready.
0: لا مش معقول مش مزبوط.
1: No.
0: هذا الاسبوع بدي اجهزك للمونديال.
1: بديش
0: ماريا جهزي نفسيتك.
1: انا مالك.

0: 072-335-5993 رح تتابعوا المونديال ولا لا؟ اتصلوا فينا شاركونا. هذا الأسبوع رح نجهزكم للمونديال، اللي بيحبوا كرة القدم ولا لا، انتوا هون لحتى تجهزوا معنا لأكبر حدث وأضخم حدث رياضي
1: طبعا. بس عنا بمكان أو كان رح تكون تعرض كل
0: المباريات طبعا. فماريا جهزي نفسيتك حبيبتي.
1: بديش أجهزها.
0: جهزيها.
1: لا نمالي.
0: واتساب مكان، يبعتولنا على واتساب مكان كمان رسائل نصية وفقط نصية
1: 0509-07-1321.
0: يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم معنا ببداية أسبوع جديد من ماريا وعارين. أسبوع اليوم مختلف شوي لأنه رح يكون كله بأجواء المونديال. الخميس رح تنطلق بطولة كأس العالم، وفي ملايين الناس حول العالم اللي رح تتابع المباريات، تعيش بحماس وتشجيع وقصص اللي بتولد مع كل بطولة. بس خلينا نعترف، وأنه أنا وماريا نعترف هون أنه في كتير ناس وخاصة النساء أول ما بيسمعوا كلمة فوتبول كرة قدم بيفكروا إنه الموضوع مش إلن، زي ما ماريا إسا عاملة إضراب وأنا عم بحاول أفسر لها إنه حتى لو أنا وياكي منارش يعني تسلل وغيره لازم
1: نعم؟
0: لازم نجهز
1: الكلمة مين هاد؟
0: في
1: ايش هي
0: تسلل كبير
1: يعني؟ تسلل
0: كرة قدم
1: ايش يعني تسلل؟
0: وهي مش بس
1: لا لا انت عارفه كلمه تسلل؟
0: لا بس عندنا ندينا.
1: لما انت عملتي حالك اسا عارفه كلمه تسلل.
0: ندينا ابو لبن بعد
1: يعني تسلل. بندل بعرف، فاول بعرف، جول بعرف.
0: طيب
1: ايه تسلل؟ متاكده من الكلمه؟
0: كره القدم
1: متاكده من هالكلمه؟
0: في هيك مصطلح،
1: مصطلح تسلل
0: في بكرة القدم. هي مش بس يعني مجرد مباراة
1: والله. حلو.
0: في جمهور. في ناس. في مشجعين. شو في كمان قولي لي؟ لا تعالي قولي لي شو بتعرفي. قولي لي شو بتعرفي.
1: في قصص انا بفهم بالقصص. بفهم بقصص الناس. اذا في قصص رونالدو مرته جورجينا بفهم.
0: طيب
1: اولاد مش اولاد، السعوديه كتير مصاري، هي عندها برنامج في نتفليكس، هذا كله هاي قصص ناس
0: بس وصل على السعوديه صرت تسمع عنه.
1: طيب. امبابي بعرف عشان نص نص مثلي. أوكي. بعرف كمان
0: مين كمان
1: تعرفي؟ ابو افريقي. مين كمان؟ انا عيامات مارادونا مثلا
0: اشياء. شو كمان؟
1: بيلي حبيب قلبي، بيلي برازيلي كان حلو. طيب. بيلي
0: شو كمان
1: يرحمه.
0: تعرفي
1: بالقصص؟ قصص هن بعرفها بس اقعد احضرهن انا يركضوا ورا طابش.
0: طيب شو كمان؟
1: في بلدان فردا بقدر اقول لك مين مشترك مين مش مشترك جنابي سو فردا مش مشتركه
0: ورا البلدان. شو في كمان؟
1: احلام
0: بطولي صح، مين بده يحقق حلمه، مين فريقه رح يربح. شو في كمان؟
1: ولحظات بتجمع العالم كله قدام شاشة واحدة.
0: ها؟
1: شعرية
0: كيف؟
1: كتير.
0: يا شفتي؟ في جوانب من المونديال ممكن تحسي فيها
1: بس مش رح أحضر المباريات. أنا مالي
0: صرتي حتى لون أظافرك حطيتي مناكير برداني
1: عشان الدنيا سيف
0: مين؟ لا احنا إسا كمان
1: شو خاص؟
0: في أزياء وفي ألوان وفي أعلام.
1: أنا لا مخصاش اللون اللي
0: ننسي نلبس كل يوم بلوزي.
1: بلوزة شو؟
0: كل يوم نشجع فريق، نرسم عوجوهنا أعلام.
1: أنت بترسم، أنا شو خصني؟
0: طيب شو في كمان ماريا؟
1: ولحظات قلتها أنت قلتيها. وكتير من الناس اللي كانوا مهتمين بالرياضة أصلا، اللي ما كانوا مهتمين بالرياضة أصلا صار عندهم فريق مفضل أو لاعب مفضل بسبب قصة أو موقف أو بطولة. حدا يكسر إجره ساعتها أنا بفهم.
0: ما يصير دراما وراء.
1: فهذا الأسبوع بدنا نحاول نقرب عالم كرة القدم من الناس اللي يمكن لليوم ما عطوا فرصة مثلي. يعني أنا هاي الجمعة الكل بده يجي ويقنعني أن أقعد مع كل الرجال اللي عندي بالبيت
0: أحضر
1: ألعاب المونديال.
0: بتعرفي أجواءها مختلفة، مستواها مختلف. كل شيء مختلف فيها.
1: الرجال بركضوا ورا طابة
0: تمام،
1: وأنا ماني
0: هاي نوع رياضة.
1: وأنا ماني رياضة باسكت قولي لي، تنس قولي لي، جمباز قولي لي،
0: في كتير أنواع رياضة. سباحة
1: هاي اللي بحبه أنا.
0: ليش هاي النوع رياضة أخذ؟
1: طب بس أنا بحب هاي الأنواع رياضة.
0: أوكي عادي
1: طيب
0: بنفع
1: ونكشف مع بعض ليش المونديال مش بس بطولة
0: رياضية. شو كمان هو لكان إذا مش بطولي بس؟
1: منصور يسري عم بتصل فينا.
0: منصور هذا رقم بس للواتساب بس للرسائل النصية. طيب
1: وإنه هذا الإشي حدث عالمي فيه ثقافة وسفر وقصص وإنجازات ومفاجآت. وطبعا بدنا نعرف منكم إذا أنتوا بتتابعوا كرة القدم ومين الفريق المحبب عليه أو المنتخب اللي بتشجعوا. ف
0: 072-335-5993 على هذا رقم التليفون بنستقبل اتصالاتكم أو رسائل نصية وفقد نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321. ولو سمحتوا ما تتصلوش
0: على الواتساب
1: لأنه مش رح نرد.
0: وصلنا لزاوية للأحب قلبي منبلشها يوم الأحد، زاوية التحدي، ومنبلش تحدي الأسبوع. وهذا الأسبوع بدنا منكو إيش؟ تجربة جديدة صغيرة زي شو مثلا؟
1: زي شو؟ تتعرفوا على فريق جديد أو بلد جديد. دائما في البلدان هاي الغريبة العجيبة
0: اللي بتشارك
1: تتعرفوا عليها، بس مش من محل بس الكرة القدم، قد فيها سكان، شو تضاريسها الطبيعية. يعني نبدأ نعمل نحن زي الأطلس ونبدأ نجمع معلومات على بلدان مختلفة المشاركة بالمونديال.
0: فاختاروا منتخب، فريق مش شرط عم بتشجعوا بشكل دائم، يمكن بتعرفوش شي عنه، اقرأوا عنه، تعرفوا عن اللاعب.
1: على البلد
0: مثلاً. أنا بدي على البلد كمان.
1: ليه؟
0: يعني أي شيء.
1: أنا بدي بلد.
0: طيب
1: أنا بدي معلومات عن البلد.
0: يمكن نكتشف على فكرة قصص كتير حلوة.
1: ما هو على البلد.
0: كناش نعرفه من قبل.
1: على البلد.
0: طيب سبما إنك قلتي هذا هو التحدي. عارفيني على بلد مشارك؟
1: الأردن.
0: آه ماله؟
1: الأردن كتير حلو. الأردن قريبة علينا. فيها البتراء كتير حلوة هناك من الدم الحمراء.
0: ومشاركين بالمونديال.
1: وإحنا
0: مشجعين.
1: وفيها الملك عبد الله والملكة رانيا. وفي الأردن كتير حلوة.
0: صح.
1: عمان كتير حلوة. أنا بحب عمان.

0: طبعا بدنا نحكي لمستمعين ومشاهدين مكان انه المباريات كاس العالم المونديال رح تعرض على قناة مكان وتلفزيون مكان وراديو مكان, ورح نعطيكم كل التفاصيل.
1: كان بوكس, نزلوا تطبيق كان بوكس
0: وتقدروا
1: تحضروا كل
0: بجودة كتير عالية مع
1: بيتكم
0: مع تحليلاتنا
1: طبعا,
0: مع
1: في محللين, في
0: فريق
1: طاقم كبير
0: مهني جدا كبير اللي راح يا طبعا نمرق لكم.
1: ونحن يعني رح نقولكم دائما امتى رح تكون الالعاب واي ساعات رح بتقدروا تسمعوها وتشاهدوها على راديو وتلفزيون مكان.
0: وصلك رسائل؟
1: نضحك. يسري اللي كان يتصل اول شيء اعتذر وقال انه اتصل بالغلط, فبقول صباح الخير كل الحق معك, الجول سخافي, انت كنز للراديو, الله يخلي لنا اياك.
0: بس بزعلوا منك ملان ناس.
1: لا لا لا, أنا بس هاي وجهة نظر. يسعد صباحكم حبايبي. عارين ما تضغطي على مريا حتى تحب كرة القدم. عارين تقبلي وجهات النظر حبايبي. مين مين مين مين من محمد. إيش كمان إيش كمان. يسعد صباحكم. المشكلة في توقيت المباريات كتير متأخرة. البسة هاي فرق التوقيت صعب. ايش احلى مونديال كان 94 و98, كان في اشهر اللاعبين وكانت اغاني المونديال احلى. بهاء من بيت لحم
0: معك بعد
1: كمان كمان رسالة كتير, هاي مجبورة اقرأها الرسالة. وين من موسى. صديقي وعزيزي وحبيب قلبي موسى قواسمي, صديقي من رام الله, الله يسعد لي صباحكم, تحياتي لصديقتي ماريا من موسى قواسمي. ماريا وكمان إيطاليا مش موجودة, عشان هيك لازم نتعاطف مع ميكيل جورجيا زوج ساهرة صديقتنا. وموسى رح يشجع السنغال. تعرف موسى, يمكن أنا كمان أشجع السنغال لأن قارتي.
0: يلا معنا اتصالات, نبعث له طبعا التحية.
1: أحلى تحية لموسى.
0: أحلى تحية لموسى وشكرا أنك متابعنا. وطبعا جيب لنا بعد تفاصيل غير إيطاليا, شوفي بعد قصص. ألو صباح الخير, مين معنا؟
2: صباح الخير, شو الأخبار؟
0: هلا
1: تمام.
0: مين؟
2: جمال عوسات من باقي الغربية.
0: أهلا وسهلا يا جمال.
2: منيح المونديال على ساعة الصبح تحطي يعني صحن لبني مع زيت زيتون وزعتر وتفطر مزبوط الساعة 4 الصبح برضو منشط, يعني الواحد بيضلش يتأخر ينام ولا يضل. برضو المونديال حلو,
0: يعني بدك تشجعنا نفيق على 4 الصبح نحضر المباريات
1: نكمل نهارنا
0: ونكمل نهارنا.
1: بس بحب أقولكم إنه في مباريات على 8.
2: نعم
1: جمال, في مباريات على 8 المساء وعلى 10 المساء كمان و11 وعلى
2: الساعة 12. ما بتعلقش أي منتخب
0: بتاعي, يعني ليل اللي بنهار ونهار ليل. حسسوني
1: وبدك يعني
0: مونديال
1: أحضر.
0: مونديال رمضاني
1: بدك يعني أحضر أنا.
2: مش بس رمضاني, والمنيح بهذا المونديال إنه أجى بفترة إنه عنينا 6 سنين حروب ومشاكل ووسط عربي وعدة هذا. هسه أجى النفس هذا, مش بس هذا اللي بيميز المونديال غير المونديال غير كل الأشياء, إنه العامل البسيط والدكتور والمحامي والمهندس والصحفي ورئيس الدولة ورئيس الحكومة وأكبر قيادين بالعالم بحضروا, وإنت بتحضر بنفس الشاشة, شو أحلى من هيك؟
0: محلى.
1: يعني المونديال بربط العالم كله ببعضه.
0: بقولك إنه فيش طبقية
1: مثلا
0: بقولك فيش طبقية, كل واحد تحليله على المباراة.
1: المونديال يجمعنا.
0: حلو, حبيت تحليل جمال.
2: مش بس هذا, وانت النسوان بتصورين مدربات وبتقررين وبتعرفي النفدال وبتعرفي تكرهرين اذا جوزك خسر بمنتخبه, كيف بتصير, شو بدك يا حياتي, شو اجيب لك بعد الخساره؟
0: على فكره اذا خسر فريق مثلا
1: بتسايره
2: دقيقه, اذا خسر بتنبسطي, فاز شو بدك حاجه, شو بدك حاجة, شو شجاعة بدك تجيب ليش, شو بدك تروحي, شو بدك تشتري, كل شو ما بدك برضو. هاي برضو
0: يعني النساء تستغل فترة المونديال
1: ولا
2: عجاتين.
0: أوكي
1: حلو.
0: طيب بدنا نفكر فيها, بس جمال الله. بدنا تتابعنا وتضلك معانا ترافقنا أنا وماريا حتى نقدر نسمع هيك وجهات مختلفة عن المونديال, تحببنا فيه ونشاهده معك.
2: إن شاء الله تعالى.
0: شكرا جمال, شكرا لمشاركتك.
2: باي باي.
0: ألو صباح الخير, مين معنا؟
3: صباح الخير.
0: هلا
1: صباح
0: مين؟
1: نور.
3: معك أبو وسيم من درحنا.
0: أهلا يا وسيم.
3: أبو وسيم.
1: أبو وسيم.
3: أول إشي كل احترام لكم إنه نساء سنتين بناقش قصة المونديال. رئيسها تجديد كثير تجديد دائما.
1: سنشوف مين الدافع عنا كمان وضيوفنا هذا الأسبوع.
3: كثير كل احترام لكم. بس بالنسبة للمونديال أنا دائما مع الأندردوغ. الأندردوغ يعني الفرق بحب الفرق الأفريقية. نتعرف على حضارات أفريقية
1: طبعاً.
3: على شعوبهم على لبسهم
1: حلو.
3: الأجواء اللي بسبب المدرجات يعني مش حاجة دائما الدول الأوروبية مثلا تأخذ كأس العالم. لازم الدول الأفريقية اللي بيجوا من تحت الفقر الموجود غاد.
1: برافو عليك أبو وسيم. إفريقيا. نحن بنشجع إفريقيا.
3: أنا يعني
1: بس إفريقيا.
3: أنا بدي دولة إفريقية تأخذ كأس العالم.
1: أنا بحب البساطة.
3: الشعب البسيط. أشوف إن هيك يرفعوا كأس العالم. هذا حلمي. أشوف دولة إفريقية ترفع كأس العالم.
0: واو. حلو.
1: نشوف شو عندنا
0: أبو وسيم. نشجع إحنا بعد فرق فهيك تابعنا.
1: لا لا لا, لا أنا مع أبو وسيم. تعرفوا إيش هذا التحدي؟ إذا الكل هيك بصير يقنعني والكل ببادر على قصة إفريقيا أنا رح أحضر المباراة.
0: أنت لازم تقنعي نفسك جذورك من هناك. أنا أقنعك
1: مش كنت كنا. أنا بحبش الناس اللي بالبرك دورة طابة. إيش بكو أعمل؟ بحبش اللعبة هاي. بس يمكن
3: بالمدرجات بدهن نستعمل بدهن بألوان رقصات
1: ثقافة بالتالي
0: شعوب.
3: فمش حاجة دائما الأوروبيين يرفعوا كأس العالم إنه شعب شبعان. خلينا مع الضعاف دائما.
1: حبيت أبو وسيم. شكرا عم تقنعني. بلاك العافية.
3: شكرا لكم.
0: باي باي.

0: حبكم
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: وانت شو حلمك يا عباس؟
3: اني اجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
1: وإحنا
5: راح نكون هناك
6: في بث حي ومباشر
2: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس
2: مع كل الأحداث
7: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
8: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: رجعنا لكم مستمعين ومشاهدين مكان مع برنامج ماريا وعرين، وضيفتنا اليوم عايشة أجواء المونديال من أقرب نقطة ممكن، نادين أبو لبن، مبعوثة كان 11 لتغطية بطولة كأس العالم.
1: صباح الخير.
2: صباح النور. استني استني، بعد عنا مقدمة. فإلى جانب عملها الإعلامي بتحمل لقب أول في العلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط من جامعة بن غوريون،
0: وكمان لقب تاني، صح؟ صارت مخلصة اللقب تاني.
2: ونادين الأصوات الإعلامية الشابة اللي بتنقل قصص الناس والأحداث من الميدان مباشرة. واليوم بدنا نحكي معها عن أجواء المونديال وعلى كل الأشياء اللي بتشوفها من وراء، نحن اللي بنشوفها من وراء الشاشة، والقصص بدنا كل إشي نعرفه. بدك تقنعيني يعني هذا الهدف، أقعد أحضر المباريات يعني.
0: صباح الخير نادين أبو لبن، مبعوثة كان 11 للمونديال، صحفية فيها آرتس وذا ماركر. واو، هي مش أول مرة أنت بتروحي تشوفي المونديال عن قرب، احكي لنا من وين الإشي بلش.
1: فهيك أول إشي صباح الخير. صباح الخير لكل مستمعين ولكل الناس اللي بتتحمس زي لبداية كأس العالم اللي جاي علينا كتير قريب. فكيف الإشي بلش؟ اللي عم بسمعونا إسا وما لهم هيك شوي بالفوتبول أكيد بعرفوا اسم العيلة، أبو لبن عمي كان لعيب فوتبول، أخوي كان لعيب فوتبول، وعن جد هيك كبرنا ببيت وبيئة اللي من جيل صغير إذا بدك تحكي إشي بل أبوك أول إشي جيب سيرة شو صار مبارح باللعبة وبعدين بلشي إحكي،
2: يعني بالدي إن إيه.
1: إذا ناس تانية يوم سبت كانت تفيع على المنقوشة وعلى التسهيل وعلى مهل، لا عنا اطلع على السيارة ويلا نروح نحضر لعبة. فعن جد هيك من البيت اللي إشي
2: الكل بالبيت هيك، وكمان الماما
1: هيك. أقل مع السنين طبعا، بس أنا رجعت على نقول الروح بعد ما أخوي طلع من الفوتبول، رجعت الإشي من أول وجديد، والكل بتابع والكل بحب يسمع ويحضر دايما.
2: وكيف فتي لهذا المجال أنك تغطي الألعاب تغطي الفوتبول؟ يعني هذا مش مجال متبع، أنه يعني فينا عم بشوف أنه في أكثر نساء صبية صغيرة بهذا المجال ويطلعوكي كمان
0: كتكوني مبعوتي
2: مبعوتي، يعني أنه لا واو
1: صح الإشي الصراحة. لحد إسا أنا يعني بشكر الإشي وبقول لها ده الإشي مش obvious إنه أعطوني هاي الفرصة. بس طبعا كصحفية كإشي مهني يعني بالآخر ما كانوش بيبعتوني لو إني مش كفاية مهنية، فدايما بذكر الإشي لنفسي إنه واو هلقدي بعتيني على إشي كبير وبحمس وأنا قدها، بحس إنه كل يوم لازم أكون أنا
2: من
1: قدها.
2: وين يعني هيك أنا بحب القصص.
0: قبل 4 سنين كانت نادين بقطر.
1: قبل 4 سنين كنت بقطر، بس القصة بلشت لما بلشت بجريدة هآرتس. أنا بكتب لليوم بجريدة هآرتس حوالي 6 سنين تقريبا.
2: قد عمرك نادين؟
1: أنا 27.
2: واو
0: 6 سنين يعني من جيل
1: 21. من جيل 21 بلشت أكتب بجريدة هآرتس، وهيك لما فتت دورت على محلي. وطبعا لما بتفوتي كصبية عربية عم محل جديد بدك تلاقي أول إشي الكومفورت زون تبعك، المحل اللي أنت بتحسي فيه بالراحة. فعالسريع كتير وصلت أول إشي للفوتبول، أوكي أنا ببلش أكتب هون وبعدين
2: بروح
1: على محلات تانية. وفعلا هيك صار، يعني أول مقال اللي كتبته هو لجريدة هآرتس للسبورت تبعنا، ومن غاد وصلت كمان.
2: تذكر عنوان الأول؟
1: كان يومها عن مؤنس دبور، كان في إشي هيك سياسة، وقلت أوكي سياسة وفوتبول مع بعض يعني فوتي امشي.
0: وأكيد هآرتس رح أحبه.
1: صح. من وقتها كمان تعلمت إنه عشان تحكي عن فوتبول فيش داعي تكوني فحلة بالفوتبول، فيش داعي تلعبي 20 و30 سنة زي ما بنشوف اليوم مثلا اللي بمرقولنا قصص الفوتبول، هي ناس اللي لعبت وكانت لعيبة كبيرة. أوكي أنا مش راح أكون لعيبة كبيرة، مش راح ألعب بالبريمير ليج، احنا كنساء يعني
0: المعروف المسار تبعنا
1: بالضبط،
0: فمش شرط.
2: لا لا لا لحظة توقف هون.
0: طيب انا شو
2: نحن كنساء ايش
1: مش انه معروف المسار تبعنا، يعني انه بنفعش الصراحة بنفعش، خلينا نحط الاشي تحت الامر الواقع. كتير صعب تنجحي هون بهاي الدولة كامرأة اللي بدها تكون لعيبة فوتبول. الأماكن تبعك كتير محدودة. كتير كتير كتير. كمان من ناحية ميزانيات قد بيحطوا. أنا كتير عم بكتب كمان.
2: يعني أنت لعبتي فوتبول قبل كمان؟
1: لا فرق. ولا بحياتك صراحة.
0: يعني مش شرط بتقولك مش شرط أكون لاعبة كامرأة أو كرجل عشان أعلق أو أكتب.
1: وحتى لما كنت بمونديال قطر القديم فهمت اللي كان فهمت قد ايه اوكي الفوتبول مش دايما هو القصة. وهذا الاشي الحلو ده احكي لك اياه.
2: احكي لي
1: ليه لازم تحضري مونديال وليه كل المستمعين اللي بالدار اللي بيقولوا انا مالي ومال الفوتبول اصلا لازم يحضروا المونديال.
2: ايش الاستنتاج من مونديال قطر؟
1: المونديال هو كل اشي كل اشي وبعدين الفوتبول.
2: كيف أوكي؟ يعني
1: ليه الاشي بجيب معه قصص.
2: أوكي.
1: قصص لاعبين اللي بحياتك ما تسمعي عنه. حكيته قبل عن دول اللي مش معروفة ومش معروفة. هل سمعته عن دولة كوراساو مثلا؟
2: كوراساو هاي ايش هي ياباني؟
1: لا
2: لا وين؟
1: من الكاريبي.
2: من الكاريبي يعني.
0: كوراساو
1: اها كوراساو اصغر دولة بتلعب بالمونديال. 150 الف شخص
2: بس.
1: 150 الف شخص وصلوا المونديال.
2: كيف
1: افهموا
0: وصلوا يعني المونديال كوراساو؟
2: كوراساو 150 ألف شخص بالكاريبيانز.
0: هاي, هاي كلهم رايحين يحضروا اللعبة.
2: 150 ألف
1: بعرف إذا معين في مصاري تاريخي اللي ما توقعوا أصلا الإشي يصير. عم نحكي عن دولة من مبنية من جزر صغيرة. الفوتبول تبعهم أصلا أنتوا فكروا كيف تلعبوا فوتبول بالجزيرة حفين. مرة واحدة توصلوا أمريكا
0: هاي الفاول بالجزيرة على المي
1: على الآخر. فافهموا قديه المونديال هاد بيجيب معه قصص
2: أوكي.
1: اللي قديه بنفع. حتى بحكي إسا للأهالي مثلا إذا بتكون لعبة وفي دول مش راح نعرف منيح من وين هي وإيش اسمها تعلموا. لا أول إشي تعلموا عشان تقولوا لأولادكم أنا بعرف
2: هذا تحدي الأسبوع إنه
1: كوراساو
2: تعلمها أول واحدة.
1: وفي كتير مثلا دول هيك صغيرة اللي عن جد إشي كتير كبير إنه وصلت المونديال وبتجيب معها قصص كتير حلوة. ولازم
2: نتذكر وصلها المونديال هاي الدول يعني قبل شوي حكى جمال
1: خلينا نحكي مثلا بهاي الشغلة. فيفا قررت إنه تكبر الإمكانية إنه يفوتوا أكتر منتخبات بالمونديال. قطر مثلا كان 32 منتخب. هالمرة عم نحكي عن 48 منتخب.
0: 48 يعني هذا المونديال مميز.
1: هذا المونديال هو أكبر مونديال بالتاريخ ولازم نحكي الإشي ليه. إنه 104 مباريات. مونديال اللي قبل كان 64 مباراة. عم نحكي عن كمان 40 مباراة يعني تقريبا نص
0: دبل.
1: تقريبا نص. تخيلوا اللاعبين راح يكونوا طبعا تعبانين أكتر. عم نحكي إذا المونديال لحد إسا كان شهر مرة واحدة صار 39 يوم يعني مرة 28 يوم البطولة كانت تخلص.
2: نادين فهميني شوي بما أنا بفهمش سوري. كيف هو المونديال كيف مبني يعني تعال نبدأ من الأساسات. عن جد أنا بعرفش ولا إيش بفكر في كتير كمان مستمعين بعرفوا شو بعرفوا إذا نروح نحضر المباراة.
0: أول إشي ده أروقك أنا بس تواني قبل ما نحاول إسم مع نادين. عنا أسبوع كامل ورح إحنا نكون أنا والمستمعين والمشاهدين رح نكون كل يوم بشغلات. يعني إحنا مش رح نحكي كل إشي اليوم كل إشي بكرة بس خلال الأسبوع إحنا رح نفهمك.
1: تمام. بس أحكي مريا إنه عشان كمان البطولة كبرت كتير ناس حتى اللي بتفهم بالفوتبول مش فاهمة كيف الإشي بيصير. مرة الإشي كان يبلش بمرحلة 32
2: فريق
1: منتخب. لازم كمان حافظ إنه منتخب ومش فريق. فريق بنحكي لما نحكي عن هابوعل مكابي. منتخب لما بنحكي
0: هو بيمثل دولي. بيمثل دولي.
1: أيوة.
0: بلشت تدرسنا
1: فريق لو سمحت
0: منتخب.
2: لا أنا بحفظ
1: منبلش من 48 منتخب.
2: أوكي.
1: عنا مجموعات مقسمين لمجموعات. المونديال اللي فات كان عنا 8 مجموعات. هاي المرة عنا 12 مجموعة. بكل مجموعة عنا 4 منتخبات. هم ببداية البطولة بيكونوا ضد بعض بيلعبوا ضد بعض. منهم المحل الأول والثاني بيطلع طوالي لمرحلة 32 والثالث
0: والرابع بيلعبوا ضد بعض.
1: لا الرابع بيطلع من البطولة ومحل الثالث عم بيلعبوا مع بعض هو باخدوا محلات بال32. ومن وقتها عم نوصل لمرحلة اللي اسمها نوك اوت. نوك اوت ربحتي خسرتي تروحي على الدار.
2: اوكي
1: اوكي. فغاد ببلش الاكشن والحماس
2: هي بالاخر
1: مش بالضبط بالآخر عندك بعد 32 منتخب يعني كتير. وخلينا نحكي شوي عن المنتخبات.
0: ماريا أول إشي ما حدا بيقدر يلحق يحضر الكلين ومرات بيكونوا كمان بنفس الوقت أكتر من لعبة مع بعض.
1: صح. بس كانت هون نقطة حلوة قبل ما أبلش إنه اصحوا وكملوا ليلكو
2: وكلوا
1: المونديال بأمريكا ساعات
2: مختلفة
1: أمريكا.
0: إيه هذا اللي أسألك إنه اليوم إنه هذا المونديال هو أكبر مونديال بالتاريخ يعني بدل 64 قبل 4 سنين اليوم 104 ورح يكون شهر أكتر من شهر 39 يوم. لأنه بأمريكا لأنه هناك في أكتر إمكانيات
2: لأنه موزع.
1: أول شيء كمان لو إنه موزع يعني عم نحكي عن 3 دول
2: ومش يعني نفس القارة
1: ومش دول صغار ما شاء الله يعني أمريكا عم نحكي حتى بأمريكا عندنا فرق ساعات من من الوست للإيست وعم نحكي عن كندا وعم نحكي عن المكسيك لسه تخيلوا كمان الفرق بالطقس.
0: واو صح. شو بدك تاخدي معك؟
2: لا سنة مسافرة.
0: تفضل نادين أبو لبن مبعوثة كان 11 أنت مسافرة لهناك عشان تقدري تصوري لنا وتبعتي لنا الأجواء
1: طبعا.
0: فإحنا رح نتابعك عشان نقدر نشوف كل الشغلات اللي عم بتكون هناك. أنت شاركتي بأكتر يعني شاركتي ودك تشاركي بأكتر مونديالين مميزين, واحد قطر اللي هو كان كل الألعاب قريبة يمكن تمشي تركدي بس عشان توصلي.
1: مونديال قطر مثلا حضرت 4 ألعاب بيوم واحد عندي هيك مقال عملت 4 ألعاب بيوم واحد
2: يعني كان عندك بس لا 4 ألعاب بيوم واحد.
0: انت فهمي ايش المميز 4 ألعاب بيوم واحد يعني تركض من لعبة للعبة.
1: الفرق بين ابعد 2 ستاد هو ساعة ونص. الساعة عم نحكي عن سفر ساعة ونص عن طيارة ساعة ونص.
2: واو
1: انت افهم
2: كيف مهيئة حالك. لا عن جد كيف مهيئة حالك لك ايش اكتر من وقت
0: وانت مسافر
1: يوم الاربعاء القريب.
0: يوم الاربعاء
1: ان شاء الله
0: رح تكوني بالافتتاح.
1: مش راح أكون بالافتتاح بالمكسيك, راح أكون بالافتتاح بUSA كمان. هذا لازم إشي نحكي
2: لا عنه. استني
1: في الأمريكان زادوها
2: في عدة افتتاحيات يعني في المكسيك
0: كندا.
2: في كندا وفي أمريكا كلها بنفس اليوم.
1: لا مش بنفس اليوم. كل يوم وأول لعبة عنده مثلا قبل اللعبة في ولازم نحكي في عنا كتير شوز قبل. أنا بقولكم الأمريكان مخدينها زي سوبر بولز.
2: لا من مش
1: فطبال مخدينها سوبر
2: بني
1: بول.
2: رح يكون
1: لا بالبني
2: بني.
1: لا
2: لا من جايبين
1: شكله لا
2: عشان
1: هو إسا بتور عشان هيك
2: شاكيرا وين رح تكون؟
1: طبعا رح تكون شاكيرا رح تكون USA شكله بس يعني عن جد الإشي رح يكون كبير وعملينا ستايل أمريكا على الآخر. فش إشي اللي هو صغير بهالمونديال
0: كله ضخم
1: والتعويض جدا كبير وساعات

0: المنتخب يعني تخيلوا بعد
1: يعني
0: في ملعب
1: بعد كتير لقدام ها
0: اها يعني بعد في كتير لقدام
1: وبعد
0: في كتير يلعبوا هو هاي الصعوبة. إذا بمونديال قطر أنا حضرت بعيني حوالي 15 لعبة ومن الباس كنت كمان شي 10 فبنحكي هالمرة على 8
1: 8 وفيها سفر
0: كتير سفر بس على القليلة إنه رح أكون بمحل
1: قريب
0: على بعد مثلا
1: اللي انتبهت له كمان إنه هيئة البث يعني في مبعوثات في 3 نساء نادين وفي كمان تنتين مش متذكرة أساميهن فهذا إشي كمان بفكر خاص كمان إنه في نساء عم بتغطي الألعاب اللي هو إشي بفكر كتير ذكوري يعني
0: كتير.
1: الفوتبول هو إشي جدا جدا ذكوري يمكن هذا اللي بعمل لي شوي أنت أحضره من هاي
0: كتير
1: أكتر لازم ذكورية
2: بس أنا بفكر إنه بالفاش يضلك تستأذني يعني.
1: لا مش قصة استئذان قصة إنه فيهم 3 نساء بمنصب اللي هو مفروض يكون ذكوري جدا وفيهم هاي الفرصة إنه هن يكون فرصة
2: يثبتوا حالاً
1: إنه يبسوا وبفكر كمان وجهة نظر تبعت النساء
2: مختلفة.
1: بتكون مختلفة صح. جداً طبعاً. لما بيحللوا لما بيقدموا بيشوفوا أشياء اللي بيشاف بتشوفهاش العين الذكورية يعني
2: نادين قالوا ليش أنت مش أنا يعني أكيد شباب قالوا إنه ليه نادين هي الممثلة هي المبعوثة ليه
0: ملعن.
2: مش أنا
0: لا
1: وبحب كمان تعليقي على كيف النساء لما بدها تقدم الشغلة يعني
2: ودائما كمان أكثر. الرجال يمكن تقولك أنا بفهم أكتر منك
1: ممكن
2: يعني
1: ممكن.
2: هيك مع جرأة
1: يعني من تجربة
2: يعني.
1: نادين من قطر ومن تجربتها رح تكون نساء
0: أحكي إنه هذا عن جد الفوتبول هو أكتر أكثر إشي حساس بالنسبة للإسلام بدي أحكيها وعن جد صعب مرات صعب جدا للشباب للإسلام يشوفوا إنه في امرأة وصلت هذا المحل وده أحكي كمان إشي يعني صعب ومع هيك أنا شوي بحب الإشي أنا ممنوع أغلط أنا ممنوع أطلع ولا غلطة من كلمة وبعد مثلا بقطر كنا بأربع مباريات بنهار طيب بشي مرحلة المخ بتعب. مرات بمرق من مباراة لمباراة براسه ودائما كان لازم أكون فوكست على الآخر واللي جنبي يغلطوا الشباب اللي جنبي يغلطوا
2: مسموح لهم
0: ومسموح لهم
2: هن على الكبارة عليك
0: طبعا وانت عارفة انه عندك هيك عين كل واحد مفتوح على الآخر وبس بتحسي كتير مرات انه عم بدوره وين نادين بتغلط عشان أمسك هذا الاشي وأحكي انه ها
2: مرة
0: بعتنا مرة في موضوع حساس بس مع هيك أنا بحس إنه بمونديال قطر أنا عملت إشي لازم أحكي وده أفتخر بحالي إسا بدي أخذ هاي الدقيقة عشان أخذ لي وقت أوصل لهذا المحل
1: وبالآخر حتقولي أنا نادين أبو لبن
2: صح
1: اللي طالعة على مونديال 2026
0: ومش بس أنا يعني بفتخر أحكي إنه أنا أول إمرأة عربية بوصل لهيك محل وبفتخر أحكي هذا الإشي عشان أنا مش رح أكون آخر واحدة
1: يعني فتحت الطريق
0: وبحس إنه زي ما أنا فتحوا لي الطريق صبايا أكثر وقبل طبعا بكان 11 مع الجهة العبرية إنه هم قالوا لا رح يكونوا نساء بالمباريات ولا في نساء بتحضر فوتبال وحتى تعرفوا لو فش نساء بيحضروا فوتبال لازم نكون هون
1: طبعا
0: ولازم وهذا محلنا عشان احنا بنفهم واحنا هذا محلنا فانا بحس انه اشي كتير كبير وده احكي كمان يعني اشي مرات بتسألي حالك هل انا بمحل الصح هل بنفعش اروح لمحل اهون تعال نقول عشان معك حب كبير كتير بوصلني كلمات صعبة مرات
1: زي ايش
0: زي ما حكيت انه مين انت وانت شو فهمك والبيضه بعدها مش طالعه وصارت تحكي فوتبول وقولي لي ايش يعني مرات حتى شغلات بعرفش اذا بنفع احكيها بالراديو ايش في بين اجريك انتبهي يعني واسال حالي طب انا وصلت لوين ما انا وصلت عشان انا بعرف مين انا وشو انا ومش بس بالمونديال اللي فات انا متذكر كان بوقت مدارس كتير معلومات كانوا يبعثوا لي إنه كانوا يفتحوا الباس لما أنا كنت موجودة ويورجوا الولاد إنه شوفوا إذا نادين وصلت فأنت بينفع توصلوا وتعرفوا مش الصفوف اللي هي منيحة وشاطرة وبتفيق الصبح بتجيب كل كتابها معها الصفوف اللي هي شوي أصعب اللي هي شوي
2: اللي بدها نموذج
0: والفوتبول
3: الفط... بنفع يلعب مخهم

0: من الفوتبول.
1: صح صح.
0: ويومها فهمت انه انا عن جد عاملة اشي كبير، وبعتي شوية امل وتقدم لمجتمعنا اللي لازم نوصل لهاي المرحلة. فأخذ لي وقت أكون فخورة بهالإشي هالقد، واليوم عن جد أنا فخورة بحالي وفخورة بهذا الإشي وبالشغل اللي أنا عم بقدمها. ودائما بذكر لنفسي إنه صح أنت امرأة، بس أنت قبل أي إشي أنت بروفيشنال، وأنت بتعشقي إشي اسمه فوتبول. فأنا مكاني زي كل حدا قاعد جنبي من الزلام، عشان أنا بشجع وبحب الفوتبول. الفوتبول هو بدمي، وزي ما حكيته احنا نساء نعرف نجيب
1: استهلي.
0: الجو التاني، انا حبيت الفوتبول من الدار عشان عرفت كيف شفت ابوي اول مره بعيط من لعبه مثلا. كيف وكيف الاسلام عندنا بالمجتمع صعب، مره واحده لما بنحضر لعبه وليفربول تاخذ بطوله شوف ابوي ايش ويفرح، ومن جهه تانية لما اخوي يصير معه شيء شوف الدمع على عينه.
1: طب خلينا نحكي عن ابوك واخوك لما بشوفوك اليوم، ولما بشوفوك مسافره، ويمكن حلم لإلهن انهم يروحوا يحضروا ويسافروا، حلم لإلهن يحضروا مباراه واحده وانت حتى تحضري تماني. فشو يعني بحس انه حققوا في اشي فيكي مثلا؟
0: بحب اقهر فيهم شوي. بحب اقهر فيهم شوي.
2: إلا
0: طبعاً كتير فخورين. كتير كتير فخورين في، وبحس انه هيك فجأة مرة واحدة نادين انت وين وصلتي، نادين كيف وصلتي لغاد. هم كتير معي ودائما بتفشوني لقدام، وحتى أقولك الصراحة يعني منيح إنهم بيفهموا على قد فوتبول. مرات المخ بوقف مع تفكيره، بتصل لعبوي بقول له بابا عندك فكرة، عندك إشي أحكي عنه اليوم، ما بجيب لي معلومة قديمة، بالمونديال 98 عملوا هيك وهيك وأنا كنت ولد، وأنا كنت
1: في شغلات قديمة
0: بجيبوا هيك شغلات انت خلقتي بهاي السنة. وانا بتذكر امي كانت حامل وقلت لها لو انك شاب بس امي زيدان وبطلعت يعني هيك شغلات ابوي بجيب لي اياها مرة واحدة من الذكريات تبعه من المونديال تبعه. وعن جد الفوتبول هو روح. وهيني انا كمان روح اللي رايحة اجيب القصص، واحلى قصص من المونديال.
2: بدك تبعتي لنا القصص
0: طبعا،
2: تبعتي لنا دغري
0: طبعا.
1: نادين ابو لبن مبعوثة كان 11 للمونديال، صحفية فيها ارتس اوف ذا ماركر، تعبتي عشان توصلي للي وصلتي له، واجتهدتي كثير، وبتجربي دائما توصلي للمهنية حتى تقدري توصلي صوتك، على هيك اختاروكي بعد مرة، فاحنا فخورين فيك كثير، مبروك، بتستاهلي.
2: وبدي اقول لك كمان شيء، لما في حلم قدامكو ما تخافوش تمسكوا للحلم، يعني هي هون في
1: وفي فرص للكل، هي قالت
2: يعني مش بس حلم، اي فرصه بتلاقوها يا في امكانيه، يعني هاي بالاخر رسالتنا كمان. يا نادين يوم الاربعاء مسافره على المونديال
1: ثلاث اسابيع، ثمان مباريات.
2: لما متاكده لما كانت طفله كانت تحلم بهذا الاشي
1: ووصلت
0: كل يوم.
1: نادين فخورين فيكي، تروح وترجع بالسلامة وانبسطي بكل يوم بكل لحظة بكل تاني، وارجعي لنا مع كتير قصص.
0: شكرا.
2: وما ننساش طبعا انه مباريات المونديال رح نبثها براديو
1: وتلفزيون
2: مكان، وطبعا في كان بوكس
0: نزلوا تطبيق كان بوكس عشان تحضروا الألعاب كمان بنص الليل، هذا أهم إشي.
1: صح. شكرا نادين. سلام. بالنجاح. شكرا لكل مين تبعنا، احنا خلص معنا لقائنا اليوم.
2: بس رسالة صغيرة يعني انه نادين yeah. هوني كمان بتخصها، صباح الخير ماريا وعرين ونادين.
1: طيب
2: والمشاهدين والمستمعين، جاسم وابو احمد من الامارات.
1: طيب احنا خلصنا لليوم، شكرا لخين عزة، لفاتن حداد طبراني، رانيا رشيد ابو نمر، ولا اوسكار. باي باي.

0: أنتم سيداتي وسادتي مع راديو مكان، أهلا بكم. قبل قليل حادث إطلاق نار وقع في محطة في منطقة كوخاف يائير. للمعلومات الأولية ينضم إلي في الاستوديو الزميل يعقوب عزرة. أهلا بك يعقوب.
1: أهلا بك سماح. بالفعل المعلومات الأولية التي ترد من منطقة الطيبة في قرية كوخاف يائير بالتحديد المحاذية للطيبة، المعلومات تتحدث عن إطلاق نار في عدة مواقع، بدأ في مدخل كوخاف يائير، وهناك وفقا لتقارير نجمة داود الحمراء أصيب شخص واحد على الأقل بجروح متوسطة. بعد ذلك حدث إطلاق النار انتقل إلى سور إسحاق المجاور لكوخاف يائير والمجاورة لكوخاف يائير، وهناك أيضا تم العثور على مصاب بجروح متفاوتة من جراء تعرضه لإطلاق النار. وبعد قليل تعرض شخص لإطلاق النار في مدخل قرية تسور نتان. هذه التجمعات السكنية المجاورة الواحدة للأخرى سماح، ومنذ حوالي ربع ساعة هناك حادث إطلاق نار في عدة مواقع، بدأ بكوخاف يائير وانتقل إلى تسور إسحاق وبالتالي إلى تسور نتان. المعلومات تتحدث عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهما على الأقل بجروح بالغة الخطورة تم العثور عليه على جانب الطريق، بالإضافة إلى شخصين تقوم طواقم نجمة داود الحمراء في هذه الأثناء بتقديم الإسعاف الأولي لهما. قوات كبيرة.
0: أيضا حديث كوف عن مصاب بصورة حرجة، هذا ما وصل الآن أيضا من مؤسسة نجمة داود الحمراء. هناك يعني ثلاث إصابات إحداها حرجة. كوخاف يائير، الحديث عن كوخاف يائير، تسور يتسحاك، وأيضا تسور نتان. نعم. ينضم إلينا الآن أيضا عبر الخط الهاتفي مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر، أي معلومات يمكن أن تضيفها تامر؟ يعني معلومات أولية تصل الآن حول حادث إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير تامر.
2: نعم سماح، وفقا للتفاصيل الأولية التي تصلنا الآن من قبل الشرطة بشكل شبه رسمي أن الحديث يدور عن عملية أمنية نفذت من خلال إطلاق الرصاص في منطقة كوخاف يائير، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص. واحدة من هذه الإصابات وصفت بالبالغة أو حتى الحرجة جدا. طواقم كبيرة من الشرطة تصل إلى مكان وعملية إطلاق الرصاص الذي كما يبدو بدأ داخل محطة للوقود، محطة بنزين، ومن هناك انتقل المنفذ من خلال مركبة واستمر في عملية إطلاق الرصاص. وهناك تفاصيل أولية تتحدث أن تم تحييد منفذ عملية إطلاق الرصاص. السؤال، هل على يد الشرطة أم على يد مواطنين؟ حتى اللحظة هذه التفاصيل لا تزال غامضة، نحن نتحدث فقط عن تفاصيل أولية بالنسبة لهذه العملية التي شكلت صدمة كبيرة تحديدا في هذا التوقيت وفي هذا اليوم، يوم الأحد الذي الآن هو في ذروته في ساعات الصباح. هذه نذكر أن منطقة كوخاف يائير وحيثما وقعت هذه العملية هي قريبة من الحدود من قلقيلية والحدود.
0: مراسلنا تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك تامر. شكرا أيضا للزميل يعقوب عزرة. إذن حادث إطلاق نار، الحديث عن اعتداء في عدة مناطق، كوخاف يائير، تسور يتسحاك أيضا وتسور نتان. طبعا الأخبار والتفاصيل خلال النشرة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع أهم العناوين. حادث إطلاق نار على خلفية غير واضحة في منطقة الشارون يوقع أربع إصابات. تصفية قائد خلية نخبة حمسوية في جنوب قطاع غزة. السفير الأمريكي في لبنان يحمل على حزب الله. كوريا الشمالية تطلق تحذيرا شديدا حيال ملفها النووي. وأجواء صيفية معتدلة.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار 11. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. وردنا قبل قليل أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لإطلاق النار في منطقة هاشارون في كوخاف يائير وتسور إتحاك وتسور نتان، ولم تتضح الخلفية بعد. أعلن جيش الدفاع والشباك تصفية المخرب صقر أبو كريم الذي كان قائدا لإحدى خلايا النخبة التابعة لحماس وقاد الاعتداءات على منطقة كسوفيم في 7 أكتوبر، وقد تم استهدافه الأسبوع الماضي في جنوب قطاع غزة مع عنصر آخر من الحركة. أعرب وزير الدفاع كاتس عن ألمه لسقوط المحاربين شاحر جملة وأهادي عاري في جنوب لبنان، وقال إنهما من خيرة أبنائنا وحاربا للذود عن دولة إسرائيل وسكانها. صرح السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى بأن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن كانت مهمة جدا وحتما ستؤدي إلى نتائج، وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها لبنان مصيره بمفرده من دون تدخل أحد. وردا على سؤال أحد الصحفيين حول رفض نعيم قاسم للمفاوضات، أوضح السفير عيسى أن لكل طرف رأيا في لبنان، وقاسم يقرر كما يريد ونحن نقرر أيضا. رفض النائب الليكودي عميت هليفي عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الادعاءات حول تقييد نشاطات جيش الدفاع في لبنان، وقال إن حسم المعركة مع حزب الله يقتضي تدمير بنيته التحتية في كل أنحاء لبنان. وأشار هليفي إلى أن مناطق يهودة والسامرة تشهد أعمال عنف منذ أمد طويل وليس من قبل المستوطنين، وأوضح أنه لم يرى صور المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء على فلسطينيين في منطقة حوارة. قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلادها لن تتخلى عن وضعها كدولة تمتلك أسلحة نووية، وأضافت أن هذا الملف غير قابل للتفاوض على الإطلاق، مشيرة إلى أنه لا تسامح مع أي تهديد. أوضحت الشرطة أن خلفية حدث العنف الذي وقع الليلة الماضية في حي صور باهر جنوب أورشليم القدس نزاع عائلي، وقد أصيب شخصان بجروح خطيرة أحدهما بعد أن تعرض للدهس.
4: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
3: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن تغطية إخبارية خاصة مع سماح حسنين بكري.
0: ثلاث دقائق بعد 11، ساعتنا الآن مستمعين في راديو مكان، إذن نواصل معكم مع كل التفاصيل المتوفرة من هذا الاعتداء الذي كنا طبعا يعني أتينا بالمعلومات الأولية حوله قبل نشرة الأخبار. اعتداء إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير، الحديث الآن على ما يبدو عن 5 مصابين نتيجة هذا الاعتداء، اعتداء إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير في تسور يتحاك وتسور نتان. ينضم إلينا الآن مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل. أهلا بك نجيب، أي معلومات تتوفر الآن حول هذا الاعتداء نجيب؟
5: نعم سماح، أهلا بك وبجميع المستمعين. حتى هذه اللحظة سماح لم يتم التأكد إن كان الحديث يدور عن عملية إرهابية أو حدث جنائي، هذا ما تقوم بفحصه الأجهزة الأمنية في الوقت الحالي في المكان أو جراء هذا الحادث الذي نحن نتحدث عن 3 مسارح وقعت فيها هذه
0: يعني من باب يعني الدقة نجيب، يمكن أن نقول الآن هناك اشتباه بوقوع اعتداء إطلاق نار، حتى الآن الأمر غير مؤكد أن الحديث يعني عن اعتداء حاليا.
5: نعم هذا صحيح، الشرطة لم تؤكد حتى الآن أو في هذه المرحلة إن كان الحديث يدور عن عملية إرهابية أم لا. نحن نتحدث عن 5 مصابين في 3 مناطق مصابان بصورة متوسطة، مصابان أيضا بصورة خطيرة. نحن نتحدث عن شخص توصف حالته ببالغة الخطورة، هو غائب عن الوعي بما يعني ما وصلنا من معلومات حول هذا الحادث. نتحدث عن 5 أشخاص تم نقلهم في هذه الأثناء، يتم نقلهم إلى المستشفى. أيضا يعني بكل ما يتعلق بمرتكب أو منفذ هذا الاعتداء، نحن نتحدث عن شخص قامت قوات الشرطة في هذه الأثناء باعتقاله. هنالك شخص آخر بحسب تقديرات الشرطة هرب من المكان بواسطة مركبة. قوات الأمن والشرطة تواصل البحث عنه في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن منطقة التي تقع عند خط التماس، هذه المنطقة هي حساسة جدا، خاصة يعني بكل ما يتعلق في منطقة الضفة الغربية التي شهدنا أن الأجهزة الأمنية قالت يعني أكثر من مرة إن هنالك توقعات عن نية خلايا إرهابية ارتكاب عمليات إرهابية في هذه المنطقة. هي منطقة حساسة كما ذكرنا، خط التماس قريبة على منطقة الضفة الغربية. حتى الآن يعني الشرطة يعني ترجح أن الحديث هنالك يعني تحديث جديد في كل هذه الأحداث. الشرطة تتحدث أن الشبهات الأولية هي حول ارتكاب عملية إرهابية.
0: طبعا نجيب، من المعلومات التي تتوفر الآن من مؤسسة نجمة داود الحمراء بالنسبة طبعا للاعتداء على مداخل سور يتحاك، هناك على ما يبدو تم نقل امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، ورجل أيضا يبلغ من العمر 31 عاما بصورة جراحه توصف بصورة متوسطة إلى المستشفى طبعا لتلقي العلاج الطبي. هذا بالنسبة لمنطقة تسور يتحاك نجيب.
5: نعم، تم نقلهم إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تيكفا ومئير في كفر سابا. في كل ما يتعلق من في المعطيات الأولية حول هذا الاعتداء، نحن نتحدث عن مركبة التي تم إطلاق النار منها بالقرب من بلدة كوخافيا إير.
0: والآن الحديث عن قتيل نجيب، الآن يعني تصل المعلومات المحتلنة حول قتيل نتيجة هذا الاعتداء، اعتداء إطلاق النار، بالإضافة إلى 3 مصابين بالقرب من منطقة كوخافيا إير نجيب.
5: نعم سماح، كما ذكرنا كان هنالك شخص الذي وصفت إصابته ببالغة الخطورة. على ما يبدو أن هذا الشخص تم إقرار وفاته. حتى هذه اللحظة سماح يعني لم يصلني أي بلاغ يعني من قبل نجمة داود الحمراء حول تأكيد الوفاة، ولكن يعني ذكرنا أن المصاب هو بصورة بالغة الخطورة. كما ذكرنا حول حيثيات هذا الحادث، نتحدث عن مركبة التي كان على متنها عدة أشخاص على الأقل، قاموا بإطلاق النار في بداية المرحلة باتجاه محطة وقود عند بلدة كوخاف يائير، ومن ثم اتجه إلى منطقة تسور يتحاك، وهناك أيضا قاموا بإطلاق النار. وفي منطقة تسور نتان هناك أيضا تم إطلاق النار مرة أخرى. نتحدث عن 5 إصابات كما ذكرنا، هناك إصابة بالغة الخطورة. بعض وسائل الإعلام التي قالت إنه تم تأكيد الوفاة، حتى الآن لم يصلنا يعني أي تأكيد رسمي من أي جهة رسمية حول تأكيد حالة الوفاة، ولكن يعني تم نقل باقي المصابين إلى مستشفيي بيلينسون ومئير في منطقة كفر سابا. هنالك مشتبه به على الأقل تم إلقاء القبض عليه، وهنالك أيضا عدة أشخاص الذين قاموا بالهرب من المكان. قوات الأمن في هذه الأثناء تقوم بتعزيز قواتها في هذه المنطقة بحثا عن مرتكبي هذا الاعتداء. إذا يعني سماحي هذه التفاصيل المتاحة حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث كما ذكرنا عن منطقة حساسة، منطقة التي تقع عند خط التماس. هذه المنطقة كان لديها إنذارات عديدة لدى الأجهزة الأمنية حول نية إرهابيين ارتكاب عمليات إرهابية في هذه المنطقة. وإن جد جديد يعني في نهاية المطاف نحن سوف نعود ونوفيكم به وفقا للمعطيات المستحدثة من قبل الأجهزة الأمنية.
0: مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل، شكرا جزيلا لك نجيب على هذه التفاصيل. إذا نعود ونذكر اعتداء الاشتباه باعتداء إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير في محطة الوقود. هناك شخص يعني تم فتح بالنار من مركبة بمثابته باتجاه أشخاص كانوا في محطة الوقود على ما يبدو، والآن هناك على ما يبدو تأكيد أيضا بقتيل، بوجود قتيل نتيجة هذا الاعتداء، بالإضافة حديث عن 4 مصابين بالقرب من كوخاف يائير نتيجة هذا الاعتداء. ربما مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني يوفر لنا أيضا معلومات إضافية حول هذا الاعتداء. أهلا بك تامر من جديد.
2: أهلا بك سماح. نعم، الأمر المؤكد أنه أعلن عن وفاة أحد المصابين 4 قبل قليل، والأمر الخطير الآخر أن الشرطة حتى هذه اللحظة تلاحق أحد المنفذين. المنفذ الأول تم تحييده واعتقاله من قبل الشرطة وفقا للتفاصيل المؤكدة. المنفذ الثاني حتى هذه اللحظة يهرب بواسطة مركبة تويوتا زرقاء وفقا للصور التي عممتها الشرطة قبل قليل، ويندفع بسرعة كبيرة، ووفقا للتفاصيل من قبل المواطنين يسمع حتى هذه الدقيقة وهذه اللحظة أصوات إطلاق رصاص.
0: هناك حديث عن تبادل لإطلاق النار حتى في هذه اللحظات في منطقة سور نتان تامر.
2: بالفعل سماح، يعتقد أنها محاولات من أجل تحييد المنفذ الثاني الذي هرب من المكان، لذلك هناك يعني تسلسل لهذه العملية التي كما يبدو بدأت من محطة الوقود وانتقلت ولا تزال مستمرة. الشرطة تدفع بقوات كبيرة بل كبيرة جدا إلى منطقة كوخاف يائير الطيبة والطيري وتسور نتان وكل البلدات القريبة من السياج الأمني. إلى
0: دعني فقط تامر قبل أن تواصل، يعني أن نعلم حاليا الإخوة المستمعين بآخر التفاصيل بشأن يعني أعداد المصابين. حتى الآن هناك حديث عن قتيل يعني الذي كان أصيب بجروح حرجة تم إعلان مقتله نتيجة هذا الاعتداء. هناك حديث عن مصابين بصورة خطيرة وثلاث إصابات بصورة متوسطة، هذا ما يرد الآن من نجمة داود الحمراء بشأن يعني حالة المصابين في هذا الاعتداء. قتيل، مصابان بصورة حرجة بصورة خطيرة، وثلاثة مصابين بصورة متوسطة.
2: نعم بالفعل سماح، هذا هو عدد المصابين بالنسبة للشرطة. هي تحاول حتى هذه اللحظة القبض وتحييد المنفذ الثاني. كذلك نشاهد في السماء مروحية شرطية التي أيضا تقوم بملاحقة المنفذ الثاني. إذن والآن هناك إنذارات من منطقة تسور يضحك، صافرات إنذار في تسور يضحك بسبب شبهات حول دخول أحد المنفذين إلى داخل بلدة تسور يضحك. هذا الأمر الذي لم يحدث في السابق. إذن الآن تحذيرات هي شبيهة بصافرات الإنذار التي تطلق عند الصواريخ، لكن هذه المرة بسبب شبهات حول تسلل أحد المنفذين إلى داخل تسور يضحك وسط ملاحقة هذا المنفذ. إذن حالة من الفوضى إذا صح التعبير سماح، كذلك في منطقة الشارع الذي يربط بين تسور يضحك ومنطقة الطيبة. قوات كبيرة من الشرطة تعيق عملية يعني تقدم المركبات في هذه المركب في هذه اللحظة، خوفا على سلامة السائقين من تعرضهم لإطلاق الرصاص. الشرطة تحاول السيطرة على هذا الحدث الذي يصف ويمكننا وصفه في هذه اللحظة أنه حدث كبير، ومنذ ربما أشهر كبيرة سمح لم نتحدث عن عمليات أمنية داخل البلاد، كانت قد اختفت لفترة جدا كبيرة. وبالفعل هناك حالة من الفوضى والشرطة تحاول أن تتعامل مع هذا الحدث، طبعا إلى جانب جهاز الأمن العام الشباك الذي أيضا انضم لعمليات التحقيق والملاحقة وتحييد المنفذ الثاني.
0: شكرا لك مراسلنا تامر زيد الكيلاني. نضيف أيضا أن المصابين نتيجة اعتداء إطلاق النار تم نقلهم إلى مستشفيي بيلنسون ومئير. هناك أيضا مطالبة من قبل الشرطة للسكان في تسور نتان بعدم الخروج الآن من منازلهم، البقاء داخل المنازل. ربما تفاصيل أخرى مع مراسل شؤون الشرطة حول ذلك، مراسلنا نجيب قزل الذي يعود إلينا من جديد. ماذا نعرف نجيب طبعا عن هذا الأمر؟ هذا يقول بلا شك أن يعني هذا الحادث، هذا الاعتداء مستمر، وهناك حديث عن تبادل إطلاق نار في منطقة تسور نتان. نجيب.
5: نعم هذا صحيح، وكما ذكر أيضا الزميل تامر الكلاني، أيضا في صفرات الإنذار هناك سمعت في تسور نتان في هذه اللحظة الأجهزة الأمنية تطلب من السكان البقاء في منازلهم. هناك عمليات البحث عن المشتبه به الثاني متواصلة، قوات كبيرة من الشرطة أيضا مروحيات شرطية تشارك في عمليات البحث. الشرطة في هذه الأثناء تقول إن قوات من الشرطة يقومون بعمليات البحث، وأنهم قاموا أيضا في هذه الأثناء قاموا بتحييد المركبة التي قام باستخدامها المنفذ هذه العملية، وأيضا قاموا باعتقالها. العمليات بطبيعة الحال مستمرة في هذه الأثناء، عمليات البحث. قوات معززة من الشرطة تتواجد في المكان. حتى الآن يعني لم تعرف هوية المنفذ إن كان منفذ واحد أو أكثر، ولكن الشرطة تقول إنها قامت بتوقيف السيارة التي استخدمت، أيضا قامت بتحييد المنفذ هذه العملية. كما ذكرنا هذه العملية أسفرت عن مقتل شخص في الثلاثينيات من عمره، شخص آخر في الأربعين من عمره أيضا يعني هو مصاب بصورة خطيرة، وضعه غير مستقر بحسب ما وصلنا الآن من نجمة داود الحمراء. نحن نتحدث عن مصابين في منطقة تسور نتان. نحن نتحدث يعني قلنا إنه كان هنالك خمسة مصابين في منطقة كوخاف يائير وتسور إسحاق، وأيضا في تسور نتان يعني كان هنالك قتيل وشخص يبلغ من العمر 40 عاما كما ذكرنا، إصابته غير مستقرة وضعه صعب. وقوات الشرطة في هذه الأثناء تواصل أعمال التمشيط والبحث. حتى الآن يعني كما ذكرنا يطلب من السكان في هذه المنطقة البقاء في منازلهم، وعمليات البحث بطبيعة الحال يعني هي متواصلة سماح في هذه الأثناء. نحن كما ذكرنا يعني نحن نتحدث عن المنطقة التي وقعت فيها هذه العملية الإرهابية، عملية إطلاق نار تمت عن طريق مركبة كان يتواجد بداخلها عدة مخربين على الأقل، قاموا بإطلاق النار على في ثلاث مناطق عفوا، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، أحدهم تم إقرار وفاته قبل قليل، وشخص ثاني توصف إصابته ببالغة الخطورة ووضعه غير مستقر. أيضا يعني من جيش الدفاع الآن يصلنا أنه تم تعزيز القوات أيضا من قبل جيش الدفاع ودفعهم إلى هذه المنطقة، إلى منطقة تسور يتسحاك وتسور نتان. هنالك قوات من جيش الدفاع أيضا تشارك في عمليات البحث والتفتيش في هذه المنطقة أيضا بالتعاون مع قوات الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. إذن يعني سماح الأعمال متواصلة، هذا ما يعني هذه المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. لربما بعد قليل أيضا سوف تتضح الصورة أكثر في كل ما يتعلق بهوية مرتكبي هذه العملية، من أين دخلوا وكيف وصلوا إلى منطقة كوخاف يائير. هي تقع عند خط التماس، كيف نجحوا بالدخول إلى هذه المنطقة وارتكاب هذه العملية الإرهابية. كل هذه الأسئلة بطبيعة الحال هي مفتوحة في هذه الأثناء، ولكن سوف تتوفر الإجابة على جميع هذه الأسئلة لربما بعد قليل عندما تقوم قوات الأمن بإصدار تحديث جديد أو بيان جديد حول عمليات البحث والتفتيش وتلخيص هذه العملية الإرهابية. سمح.
0: مراسلنا نجيب قزل، شكرا جزيلا لك نجيب. إذن حادثة إطلاق النار، يتعزز الآن أكثر يعني الاعتقاد بأن الحديث يدور فعلا عن عملية اعتدائية، عملية واعتداء إطلاق نار وقع في منطقة كوخاف يائير في محطة الوقود هناك. هناك بدأ هذا الاعتداء، من ثم يعني هذه المركبة على ما يبدو استمرت في السفر إلى منطقة تسور يتسحاك وتسور نتان. الحديث الآن كما أسلفنا عن قتيل نتيجة هذه نتيجة هذا الاعتداء. هناك حديث أيضا عن 5 مصابين، 2 منهم بصورة خطيرة جدا، و3 مصابين تصف جروحهم بالمتوسطة. تم نقل المصابين إلى مستشفيي بيلنسون ومئير في كفار سافا لتلقي العلاج الطبي، ويتم الآن طبعا يعني فحص من أين تم دخول المعتديين بإطلاق النار. هناك حديث طبعا عن 2. الزميل يعقوب عزرا يعني ينضم إلي من جديد. إذن هناك الآن تحقيقات الشرطة مستمرة في هذا الاعتداء. يعقوب، هل من تفاصيل جديدة بهذا التحقيق؟
1: بالفعل سماح، هناك معلومات تتحدث عن قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان تمكنت من اعتقال مشبوه واحد على الأقل يشتبه فيه بالتورط في هذا الاعتداء الإرهابي. والمعلومات آخر المعلومات الواردة من نجمة داود الحمراء باسم زاكي هيلر الناطق بلسان نجمة داود الحمراء تتحدث عن 6 مصابين قتيل و5 مصابين. الأحداث أحداث هذا الاعتداء الإرهابي كما ذكرنا وقعت بداية في كوخاف يائير، ومن ثم انتقلت إلى تسور نتان فيس العيت. وفيما يتعلق بحالة المصابين، 2 بحالة متوسطة و2 بحالة خطيرة و2 بحالة طفيفة، هذا فضلا عن المواطن الإسرائيلي الذي تم الإعلان عن وفاته في المكان.
0: طبعا هناك الآن أيضا بيان من قبل الناطق بلسان جيش الدفاع الذي يؤكد أن قوات جيش الدفاع بالتنسيق مع قوات الأمن الأخرى وصلت حاليا قبل وقت قصير إلى منطقة سلعيت، إلى منطقة تسور يتسحاك، في أعقاب طبعا هذه المعلومات حول وقوع عدة اعتداءات بإطلاق النار في المنطقة هناك. وهناك يعني تأكيد بتحييد المعتدي في إطلاق صح
1: كان في سيارة، بالفعل تم العثور على سيارة في منطقة محطة البنزين في مدخل كوخاف يائير. قوات الشرطة عثرت على سيارة، وخلال التفتيش فيها تم على ما يبدو إطلاق نار لأحد المتواجدين فيها. نعم. الذي يعتبر أحد المتورطين في اعتداء إطلاق النار طبعا في هذا المكان. وكما ذكرنا هناك أيضا مروحية للشرطة الآن تساهم وتشارك في أعمال التمشيط الواسعة التي تجري في المنطقة في محاولة للوصول إلى بقية المعتدين. إذن آخر المعلومات تتحدث سمح كما ذكرنا عن مقتل شخص واحد
0: صحيح
1: في هذا الاعتداء، وأيضا أحد المعتدين الذين كانت داخل سيارة في محطة البنزين في كوخاف يائير الشرطة عثرت عليه وقامت بإطلاق النار عليه واعتقال البقية.
0: والآن تقرير من طبعا الناطق بلسان مستشفى بيلنسون يعني يؤكد أنه تم وصول إلى قسم الطوارئ في المستشفى مستشفى بيلنسون مصابان من اعتداء إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير. الحديث عن مصابين توصف إصابتهما بالمتوسطة، هذا ما جاء قبل لحظات من الناطق بلسان مستشفى بيلنسون. أمل أن يكون معنا على الخط الهاتفي المضمد من نجمة داود الحمراء آدم الطوري. أهلا بك آدم.
6: أهلا بك لك صحيح، أنا متحدث باسم اتحاد الأنصار.
0: نعم. أهلا فيك، ماذا يمكن أن يعني تنقل لنا معلومات بشأن المصابين من هذا الاعتداء حاليا آدم؟
6: نعم، بحسب المعلومات التي وصلت من المصفين في المكان الذي يبلغ عن عدة إصابات، نحكي على إصابات، 4 إصابات كانت في الموقع، مصاب واحد حوالي 40 عاما مصاب وبجروح خطيرة، والثاني بمتوسطة 30 عام، وإصابة أخرى لشخص أصيب بشظية في اليد، ورجل آخر 30 عاما قد أعلن وفاته في المكان، وصلوا إليه ليس عليه أي علامات حياة من إثر عرضه لإطلاق النار.
0: آدم، هل المعلومات المتوفرة لديك تؤكد وصولكم إلى يعني هناك مسرح هذا الاعتداء بالوقت المناسب، أم كان هناك وقت يعني مرة وقت إلى وصولكم إلى هناك؟
6: بحسب ما وصلني يعني كان في مدة 10 دقائق بين الاتصال الأول حتى وصول المستشفى.
0: وهل يعني هناك معلومات أخرى بشأن المصابين حاليا؟ هل هناك خطورة على أحد المصابين؟ جراء هناك كان حديث يعني عن إصابتين حرجتين جدا نتيجة اعتداء إطلاق النار، هل وصلك نعم معلومات؟
6: نعم، نتحدث عن 30 عام هو مصاب كان وليس عليه أي علامة حياة، ولكن المصابين الآخرين 30 عام و40 عام هم مصابين بحالة خطرة ولكن مستقرة نوعا ما.
0: آدم الطوري الناطق بلسان سلطة الإنقاذ، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. شكرا لك آدم. ينضم إلينا من جديد مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل. نجيب، على ما يبدو هناك أيضا حاليا تعقيب من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في أعقاب هذا الاعتداء، ماذا نعرف من تفاصيل حول ذلك نجيب؟
5: عم سمح، ولكن قبل ذلك هنالك معلومات شبه أولية أن مرتكب هذه العملية هو من سكان بلدة الطيبة المثلث. هذا الأمر يعني دعينا نقول أنه يعني معلومات أولية، تم تحييده، يبلغ من العمر 30 عام. أيضا المركبة التي تم العثور عليها وتم استخدامها،
0: نعم حاليا نحن مع صورة هذه المركبة على شاشة مكان، نعم طبعا لمن يتابعنا عبر هذه الشاشة، نعم
5: هي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية. حتى الآن يعني لم تصدر الشرطة معلومات حول صاحب هذه المركبة، ولكن هي تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية. شبهات تتحدث أن مرتكب هذه العملية من سكان منطقة المثلث، كما ذكرنا هنالك عمليات بحث متواصلة أيضا عن منفذ آخر بكل ما يتعلق بتعقيبات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. هو يقول إذا تم اعتقال مرتكب هذه العملية في على قيد الحياة فيجب قتله على الفور. هذا القانون الذي نحن نريد أن نطبقه، قانون بطبيعة الحال قانون الإعدام الذي يسعى الوزير وزير الأمن القومي بن غفير، قانون الإعدام بحق الإرهابيين الذي تناقشه الكنيسة، الذي لم يتم المصادقة عليه بشكل نهائي. هو كما ذكرنا تعقيبه إذا تم إلقاء القبض على منفذ العملية على قيد الحياة فيجب قتله على الفور. هذا ما جاء به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. إذن يعني كما ذكرنا سماح، على ما يبدو الشبهات الأولية أنا مرتكب هذه العملية هو من سكان المثلث. الشرطة بطبيعة الحال تواصل تحقيقاتها.
0: ليست هناك أي شبهات بأن تكون السيارة مسروقة نجيب، هل هذا وارد؟
5: هذا وارد طبعا، هذا ما ايضا تقوم هذا ايضا في اطار عمليات التحقيق الذي تقوم به الشرطه وايضا جهاز الامن العام الشباك حول صاحب هذه المركبه التي نفذت عن طريقها العمليه. وكما ذكرنا قوات ايضا من جيش الدفاع والشرطه تواصل عمليات البحث في هذه الاثناء تحديدا في منطقه تسور ايتان هنالك على ما يبدو.
0: نعم نجيب يعني ساعود اليك بعد قليل. دعنا الان معنا على الخط الهاتفي مضمد نجمه داود الحمراء عيدان بندر، باراميديك مادا عيدان بندر. شلوم لخا.
7: شلوم، انا خوفش ب
0: خوفش بماذا؟ ما نحن نכון. يدعيم على المتساب هبتسوئين بتسور نتان. أنا إبنتي شاتا هيتا شام بتسور يצחק. ما نحن يدعيم على הפצועים שם?
7: אני יודע כרגע מהזירה על 5 פצועים שפונו לבתי החולים השונים, ולצערנו נקבע מותו של פצוע נוסף בזירה.
0: כל הפצועים האלה היו בצור יצחק, אמא, היה גם פצועים גם בצור נתן ובכוכב יאיר.
7: נכון, מדובר על מספר זירות שונות בהם היה ירי.
0: ואלה שהעברתם לבתי החולים, מה המצב שלהם? האם הם מקבלים עכשיו את הטיפול?
7: הם כבר בשטח קיבלו טיפול ראשוני מציל חיים, ופונו להמשך טיפול בבתי החולים. חלקם פצועים קשה, חלקם בינוני. הפילוח הנכון יגיע קצת מאוחר יותר.
0: אלה הפצועים באופן קשה, איך אתה יכול להגדיר את מצבם עכשיו?
7: אני מתנצל, אבל אני לא יודע.
0: חובש מדה עידן בנדר, תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
0: עידן, קונה עם עידן בנדר, אחד המדמדים في نجمة داود الحمراء. עידן, מדנה בלמעלומת التي נערפה طبعا عن وقوع عدة إصابات في اعتداء اطلاق النار. أكد لنا أيضا أن المصاب بصورة حرجة تم إعلان وفاته نتيجة هذه الإصابات. هناك حديث عن إصابتين بصورة خطيرة بالإضافة إلى ثلاثة مصابين وصفت إصاباتهم بالمتوسطة. طبعا قبل قليل الشرطة أيضا طالبت المواطنين في منطقة تسور نتان بعدم الخروج من المنازل على ما يبدو هذا الاعتداء مستمر. وكان حديث قبل قليل عن استمرار أيضا تبادل إطلاق النار. هناك شبهات بأن يكون مرتكب الاعتداء وفق ما نقلته الشرطة أيضا قبل قليل من مدينة الطيبة. تم نشر قبل قليل الصورة، صورة المركبة التي تم فيها ارتكاب هذا الاعتداء، وهي تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية. أمل أن يكون معنا الآن مراسل الشؤون الصحية سامح قادري ليوفر لنا المزيد من المعلومات حول حالة المصابين في هذا الاعتداء. أهلا بك سامح.
8: نعم أهلا بك سماح وبعموم المستمعين. حتى هذه الساعة سماح تتواصل الصورة الكاملة طبعا لحد إطلاق النار الذي وقع قرب كوخاف عير، والذي شهد عدة مواقع طبعا إصابة، وأسفر أيضا عن سقوط ضحايا ومصابين بحسب ما وصل من نجمة داود الحمراء. حتى الآن بلغ عدد المصابين 6 مصابين في هذه المواقع. وفق المعطيات الرسمية أسفر الحادث عن مقتل شخص واحد في المكان، إضافة إلى إصابة واحدة بحالة خطيرة، وهناك 4 مصابين بحالات وصفت بين طفيفة وبين أيضا متوسطة. طبعا طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء قامت بإجلاء ونقل المصابين من موقع الحادث إلى المستشفيات. وفق ما وصلنا حتى الآن من مستشفى رابين بلينسون الطبي أنه استقبل حتى الآن المصابين 2 من بين المصابين، حيث وصفت حالتهما سماح بالمتوسطة ويخضعان للعلاج في قسم الطوارئ. هذا طبعا ولم تنشر حتى الآن تفاصيل نهائية حول توزيع جميع المصابين على بقية المستشفيات. بطبيعة الحال ممكن أن يتم نقل هؤلاء المصابين إلى أيضا لينداو وأيضا إلى المستشفى أيضا مئير في كفار سابا. طبعا تواصل قوات الأمن وعمليات التمشيط سماح والتحقيق في ملابسات الحادث في أكثر من موقع. طبعا التقديرات الأولية لأن الصورة الكاملة لا زالت قيد التبلور أو قيد البحث، مع توقع بصدور تحديثات ربما إضافية من المستشفيات حول حالة المصابين في ربما الدقائق أو الساعات القادمة. إليك سماح.
0: مراسل الشؤون الصحية سامح قادري، شكرا جزيلا لك سامح. وأعود إلى الزميل يعقوب عزرة، ربما بعد قليل الآن ينضم إلينا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة لنكون مع المزيد من التفاصيل حول هذا الاعتداء، اعتداء إطلاق النار. قبل أن نكون مع إيال، هل لديك ما تضيفه يعقوب؟
1: طبعا أعمال التمشيط تتواصل سماح في بالتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية، قوات كبيرة من الشرطة، 3 مروحيات تحوم في سماء المنطقة بحثا عن متعاونين مع المعتدين أو العثور على سيارات أخرى مشتبه فيها بتقديم المساعدة لهؤلاء المعتدين. طبعا قوات كبيرة أيضا من جهاز الأمن العام الشباك وصلت إلى المكان وبدأت بجمع المعلومات والتقارير في محاولة الوصول بأسرع وقت ممكن إلى المعتدين. كما استمعنا أيضا من الزميل نجيب قزل معلومات أولية تتحدث عن أن أحد المعتدين في هذا المكان, أحد المعتدين هو على ما يبدو مواطن من عرب من سكان الطيبة, ولكن لا توجد أي تأكيدات في هذه المرحلة. صحيح. هناك تعتيم إعلامي حول هوية المنفذ وخاصة الذي قتل بعد أو خلال أعمال التمشيط في المكان, وكان في السيارة المشبوهة التي يقال بأن المعتدين استقلوها لتنفيذ هذا الاعتداء.
0: شكرا يعقوب إيال دروري باراميديك إيتانو أخشاف بشيدور خاي مضمد من نجمة داود الحمراء. أهلا إيال. إيال
9: سلام, شلوم أتري؟
0: شلوم لك, شمعيم أتخى טוב. إزي عود פרטים אתה יכול לספק לנו מהאירוע הזה?
9: מדובר באירוע מתגלגל שהתחיל מצור נתן, שהתקדם לכיוון סלעית. מעורבים בו כמה זירות, יש במקום כוחות גדולים של מד"א, משטרה וצבא. מה שאני יכול להגיד כרגע, שידוע לנו על 6 פצועים, הרוג, 2 קשה ו3 בינוני. הפצועים פונו למאיר ובלינסון. האירוע פה עדיין לא נגמר, יש פה עוד הרבה כוחות של מד"א, שהם מחכים וממתינים שבעצם האירוע הזה ידעו שהוא יסתיים.
0: מד"א באיזה אזור נמצאת עכשיו? אתם במד"א באיזה אזור נמצאים עכשיו?
9: אנחנו נמצאים בכל האזורים, כרגע מתרכזים באזור סלעית.
0: כן.
9: כוחות גדולים של צבא. כשמד"א נותנים טיפול מציל חיים לכל מי שנקרא ופוגשים בדרך, אנחנו עדיין פזורים. אחר שהאירוע מבחינתנו עדיין לא התגלגל, לא הסתיים.
0: כן, ברור. אייל דרורי, פרמדיק מד"א, אני מאוד מודה לך על כל המידע הזה. תודה רבה. תודה.
9: בבקשה.
0: إذن كما يقول إيال الحديث عن يعني حادث مستمر حتى الآن, قوات نجمة داود الحمراء بالإضافة وبالتنسيق أيضا مع القوات الأمنية الأخرى مثل قوات الشرطة, قوات جيش الدفاع, هذه القوات متواجدة حاليا في مسرح هذا الاعتداء. يقول هذا اعتداء إطلاق النار بدأ في منطقة تسور نتان, من ثم انتقل إلى سلعيد, وبعد ذلك يعني تم الانتقال إلى مناطق أخرى. كان هناك عدة مصابين, أكد لنا الحديث عن قتيل في هذا الاعتداء, اعتداء إطلاق النار, بالإضافة إلى 6 مصابين آخرين. هذا إذن ما يؤكده إيال دروري المضمد في نجمة داود الحمراء, ويقول حتى الآن لا يمكننا مغادرة مسرح هذا الاعتداء, بحيث أنها هذا الأمر ما زال مستمر حتى هذه الساعة. مراسل شؤون الشرطة حسن أبو زايد ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. أهلا بك حسن.
10: أهلا سماح, مساء الخير.
0: مساء الخير. ماذا نعرف حسن, يعني في حال مثلا كان هناك خروج للمعتدي, حديث عن يعني معتديين أيضا بإطلاق النار من مناطق الضفة الغربية, هناك شبهات بأن يكون أيضا أحد المعتديين من الداخل, ربما حديث عن أحد سكان طيبة, ماذا نعرف من تفاصيل حسن؟
10: حتى الآن لا توجد تفاصيل تؤكد أن الاثنين هم من سكان منطقة الضفة الغربية, وحتى لا يوجد أي تأكيد سماح أن الحديث عن عملية على خلفية تخريبية إرهابية, وهذا ما سمعناه من أكثر من مصدر أمني أو شرطي, مع أنه يتضح حسب مسار العملية من محطة الوقود ومن ثم إلى تسور يتخاك, على ما يعتقد الاعتقاد هو أنها عملية على خلف إرهابية, لكن ليس هنالك أي تأكيد. فيما يتعلق بالإشاعات أو الأنباء التي تتحدث عن أن أحدهم هو من سكان الطيبة, سماح من السابق لأوانه تأكيد ذلك أو الإعلان عن ذلك. قد يكون منفذ الاعتداء أو أحد المنفذين من سكان الضفة الغربية, ويحمل بطاقة هوية مزورة تتبع أو تعود لأحد سكان
0: حسن الطيبة. هل هناك يعني أي تحمل مسؤولية من قبل الفصائل الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية عن هذا الاعتداء؟ هل صدر أي شيء؟
10: حتى الآن سماح لا يوجد أي
0: حسن
10: تعقيب.
0: ابقى معي سأعود إليك بعد قليل. هناك الآن أيضا تعقيب من ديوان رئاسة الوزراء على هذا الاعتداء. يعقوب ماذا يصلك الآن؟
1: مكتب أو ديوان رئيس الوزراء أصدر بيانا قبل قليل انتقد فيه بشدة هذا الاعتداء الإرهابي كما وصفه، ويقول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في هذه الأثناء ويتابع عن كثب تطورات هذا الاعتداء ويتلقى التقارير الأمنية باستمرار. فيما يتعلق بالمعتديين، الآن وصلتنا العديد من الصور التي تقوم بنشرها هيئة الناطق بلسان الشرطة. هناك صور للسلاح الذي استخدمه أحد المخربين اللذين ارتكبا هذا الاعتداء، والمعلومة الثانية من الشرطة تفيد باعتقال المعتدي الثاني، وهناك صورة له وجهه على الأرض ورجال من أفراد الشرطة.
0: يعني باختصار تم تحييد المعتديين حاليا يعقوب،
1: أحدهما قتل والثاني هو في قبضة الشرطة.
0: نعود لمراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. طبعا عرفتك في البداية مراسل شؤون الشرطة، اختلطت الأمور لأن الشرطة نشطة جدا في هذا الصباح في أعقاب هذا الاعتداء. حسن هل من معلومات أخرى؟
10: سماح، من الصعوبة في هذه الأيام والمناطق الفلسطينية مغلقة تماما بالحواجز التسلل أو الخروج من مناطق الضفة الغربية، وإن افترضنا أن أقرب المناطق لمنطقة سوريا إسخاكية منطقة سوريا.
0: فقط دعني أشير قبل أن تواصل حسن أنه حاليا يتم نشر صورة للسلاح الرشاش الذي تم من خلاله ارتكاب هذا الاعتداء الإرهابي.
10: نعم، أقول سباح أنه من الصعوبة في هذه الأيام تسلل فلسطينيين من داخل مناطق السلطة الفلسطينية، وكما ذكرت أقرب تلك المناطق لسوريا إسخاكية منطقة طول كرم، هنالك سياج أمني محكم وهنالك أيضا حراسة، وإن كان المنفذون من مناطق السلطة الفلسطينية فأعتقد أن الحديث هو عن أشخاص ربما مكثوا في البلاد بدون أن تكون بحوزتهم التخاريص التصريح منذ فترة طويلة، وبشكل أو بآخر جندوا للقيام بهذه عملية. حتى الآن لم ترد أي تفاصيل بالنسبة لهوية الشخصين من السابق لأوانه، التحقيق مستمر على ما يبدو، في الساعة القريبة القادمة ستتضح الصورة. لم أسمع البث من قبل، لكن وفقا لمصادر في سوريا كان هنالك سمع دوي إطلاق نار قرب مدرسة بريشيت، وقوات كبيرة من الشرطة هرعت إلى المكان هناك بعد سماع دوي إطلاق النار أو سماع عدة رصاصات قد تكون لربما لأحد أفراد الشرطة أو لجهاز الأمن. في المجمل سماح الحادث لم ينتهي حتى الآن، بالرغم من أن الحديث يقول أن الاثنين قتلا أو اعتقل أحد المنفذين. لم تكن هنالك
0: طبعا المصادر الأمنية حسن تتحدث الآن عن أن المعتدي الأول الذي تم تصفيته، الحديث هنا عن مواطن يعني عربي مواطن إسرائيلي، هذا الحديث حسب ما جاء الآن على لسان الأجهزة الأمنية. السؤال هل ما زالت هذه الأمور يعني تعتبر اشتباهات أم أنه تأكيد؟ هذا السؤال أيضا حسن.
10: أنا سمعت من أكثر من مصدر سماح هذا الحديث هو عن أحد سكان مدينة الطيبة،
0: صحيح.
10: هو من نفذ أو أحد المنفذين لهذه العملية، لكن ربما الأجهزة الأمنية تتأكدت أو تأكدت من هويته أو صورة هويته مقارنة مع صورة شخصه، ربما تأكدت من ذلك. لكن في هذه المرحلة ربما من السابق لأوانه الحديث مرة أخرى عن منفذين من داخل مناطق السلطة الفلسطينية، بالرغم من أن هنالك تحذيرات السماح من قبل الأجهزة الأمنية بأن مناطق السلطة الفلسطينية وهنالك محاولات يقوم بها عناصر من حماس لتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيل.
11: ذلك هو استمرار الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون على فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. هذا ما حدث في عمليات الدهس الأخيرة التي شهدناها في منطقة جوش عتسيون قبل عدة أيام، ومن التحقيقات اتضح أن المنفذين قاموا بفعل ذلك بسبب الاعتداءات أو ما وصفوه بالاعتداءات المستمرة على سكان المناطق من قبل مستوطنين إسرائيليين. في هذه المرحلة أعمال تمشيط واسعة النطاق مستمرة سماح، وبالنسبة لمناطق الضفة الغربية منذ أكثر من عامين سماح مغلقة تماما ببوابات حديدية وبسياج محكم، وأيضا دوريات عسكرية إسرائيلية على خلفية الحرب في إيران مع إيران والتطورات في غزة. هنالك إجراءات أمنية مشددة، والسؤال كيف تمكن منفذي هذا الاعتداء إذا كان من الضفة الغربية، وسمعنا قبل قليل أن أحدهما من الطيبة. هذا الأمر ربما يجعل الصورة مغايرة تماما لكل عملية تخريبية تقع أو تنطلق من مناطق الضفة الغربية.
0: مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن على هذه التفاصيل والمعلومات. وينضم إلينا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أران. إذن شمعون، قبل قليل ديوان رئاسة الوزراء أيضا يصدر بيانا في إعقاب اعتداء إطلاق النار هذا، هل من تفاصيل أخرى شمعون؟ أهلا بك.
12: نعم، أهلا بكم جميعا. بالفعل ديوان رئيس وزراء أصدر قبل قليل بيان بأن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو كالعادة يجري تقييما جلسة شورية للوضع ويتابع عن كثب هذه العملية الإرهابية التي حصلت. نحن نشير إلى أن مفتش الشرطة العام في طريقه إلى مكان الحادث، هناك أنباء متضاربة حول ما إذا كان المخربان قد تم تصفيتهما. كان هناك نبأ بأن أحد الإرهابيين هو من سكان مدينة الطيبة في المثلث، ثم هناك أنباء تشير إلى أنه تم تصفيه.

0: ما مثل هذه العملية الإرهابية نشير لم تحدث منذ أمد طويل. على كل حال عمل البحث والقوات قوات الأمن تواصل العمل البحث والتمشيط في المنطقة في هذه المنطقة في منطقة هاشارون. كما قلنا هذه هي صورة الوضع. استعدادات كثيرة كبيرة كانت، ولكن ربما كان هذا هو الإرهابي من داخل مواطني دولة إسرائيل. ليس من الواضح بعد هذه الأمور لم تتضح بعد. المستوى السياسي المستوى العسكري يجريان تقييما للأوضاع. الاعتقاد السائد هناك أيضا تأكيدات ربما بأن الإرهابي هو من سكان الطيبة. على كل حال كان هناك إرهابيان كانا يستقلان سيارة تويوتا أطلقوا النار بأربعة مواقع. تمت إصابة ستة
1: تسور نتان ستة. فقط للتذكير تسور نتان سلعيت تسور يتسحاك وكوخاف يائير هذه حاليا يعني مسارح هذا الاعتداء شمعون.
0: نعم ستة جرحى ستة مصابين، أحد المصابين توفي في مكان الحادث، وهناك أيضا عدة خمسة مصابين آخرين بجروح متفاوتة. هذه هي صورة الوضع. هذه ظاهرة للأسف الشديد.
1: محرر الشؤون السياسية شمعون أران شكرا جزيلا لك شمعون. وينضم إلينا من جديد مراسل شؤون الشرطة نجيب قزل. نجيب حديث الآن عن أن المعتديين هم من عرب إسرائيل، السؤال إلى أي مدى هذه المعلومات يمكن أن تكون موثوقة نجيب؟
2: حتى الآن سماح لم يتم التأكيد إذا كانت هذه العملية نفذت عن طريق مخربين أم مخرب واحد، ولكن ما يمكن تأكيده أن قوات كبيرة من الشرطة وحدات خاصة وصلت إلى مدينة الطيب في هذه الأثناء باتجاه منزل منفذ هذه العملية. هذا ما وردنا قبل قليل من قوات الشرطة. نذكر أن هذا الحادث انتهى عند مدخل بلدة سلعيت. هناك ضابط الأمن هو من قام بتحييد مرتكب هذا الاعتداء. بطبيعة الحال قوات الشرطة وجيش الدفاع هم يقومون بأعمال البحث. شبهات حول مرتكب أو منفذ آخر هذا الأمر لم يتم تأكيده سماح حتى الآن. نحن نتحدث يعني في الوقت الراهن عن مخرب واحد فقط على الأقل الذي قام بارتكاب هذه العملية. هنالك إجراءات أمنية مكثفة ومشددة في هذه المنطقة. قبل قليل قوات جيش الدفاع تقوم بإغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. هنالك حالة استنفار كبيرة في هذه المنطقة. أربع مروحيات شرطية تشارك في أعمال البحث. أيضا كما ذكر الزميل شمعون أران مفتش العام الشرطة الجنرال داني ليفي وصل قبل قليل إلى مكان العملية. لربما بعد قليل سوف يقوم بإلقاء تصريح أو تقديم تصريح لوسائل الإعلام. هو يجري هناك تقييمات أمنية للأوضاع. كما ذكرنا هذه العملية الإرهابية التي وقعت قبل حوالي الأربعين دقيقة أو الساعة هي كانت ابتدأت عند بلدة كوخاف يائير ومن ثم تسور يتسحاك وتسور إيتان وانتهت تسور نتان عفوا وانتهت عند منطقة سلعيت بعد تحييد منفذ العملية عن طريق ضابط الأمن. ستة مصابين أحدهم قتل في مكان الحادث في منطقة تسور نتان تحديدا. نحن نتحدث عن شاب يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بجراح بالغة الخطورة وتم إقرار وفاته عن طريق نجمة داود الحمراء. هنالك مصاب آخر في الأربعينيات من عمره هو أيضا توصف حالته ببالغة الخطورة. أربعة مصابين توصف أو تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والطفيفة. جميعهم نقلوا إلى مستشفيي بيلينسون في بيتح تيكفا ومئير في كفر سابا. أعمال البحث بطبيعة الحال متواصلة. حتى الآن لم يتم التأكيد من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية إن كان الحديث يدور عن شخصين منفذي العملية أو شخص واحد. هذا الأمر بطبيعة الحال سماح يعني بعد قليل سوف يتم تحديثه من قبل قوات الشرطة والأجهزة الأمنية. ولكن يعني آخر المستجدات هي دخول قوات خاصة شرطية إلى مدينة الطيبة تحديدا إلى منزل منفذ أو المشتبه به بتنفيذ هذه العملية. هذه هي آخر التحديثات سماح. طبيعة الحال إن جد أي جديد نحن سوف نعود ونوفيكم به.
1: شكرا جزيلا لك مراسل شؤون الشرطة نجيب.

0: بقزل، إذن إنذار الآن في منطقة سوريا إسحاق باحتمال طبعا يعني تسلل إرهابيين إلى منطقة سوريا إسحاق. هناك أيضا حديث عن إغلاق الطريق رقم 444 في منطقة مفترق الطيرة بالاتجاهين في أعقاب هذا الاعتداء. بالنسبة طبعا للمصابين، الحديث الآن عن قتيل في هذا الاعتداء بالإضافة إلى 5 مصابين آخرين بالقرب من منطقة كوخاف يائير. كما استمعنا أيضا قبل قليل من محرر الشؤون السياسية ديوان رئاسة الوزراء، كان أصدر بيانا في أعقاب هذا الاعتداء، قيل فيه أن رئيس الوزراء ينظر بخطورة إلى هذا الاعتداء وأيضا إلى المعلومات التي تتحدث عن الاشتباه بأن يكون مرتكبا هذا الاعتداء. حتى الآن أيضا هناك ليس تأكيد بأن الحديث عن معتدي أو معتديين في هذا الاعتداء. ينظر ببالغ الخطورة ديوان رئاسة الوزراء إلى هذا الأمر كون المعتدي من مواطني إسرائيل العرب. حتى الآن ليست هناك طبعا أي تأكيدات بشأن ذلك. حديث عن أن يكون من مدينة الطيبة، تم نشر صورة السيارة التي تم فيها ارتكاب هذا الاعتداء، صورة تحمر لوحة تسجيل إسرائيلية، بالإضافة إلى صورة السيارة تم أيضا نشر صورة لسلاح رشاش تم من خلاله ارتكاب هذا الاعتداء. ينضم إلي من جديد الزميل يعقوب عزرة هنا في الاستوديو. هل من معلومات جديدة؟ فقط نشير يعقوب إلى أن هذا الحادث معرف حاليا من قبل الشرطة بأنه حادث واعتداء مستمر.
1: بكل تأكيد أعمال التمشيط لا تزال مستمرة سماح في منطقة الحادث. 3 مروحيات تابعة للشرطة تحوم سماء المنطقة في محاولة للوصول إلى مساعدي المعتديين في هذا الاعتداء، وأيضا لجمع المزيد من التفاصيل التي تمكن الشرطة وجهاز الأمن العام من الوصول إلى الدوافع والخلفية وأيضا للجهة التي تقف وراء هذين المعتدين. فيما يتعلق بإعلان المسؤولية، قبل قليل حركة حماس أصدرت بيانا لم تعلن فيه المسؤولية بشكل صريح، ولكنها تبارك هذه العملية من جهة، وتبارك العملية أيضا عملية الدهس التي وقعت في منطقة غوش عتسيون صباح هذا اليوم من جهة أخرى، وتقول طبعا في إطار العمليات المتواصلة لحركة حماس ضد إسرائيل وأهداف إسرائيلية.
0: يعقوب قبل أن تواصل، تعال ربما نستمع إلى نائب مدير مستشفى بيلينسون يتطرق الآن إلى حالة المصابين جراء هذا الاعتداء.
2: לבית החולים בלינסון, לחדר הטראומה, הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מד"א במצב בינוני, בהכרה ויציבים. פגועי ירי בגפיים ובחזה. כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
0: إذن هذا ما يقوله النائب مدير عام مستشفى بيلينسون. يقول وصل إلى المستشفى، إلى قسم الطوارئ في المستشفى، مصابان توصف إصابتهما بالمتوسطة وهم يتلقيان حاليا العلاج في مستشفى بيلينسون. يعقوب، هل من معلومات أخرى تصل تباعا حاليا؟
1: هناك معلومات تتحدث سماح لأن الحادث عمليا انتهى، عملية التمشيط مستمرة، ولكن التحقيقات تسير في اتجاهات أخرى في محاولة لمعرفة الدوافع وأيضا الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء. في ملخص ما جاء قبل قليل من الناطق بلسان جيش الدفاع، فإن قوات جيش الدفاع بالتعاون مع قوات جهاز الأمن العام الذين وصلوا إلى قرية سلعيت وسور إسحاق في طبعا بعد وقت قصير من سماع دوي إطلاق النار في المكان، تمكنت هذه القوات من تصفيات أحد المعتديين وأيضا ضبط سلاح رشاش من طراز كارلو بحوزته في سيارته، بالإضافة إلى اعتقال معتد آخر يعتقد أنه أيضا من المتورطين في هذا الاعتداء.
0: إذن من المعلومات أيضا المتوفرة، مفتش عام الشرطة حاليا في طريقه إلى موقع ارتكاب هذا الاعتداء. طبعا نحن هنا في راديو مكان سنواصل متابعة كل التفاصيل والمعلومات المتوفرة بهذا الاعتداء من خلال برنامج حديث الظهيرة الذي يتلو نشرة الأخبار. بعد قليل سنكون إذن مع إعلانات، من ثم نشرة أخبار، وبعد النشرة حديث الظهيرة الذي سيركز وسيتابع بلا شك كل التفاصيل المتوفرة من هذا الاعتداء. يعني هناك معلومات تتحدث أن هذا الاعتداء مستمر، هناك حديث عن أن أحد المعتديين هو من عرب إسرائيل، حديث عن يعني أحد سكان الطيبة. كل هذه المعلومات لم تؤكد بعد، يتم التحقيق فيها. ورئيس الوزراء حاليا يعني يترأس جلسة تقييمات في أعقاب هذا الاعتداء بإطلاق النار، كما أسلفنا مفتش عام الشرطة في طريقه حاليا إلى موقع الاعتداء، وأيضا مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني إلى هناك. إلى اللقاء.
3: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
5: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
6: استعدوا لأجواء جنوني.
5: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
5: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
10: أبرز عناوين النشرة، أهلا بكم مستمعينا الكرام. اعتداء إرهابي قرب كوخاف يائير يوقع قتيلا وخمسة جرحى. تصفية راكب دراجة نارية في جنوب لبنان إثر غارة لسلاح الجو. مقاضاة سليمان أبو ريحان بتهمة قتل زوجته رنين في الرملة الشهر الفائت، والحرارة نحو الارتفاع بدءا من الغد.
11: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الثانية عشرة، أهلا بكم مستمعين الكرام. أسفر اعتداء إرهابي بإطلاق النار في كوخاف يائير وتسور إتسحاك وتسور نتان منطقة هشارون عن مقتل شخص واحد وجرح خمسة آخرين، وتوصف حالة اثنين بخطيرة والآخرين بمتوسطة، وتم تصفية مخرب وهو من سكان الطيبة كما يبدو، فيما ألقي القبض على آخر بعد عملية مطاردة. وأعلنت الشرطة أن الحادث لا يزال متواصلا. ويعقد في هذه الأثناء، بل يعقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة لتقييم الأوضاع ويتابع عن كثب آخر المستجدات حيال الاعتداء الدموي. أورد النبأ مراسلون حسن أبو زايد ونجيب قزل وشمعون أران وسامح قادري. يشيع حاليا في المقبرة العسكرية برحوفوت جثمان الرقيب وهادي عاري الذي سقط أمس الأول الجمعة في جنوب لبنان إثر انفلات رصاصة خلال العبث بسلاح. وتحقق الشرطة العسكرية في الملابسات. وقال والده دافيد إنه يعتقد أنه يجب عدم التحقيق مع الجندي الذي انطلقت الرصاصة من قطعة سلاحه، بل يجب استخلاص العبر من هذا الحادث. تفيد أنباء جنوب لبنان بمقتل شخص واحد في بلدة زفتان جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية. قدمت لائحة اتهام بحق سليمان أبو ريحان من سكان الرملة تنسب له قتل زوجته رنين أبو ريحان الشهر الماضي على خلفية جدال اندلع بينهما. وبحسب اللائحة فإن المتهم أطلق النار حينها على شقيقته أيضا، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة وعلى سيدتين أخريين. وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقاله حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه.
11: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل لتكون أعلى بقليل من معدلاتها، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الواحدة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
13: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
11: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة، اليوم الأحد السابع من شهر يونيو حزيران من العام 2026. حالة من الاستنفار الأمني سادت المنطقة الوسطى قبل ساعة تقريبا عقب العملية الاعتدائية التي أسفرت عن مقتل شخص وعن إصابة عدد من الذين تعرضوا لإطلاق نار في كوخاف يئير. ورئيس الوزراء أجرى تقييما أمنيا أوليا عقب العملية، وهو مستمر بمتابعة التطورات ونتائج هذه العملية. معلومات غير مؤكدة تعتبر معلومات أولية بأن أحد منفذي العملية هو من مدينة الطيبة. هذه معلومات أولية كما نؤكد مرة أخرى. وقوات الأمن تواصل أعمال التمشيط والتحقيقات التي تسير في كافة الاتجاهات. وليس من المؤكد فيما إذا كانت السيارة التي تم استخدامها تعود لمنفذ العملية أم أنها مسروقة. في الإنتاج فاتن حداد، تبراني في الهندسة الإذاعية، إيلان هولتسهاوزن من الراديو المصور، حين عزرة معكم في الإعداد والتقديم، رائد الياب. إلى آخر التفاصيل المتعلقة بالعملية الإرهابية، بالحادث الاعتدائي الذي وقع في سلسلة من المواقع والمدن في مركز البلاد، بدأت من كوخافيير. نحن ننتقل إلى مراسلنا نجيب قزل. أهلا بك نجيب.
15: أهلا بك رائد.
14: إذن ما هي أبرز تفاصيل هذه العملية التي تتوفر لديك حاليا؟
15: نعم، نحن نتحدث عن عملية إرهابية التي وقعت قبل حوالي الساعة. هذه العملية هي عملية كانت متواصلة، بمعنى أنها كانت في أكثر من منطقة. بدأت في منطقة كوخاف يائير، حيث وصل منفذا العملية على متن سيارة من طراز كورولا، تويوتا كورولا، هي سيارة مسروقة تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية. وصلت إلى هناك، أحد المنفذين قام بإطلاق النار بواسطة سلاح من طراز كارل جوستاف محلي الصنع باتجاه عدد من الأشخاص في المحطة الوقود في كوخاف يائير. هذا إطلاق النار أسفر عن إصابة شخصين بصورة متوسطة، ومن ثم انطلقا إلى منطقة تسوري يتسحاك. هناك قام أيضا بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل شخص يبلغ من العمر 35 عاما. ومن ثم اتجه إلى منطقة تسورنتان، هناك أيضا قام بإطلاق النار. وانتهى هذا الحادث في منطقة، في الشارع الواصل ما بين سلعيت ومنطقة تسورنتان. هنالك ضابط الأمن في القرية التعاونية سلعيت هو من قام بتحييد منفذ العملية. بحسب المعلومات الأولية، المنفذ الآخر أصيب في منطقة العملية ونجح بالهرب، وقوات والأجهزة الأمنية قامت بمطاردته. حتى الآن الشبهات تحوم أن منفذ العملية هو من سكان مدينة الطيبة. هنالك قوات خاصة من الشرطة وأيضا من جهاز الأمن العام الشباك وصلت إلى منطقة الطيبة، إلى منزل المشتبه به بارتكاب هذه العملية. التحقيقات في هذه الأثناء متواصلة. عمليات البحث دعنا نقول أنها انتهت، ولكن الإجراءات الأمنية بما يشمل عمليات البحث وعمليات التمشيط وأيضا فرض طوق أمني على عدة مناطق، خاصة في المناطق، في المناطق الفلسطينية. نحن نذكر أن أيضا جيش الدفاع قام بدفع العديد من القوات باتجاه هذه المناطق، لا سيما وأن هذه المنطقة التي وقعت فيها هذه العملية هي تقع عند خط التماس. قوات كبيرة من جيش الدفاع قامت بفرض طوق أمني على عدة مناطق، من بينها أيضا مدينة قلقيلية. أيضا المفتش العام للشرطة وصل قبل قليل إلى منطقة الاعتداء، بعد قليل لربما سوف يدلي بتصريح لوسائل الإعلام. التحقيقات بطبيعة الحال هي متواصلة. كما ذكرنا، هذا الاعتداء أسفر عن إصابة 6 أشخاص، أحدهم قتل في المكان، 5 أشخاص من بينهم شخص توصف إصابته بالخطيرة، تم نقلهم إلى مستشفي بيلينسون في فتح تيكفا وأيضا إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال العلاج الطبي. والتحقيقات بطبيعة الحال هي متواصلة، ولكن بشكل آخر، بمعنى أن الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك في هذه الأثناء يقومون بالتحقيق حول دوافع هذه العملية. هل مرتكبي العملية قاموا بارتكاب هذه العملية بشكل منفرد، أم أنهم تلقوا توجيهات من منظمات إرهابية لارتكاب هذه العملية؟ هذه التحقيقات التي تقوم بفحصها الشرطة. كما ذكرنا، الاشتباه يحوم حول أن مرتكبي العملية هم من سكان مدينة الطيبة. هذا الأمر حتى الآن رائد لم يتم تأكيده من قبل وسائل أمنية رسمية، ولكن الشبهات تحوم حول أنهم هم من قاموا بارتكاب هذه العملية الإرهابية. وزير الأمن القومي إيتمر بن كبير قام بالتعقيد التعقيب حول هذه العملية، وقال إنه في حال تم اعتقال مرتكب العملية وهو على قيد الحياة فسوف يتم تنفيذ حكم الإعدام به. هذا القانون يجب أن يطبق، قانون إعدام الإرهابيين الذي يسعى الوزير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمصادقة عليه والبدء بهذه الأمور. هذا كان تعقيب وزير الأمن القومي، وكما ذكرنا وزير الجنرال دانيليفي المفتش العام للشرطة هو في المكان، لربما بعد قليل رائد سوف يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام حول خلفية هذه العملية الإرهابية أو الدوافع، أو لربما سوف يلقي بمعلومات إضافية غير المعلومات المتوفرة لدينا، لاسيما وأن يعني هنالك مازال ضبابية كبيرة حول هوية مرتكبي هذا الاعتداء، كيف دخلوا، هل السيارة بالفعل يعني كانت مسروقة وهي تعود لمواطن من البلاد أم أنها تعود لفلسطينيين قاموا بسرقتها ومن ثم دخلوا إلى البلاد وقاموا بارتكاب هذه العملية.
14: نعم.
15: هذه الأسئلة بطبيعة الحال ما زالت مفتوحة رائد، ربما بعد قليل سوف تتضح الصورة أكثر ولربما الوسائل أو المؤسسات الأمنية سوف تلقي بالضوء أكثر حول كل هذه الأحداث والأسئلة التي لم نجد حتى الآن لديها أي أجوبة رائد.
14: شكرا لك مراسلنا نجيب قزل. معلومات أولية تفيد بأن قوات كبيرة من الشباك ربما وأيضا من الشرطة وصلت إلى مدينة الطيبة وقامت بتطويق منزل المشتبه بتنفيذ هذه العملية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا يتابع عن كثب هذه العملية، التطورات الأمنية وما أسفرت عنه العملية الاعتدائية. معنا الآن مراسلنا ومحرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا وسهلا بك شمعون.
16: أهلا بكم جميعا يا رائد. بالفعل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو أجرى تقييما للأوضاع ويتابع عن كثب كل هذه التطورات الخاصة بهذه العملية الإرهابية التي أدت كما يبدو إلى مقتل مواطنين في هذا الحادث، في هذا الحادث الذي وقع على في عدة جبهات في عدة مواقع، كما يبدو ثلاثة مواقع. على كل حال نحن رأينا في الماضي هذه المنطقة منطقة خط التماس هناك صعوبات في إغلاقه بشكل مطلق، ورأينا في الماضي تسلل جهات إرهابية عبر الخط الأخضر. المشكلة هنا هي مع وهذا ما يتم التحقيق بشأنه هو ما ذكر بأن أحد الإرهابيين هو من منطقة الطيبة في المثلث، أي مواطن إسرائيلي، وهذه المشكلة، وجيش الدفاع يواصل أيضا التحقيقات وكل هذه الأمور. رئيس وزراء ونحن نشير إلى أن هناك مطالب وكانت هناك مطالب من قبل الجهات السياسية وأمنية لإحكام ولإغلاق هذا الخط، خط التماس بشكل أقوى بشكل أكبر، ولكن بين الفينة والأخرى نحن نرى مثل هذه الاعتداءات الإرهابية. قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غرد على شبكة إكس فقال أنه إذا تم القبض على الإرهابي حيا فسيتم إعدامه، هذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه. هذا هو بصدد أيضا هناك بعض البلديات المحاذية لخط التماس، مثلا لخط التماس وبشكل خاص لكوخاب يائير، هناك بلدية كفار سابا، رئيس البلدية رفي سعر أصدر بيانا أوعز فيه، قال إنه أوعز بتكثيف قوات الأمن في الشق الشرقي في المداخل الشرقية من مدينة كفار سابا. طلب أيضا من سكان مدينة كفار سابا بإبداء الحذر واليقظة. مدينة بلدية رعنانة أيضا أصدرت توجيهات مماثلة. إذن هناك استعدادات أيضا على خط التماس من قبل البلديات اليهودية تحسبا لكل طارئ، وكما قلنا المشاورات متواصلة، علينا نرى ما الذي سيتم اتخاذ قرار بشأنه في عقاب كل هذه المشاورات. والجلسات التشاورية. نحن نشير إلى أن كما يبدو ونحن نتلقى أيضا تباعا التقارير تم تطويق جميع القرى العربية في المنطقة العربية الإسرائيلية في منطقة المثلث طيري طيبة جلجوليا قلقيليا وقلنسوة تم التطويق، وهذه القرى والمدن العربية في منطقة المثلث
14: وقوات تحسبا لوصول المنفذ الهارب إلى أحد الأماكن
16: أو
14: أحد
16: تقصد الإرهابي. نعم وربما ستتخذ أيضا، في الماضي رأينا بأنه اتخذت أيضا خطوات ضد عائلات منفذي ومنفذي هذه الأعمال الإرهابية. ليس من الواضح ما الذي ستتخذ، ما هل ستكون هناك خطوات وإجراءات ضد عائلات الإرهابيين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال.

0: ابتداءات في إسرائيل.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. وهنالك حديث بأن حركة حماس قد أخذت على عاتقها مسؤولية هذه العملية. على كل هذه التفاصيل نتركها للزميل نواف النباري الذي تابع أيضا البيانات الأخيرة الصادرة عن بعض الجهات والمنظمات. أهلا بك نواف.
2: أهلا بك رائد. إذا قبل أن أتحدث عن هذا البيان، صدر قبل قليل أيضا بيان صحفي من قبل نجمة داود الحمراء حول الإجمال للعملية العدائية التي وقعت قبل قليل في منطقة كوخاف يائير. الحديث هو عن مقتل رجل يبلغ من العمر نحو 35 عاما وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة في هذه العملية التي كما هو معلوم جراء إطلاق النار في منطقة شرقي منطقة الشارون. الأنباء الأخيرة حول هذا الموضوع عن الحديث هو عن إطلاق نار في محطة الوقود القريبة من كوخاف يائير وفي تسور إتسحاق وتسور نتان، وعلى الفور تم الدفع أيضا بقوات أو بطواقم كبيرة من الإسعاف ووحدات العناية المكثفة من أجل تقديم الإسعاف، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات. سألتني عما إذا كان هناك بيانات فيما يتعلق بهذا الأمر. حركة حماس أصدرت بيانا لم يستغرق وقتا طويلا، حيث رحبت حماس بهذه العملية التي وصفتها بأنها بطولية في مستوطنة كوخاف يائير كما قالت في بيانها، وأيضا تحدثت عما سبقه من عملية أخرى وقعت عند مفترق إفرات جنوب بيت لحم. وقالت الحركة أن هذا الأمر يأتي ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة واستمرار التهويد والقتل حسب وصف البيان. هناك يعني كما هو معلوم لدي الزملاء تحدثوا عن منفذ العملية العدائية، حيث الأخ الأنباء تتحدث عن أنه مواطن إسرائيلي من منطقة الطيبة، وبعض المواقع أيضا تحدثت عن اسمه الشخصي ونشرت بعض المواقع أخرى صورة لشاب قيل إنه يدعى منذر ياسين، هو الذي نفذ هذا الاعتداء الذي راح ضحيته مواطن إسرائيلي وأصيب 5 آخرين. هذه الصور مرتسمة حتى الآن، ونحن سنكون معكم في بث آخر في سياق هذا اللقاء. نحن نتواجد في قرية العراد التي تشهد المزيد من عمليات الهدم الذاتي، سنكون معكم في سياق هذا اللقاء إذا تمكننا من ذلك.
1: نعم نعم، شكرا لك في هذه المرحلة الزميل نواف النباري. ينضم إلينا الآن كولونيل الاحتياط سليم وهبي. أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا أخي رائد، إلى كل جميع المستمعين.
1: نحن نهتم ونعتني في الجبهات المفتوحة في الشمال وفي أيضا مناطق أخرى، أيضا إيران التي تجري محادثات مع الولايات المتحدة وصفت بأنها صعبة ومعقدة جدا. الملف النووي يبدو معقد كذلك. هنالك مصادر تؤكد بأنه لم يتم إحراز اختراق في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، لكن في غضون ذلك أيضا قبل قليل نتحدث عن عملية اعتدائية صعبة وقعت قرب كوخاف يائير وأسفرت عن مقتل شخص وعن إصابة 5 أو 6 أشخاص بإصابات متفاوتة. كيف يعني تجمل لنا مثل هذه العملية في مثل هذه الظروف؟
3: نعم أخي، في البداية نحن بدنا نوضح الأمور إنه حتى الآن يعني ما فيش عندنا معلومات كافية من قوات الأمن أو تصريح من حكومة إسرائيل عن الحادث العملية الإرهابية اللي كانت، ولكن نحن بنعرف إنه يعني من 7 أكتوبر في هناك بعد 7 أكتوبر في عدة يعني عدة عناصر اللي هي جربت في الماضي كمان تقوم في عمليات إرهابية.
1: تقول بأنه الأرض خصبة يعني؟
3: نعم يعني هذا الإشي معروف، يعني قوات الأمن تعرف عنه. طبعا نحن إذا بدنا نحكي عن العملية اللي كانت حاليا هي عملية صعبة جدا، بالأخص يعني حسب الأخبار اللي نحن سمعناها إنه هو مواطن إسرائيلي من مدينة طيب اللي هو بده يكون طبعا هذا إشي صعب، وهذا طبعا بيعطي الطرف اليميني إنه زي ما يقولوا يساعد الحديث عن السياسة اللي موجودة حاليا هيك. يعني نحن بنعرف كمان إنه الوضع الداخلي بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في المدة الأخيرة هو غير يعني صعب جدا للتفاهم، وفي هناك صعوبات كمان في هذا الموضوع، وهذا هاي العملية طبعا هي بدأت صعب أكثر وأكثر على الوضع الحالي اللي هو نحن موجودين فيه. أنا بقول إنه هيك كل الوقت اللي فيه معارك، اللي هي طبعا فيه هنا نحن بنشوف كمان كل الوقت اللي فيه معارك في المنطقة الشمالية وأيضا في الضفة الغربية كما كان بالأمس هناك، هذا بيدفع العناصر الإرهابية أن تقوم في عمليات إرهابية كما كانت اليوم. يعني هذا الإشي طبعا هو معروف لقوات الأمن، وهذا هو سيء جدا لجميعنا. يعني نحن بنسمع، يعني كيف نحن سمعنا اليوم قبل ساعة ونص ساعة في الأخبار، هذه العملية طبعا بدها تسبب أضرار كبيرة للمجتمع العربي إذا كان الكلام صحيح في المدة القريبة. نحن بنتأمل أنه زي ما قالوا أنه ما يكونش في هناك صعوبات للتواصل لفهم الموضوع أكثر وأكثر، وما يكونش في هناك كمان ما يجملوش جميع المجتمع العربي في هذه العملية، أنه كل المجتمع العربي هو يساعد على إرهاب، سمح لي على الكلمة بين قوسين، أو يدعم أو إلى آخره. يعني نتأمل أنه يكون في هناك وضوح للأمور، والأمور
1: مهم جدا سيد سليم أنه ينظر للعملية كعملية يعني ارتكبت بشكل فردي بشكل شخصي، وأن لا تكون هناك يعني عملية تعميم، أو أن لا يعني يعود ذلك بالضرر على مجموعة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي أو المجتمع العربي.
3: نعم هذا مهم جدا. يعني أنا بدي أقول لك هون، أنا من الصبح اليوم أنا بشتغل في منطقة الشرون وبشتغل في منطقة تل أبيب، وفي هون عدد كبير آلاف من المجتمع العربي اللي بيشتغلوا هون، وبيشتغلوا في طريقة صحيحة ومنظمة، وبيتعاملوا في طريقة أدبية وأخلاقية، وما فيش أي مشاكل. يعني هاي عملية من هالنوع ممكن أن أنا يعني القصد تبعي كان ممكن أن تسبب ل لا لا لا وضع انه العدد من خلينا نقول عدد من المجتمع اليهودي يتضرر، يعني يتضرر منها وما يقومش في ما ما ما يتفهمش الامور كما كانت. يعني نحن بنعرف انه هي عمليه فرديه يعني كما يقولون، نحن بنتامل انه في الوقت القريب الامور تكون تتوضح اكثر، ويكون هناك اكثر كمان تصريح من حكومه اسرائيل انه هي عمليه فرديه، وهي عمليه لا تجمل طبعا المجتمع العربي اجمالا.
1: وهي لا يعني هذا موقف شخصي لا يمثل يعني موقف المجموعة، موقف الأغلبية في المجتمع العربي الإسرائيلي.
3: نعم هذا حسب رأيي الشخصي طبعا.
1: لا مهم جدا أن يعني تفهم العملية بهذه الطريقة وبهذا المنطق.
3: نعم مهم جدا جدا. يعني هذا كمان لازم يكون تصريح من المسؤولين في الحكومة وأيضا من قوات الأمن إنه هذا كان هناك عمل فردي ولا يجمل المجتمع العربي إجمالا.
1: نعم قبل ما أخرج إلى فاصل اعطيني يعني جملة أو تعقيب منك على اللي بيصير بين واشنطن وطهران، هناك محادثات معقدة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
3: نعم أخيرا إذا ما نقول نحن باختصار يعني الأمور حاليا في الوقت الحاضر غير واضحة. يعني نحن نعرف إنه في هناك وقف إطلاق نار لستين يوم وفي هناك محادثات، ولكن نحن بنعرف أنه من يوم ليوم في هناك إطلاق نار من قبل القوات العسكرية الأمريكية وأيضا من إيران، ولكن هذه هي خلينا نقول هجوم محدود يعني على مش استمرار المعارك. ولكن في المستقبل القريب ممكن يكون في هناك، يعني نحن نعرف كمان أنه رئيس ترامب مش معني استمرار المعارك والحرب حاليا في إيران، وفي نفس الوقت كمان إيران هي مش مستعدة أنها تتنازل عن وقف صنع السلاح النووي وأيضا فتح هرمز بلا ما تأخذ الحقوق طبعا. يعني في هناك مصالح غير واضحة حاليا للطرفين، وممكن يكون في المستقبل القريب هناك حل وسط. أنا حسب رأيي هذا الوضع الحالي اللي نحن موجودين فيه بده يستمر لوقت طويل، طبعا هذا غير ملائم وغير مقبول على حكومة إسرائيل اللي حاليا كمان نحن نشوف إيران عم تجدد صنع الصواريخ، وأيضا هناك عم تجدد القوات تبعتها وإلى آخره، وترامب كمان يعني مصر أنه ما يستمرش في الحرب مع إيران. ممكن جدا كمان في الوقت القريب كمان إيران إذا أخذت حقوقها بالنسبة للميزانية، بالنسبة خلينا نقول الميزانيات اللي كانت اليوم موقفة عند أمريكا، ممكن يكون في هناك تسهيلات. فتح مضيق هرمز هو بيساعد كثير، وأيضا هناك اتفاق أولي بالنسبة للنووي ممكن يساعد كمان على وقف الحرب حسب رأيي في المدة القريبة وأيضا في الأشهر القريبة مش راح يكون في هناك استمرار للحرب في إيران.
1: شكرا شكرا سيد سليم وهبي الكولونيل الاحتياط على هاي المداخلة. شكرا جزيلا. الآن نخرج إلى الفاصل.
4: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الورد.
8: أمريكا ترحب بكم،
9: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
10: وإنت شو حلمك يا عباس؟
11: ناجي معك على المونديال في أمريكا.
4: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
9: وإحنا
8: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
10: لأكبر المباريات
9: في التلفزيون والراديو
8: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس
10: مع كل الأحداث
9: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
4: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة.
1: إذن نستمر في التفاصيل المرتبطة بالعملية الاعتدائية بالحادث الإرهابي الذي وقع في كوخاف يائير وفي بعض الأماكن والبلدات الواقعة في منطقة المركز، وقوات كبيرة من الشرطة والأمن تواصل أعمال التمشيط والبحث عن منفذ العملية، وهي في عملية مطاردة وملاحقة للتأكد من أنه لم يفر إلى مكان يمكن أن يكون من الصعوبة بمكان الوصول إليه. أيضا قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى مدينة الطيبة وأنباء تتحدث عن تطويق المنزل الذي ربما يعود لمرتكب هذه العملية. ضم إلينا الآن مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
12: أهلا رائد، مساء الخير.
1: مساء النور. كيف تعاقب بعض الحركات والمنظمات الفلسطينية على ما حصل، على ما جرى قبل أكثر من ساعة من الآن في منطقة كوخاف يائير؟
12: رائد، حركة حماس تبنت العملية الاعتداء، وهنالك بيان أرسل بالرغم من أنه لا أحد يستطيع أن يتأكد من أن الحركة هي من قامت بتنفيذ هذه العملية. عادة التنظيمات الفلسطينية تسارع في الإعلان عن المسؤولية بالرغم من أننا نستمع ونسمع أن الحديث هو عن مواطن إسرائيلي من سكان الطيبة، هكذا المعلومات الأولية. لكن بالمجمل رائد، حماس تقول هذه العملية التي وصفتها بعملية بطولية جاءت ردا على ما تقوم بإسرائيل في من اعتداءات في منطقة الضفة الغربية وأيضا في منطقة قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين التي ينفذها مستوطنون في مناطق الضفة الغربية. هذا هو بيان حركة حماس. باقي الفصائل الفلسطينية حتى الآن لم تتطرق إلى هذه العملية أو هذا الاعتداء. أردت أن تسأل رائد؟
1: نعم. إذن هي بالمعنى أنها تتبنى وليس كما ورد سابقا بأنها ترحب.
12: هي في هذه الحالة هي تتبنى،
1: البيان واضح، يعني هناك تبني للعملية،
12: وهي أيضا تمتدح هذه العملية وتقول أنها رد طبيعي لما تقوم في إسرائيل. هذه هي الصيغة التي تستخدمها عادة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي. من الصعوبة بمكان رائد هذه الأيام الخروج من مناطق الضفة الغربية، هنالك حراسة، سياج محكم، البوابات مغلقة في مختلف المناطق الفلسطينية، وإن كان لأحد علاقة بهذا الاعتداء من سكان الضفة الغربية قد يكون من من مكثوا بدون بصورة غير شرعية داخل البلاد. ورأينا مثل هذه الحالات في عندما نفذت اعتداءات في تل أبيب ومناطق أخرى في العامين السابقين. هنالك إنذارات كل الوقت كانت هنالك إنذارات.
1: نعم
12: الإنذارات مستمرة من قبل عناصر تابعة للحركة لحماس والجهاد الإسلامي لتنفيذ اعتداءات بالرغم من الطوق الأمني المفروض على منطقة الضفة الغربية. ورأينا الليلة الماضية كان هنالك محاولة عملية دهس، وقبل عدة أيام هنالك عملية دهس أيضا في منطقة جوش عتسيون. التنظيمات الفلسطينية لا تتوقف وتحاول قدر الإمكان تنفيذ اعتداءات بإيحاء من حركة حماس، وتعلل ذلك رائد بما يقوم به المستوطنون من اعتداءات على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. إذا ما كان تأكد أن الحديث هو عن مواطن إسرائيلي، فربما هذا الأمر سيكون مغاير. كيف يتم تجنيد مثل هؤلاء المواطنين لتنفيذ اعتداءات من قبل حماس؟ أو ربما قام بهذا الشخص هذا بهذا الاعتداء أو بهذه العملية بمفرده ومن خلال قرار شخصي.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. إذن قلنا بأن هذه العملية الإرهابية، هذا الحادث الاعتدائي، أسفر عن مقتل شخص وعن إصابة 5 أو 6، وصفات إصاباتهم بأنها متفاوتة بين متوسطة وخفيفة. على كل حال ينضم إلينا الآن مراسلنا سامح قادري الذي أيضا يتابع حالة المصابين الذين يتلقون العلاج وبعضهم يرقد في المستشفى. كما قلنا حالة المصابين مستقرة ومتفاوتة. هل معنا الآن مراسلنا سامح قادري؟ نعم، أهلا بك سامح.
7: نعم أهلا بك رائد وبعموم المستمعين.
1: إذن كيف وصفت حالة المصابين؟
7: نعم رائد، تتجه الأنظار إلى المستشفيات لمتابعة الوضع الصحي الحرج للمصابين في عملية إطلاق النار التي أسفرت رسميا عن مقتل شخص يبلغ من العمر 35 عاما في الموقع، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين، جراح 2 منهم خطيرة جدا. المعطيات الطبية تشير إلى توزيع الجرحى إلى مستشفيين، في مستشفى مئير في كفار سابا يخضع في هذه الأثناء أحد المصابين لعملية جراحية معقدة لإنقاذ حياته، بينما يتواجد مصاب ثاني في غرفة الصدمات بحالة خطيرة، إلى جانب إصابة ثالثة وصفت بالمتوسطة، وجميعهم يعانون من إصابات مباشرة بأعيرة نارية. أما في مستشفى بلينسون في بتحت تكفى فيتلقى مصابان آخران العلاج بعد أن صنفت حالتهما بالمتوسطة. وفي هذا السياق رائد، أكد الدكتور إيرج كليبس نائب مدير المستشفى أن المصابين وصلا إلى غرفة الصدمات بواسطة طواقم النجمة الدود الحمراء وهما في وعي تام وحالة مستقرة، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتركز بأعيرة نارية في الأطراف والصدر، ويخضعان حاليا للفحوصات الشاملة في قسم الطوارئ تمهيدا لنقلهما إلى غرف العمليات لإجراء جراحات لاحقة. فلنستمع رائد.
13: לבית החולים בלינסון לחדר הטראומה הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר. שני הפצועים הגיעו על ידי מד"א במצב בינוני, בהכרה ויציבים, פגועי ירי בגפיים ובחזה, כאמור שניהם יציבים, מעובדים כרגע במחלקה לרפואה דחופה ויעלו בהמשך לחדר ניתוח.
7: נעם רעד מידניין תתזמן הזה התתורות הטביה מה אסטנפר אמני וסע في المنطقة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا وتباشر تحقيقاتها المكثفة لجمع الأدلة والوقوف على خلفية وملابسات العملية، ونرتقب أيضا في المستشفى أي تحديثات مطلية قد تصدر عن الطواقم الطبية بشأن استقرار الحالات الحرجة. وسنكون معكم رائد في بث حي فور ورود أي جديد.
1: شكرا شكرا لك مراسلنا سامح قدري. إذن رئيس أركان جيش الدفاع القائد الأعلى لقوات جيش الدفاع إيال زمير أيضا يتابع هذه العملية وتطورات الأمنية ويدلي ببعض التصريحات والبيانات. ينضم إلينا مراسلنا للشؤون السياسية مرة أخرى شمعون أران. أهلا وسهلا بك.
14: أهلا بكم جميعا.
1: إذن قائد أركان جيش الدفاع زمير يتطرق إلى هذه العملية.
14: نعم بالفعل يا رئيس أركان جيش الدفاع المتواجد في قطاع غزة في جولة تفقدية في قطاع غزة تحدث أجرى جلسة مشاورات تقييمات أمنية هاتفية مع قائد المنطقة الوسطى الميجور جنرال أبي بلوت وكذلك مع قائد المنطقة الجنوبية الميجور جنرال يانيف عصور وكذلك حول ما يجري في المنطقة في حادث في مكان وقوع الحادث في منطقة هاشارون وأصدر التعليمات لمواصلة العمليات العسكرية. ونحن رأينا بأنه كانت هناك قوات عسكرية لا تزال هناك. الحادث لم ينتهي بعد الرائد والمستمعون لا تزال هناك قوات عديدة قوات كبيرة من الشرطة من الشباك ومن الوحدات المكثف الوحدات الخاصة. على كل حال فيما تتواصل هذه المشاورات لا تزال ردود الأفعال تتوالى تباعا. مثلا الوزير بتسالل سموتريتش الذي هو أيضا عضو في الكابينت يقول إن هذه العملية الإرهابية تشكل جرس إنذار دموي للتغيير العميق الذي يجب أن يحدث لدى مواطني إسرائيل العرب. نحن نرى يقول سموتريتش مئات ألاف قطع السلاح غير مرخص والصواريخ مضادة للدروع رشاش شات من طراز ماغ وبوات ناسفة لدى هؤلاء المواطنين إلى جانب الإجرام المستشري وتطرف القومي. هذه الأمور تشكل خطرا كبيرا وإذا لم نفرض النظام هناك سنواصل خوض حرب الأمس وسنعيش تحت تهديد دائم. هذا ما يقوله بتال سموتريتش. على كل حال كما قلنا هناك ردود أفعال تدعو إلى معاقبة المعتدين أيضا. نحن نرى بأن أحدهما كما يبدو كان من سكان مدينة الطائبة. رئيس وزراء كما قلنا أجرى هذه المشاورات الأمنية والاستخباراتية حول ظروف هذه العملية الإرهابية. نحن سنوافيكم تباعا. نعم. إذا جاء جديد
1: بطبيعة الحال. شكرا لك مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. الآن ينضم إلينا الوزير السابق صالح طريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك أبو أمير.
15: أهلا بك أستاذ راجل.
1: هذه العملية الاعتدائية إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على مجمل التطورات السياسية والحزبية لا سيما ونحن في أجواء انتخابات؟ يعني الكنيسة على وشك أن تصادق بالقراءتين والثالثة على حل الكنيسة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات القادمة.
15: أولا طبعا نأسف لما يحصل أولا من هذه الأعمال التي يعني تقوي اليمين المتطرف. هذه الأعمال تؤدي إلى تقوية اليمين المتطرف بأشكال سموتريتش وبنغفير وهي لا تجدي شيئا. هذا يؤسف. هذا أولا. هذه النتيجة التي كانت عشية كل انتخابات تؤدي إلى لهذا الوضع.
1: طب وإذا ثبت أو تم التأكد من أن يعني منفذ هذه العملية هذا الاعتداء هو من مدينة الطيبة الآن، يعني هناك معلومات أولية تشير بأنه من مدينة الطيبة، لو فرضنا جدلا أنه المعلومات يعني صحيحة، إلى أي مدى ذلك قد يعني يؤثر على طبيعة العلاقات بين المجتمع العربي والدولة وهي يعني أحيانا علاقات متوترة أو يعني فيها بعض الشوائب؟
15: ذكرت وبشكل صحيح بأن العلاقات متوترة بحد ذاتها، وهذا يزيد هذا التوتر ويزيد يعني العنصرية الموجودة أحيانا تجاه الوسط العربي. ويعني والقضية طبعا تصبح أصعب لأن نتكلم عن مواطن إسرائيلي وليس فلسطيني الذي قد يقوم بأعمال نتيجة ما يقوم به المستوطنين هنا وهناك من أعمال ضد المواطنين الأبرياء من الفلسطينيين. طبعا هذا يؤسف لأن هنالك يعني واضح بأن الوسط العربي وكل المجتمع العربي يعارض أي محاولة يعني للقيام بمثل هذه الأعمال بالسلاح. يعني التوجه كان ولا زال ودائما سيكون هو سياسيا وحسب القانون فقط، وكل من يسوي له نفسه بالقيام مثل هذه الأعمال يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات.
1: هل بالتالي يعني يجب أن يدرك المسؤولون ويدرك يعني القياديون ومتخذو القرارات بأنها

0: عملية فردية ينظر للعملية وكأنها أو هي عملية فردية ولا تمثل يعني السواد الأعظم من عرب إسرائيل. هذا موقف لا يمثل الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العربي.
1: طبعا طبعا هذه عمليات فردية منبوذة من المجتمع العربي كله وطبعا من القيادة العربية، ولن تجد أي إنسان يدعمها إلا القليل القليل القليل من نستطيع حتى سماعهم والتعرف عليهم. ولهذا يجب أن تبقى في هذا المكان وأن لا تتوسع إلى أكثر من ذلك. يؤسف ونحزن لهذا الوضع، ولكن يجب أن يقف عند هذا الحد.
0: نعم. الآن أنتقل إلى التطورات السياسية والحزبية على هامش هذه العملية. وفي الأيام الأخيرة هناك استطلاعات الرأي تفيد بأنه شعبية رئيس الوزراء عمليا في تراجع بشكل أو بآخر، وأن أيزنكوت الذي شكل حزبا جديدا يشار مع أيزنكوت بدأ يعني ينتعش، وبدأ حتى في بعض الاستطلاعات يتجاوز رئيس الوزراء من حيث الملائمة لرئاسة الوزراء. كيف يعني حدث هذا التحول في موقف الرأي العام الإسرائيلي؟
1: أولا عادة في الانتخابات أو قبل الانتخابات وكل انتخابات يسطع نجم رجل جديد أو قائد سياسي جديد يظهر، وهذا تظهر الرغبة في الشعب الإسرائيلي بأن يغير، يريد أن يغير، يريد أن يسمع وأن يعطي إمكانيات جديدة لأصوات جديدة ولقياديين جدد. وأيزنكوت في هذه المرة فعلا هو النجم الساطع في هذه الانتخابات ما يبدو لعدة أسباب. أولا الحكومة في مأزق، وقيادة نتنياهو يعني في شتى المجالات الأمنية والسياسية تغيد الكثيرين، والكثيرين ليس فقط من اليسار الإسرائيلي أو مركز الخارطة بل حتى من اليمين المعتدل، وهم يبحثون عن شخصية معتدلة قد تحظى يعني بدعمهم أو تحظى بثقتهم. وفي هذه المرة أيزنكوت أبدأ يعني قيادة صحيحة ومعتدلة وتروي في كل الأمور، وعلى هذا الأساس نرى بأنه يعني يقوى من استطلاع رأي إلى آخر وليس صدفة، وهو أبدأ معارضة بالانضمام إلى بنت ولابيد. هذا يعني من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يجب أن نتذكر بأن أيزنكوت كان قائدا عاما للجيش، وثانيا فقد ابنه في الحرب الأخيرة، وثالثا هو من
0: في تعاطف معه يعني؟
1: طبعا طبعا هذا يظهر تعاطف معه، فقد ابنه وابن أخته، وعلى هذا الأساس هذا يعني يزيد من التعاطف نحوه، خاصة وأنه من الشرقيين وخاصة من المغربيين، وكونه يعني من العنصر الشرقي وليس كمان واحد من الأشكناز الذين يتنافسون على رئاسة الحكومة قد يكون شيئا أكثر. يعني تذكر ما حصل مع عمير بيريز عندما قاد حزب العمل، فاستطاع الحصول على 17 مقعد في حينه مع وجود حزب العمل في وضع صعب جدا. وعلى هذا الأساس نرى بأن أيزنكوت بكونه رئيس أركان سابق وله موضع قيادي وله نوع من التواضع السياسي يزيد ذلك في دعمه وفي سطوع نجمه في هذه الانتخابات، وأنا أتوقع أن قوته تزداد من ناحية أعضاء البرلمان، وثانيا مقابل نتنياهو في يعني تنافس على رئاسة الحكومة.
0: نعم، شكرا لك الوزير السابق صالح طريف، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي.
0: إلى اللقاء.
2: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
0: إذن فيما يتعلق بالعملية الاعتدائية، العملية الإرهابية التي وقعت في كوخاف يائير واستمرت في بعض المناطق ووصلت إلى تسور نتان، العملية أسفرت عن مقتل شخص وعن إصابة 5 بإصابات متفاوتة، وحتى الآن لم يتم التأكد من هوية المنفذ، فيما ترجح بعض الجهات بأنه من مدينة الطيبة. والمعلومات الأولية تفيد بأن حركة حماس أعلنت عن تبنيها لهذه العملية، وحتى الآن تستمر أعمال التمشيط والبحث عن منفذ العملية ولم يتم إلقاء القبض عليه. الآن إلى المحادثات التي تستأنف من أجل ربما إعادة تشكيل القائمة المشتركة وسط جدل عميق فيما يتعلق بالتأويلات والتفسيرات المتعلقة.

0: صناعة تفاؤل أو هندسة التفاؤل المبالغ فيه الوهمي ما بين الرواية الحزبية والواقع الحقيقي، هنالك فجوة وفجوة كبيرة. وإذا أردت كل الحديث عن أجواء إيجابية، إذا كان المقصود بها أن اللقاء الأخير لم يشوبه شائبة ولم يكن متوترا،
1: اللقاء الأخير يوم الخميس الماضي في النصري
0: صحيح ولم يشهد مشادات، فهذا نعم كانت إيجابية من هذا السياق في هذا السياق وفي هذا المستوى. ولكن في مستوى المواقف المتبادلة واضح جدا أن هنالك فجوة وفجوة كبيرة، والواضح أنه تغذية الشارع بالأجواء الإيجابية يأتي لهدف واضح ووضيح وواضح وصريح، وهو عدم تأجيج الشارع ضد الأحزاب العربية، سيما وهذه المفاوضات مستمرة في ضمن حالة من الاستنزاف منذ نحو عام رائد. الآن فيما يتعلق بما أنت ذكرته في المقدمة، نعم لا تزال المفاوضات بعكس ما يقال إنها انتقلت إلى مرحلة التفاوض الثانية، هي لا تزال حاليا في مرحلة حسم تفاصيل مرحلة التفاوض
1: التركيز
0: الأولى.
1: أكثر على تأويلات وتفسيرات مفهوم تعددية ومفهوم تقنية الآن، لسه ما دخلنا
0: الأدوار.
1: في مرحلة الرئاسي وما إلى ذلك
0: وتقاسم الأدوار. يعني رئيس الموحدة منصور عباس ووفد الموحدة ترك الجلسة الأخيرة بسؤال مفتوح على باقي الأحزاب اليوم أن تحسم، إذ ما تقبل برؤية الموحدة بخصوص مفهومها للتعددية التقنية التحالفية الانتخابية. وواضح جدا أن كل الأطراف التي أتحدث معها من الأحزاب الأخرى تثير بشكل واضح أنه بكل ما يتعلق بتقاسم الأدوار سيكون من الصعب عليهم تماما القبول بذلك. وهنالك من سأل منصور عباس خلال الجلسة الأخيرة، يا أخي بحالة وكان هنالك على سبيل المثال للحصر اقتحام للمسجد الأقصى، هل تريد منا أن نصمت على ذلك على سبيل المثال للحصر؟ لهذا في الموحدة وباقي الأطراف يشيرون لأنه يجب أن تكون هنالك في كل ما يتعلق بتقاسم الأدوار إذا قابلت به الأطراف حلول إبداعية كيف يمكن تجاوز كل مطب ومطب في حين. الآن الأهم رائد
1: باختصار
0: أنه في الساعات في الأيام الأخيرة انتبه أن رويدا بدأت تعود على ألسنة المصادر قضية خيار القائمتين، أنه لا يزال قائم وقائم بقوة،
1: هذا الخيار موجود
0: موحدة.
1: نعم ثلاثية مقابل موحدة. شكرا لك مراسلنا للشؤون الحزبية والبرلمانية فالي حبيب. إذن الخيارات موجودة واليوم استئناف للمحادثات، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مراسلنا تامر الكيلاني. أهلا بك تامر، هل أنت موجود في المكان القريب جدا من موقع العملية الاعتدائية؟
2: نعم بالفعل رائد، أتواجد في منطقة تسور يضحك، وهي النقطة الثانية التي نفذت بها العملية الأمنية هنا، وهذه هي أقرب نقطة لمدينة الطيبة حيث نتواجد قوات كبيرة من الشرطة، وهناك ترقب لوصول المفتش العام للشرطة الذي سيعطي تفاصيل إضافية حول هذه العملية، وستكون له إحاطة حول كل التفاصيل أمام عدد كبير من الصحفيين المتواجدين داخل السور يضحك. بالنسبة للحدث، يعني الحدث
1: كبير، انتهى عمليا.
2: الحدث انتهى، لكن حتى اللحظة السور يضحك هذه البلدة مغلقة من الخروج أو الدخول للمواطنين، كذلك يمنع الخروج من المنازل أو حتى فتح الشبابيك. يعني على يساري أيضا مدرسة بداخلها عدد كبير من الطلاب يمنع خروجهم حتى هذه اللحظة، حتى تكون هناك ويكون هناك تأكد كبير أو مؤكد بشكل كامل من قبل الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك أنه لا يوجد مساعدين إضافيين كانوا برفقة المنفذين، أو لا يوجد أي شخص له علاقة بهذه العملية. يتم التأكد حاليا بشكل قاطع أن الحدث انتهى بشكل فعلي من الجهة الفعلية. نعم انتهى، كل عملية إطلاق الرصاص انتهت، تم تحييد المنفذين، لكن لا تزال الشرطة تفحص ما إذا كان هناك مساعدين. يعني في حال تواجد

0: وايضا داخل مدينه الطيبه لانها قريبه جدا من سور يضحك. هذه النقطه الثانيه التي كانت بالنسبه لمنفذين هذه العمليه.
1: ومن المتوقع ان نصل الى هناك المفتش العام للشرطه في غضون الوقت القريب. شكرا لك مراسلنا تامر الكيلاني، حدثتنا من احد المواقع التي تم فيها اطلاق النار، شكرا جزيلا لك. الآن إلى أجواء المونديال، كم يفصل بيننا وبين المونديال سوى أيام قليلة، 4 أيام هذا المونديال الذي ننتظره كل 4 سنوات مرة واحدة، هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، البلدان الثلاثة في استضافة ل 48 منتخب يمثلون كل القارات. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب عبد رباح، أهلا بك عبد.
2: أهلا أخي رائد، إلى كل جميع المستمعين.
1: دخلنا في الأجواء عمليا، خلص العد التنازلي بدأ، يعني هذا الأسبوع يوم الخميس تبدأ الاحتفالات المونديالية، المباراة الأولى المرتقبة المكسيك. على فكرة المكسيك هي يمكن أيضا توجت بهذا اللقب وإلها تاريخ حافل، إلها ماضي جيد جدا في المونديال.
2: بتحكي من سنوات طويلة. بس السنوات الأخيرة على زمناتنا المكسيك ما لهاش دور كبير في كأس العالم. منتخباتها تصل مستويات القمة للمراحل المتقدمة. ينشك 4 أيام تصلنا عن المونديال.
1: وهي مش أول مرة المكسيك تستضيف المونديال.
2: أول مرة بال86 استضافتها وفازت فيها الأرجنتين مونديال مارادونا المشهور.
1: الهدف المشهور.
2: مونديال ومونديال مارادونا، فوز الأرجنتين المونديال اللي رفع اسم مارادونا حتى أعطاه أفضل لاعب في العالم.
1: ديكو أرماندو مارادونا.
2: بدون شك. طلع المونديال بعد له 4 أيام مظبوط، في له نكتة المونديال، جواء المونديال بلش تفوت، بس نتأمل إنه خيبة الأمل ما تتحققش. المونديال ساعات المونديال بالذات عندنا في منطقتنا ومنطقة أوروبا بتناسبناش، المباريات كلها في ساعات أغلبها في ساعات متأخرة، ساعة 1:00 و2:00 و3:00 الصبح و5:00 الصبح و4:00 الصبح. يعني اللي بده يتفضل المونديال بده يقعد عن الشغل يعني. بدون شك بهاي الفترة الاشي راح يكون صعب كثير. يعني
1: قضية التوقيت، يعني توقيت المباريات هو مش لصالح المونديال في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة أوروبا.
2: بالضبط، يعني احنا بنحكي على متابعين بشكل عام، متابعين المونديال منطقتنا كلها، منطقتنا ومنطقة أوروبا ومنطقة أفريقيا ومنطقة، توقيت بنسبناش يعني بشكل كبير. فراح يكون كثير مباريات اللي راح ما تكون نسبة المشاهدة فيها بالتلفزيون نسبة أقل من كيف متعودين في المونديالات السابقة، عدا أنه في 48 منتخب وهذا الإشي بيقلل من مستوى على الأقل المباريات المرحلة الأولى، يعني أنه مستوى المنتخبات أقل لأنه في عدد أكبر من المنتخبات، فأكيد المستوى بده يقل. يعني الفرق تقريبا اللي مرشحة، بعرفش ممكن تكون في عالم كرة القدم كل شيء ممكن وفي مفاجآت، بس الفرق المرشحة يعني أنها تتأهل، والفرق اللي مش مثل مونديالات سابقة في منتخبات مثل قوية كانت تغادر في جولة المرحلة الأولى. اليوم بتوقع أنه كل منتخبات اللي لها حظوظ يعني
1: متساوية
2: ومرشحة أنها تتأهل راح تتأهل يعني من الجولة.
1: في منتخب عربي برأيك ممكن يعني يحقق مفاجأة؟
2: المنتخب الأكثر منتخب متوقعين له لأنه بالمونديال السابق انطى نتائج منيحة.
1: المغرب
2: وتقريبا نفس بالضبط، منتخب المغرب تقريبا نفس اللاعبين اللي
1: تعرف أول منتخب عربي ضمن التأهل للمونديال هو منتخب النشامة، منتخب الأردن.
2: بدون شك، بس منتخب الأردن منتخب أول مرة بيشارك بالمونديال. بفكر أنه بتأمل احنا نتأمل وبدنا انه المنتخبات العربية
1: يكون لها شأن، يكون لها
2: تأهل على الأقل للمرحلة الثانية في المونديال. في شفنا من نتائج التحضير مباريات التحضيرية منتخب العراق عمل نتيجة قوية ضد منتخب إسبانيا، شفنا نتائج منتخب المغربي، منتخب المصري امبارح الليلة ضد البرازيل كان ند قوي، مع أنه ما نقدرش نحكم على المنتخبات لأنها المنتخبات كلها مش عم تلعبش بالتركيب القوية ساعتها بدها تحاول
1: لا المباريات الودية مش مقياس المباريات الودية مش مقياس
2: تحاول تخلي اللاعبين الأساسيين واللاعبين حتى اللاعبين نفسهم اللي بشاركوا المباريات بدهم يحافظوا على حال ما يتلقوش إصابات.
1: شكرا
2: للمباراة للنهاية.
1: شكرا عبد رباح، إلى اللقاء. إلى هنا حديث الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان. أسرة البرنامج فاتن حداد طبراني حين عزرا وإيلان هولتساوزن ومنير أدي دياب، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عناوين الساعة. اعتداء إرهابي قرب كوخاف يائير يوقع قتيلا وخمسة جرحى. اعتقال فلسطيني حمساوي في جزيرة كريت بشبهة التخطيط لارتكاب اعتداء ضد سفينة إسرائيلية. ليبرمان ينتقد بشدة رئيس الوزراء على خلفية سياسته في التعامل مع حزب الله. ومقاضاة سليمان أبو ريحان بتهمة قتل زوجته رنين الشهر الفائت.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار الواحدة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أسفر اعتداء إرهابي بإطلاق النار في كوخاف يائير وتسور إتسحاك وتسور نتان منطقة هشارون عن مقتل شخص واحد وجرح خمسة آخرين. وتصف حالة أحدهم بخطيرة والآخرين بمتوسطة. وتم اعتقال المخرب وهو من سكان الطيبة بعد عملية مطاردة. أورد النبأ مراسلون نجيب قزل وحسن أبو زايد وسامح قادري وتامر الكيلاني وشمعون أران. وقال الوزير أفي دختر إن حركتي الجهاد الإسلامي وحماس تسعيان إلى إشعال الأوضاع الأمنية داخل إسرائيل، وأشار إلى أن أجهزة الأمن ستعمل وبسرعة على تطهير الجحر الذي خرج منه مرتكب اعتداء اليوم في منطقة الشارون. أفادت مصادر محلية في غزة بمقتل صياد فلسطيني في دير البلح بعد إطلاق زوارق بحرية إسرائيلية النار على قاربه. أعلنت شرطة اليونان عن اعتقال فلسطيني محسوب على حركة حماس كان يعمل في أحد فنادق جزيرة كريت للاشتباه فيه بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي ضد سفينة إسرائيلية. وأفادت وسائل إعلام يونانية أن المعتقل البالغ من العمر 37 عاما يشتبه فيه بتلقي تدريبات وتعليمات من حماس، وأنه كان على صلة بأشخاص ألقي القبض عليهم في قبرص مؤخرا بشبهات تتعلق بالإرهاب. وعثرت الشرطة بحوزته على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات. وجه أفيغدور ليبرمان رئيس حزب الإسرائيل بيتنا انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية سياسته في التعامل مع حزب الله في لبنان. ووصف ليبرمان نتنياهو برئيس حكومة السابع من أكتوبر، واتهمه بربط المصالح الأمنية للدولة بالرئيس الأمريكي وتحويل إسرائيل إلى جمهورية الموز. ووردت أقواله في سياق مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية. لقي عامل في 25 من العمر مصرعه ظهر اليوم إثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في نتانيا. قدمت لائحة اتهام بحق سليمان أبو ريحان من سكان الرملة تنسب له قتل زوجته رنين أبو ريحان الشهر الماضي على خلفية جدال اندلع بينهما. وبحسب اللائحة فإن المتهم أطلق النار حينها على شقيقته أيضا، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة وعلى سيدتين أخريين. وطلبت النيابة العامة تمديد فترة اعتقاله حتى استكمال الإجراءات القضائية بحقه.
1: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس 15 درجة، تل أبيب وحيفا وبئر السبع 20، وفي الناصرة 21 درجة مئوية. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: كل قناة القضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: وإنت شو حلمك يا عباس؟
6: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
1: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
4: وإحنا
3: راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
5: مع كل الأحداث
4: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان، سوزان ديبيني بصراحة.
7: طيب، حديث

بما انه تحيات سرى لجميع الأحباء المستمعين. بما انه ما في احلى من الصراحه رجعنا لنلتقي حسب ميعادنا كل احد الساعه 1 وبرنامجنا الاجتماعي تعالوا نحكي بصراحه.

0: أحلى من الصراحة.
1: ما في أحلى من الصراحة، ما في أحلى أن نرحب بأسرة برنامجنا إلى اليوم. في الإنتاج شريهان حجيربيكي، ومعنا بالاستوديو عم بترافقنا على مدى الساعة لينا شحادي رزق، حين دهان هندسة إذاعية، في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. اليوم 7/6، هالتاريخ مميز جدا، تاريخ مهم جدا عالميا، هو يوم متلازمة التوريت العالمي. احنا عم نتحدث عن متلازمة في إلها كتير شعب، في إلها كتير حركات، في إلها كتير شغلات اللي الإنسان مش بإيده، إنما بفقد السيطرة. هل هي مرض نفسي ولا عصبي؟ هل هي الأعراض لهالمتلازمة هاي؟ كيف ممكن نميزها ما بين إنها تكون عصبية عادية أو مفرطة عند أي إنسان، أو تكون أعراض هاي المتلازمة؟ إمتى بتبدأ الأعراض هاي؟ هل هناك في عمر معين؟ كيف بتأثر الضغوطات علينا، على كل إنسان بيعاني منها؟ وهي هالمتلازمة التوريت كيف بتأثر على الدراسة والعمل والعلاقات؟ سؤالي إلكو أحبائي، إحنا كمجتمع تعودنا إنه نأخذ الأمور المعروفة ونكمل فيها، أي شيء منشوفه بيختلف شوي عنا منوقف ومنتطلع ومنفكر 100 مرة، نتقبل أو ما نتقبل. وللأسف الشديد في كتير اللي بيرفضوا أي شيء خارج عن نطاق العادة اللي نحن متعودين بحياتنا. يعني في كتير ناس، في كتير أشخاص مش مستعدين يتقبلوا لا إنسان مريض، لا إنسان بيختلف عنا، لا إنسان ذوي احتياجات من ذوي الاحتياجات الخاصة. في كتير أشخاص اللي بيقولوا لك لا، إحنا هذا الستاندرد تبعنا، إحنا بدنا نمشي عليه. إحنا اليوم كمجتمع هل فعلا منتسامح؟ هل فعلا منتقبل كل شخص بيختلف عنا ولا لا؟ ولا على طول منصير نحكم ونضحك وبعض الشغلات اللي مرفوضة نهائيا بين الناس، ولكن للأسف الشديد في كتير بعملوها. وهل إحنا منخجل إذا كان في عنا حدا بالعيلة؟ هل منخجل من طلب المساعدة النفسية أو العصبية؟ لأنه خايفين من الناس وكلام الناس وكيف ممكن يصير يطلع علينا. والأهل، الأهل اللي عندهم مثل هدول الأولاد كيف بتقبلوهن؟ هل بيخجلوا من أولادهن؟ هل بيخلوا الأولاد يتعانوا أكتر من خجل الأهل فيهن، أكتر من معاناتهن مع المتلازمة هذه بحد ذاتها؟ وبلاش بس هاي المتلازمة، هذا اليوم نحن عم نتحدث عنها لأن اليوم العالمي لا متلازمة توريت، ولكن كل إنسان في عنده ولد أو بنت أو هو بيعاني من أي شغلة اللي ممكن تكون غريبة على المجتمع أو مش معتادة على المجتمع، هل منخبيها ومنخاف من الناس ولا منتقبلها ومنقول الحمد لله هذا اللي أعطانا إياه؟ بدنا نكمل هاي حياتنا، ما في أي شيء إنه نقدر نعمله. هذا هو رح يكون موضوعنا لليوم. أسئلتي إلكو عارفينها، كيف دايما منسأل إحنا كمجتمع منتقبل ولا لا، منحتوي ولا لا، شاطرين بالحكي وشاطرين بالانتقاد وشاطرين بالضحك على غيرنا، ولكن وقت الإشي بوصل إلنا هل منتقبله ولا لا؟ وهاي المتلازمة اللي اليوم نتحدث عنها، رح نتحدث مع أم اللي هي بدأت تحدثنا عن ابنها اللي بيعاني من هاي المتلازمة. رح نتحدث مع مريم طه عباس، والدة الطفل عمري وجيه عباس اللي بيعاني من هاي المتلازمة. واليوم العالمي لمتلازمة التوريت، بهالمناسبة رح نسمع مقطع من بودكاست، ولكن بعد الأغنية هاي تواني رح نسمع مقطع من أغنية على ما تكون حاضر المقابلة، أو مقطع من مقابلة كانت في أنا القصة مع وسيم خوري مع طفل عنده هالمتلازمة، متلازمة توريت، عمري وجيه عباس، عمره 13 سنة، وهذه أذيعت وموجودة عبر منصات الشبكات الاجتماعية لمكان. بقول لي عمري ممكن أسب أو أكفر أو أضرب اللي جنبي لا إراديا، بعدين بقعد بصير أبكي بصير أعيط، ليش الله خلقني هيك؟ تواني ورح نكون مع تسجيل عمر لتسمعوا، من بعد رح أكون معكم مع اتصالاتكم لأسمع رأيكم في تقبل مجتمعنا لأي حالة غريبة بتمرق علينا.

0: اهلا فيك عمري.
1: اهلا يا استاذ وسيم.
0: اليوم احنا مستضيفينك عشان نحكي عن حاله جدا مميزه وجدا خاصه ومتلازمه اللي انت بتعاني منها. اعراضها غريبه للبعض، في ناس بتطلعوا عليها بيشوفوا الاشي جدا غريب، كثير مرات الناس بيقابلوها بعدم فهم. وعم نحكي عن توريت. شو يعني توريت؟
1: متلازمه توريت هي متلازمه مكونه من اصوات او حركات. في الأغلبية من الناس أصحاب هذا المرض بيكون عندهم احتمال كبير يكون عندهم حالة واحدة بس، يا الأصوات يا الحركات. أما أنا عندي الحركات والأصوات.
0: قصدك حركات وأصوات لا إرادية، مش أكيد بإرادتك؟
1: أكيد مش بإرادتي. وهاي المتلازمة بتيجي لنسبة 1% بالعالم كله.
0: شو بيصير معك؟ زي إيش؟
1: ممكن مثلا أسب لا إرادياً، ممكن أكفر لا إرادياً، ممكن أضرب اللي جنبي لا إرادياً، ممكن أي شغلة أنت بتتوقعش في كل الحركات يعني ممكن أعملها. أما أنا بعرفش وين التوقيت تاعها بالضبط وين أنت بتيجي.
0: لكن لما أنت بتعمل
1: بتيجي.
0: أوكي، لكن باللحظة اللي أنت بتعمل هاي الشغلة أنت بتكون عارف أنك عم تعملها ولا بتكونش عارف؟
1: بكون عارف بس بقدرش أسيطر عليها. أنا حاولت كثير أني أكتمها مرات بس بحس في غصة بقلبي وبحس بده ينفجر. بحس حريقة بتولع بقلب قلبي.
0: من شان هيك بتعمل هاي الشغلة؟
1: أكيد.
0: بتحس أنك نفست عن غضبك أو عن وجعك من خلال حركة أو من خلال الكلمة؟ كيف
1: لا
0: تطلع
1: إرادياً.
0: معك؟
1: بتطلع معي بتطلع معي لا إرادياً. مثلاً ومثل ما أسا رفعت نبرة صوتي أنا يعني بعرف إنها رح تصير بس بقدرش أمنع حالي.
0: وأنت عارف إنك رفعت نبرة صوتك؟
1: الله أكبر.
2: التسجيل هذا اللي سمعناه كان من برنامج أنا القصة، بودكاست مع وسيم خوري. الموضوع جدا جدا مهم، الموضوع حارق، مش بس مهم لأنه مثل ما سمعته عمري 13 سنة وعم بحكي بشغلات مثل كأنه ابن 30 سنة، لأنه شغلات اللي هو مرئها واللي هو عايشها. بضل السؤال، إحنا اليوم هل منتقبل هذا الاختلاف ولا لا؟ هل منساعدهن إنهن يتحملوا أوضاعهن ويكملوا فيها ومنعطيهن دعم، ولا إحنا بتصرفاتنا وبكلامنا وبنظراتنا أوقات حتى بدون حكي ممكن إنه نزيد الطين بلة بالنسبة إلهن؟ وما حدا يفكر إنه ولد أو بنت أو أيا كان بيعاني من أي مرض أو أي متلازمة هو بحسش أو بشوفش أو بسمعش. فوين إحنا كمجتمع اليوم من هاي المتلازمة ومن هدول الأشخاص اللي هن بحاجة إلنا وبحاجة كبيرة إلنا لحتى يقدروا يكملوا حياتهم؟ أول شيء رح نبدأ مع والدة عمري لنسمع منها كل مشوارها، وبالإضافة لمريم طبعا اللي رح تكون معانا، بدي كمان الاتصالاتكم، بدي أسمع منكم أنتم كمستمعين تقدروا تعملوا كمان معاها مداخلات لنشوف أسئلتكم لوين بدها تتوجه، اهتمامكم لوين بده يتوجه، ونسمع من مريم طه عباس والدة عمري شو المرحلة اللي مرقت فيها، قديش الإشي كان صعب عليها، شو هي التحديات اللي مرقت فيها. خلينا نقول مساء الخير لست مريم.
3: مساء الخير عزيزتي، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
2: أنا بألف خير الحمد لله، أنت كيفك؟
3: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
2: شوف الموضوع هالقد حساس وهالقد هيك بخلي الواحد مش عارف ايش بده يحكي، ايش بده يعمل، كيف بده يتصرف. احنا قدام شاب عمره 13 سنه، يعني نوعا ما بين الطفل وبين الشاب، ولكن حكيه يمكن ابن 23 و 24 سنه، فاهم شو في عنده، فاهم المتلازم اللي عنده، فاهم ايش الصعوبات، وعم بشرح انه كل شيء خارج عن ارادتي، مش بارادتي، انا بقدرش اسيطر على الشغلات اللي بتكون لا بالحكي ولا بالمسبات ولا برفع الصوت ولا بالضرب ولا باي شيء. إمتى ابتدى هذا الإشي ست مريم؟ إمتى ابتدى هذا الإشي؟ إمتى اكتشفتوا هذا الإشي؟ وإيش اللي صار بالضبط معه؟
3: الصراحة اللي صار مع عمري وهو ابن 4 سنوات كانت تصير عنده تكم بسيطة، أمراض بعيونه، يرمش بصورة سريعة، زي ما تقولي قعدت فترة يرمش قريب 6-7 أشهر، اختفت الترمش، صار عنده هيك زي يعمل هيك صوت من حلقه،
2: اشي بالصوت. طيب
3: اشي بالصوت، كان قريب برضو 7-8 أشهر اختفى الصوت، صار الولد يعمل حركات بفمه، يفتح فمه ويسكر، قريب برضو 7-8 أشهر راحت هاي حركات الفم، صار يعمل حركات بجسمه، يعني مثلا يرفع كتافه مرة واحدة، أو أمرات مثلا يكون يلعب مرة واحدة الولد ينط بشكل دائري، هاي كلها
2: يلف حوالين حاله يعني؟
3: يلف حوالين حاله، أمرات هيك ينط بصورة سريعة يجي على إيدين واقف زي ما تقولي.
2: أوكي، وهذا الاشي كله من الاساس ما خلكوش تفكروا انه في اشي هنا مش مزبوط، لازم فحص، لازم طبيب؟
3: طبعا طبعا انا كأم لاحظت الاشي عليه، يعني لما بلش الولد يعمل تكن بعيونه، فانا كأم كنت اول اشي امين لمين اتوجه لدكتور العيون، كنت اتوجه لدكتور العيون اروح يحكي لي انه ممكن حساسية من الشمس ممكن هيك، لما خفت عنده هاي الأشياء صار يعمل بنعوت بصوته، أتوجه أنا لروفي أف أوزن جارون مثل الحال، فيقول لي أنت فيش إشي، وطبعا كل حركة أنا كنت أتوجه للدكتور بس
2: ولا حدا قال لك أنه في عنده هاي المتلازمة، ولا حدا قال لك أنه في إشي مش مضبوط؟
3: لا مش حدا حكى لي هيك، لأنه هي جدا حالة نادرة. ويعني انت متخيلي يعني عنا هون بالوسط العربي لما تشخصت حالة ابني بعد كذا وقت، بالوسط العربي هو الولد الوحيد، خلينا نقول عنده كل الاعراض، يعني في ولد
2: الولد الوحيد بكل الوسط العربي.
3: يعني شو بالوسط العربي، يعني في اشخاص عندها توريت بس انه ممكن بالاصوات او الحركات،
2: هو بكله مع بعضه عنده
3: كل نوعات التوريت موجوده عنده، فهذا الاشي صعب.
2: ليش شو السبب انه كل الاعراض موجوده عنده، اذا كان بالصوت او بالضرب او بالحركات او بالعيون، كان في سبب يعني بعد فحص كان في سبب معين ليه لحتى كل الاعراض عنده؟
3: عن بالتشخيص عنده صار انه ليش هو الولد هيك، لانه يصير عنده ضغط، يعني كيف حكى الولد لما هو ينبسط كثير بتكون ردة فعله هاي تنقط او يصيح او يسب او يكبر،
2: يعني او بحالة السعادة او بحالة القهر او الضغط،
3: اي شعور عنده ردة فعله هيك بتكون، يعني اذا انبسط كثير بتكون عنده ردة فعل، اذا زعل كثير مثلا بصير عنده ردة فعل، مثلا فترة الامتحانات الدراسة وهيك بنضغط الولد بتزيد عنده، كل يعني كل حال انه بنضغط الولد بتوتر بنبسط زيادة بصير عنده هيك.
2: خليكي معي مريم، طبعا بدنا نحاول نفهم منك كل الموضوع. 072-33-55-99-3 هذا طبعا رقم الهاتف لبرنامج بصراحة، بدي أسمع رأي كل يوم كمستمعين، هل بتتقبلوا هاي الأوضاع ولا لا، كيف بتحسوا وقت اللي بتشوفوا مثل هاي الحالة قدامكم، أو كانت قريبة في بيتكم أو لواحد من العيلة أو حتى غريب، هل بنتقبل هذا الإشي، هل بنحترم هذا الإنسان اللي بيعاني من هاي المتلازمات أو من هاي الأمراض، ولا بنبعد عنه أو بنضحك أو بنسمي حكي، كيف الإشي بيصير معاكم؟ بهمني جدا أسمع رأيكم. 072-33-55-99 ثلاثة، ونحن عم نتحدث طبعا لبرنامجنا برنامج تعالوا نحكي بصراحة.
4: الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
2: مريم، من وقت اللي بلش الولد قلتي لي من جيل 4 سنين، وكل دكتور كنت عم تخديه لعنده عم بيقول لك هذا ما فيش إشي وبيروح وفيش عنده إشي، لأنه ولا حدا عارف هاي المتلازمة.
3: كيف الولد لما الولد وصل لعمر 9 سنين بالضبط، هذاك اليوم أنا بنساهوش بحياتي. كنت أنا بالشغل، عمري هو عشان أكون صريحة سبحان الله، يعني بلشت من هون أشك إنه في إشي، لأنه الولد يعني متعلق فيه مش طبيعي، يعني أقول يعني أولادي هلاص متعلقين فيه، بس الولد هون لا في إشي. بيوم أنا بالشغل بتصل على أي عمري بقول لي يما، بقول له يما، قال أنا تعبان كثير بدي أروح على الدار، بقول له يما لا بعد أول النهار وأسا فترة امتحانات وهيك، بحكي لي الولد على التلفون يما افهميني، لما الولد قال لي يما فهميني بدي أروح، أنا هون حسيت في إشي. قلت له ماشي عمري، انطيني أحكي مع مربي صفك خليه يروحك، وإنت بس تصل الدار احكي معي.
2: وهذا كله أنتم ما كنتوش عارفين، لا أنتم ولا المدرسة ولا أي حدا أنه في عنده هاي المتلازمة؟
3: بالضبط، بلشنا من هون زي ما تقولي.
2: طيب
3: روح الولد حكى معي، بقول لي يما شو حاسس، شو بوجعك، شو بوجعك إيش. فكانت بذكر يومها الدنيا الشتوية، قلت ممكن الولد بده ينوزل. قلت له اشرب حبة أكمل يما ونام عبين ما أصل البيت أنا.
2: أوكي.
3: روحت من الشغل بالشانس بنفس اليوم كان له دور عند دكتورة السنين، أخذته عند دكتورة السنين خيتا. أعطته إبرة بنج عشان يبلش علاج، وهو نايم على التخت أطلع على الولد حركاته مش طبيعية، يفتح سمه ويسكر سمه على ايد الدكتوره مش قادر تعالجه، ايده تنفض نفض يعني ماماش مش قابل.
2: واول مره كنت بتشوفي هاي الحركات عليه هيك هالقد بهاي القوه؟
3: هالقد قويه. ف بعدين يعني ريح ايده نكسه، صار اجره، صار الولد كتير يعمل تنعوت باجره. فانا على المحل حكيت للدكتوره اني تكمل لوش علاج، في اشي غلط عند ابني.
2: طب هاي الحركات ست مريم، هاي الحركات ما كانش يعملها بالبيت بإيديه وبعينيه وبإجريه؟
3: المرة كل كانت الحركات اللي قبل هاي يعمل إنه يرمش أو يفتح سمه، هاي الأمور كانت الخفيفة
2: يعني. يمكن خوفه من الدكتورة من الوضع اللي هو فيه، وإنه بدها تعطيه إبرة وهيك خلاه يفوت بضغط وصارت الحركات بإيديه وإجريه هيك.
3: الإشي هذا زاد، لأنه بنفس اليوم الولد لما حكالي وأنا روحت من البيت، روحت على البيت بحوله شو صار يما معي خلال النهار هيك. بالمدرسة بتعرفوا هن يلعبوا فوتبول، تغاوش هو ولد غاشي يعني عادي زي أي أولاد بالمدرسة.
2: أوكي.
3: فالظاهر إنه بالغاشي هون لما تغاوش هو الولد، وهو الولد هذا بحبه كثير، ف انضغط الولد كثير، مع انه اخذ ابرة البنج ورحنا عند الدكتور والحكم فزاد الاشي. لما روحنا من عند دكتورين، دكتورة الاسنان، انا والولد قاعدين بالبيت، هو قاعد عبالي وطلعي ماماش يعني حركات يعملها بايديه براسه،
2: وكل الوقت كان كل الوقت يعمل الحركات هاي، مش بوقت معين يعني، كل ورا بعد كانت الحركات
3: كان كل الوقت وبشكل قوي. اقول له يا عمري ما تسويش هيك بيدي، يقول لي ما مش قادر يما. اقول له وقف هيك اجرك ريحها، يقول له انا مش قادر يما اتحكم بحالي. مره واحد الولد يقوم عن الكنبايه ينط بشكل دائري، يعني الاشي مش طبيعي. هسه وانا احكي مع الولد وهيك يعني انا مش منتبهة لجوزي، كان جوزي يصور الولد فيديو وانا احكي مع الولد. لما حكاني ده جوزي بقول لي انا كنت اصور عمري فيديو كذا كذا، بقولت له منيح انك عملت. ثاني يوم الصبح رحت على كوبات حاليا وحكيت مع الدكتورة، فهو قال لي انا بدي احول الاشي لدكتور زاهر.
2: فرجتيها الفيلم اللي سجل جوزك؟
3: طبعا اكيد. انا لما ورجيته للدكتوره فحولوا للدكتور زاهر عواد النورولوج تبع الولد. فالدكتور زاهر شخص الاشي بقول لي انه هذا على الاغلب تورت.
2: طيب خليكي معي ست مريم. 072-33-55-99-3 برنامجنا تعالوا نحكي بصراحة، هل إحنا كمجتمع عم نتقبل الحالات الغريبة علينا ولا منرفضها ولا منزيد الطين بلة عليهن بكلامنا وبضحكتنا وبتصرفاتنا اللي مش مقبولة؟ كيف إحنا كمجتمع عم نتقبل وهل عنا وعي لهذا الموضوع ولا لا؟ معنا اتصال، مساء الخير.
5: مرحبا سوزان، شو أخبارك؟
2: أهلا وسهلا. أهلا، يسعد هالمساء.
5: كيف الحال؟
2: الحمد لله بألف خير.
5: جمال أستاذ من باقة الغربية،
2: أهلا يا جمال، أهلين فيك.
5: أهلين، زمان ما تكلمنا عبدنا.
2: والله حلو. صار لك أشهر مش عم تتصل، يعطيك العافية.
5: أصير بظل بمقعد ربع ساعة وبعد
2: بخلوك بالانتظار. أوكي. أيوة. سوري بس لما بيكون في اتصالات كتير بتعرف صعب الكل إنه يشارك،
5: مرات الواحد ما يشاركش بس يسمع أهم من المشاركة.
2: الله يسعدك ويخليك. يا جمال، خلينا نسمع رأيك بهذا الموضوع. إحنا اليوم كمجتمع كيف أنت بتشوف مجتمعنا؟ هل تقدم كمان بهاي النواحي ولا بكل شيء عم نتقدم ولكن بتقبل الآخر بكل ميزاته مهما كانت؟ هذا إحنا منقدرش عليه.
5: أول إشي كل حالة وكل إشي بيصير هاي نعمة من عند ربنا،
2: الحمد لله على كل شيء. أوكي.
5: الحمد لله بالضبط، يعني الحمد لله إنه فيش يعني الواحد بيقول إذا بيولد له ولد ولا أي شيء بيكون الحمد لله هذا الموجة هذا من خير ربنا. طبعا إحنا في ناس أو عدة بعض ناس بيأخذوا الأمور بمسخرة. يعني مثلا لو حتى بعلموا ولادهم يعني هذا الولد ابعد عنه التسلقية. مرات الولد صغار بيحنوا على بعض بغض النظر شو اللي شو العاقة عند الجهة الثانية. وفي ناس يعني بيرفع الراس بشوف بعرف كم من واحد ابنه عنده يعني مشاكل خلقة ربنا بحضنه عامله زي طير من الجنة.
2: يعني انت عم تقول انه مجتمعنا مش بكل الحالات بتقبل الطرف الاخر مهما كان بكل المشاكل اللي عنده.
5: ايوه وفي ناس اللي اللي اللي اللي, اللي راضي بنصيبها
2: طبعا في هيك وفي هيك
5: بتنطي بتنطي امثله انه طلعوا شيء من الغابه بغض النظر شو الله خلقه او شو الله بعثه انه يعني بيعتبروا زي طين بالجنه. وانا بفكر انه اجل وقت انه هاي الاشياء اللي نعطيها اكثر يعني ضوء ونساعد وبرامج لهم وعده اشياء ليش هذول يمكنوا هذول طيور من الجنه هذول يعني يعني يعني كلب صافي كلب ابيض
2: وهدول بحاجة إنه ينحكى عنهن أكتر من أي موضوع تاني لأنه هدول كمان لفائدة المجتمع. بدنا مجتمعنا يصحى من هالصبات اللي هو فيه كمان نخلي الناس تعرف بالضبط إيش اللي عم بيصير.
5: أيوة بالضبط. وإذا بنحن عليهم ربنا بحن علينا وبطلعنا من المحنة اللي كل يوم نسمع يعني زي ما قلوها ابتلينا بإشي أكبر من الإشي اللي ربنا بعثه للبني آدم أو ابتلاء بني آدم أو بولد أو إشي ديش أقول هالكلمة
2: هو ما ابتلهوش بولد هو أعطاه هذا الولد لحتى يمكن يشوف بالزبط. إيمانه وقدراته ويعلم الناس بالزبط. كمان شغلات جمال خلينا أشكرك عزيزي نعم
5: شكرا
2: لك يعافيك يا هلا فيك تحياتي تسلم الله يسعدك تحياتي ست مريم خليكي معاي إذا بتعملي معروف مساء الخير مين معنا؟
6: العافية بحكي معك محمد من القدس.
2: أهلا يا محمد كيفك؟
6: الله يسعدك يا رب الله يعطيكم العافية
2: يعافي قلبك ويخليك يا رب. يا محمد خليني أسمع رأيك.
6: والله طلع بالنسبة لموضوع الاحتياجات الخاصة بشكل خاص موضوع أنا اشتغلت معاهم كنت شوفير في باص
2: نعم
6: وكنت أساعدهم. الأمانة أحلى شغل اشتغلته بحياتي
2: أحلى عالم هدول.
6: كنت أشتغل أنا مع الحالات الصعبة الصعبة صعبة يعني اللي هو على كرسي متحرك وما بيقدر يعبر عن شعوره بطريقة أو بأخرى.
2: أوكي.
6: أحلى معاملة كنت أتعامل معاهم ويعني
2: أنا سعيدة أن أسمع أنت هيك عم تتحدث يا محمد. ولكن السؤال هل فعلا مجتمعنا صار عنده وعي لهاي النقاط وبيقدر يتعامل مع هدول الأشخاص ولا لا؟
6: قسم كبير من المجتمع
2: اليوم لما أنت عندك هاي الفكرة لا مش موضوع مريض نفسي ولكن الأشخاص اللي هن بيعانوا من أي متلازمة من أي مرض حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة إذا فينا كمان نسميهن لأنه هن اللي بيقدر على هاي الأشياء مش إحنا. المجتمع بشكل عام شاطر بالحكي وشاطر بالانتقاد ولكن وقت اللي بوقع بشي مشكلة ما بعرف كيف بده يطلع منها. أنا سعيدة جدا باتصالك يا محمد والله يكثر من أمثالك شكرا كثير لك
6: يا
2: هلا فيك تحياتي باي باي الله معك. خلينا نرجع لست مريم وقبل ما نرجع معك لينا فينا نسمع المقطع الثاني خلينا نسمع كمان مقطع بنرجع لست مريم لنواصل معها الحديث.
0: باللحظة اللي انت بتعمل هاي الشغلة انت بتكون عارف انك عم تعملها ولا بتكونش عارف؟
1: بكون عارف بس بقدرش اسيطر عليها بحس حريقة بتولع بقلب قلبي
0: ومن شان هيك بتعمل هاي الشغلة
1: اكيد يا
0: ايش اكثر حركة تتكرر معك انت بتعملها دايما؟
1: اكثر حركة انه ببزق مثلا هيك وانا اوكل غطست ايدي بقلب المرقة وانحرقت بقعد أزت الصحن بالهواء أو أرجعه بالطاولة زلفت الحديد لما أوكل بيها بقعد أساوي بيها بسناني وهذا بيؤدي مرات إنه ينكسر سنان تنكسر.
0: بتخاف من المستقبل؟
1: أكيد بخاف يعني لقدام هذا المرض يأثر علي مثلا بشغلي مثلا ممارسة هواياتي
2: هذا هو المقطع الثاني اللي سمعناه من المقابلة اللي كانت مع زميلنا وسيم خوري في برنامج أنا القصة، اللي كان عمري هو القصة واستضاف وسيم وحكى بتوسع عن كل شيء بمرق عليه وعن كل شيء بحسه. خلينا نرجع لوالدة عمري ست مريم.
7: أيوة.
2: انت قلتي لي انه من البداية من جيل 4 لحد ما وصل لجيل 9 لحد ما ابوه يصور وهو عم بعمل هاي الشغلات، لحتى الطبيب المختص عرف ايش الاشياء اللي عم بعانيها. كل الفترة هاي اللي كانت قبل، كيف انت كنت تتعاملي معاه؟ كيف اخوته كانوا يتعاملوا؟ المجتمع، المدرسة، ما حدا كان عارف شو عم بمرق عليه للولد.
7: لما الكل ما كانش يعني تتخيليش مريض هيك انه يمرض الولد فجأة وانت مش عارف شو بالضبط الاشي عنده، فانت اي نقطة اي شغلة جديدة بتصير مع الولد بتصير تروح لدكتور المختص. يعني لما صار عنده حركات بعيونه تروح عند رفيع العناية مثلا، لما بحلبه تروح فإنه الكل يقول لك ابنك فش فش فش إشي فيه. طب يا الله أنا هيك أصير أفكر أقول يعني بتعرفي أنا حاسة كأن في إشي عند الولد، بيعملش الولد هيك إشي من دون سبب.
2: أوكي.
7: لأنه الولد يعني كان الحمل طبيعي فيه ولادته طبيعية، ما أكل
2: بفترة الحمل ما كانش في وقت الفحوصات ما كانش في أي شيء دكتور قال لك إنه في إشي؟
7: لا ولا أوكي. أي شيء هون كان يعني عن جد كأم كنت يعني التعامل جدا كان صعب، انه الولد اخذه عند الدكتور يقول لي فيش اشي، اروح اقول يعني احكي لجوزي يقول لي كذا، يقول لي لما الدكتور قال لك انه فيش اشي عنده خلاص تخافيش. بس لما تصور هذا المكريل اللي صور جوزي، انه طبعا انا قبل ما اصور الفيديو كنت يعني كثير اتكرر عند الدكتور يقول لي فيش اشي، لما صورت
2: على اي اساس الدكتور كان يقول لك فيش اشي؟ كنت تسالي هذا ايش معناه اذا فيش اشي؟
7: اقول له ايش، يقول لي مثلا حركات عيونه ممكن انه الولد يتعرض للشمس، ممكن هيك يوم تحلقه مثلا يقول لي ممكن انه من الطقس، فهمتي كيف؟ فلما صورت انا الفيديو رحت عند الدكتور وقلت له دكتور ينطيك العافيه اهلين، قلت له انا بدي افرجيك شغله عشان تفهمني على الاخر. لما ورجيته الفيديو الدكتور يعني حسيت بعيونه انه في اشي، يعني خفت كأم في اشي، اقول له شو في دكتور؟ قال لي تخافيش فيش اشي، انا العصر بحكي تلفون معيك.
2: طيب.
7: لما حكى معي كان هو ضاحك مع دكتور زيه وهيك، وقال له قل للام ما تخافش انه قديش بتقدر تخلي الولد هادي راسه ما يطبش بشي اهم اشي، تعرف كل هاي الامور بس تهدئة. وحطيت أنا وبعديها صرنا علاجات نروح عند دكتور زاهي عواودة، وبرضه يعني من أحد العلاجات إنه أنا طلبت دور لابني بالمستشفى الأعضاء الداخلية، غاد شافه بالشخص رفاي لديم قاسي لديم، فحكالي ابنك يعني هو أكثر واحد يعني خاص.
2: هلأ هو موجود بالبيت؟ هلأ عمري موجود بالبيت ونحن عم نحكي؟
7: طبعا موجود.
2: هاي الأصوات اللي نحن عم نسمعها هو صوته؟
7: هو عمري بالضبط.
2: أوكي.
7: فأنا الصراحة يعني بخاف أطلع من البيت، بخاف أتركه لحالي، يعني أسا أنا بحكي معيك ومن غرفة لحالي بس هو قاعد مع أبوه وأخوته.
2: يعني طلعتيه من المدرسة كمان؟
7: لا هو اليوم عطلته مش المدرسة.
2: مش على العطلة، أنا أنت عم بتقولي بخاف أتركه لحاله يكون لحاله، يعني بالمدرسة بيروح على المدرسة بيواصل تعليم العادي.
7: معاه سيارة.
2: أوكي. أوكي. بتكون مع المرافقة.
7: لأنه هو بآخر فترة عمري صار إذا انتبهته بالمقابلة صار خطر على نفسه.
2: صار إيش؟
7: خطر. خطر على نفسه يعني
2: لما حكى عن المعلقة وكيف ممكن يكسر أسنانه وبعمل شغلات اللي هو قال إنه أنا عارف مش لازم أعملها بس غصب عني أنا بعملها.
7: ما بيسيطر على حاله، ما بقدر يمنع حاله، يعني هو لما بالبيت يعني مثلا أسا زي ما سمعتي إنه بعمل الصوت هو، بس أبوه بحكي له يابا مثلا تعملش خفف، بس هو مش غادر وعن جد مش غادر إنه يمنع حاله إنه ما يطلعش هاي الأصوات، لأنه إذا بطلع حاله هو مناش بحس حاله زي إنسان هيك من جوا يعني في حريقة.
2: عم بيقول زي حريقة بتكون بقلبي إذا إذا بدي أعمل شغلي وما عملتهاش، لهيك بعمل هاي الشغلات لحتى يخفف شوي على حاله. بس هذا الاشي مع فترة التسع سنوات اللي مرقوا بدون علاج وبدون ما حدا يعرف شو وضعه للولد، ما تفاقمش الوضع، ما كانش في امل انه يكون علاج بالقبل لو انه قدروا من الاول قدروا يشخصوا ايش الحالة اللي عنده؟
7: انبلغوا بعد التسع سنوات بعد صار يعني وضعه يزيد سوء، يعني صار الولد يصيح لا إرادي، يسب، يكفر، أحكي معي مثلا دائما هو عنده يكون تفكير سلبي، يعني اللي هو هذا الشخص في الوسواس القهري. كان هو بهاي فترة التسع سنوات للثلاثة عشر لأسه هو كان متبال الولد عند دكتور نضال شبل بسيخياتري لديم هذا للتوريت. فكان الدكتور بهاي السنوات ينطي أدوية، الأدوية ما كانتش تساعده.
2: أدوية إيش لتهدي يعني؟
7: يعني لا تهدي بالضبط، تهدي يعني أحس يعني كثير كثير تغلبنا بنقطة الأدوية اللي ما كانش جسمه يتلائم معها.
2: طب هو أعطى أدوية للتهدئة بس هاي متلازمة موجودة عنده، بدها علاج، بدها انتباه أكتر، ممكن يأذيكو يأذي حدا
7: طبعاً. هي علاجها كان إنه هو عمري بلش يأخذ علاجات ثبتية، بهاي العلاجات بتعلم كيف يسيطر على حاله، كيف يتمالك حاله، كيف إذا صار إشي خطر كيف إنه يمنع حاله. بس الإشي خيطة يعني مش بيوم وليلة خلينا نقول بده يتريح الولد، بده يكون عنده راحة بس إنه بشكل جدا بطيء. ويعني الدكتور حكى لي إنه مش عمره مش 100% رح يطيب، خلينا نقول يعني هذا الإشي يعني شغل ربنا ومنقدرش إحنا نحدده. يعني هذا مش زي مرض السكري مثلا إنه ولد بأخذ أدوية سكري مثلا بلطة السكري عنده بسرش على أو أدوية قلبه هيك علي. يعني مرض التوريت هو يعني بالجهاز النفسي والعصبي، يعني طلع جدا جدا إشي صعب يعني مش هوين.
2: شوفي أنا بعد ما كنت مع وسيم وسمعت الحلقة وشفت الحلقة كاملة اللي عملها، قررنا طبعا بالذات إنه اليوم هو 7/6 اليوم العالمي للمتلازمة توريت، قررت إنه برنامجنا بصراحة يكون عن هذا الموضوع، لأنه بدي كمان رأي المستمعين كيف هن بتقبلوا هاي الحالات، هل مستعدين يفهموا هاي الحالة ويتقبلوها، ولا كل واحد بحاول يبعد ويتغاضى يعني. وللأسف في كمان أشخاص اللي بيكون نوع من استهزاء أو تسميع الكلام أو الضحك يعني شغلات اللي بتجرح كتير. خليني بس قبل ما أوصل معك وحياتك، خليني بس أعطي كمان مرة رقم الهاتف لكل اللي بحبوا يشاركونا اليوم برأي حول الموضوع، هل عندن فكرة عن هاي المتلازمة ولا أول مرة بسمعوا عنها، وإحنا كمجتمع كيف بنتقبل المختلف عنا؟ 072-33-55-99-3. تفضلي حبيبتي كملي، شو كنت بدك تقولي شيء عن المجتمع؟ بدي أسمع منك كيف كان تعامل المجتمع معك وكيف كان تقبل المجتمع؟
7: بالبداية الصراحة كان الإشي يعني التقبل جدا صعب، ما كان حدا يتقبل وضع ابني، يعني لما يرفض الولد ألفاظ بذيئة إنه أسمع إنه هذا الولد خلينا نقول مش مربى. تعرف هذا
2: هني بتنوش عارفين إيش الأشياء اللي عنده.
7: مش عارفين بالضبط.
2: أوكي.
7: بس أنا من جوا كان أحس دائما إنه عمري، أنا يعني بعرف ابني ويعني ومربيته وكل شيء، بس أنا متأكدة عمري مش هيك في إشي، يعني مش هو مش بيده بحكي هاي الكلمة. مثلا لما الولد يكفر، يعني تخيل بكفر بسيطرش، كان بس يكفر إنه تقول استغفر الله العظيم
2: بعد ما يكفر غصب عنه،
7: بعد ما يكفر
2: بصحى وبيقول هاي الكلمة. لا هو عمليا صاحي بس مش قادر يوقف لسانه عن الحكم، يعني في شغلة لازم يعملها. أوكي
7: بالزبط.
2: طيب
7: أنا لما حسيت الإشي عن جد مش يعني في إشي، وين لما الولد صار يحكي حكي بذيء عليك أنا كأمه،
2: مسبات شتائم،
7: يعني أوكي. شتائم اللي هي عن جد يعني إنسان واعي بحكيهاش، بس إنه عن جد الولد مش قادر يمنع حاله. أقول له يما طب بلاش، لدرجة إنه في مرة الولد مش قادر يسيطر على حاله بالكلام، بقول لي يما قال إن شاء الله صوتي رفيف على أغطها أخته صغيرة، يعني
2: صوتيها على الأوضة لأنه بده يحكي شغلة مش قادر يمسكها جواته،
7: مش قادر الولد يسيطر على حاله بالألفاظ، وبدوش إنه أخته تسمعه.
2: يا الله.
7: فنفس الإشي أنا كنت أمراتي حرام أروح من الشغل تعبانة وهيك، وهو بتعرف يكون الولد جدا تعبان من المتلازمة، فأنا أقول له بهمش ما بهمش، إذا أنت يعني إذا بتحس حالك إنك أنت بتتريح لما تحكي هيك احكي، أنا بسمعك حتى لو إجي حكي علي ما أنا فهمتك إنه أنت مش بيدك يا عمري، بس إنه احكي. والله خايفة لما أنا أفهم وأحتويه الولد ما ماشي يحكي كلمة ويسكت،
2: يعني يقدر بوقتها إنه يسيطر شوي على حاله.
7: أصل ليش هو يقدر يسيطر هيك؟ لأنه لاقى اللي حدا اللي يحتوي ويفهمه، فهمت علي؟ بس أنت مريض التورت لما هو بلفظ كلمة واحدة عاطلة فأنت تنطي نظرة غلط أو تقولي له تحكيش هاي الكلمة يا عمري عيب،
2: بعصبنه أكتر،
7: مش ببلاحة خلينا نقول للكلمة، لا بزيد
2: لأنه بتعصبن أكتر، هو مش لازم يتعرض لهاي الضغوطات.
7: بالضبط، إنه إذا طلعت عليه بطريقة غلط أو لح أو حكى كلمة قلتي له لا يا عمري أو كفر قلتي له حرام يا عمري، فهو بزيد مش راح يوقف. أنا يعني كيف كنت أشوف أحسن إشي معي إنه يحكي الإشي أو يكفر أو يسب أو يترك، أعمل حالي مش سمعته أو يعني بالضبط يعني تجاهل، فالولد يحكي كلمة كلمتين خلاص وبيسكت يهدى يرد لأنه هيك وضعه. يعني
2: تعرفي إشي بوجع القلب؟ مش الحالة اللي هو فيها، إنه بوجع القلب إنه في بناتنا يعني أولاد عم بمرقوا عذاب ما حدا بيعرف فيه، وإحنا كمجتمع للأسف الشديد في كتير منا بتطلع عليها وبيضحكوا عليه أو بيعملوا يعني شغلات أو بيعملوا حركات ومش عارفين شو الوجع يعني اللي داخل هذا البني آدم.
7: عمري بداية مرضه تخيل ما أصعبها كأم أنت هيك ابنك يفوت على الأوضة يحبس حاله بدوش يطلع، أقول له ليه بدكش تطلع؟ قال بديش أطلع أنا أس مش قادر أسيطر على حالي يما.
2: منيح اللي بقدر، منيح اللي واعي لهي النقاط. يعني
7: يقول لي يما إنه شو اسمه إنه أنا بدي أحكي هيك مش راحين يتقبلوني، بدهم يتمسخروا علي، بدهم كذا بدهم كذا، أقول له بهمش أنت بدك تطلع.
2: تعرفي انت عم تحكيني، انت عم تحكيني عن ولد اللي هلا اليوم 13 سنه، ويمكن قبل كان يحكيكي هاي الشغلات انه عارف شو الصح وعارف شو الغلط وعارف انه عم بيأذي مشاعر غيره، وشوفي لاي درجه بفكر انه بقول لك بدي اسكر على حالي لانه مش قادر اسيطر.
7: بس انت هون كأم يعني انا كنت
2: واصله
7: مع دكتوره، فكان دكتور زاهي والدكتور نضال شلب اللي هن المختصين،
2: اوكي
7: كان يظلوا يحكوا لي أهم إشي عمري ما يظلش لحاله بالبيت.
2: طب اسمعيني اسمعيني ست مريم اسمعيني، احنا اخذنا الوقت ومرقنا كتير عن الفاصل الاعلاني، خلينا نكون مع الفاصل الاعلاني وفي عندي كمان اتصالات، بس بهمني كمان اكمل القصة معاك، وبهمني كل مستمع عم يسمعنا يسمعها ويفكر الاشي يكون كتير قريب عليه لحتى يقدر يحتوي. هو كل واحد بيكون مختلف عنا، خليكي معي، خلينا نطلع لفاصل اعلاني.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل

0: أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
1: منواصل أحبائي معكم الحلقة الخاصة من برنامج تعال نحكي بصراحة عن متلازمة توريت، ومعانا على الخط الهاتفي مريم تها عباس عمري اللي هو بيعاني من هاي المتلازمة، وفيكم تسمعوا القصة وتشوفوها في برنامج أنا القصة مع زميلنا وسيم خوري عبر منصات الشبكات الاجتماعية لمكان، ممكن تسمعوا ممكن تشوفوه المقابلة كاملة على الخط الهاتفي معنا الوالدي. بعد إذنك ست مريم في عنا بس كمان اتصالات، خلينا نأخذ المتصلين، خلينا نأخذ أول اتصال. مساء الخير، مين معنا؟
2: مساء النور،
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك يا لميا.
1: أهلا وسهلا يا لميا، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: يا لميا،
2: أنا صراحة سوزان أنا شفت هاي الحلقة على الفير، كديش عجبت فيها هذا البني آدم، هذا يعني هو مش طفل صراحة، يعني
1: هو عمره 13 سنة بس إنه تصرفاته وأفكاره وحكيه مثل ابن 23 سنة.
2: مظبوط، وأنا يعني بشد على إيد أمه كديش هي منتبه عليه، وكديش هو بني آدم عنده ترتيب بالكلمات يمكن حدا أكبر منه بكثير مش راح يرتبها.
1: صحيح. لم يش نعم
2: لحظة بس سوزان، ده كل شغلي أنا يعني بكى، يعني لو أنه كريب علي كنت راح أضم من كثر ما حبيته.
1: حبيبة قلبي حبيبتي.
2: وبعدين في بنت كانت أروح أشتري المحل من عندهم، كل ما تشوفني تقول لي لم يا أنت بتحبيني، بقول لها طبعا بحبك قد الدنيا، يعني لحد اليوم مش نسيتني. واحد يعني لما
1: في ناس مش بحاجة ولا أي شيء بالدنيا إلا لاحتواء وحب وكلمة حلوة وحضن دافي لينسيهن الدنيا كلها واللي فيها.
2: وياريت الناس يربوا أولادهم على إنه هذا البني آدم مش ربنا خلقه، مش هو اختار هذا الإشي إله، ربنا اللي خلقه، ولازم يفهم إنه هذا لازم إله احترامه بدون ما يبكى عليه كلام اللي إحنا عارف يعني شو بحكوا عليه.
1: شكرا كتير لميا، يعطيك العافية حبيبتي، شكرا، هلا فيك، باي باي، الله معك. بناخد كمان اتصال من بعدها بنرجع لست مريم. مساء الخير، مين معنا؟
3: مرحبا.
1: مرحب، أهلا وسهلا،
3: يعطيك العافية سوزان.
1: يعافيك يا عيوني، مين معي؟
3: معك نور.
1: أهلا يا نور.
3: أنا حضرت الحلقة تاعت عمري.
1: نعم.
3: وكتير لمستني الحلقة لأنه أو الولد نفسه لأنه أنا كمان بنتي عندها نفس المشكلة.
1: أوكي. بنتك قد عمرها؟
3: بنتي اليوم عمرها 22 سنة. أوكي. 23 سنة.
1: من أي جيل كانت الحالة معها؟
3: معها بصف العاشر،
1: يعني بجيل كبير.
3: أوكي. بالإشي بلش من خلينا نقول مشبر نفسي، يعني
1: ايش مرأت، يعني وضع نفسي كان في عندها صدمة نفسية او شيء اللي اثر عليها.
3: مظبوط. وبالفترة هاي كان امتحانات البقريت كل اخر السنة هاي، يعني 10 11 12 هاي الضغوطات كلياتها، فهذا الضغط زاد عليها الحالة نفسها.
1: نعم.
3: ما خليناش دكاترة فحوصات وكل إشي، الكل يقول لي بس إنه تيبول ركشي. فصرت أنتبه على
1: العلاج النفسي. ساعدها مع الوقت؟
3: العلاج النفسي مش إنه تقعد مع بسيخولوج أو بسيخياتر أو أي
1: شيء، احتواء بس مجرد احتواء يكون حدا حولها،
3: احتواء وتعمل اللي هي بتحبه، يعني تحقق نفسها. فكانت كنت ألاحظ عليها بنتي بترسم وبتعزف جيتارة، فكانت لما تعزف جيتارة أو ترسم يقعد معها الإشي 3-4 ساعات مختفي، ما فيش منه،
1: ما تعملش ولا أي حركة ولا أي ظاهرة من ظواهر المتلازمة هاي، كان كل شعورها وإحساسها بالأشياء اللي بتحبها.
3: بالضبط.
1: خليكي معي نور. مريم معي؟ مريم؟
4: أيوة.
1: حبيبتي. سامعة ست نور شو عم بتقول؟
4: سامعة، وأنا مركزة معها على الآخر ومية بالمية هي شو حكت، لأنه
1: بالنسبة للهوايات كمان عمري وقت اللي بيكون بيعمل شغلات اللي هو بحبها كمان بتختفي عنده هاي الأعراض؟
4: يعني لما عمري يلعب فوتبول لو

0: يعني قديه الفوتبول يعني تعب فيه، بتعب جسمه، بس بتطلعي يعني بتختفي عنده التورت على الاخر لما يفوت. بيختفي لما يفوت
1: هذا
0: الولد
1: الكتاب.
0: عند الجيش، هو بحب جيش، فكرت انه هو بربي جيش. لما يفوت عند الجيش يعني برضه نفس الاشي، بيختفي التورت عنده، بيختفي ليه؟ لانه عن جد هو بحس بالامان والحنان عند الجيش، وبالفوتبول بفرغ طاقته.
1: يعطيه الاشي هدوء، هدوء نفسي،
0: بالضبط
1: هدوء
0: بالضبط.
1: مش طبيعي.
2: طيب احنا
1: طيب
2: وصلنا للأسف الشديد، احنا وصلنا لنهاية
1: بس مهم
2: البرنامج،
1: جدا،
2: بس بدي
1: مهم
2: أسمع
1: جدا بأستاذ
2: لحظة،
1: عن شغلي.
2: إذا بتعملوا معروف، بدي أسمع كلمتين من نور وكلمتين من ست مريم. شو كنتوا بتوصوا الأهل؟ كل واحدة تختار اللي بدها إياه، لأنه باقي بس معنا 3 دقايق مش أكتر.
1: أنا عن نفسي بقول إنه الأهل اللي ولادهن 100% ما لهنش ولا إشي، يفهموهن إنه في ولاد غيركو ممكن أيات التصرف، أيات حركة اللي هي ممكن لأنهن غريبة تقبلوها. التنمر هذا اللي عم بصير كتير بيأثر عليهن. أنا بنتي وصلوا يقولوا في المدرسة إنها بتعمل مخدرات لأجل هاي الحركات،
2: يا الله.
1: وبنتي يعني وصلت لمرحلة صف 10 11 12 تقعد لحالها في الصف عشان تعمل امتحان عشان تقدر تركز. فيعني الأهالي لازم توعي للأهل اللي الطبيعيين، خلينا نقول مع إنه الولاد كلياتهم
2: كل طبيعيين صحيح،
1: بس بنظرهن هن إنه هذا الولد مش طبيعي. الولد طبيعي 100% ومش ناقصه ولا إشي، بس ناقصه إنه يفهم حدا ويحتضنه
2: يحتويه، بده احتواء، نعم،
1: ويحقق نفسه ويحقق ذاته.
2: ست نور، أنا سعيدة جدا باتصالك، سعيدة جدا باتصالك، وأنه تفتحوا قلبكم وتحكوا بهذا الموضوع، لأنه بدنا المجتمع كله يتعلم. وإن شاء الله أنه بتكوني ضيفتي كمان شي حلقة اللي نقدر نتحدث بتوسع أكثر كمان عن الحالة اللي معك. شكرا كثير ست نور، شكرا يا عيوني، الله يسعدك. ست مريم، كلمة أخيرة منك، شو كنت بتقولي للمستمعين؟ شو كنت بتوجهي له النداء؟ بدنا كل أنت ونور والأطباء، كل اللي قالوا عم بيقولوا بدهن احتواء، بدهن حدا يحبن، حدا يحضنهن، حدا يحتويهن، وحدا يكون معهن طبيعي بدون شغلات اللي تضغطهن. خليني أسمع رسالتك، شو بتوجهي للمستمعين قبل ما أشكرك لأنه وقت برنامجنا انتهى.
0: أنا أهم نقطة بحكيها قبل المجتمع للأهل، إنه تقبلوا ابنكم بكل حالاته، وربنا أنطاك إياه بوضع خاص مش هيك عن عبط، لأنه ربنا بحبه وبحب هذا الولد. فدائما الإنسان يقول الحمد لله، ودائما يتقبلوا ابنكم بكل حالاته بكل حالاته عشان تقدروا تساعدوه، لأنه صدقين الداعم الأول للولد اللي عنده احتياجات خاصة هو الأهل. بالنسبة للمجتمع عن جد أنا بتأمل إنه بالمجتمع إنه يحسوا مع هاي الأطفال اللي عندها الأوضاع الخاصة، لأنه أنا وإنت قدام نحس فيهم يعني شفقانين عليهم متعاطفين معهم، فالولد هو نفسه كفول الإشي عليه، اتقبلوه كفوه. بلاش عن جد نتنمر. أنا بحبذ إنه فكرة التوعية بالمدارس بالمجتمع بكل شيء بكل شيء بكل الطرق لهاي الأولاد.
2: يا ريت توصلوا أنتوا الأمهات إنكم تروحوا تعملوا محاضرات في المدارس عن الوضع هذا وتحكوا فيه. ست مريم متاها عباس، أول إشي الله يحمي لك يا لعمري ويخلي لك يا، وإن شاء الله بيكون في إلنا لقاءات مستقبلية كمان لشرح الموضوع أكتر، على أمل إنه مجتمعنا يصحى شوي لكل تصرفاته اللي عم بتصير للأسف مش مزبوطة. شكرا كتير إليك، شكرا ست مريم، شكرا إنك كنت معنا، يا هلا فيك، تحياتي، باي باي. لهون أحبة انتهى لقاءنا لليوم، بدي أشكر كل اللي كانوا معنا. سهرية بكرة بتجمعنا، ومن بعدها بنغيب مش للأربعة، للأربعة اللي بعدها، وبنرجع بعد إجازة هيك استراحة، خلينا نقول. كونوا بألف خير مع كل الحب، باي باي، إلى اللقاء. سوزان دبيني.

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريقة الأمريكية
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنونية.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحا.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: عناوين أخبار الثانية: جيش الدفاع يدعو سكان سور والمخيمات المجاورة لها إلى إخلاء منازلهم فورا. استمرار التحقيق مع مرتكب الاعتداء الإرهابي في منطقة هشرون. اعتقال فلسطيني حمسوي في اليونان بشبهة التخطيط للاعتداء على سفينة إسرائيلية. اللجنة القطرية لأولياء أمور التلاميذ العرب تقوم بزيارة تضامنية لطوبة الزنجرية، والحرارة ترتفع تدريجيا.
2: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي سالم، طاب يومكم. أصدر جيش الدفاع قبل قليل إنذارا عاجلا إلى سكان كل مدينة سور تقريبا والمخيمات المجاورة لها، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني حرصا على سلامتهم. ويواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية أكثر من 2700 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون 3 أشهر ونيف خسائر تزيد بأكثر من 5 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. يستمر التحقيق مع مرتكب اعتداء إطلاق النار في منطقة هشارون والذي أوقع قتيلا في 35 من العمر وستة جرحى، توصف حالة 2 منهم بخطيرة. وتبين أن الإرهابي هو مواطن إسرائيلي من سكان الطيبي، ويشار إلى أن أحد المسعفين الأوائل الذين هرعوا إلى المكان لتقديم العلاج للمصابين هو محمد عمشي من سكان الطيبي أيضا. أعلنت شرطة اليونان عن اعتقال فلسطيني محسوب على حركة حماس كان يعمل في أحد فنادق جزيرة كريت للاشتباه فيه بالتخطيط لارتكاب اعتداء إرهابي ضد سفينة إسرائيلية. وأفادت وسائل إعلام يونانية أن المعتقل البالغ من العمر 37 عاما يشتبه فيه بتلقي تدريبات وتعليمات من حماس، وأنه كان على صلة بأشخاص ألقي القبض عليهم في قبرص مؤخرا بشبهات تتعلق بالإرهاب. وعثرت الشرطة بحوزته على مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات. قامت اللجنة القطرية لأولياء أمور التلاميذ العرب بزيارة تضامنية لطوبة الزنجرية، وذلك في عقاب اقتحام عضو الكنيسة عن الصهيونية الدينية تسفي سوكوت لإحدى مدارس البلدة، مستخدما منشارا يوم الخميس الماضي بعدما منع من دخولها. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جابر بأن اللجنة وصفت خطوة سوكوت بزيارة استفزازية من قبل شخصية ذات مواقف عنصرية. وقال سوكوت وهو رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية إن المدرسة تربي على العنف، ولا مكان في إسرائيل يمنع عضو كنيسة من زيارته.
7: حالة الطقس
8: الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
6: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في الثالثة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
10: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان.
11: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
12: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
13: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
14: أجا
15: هدوء هدوء هدوء.
16: هابي بيرثدي
17: يا جماعة، بس شوي.
18: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
17: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
19: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: سينما الشويش.
1: سينما الشويش، حلقة جديدة من سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر.
2: أهلا شادي بلان.
1: حلقة جديدة اليوم نتذكر فيها فنان كنا نحبه وبعدنا بنحبه كتار بحبه،
2: محمود عبد العزيز اللي حلت ذكرى ميلاده ب64، ماضيه من مواليد عام 1946. بنقدر نقول الساحر اللي أحب المتوحشة واللي أحبته العذراء لما صار شعره أبيض.
1: أها. محمود عبد العزيز.
2: محمود عبد العزيز عمليا كانوا ثلاث نجوم بتصدروا المشهد السينمائي في السبعينيات في مصر: حسين فهمي، محمود ياسين، نور الشريف. انضم لإلن في نهاية السبعينيات محمود عبد العزيز.
3: ورحمة أبويا أنت ظالمني.
0: سينما الشويش.
1: بلشنا حلقة محمود عبد العزيز من سينما الشويش مع أبرز أفلامه، ممكن الكيت كات.
2: الكيت كات نقدر نقول أنجح أفلامه والناس حبته بهذا الفيلم، يعني
1: حقق نجاح جماهيري ونجاح نقدي كمان. ببلش مسيرته الفنية محمود عبد العزيز وبيدخل السينما تحديدا بعد نجاح كبير بمسلسل دوامة، صح؟
2: بالضبط. مسلسل الدوامة إخراج نور دمرداش خلى المنتج الكبير الشهير وقتها رمسيس نجيب يلتفت له وأسند له بطولة فيلم أمام نجوى إبراهيم، وهيك حط اسم جديد في عالم النجومية في الصف الأول.
1: بطولي. بطولي. حتى آخر العمر كان بطولي. خلينا نسمع مقطع من ثالث أفلامه السينمائية اللي ممكن أول بطولة هي تحديدا حتى آخر العمر عام 75.
4: يمكن ربنا عمل الحكاية دي كلها علشان تخلصي مني.
5: ومين قال إن أنا عايز أخلص منك؟ أنت ناسي إنك جوزي وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا.
4: أنا مش عايز معاك بطولة ولا شفقة. أنا أقدر أعتمد على نفسي كويس.
5: بس أنا محتاجة لك.
4: كل واحد منا يروح في طريقه. وأنت عارفة طريقي كويس.
5: ليه بتقول كده؟
4: مش عارفة ليه؟ عشان سي محمود.
5: مش معقول يا أحمد تظلمني. أنا عمري ما غلطت.
4: وأنا مش هسيبك لحد ما تغلطي. على العموم أنا راجل انتهيت. ومفيش داعي تعيشي معايا على أمل وهمي.
1: أول 10 سنوات من مسيرته الفنية هالنوعية من الأدوار، الشاب اللي المخرجين اعتمدوا على وسامته أو هو اعتمد على وسامته، دائما بمعظم الأفلام كانت بهالفترة الأدوار متشابهة جدا بالنسبة له.
2: بالضبط. السينما المصرية طول عمرها كانت تقدم الوجوه
1: الوسيمة.
2: الوسيمة بالضبط. عمليا رمسيس نجيب أضاف كمان أسم إلى جانب حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف. نقدر نشوف بالسنوات الأولى تدرج شادي محمود عبد العزيز من نجمة إلى أكبر إلى نجمة أكبر. صحيح. حتى وصل إلى سعاد حسني.
1: خلينا نتذكر بس قبل الأدوار اللي عملها خلال العشر سنوات هاي ممكن نعتبرها مرحلة الانتشار بالنسبة له.
2: نقدر نقول مثلا مكان للحب مع ميرفت أمين، محبي وأشواقي، سهير رمزي، ضاع العمر يا ولدي مع فريد شوقي،
1: أقوى من الأيام.
2: أقوى من الأيام مع نجلاء فتحي،
1: شفي أو متولي 78
2: مع سعاد حسني وأحمد زكي، و79 عمليا المتوحشة. وهيك لما التقى بسعاد حسني الكل شاف إنه صار نجم صف أول.
1: خلينا نسمع مقطع من المتوحشة عام 79.
2: يلا.
1: هالفيلم طبعا بذكرنا بخلي بالك من زوزو بعد النجاح الكبير لخلي بالك من زوزو، بنشوف انه بتعيد التجربة وبتقدم ممكن فيلم مشابه لخلي بالك من زوزو بس ما بحقق نفس النجاح. صح.
2: بالضبط. سعاد حسني صار في عنده عقدة بعد نجاحها الكبير في خلي بالك من زوزو، حاولت تعيده في أميرة حبي أنا، وحاولت تعيده من جديد في المتوحشة، وبدلوا حسين فهمي بمحمود عبد العزيز، ولكن الفيلم ما وصل لنجاح يعني خلي بالك
1: مشابه.
2: أو ما نجحش من الأساس، يعني كان في هناك مشكلة لأنه انقتلت بالآخر وفشل الفيلم.
1: أنا ذكر حسين فهمي بقوله بهالمرحلة كانت منافسة، وحسين فهمي ما كان كتير مبسوط من وجود وظهور محمود عبد العزيز.
2: بتوقع
1: في كان غيري لأنه صار يأخذ الأدوار بديل ممكن لإله.
2: بالضبط. لأنه هو نفس الشكل عمليا يعني.
1: خلينا نسمع مقطع من المتوحشة سعاد حسني محمود عبد العزيز عام 79 إخراج
2: سمير سيف.
1: سمير سيف.
6: كده زهقت مننا والنبي انت قاعد.
7: لو كل البروجرام ليك يا بهية ما زهقش ابدا. كنت هايله بريزانس خفه ظل حاجه كده مش عارف هي ايه.
6: حاجه وحشه ولا حلوه؟
7: حلوه حلوه جدا. كنت مندمج معاكي قوي.
6: ان شاء الله اكون مندمج مع السفيره عزيزه فتحينك تاكل ملبن. انت حضرتك اسمك ايه؟
7: اسمي اشرف. اشرف بركات.
6: ربنا يزيدك بركة.
1: سينما الشويش بيدخل محمود عبد العزيز عقد الثمانينات وهو صار نجم.
2: بنشوف انه بالثمانينات يعني قدم
1: تحول كبير
2: بسير. تحول كبير او شيء في العدد، عدد الافلام تقريبا بمعدل 6-7 افلام في العام، التقى عمليا في كل النجمات والنجوم اللي كانوا موجودين بالساحه.
1: نادية الجندي بنذكر ب 82 وكاله البلح،
2: ونبيل عبيد ولا يزال التحقيق مستمرا، وافلام اخرى ارجوك اعطيني هذا الدواء في الثمانينات.
1: صحيح.
2: بنشوف نجلاء فتحي عفوا ايها القانون عام 85، كمان ليال
1: خبز المر اول بطولات شريهان،
2: شريهان مع فريد شوقي،
1: درب الهوى كمان نحكي عنه بهالمرحله عام 83 من الافلام المثيره.
2: عمليا درب الهوى كان احد الافلام اللي شارك فيها، قدم 5 افلام في عام 83، ولكن ابرز هاي الافلام نقدر نقول العذراء والشعر الابيض والساده المرتشون كان، ونصف ارنب ايضا مع محمد خان الإخراج،
1: وبيت القاصرات طبعا من الأفلام الحلوة اللي شاركته سمح أنور عام 84. وشفنا كمان تزوير في أوراق رسمية، هاي كلها أفلام حققت انتشار بأوائل الثمانينات. خلينا نتوقف عند حب لا يرى الشمس عام 1980، كانوا عم نحكي على الثمانينات من الأفلام الحلوة كمان،
2: إلى جانب نجلاء فتحي، فريد شوقي، وصفية العمري،
1: إخراج أحمد يحيى.
8: إزيك يا بابا؟ أهلا يا أحمد ابن حلال مصفي، أنا كنت هنزلك مصر النهاردة.
9: ده أنا اللي جيت لحضرتك في موضوع مهم.
8: عارف كل اللي هتقوله وأنا جاهز.
9: ما افتكرش حضرتك عارف أنا جاي ليه.
8: ليه؟
9: لأن أحلام عايزة تشوف ابنها.
8: ابنها؟ ابنها ده إيه؟
9: يا بابا أنا وعدتها بكده.
8: تجرى لك حاجة في عقلك يا دكتور؟
9: ده ابني وابنها ومن حقها إنها تشوفه.
8: لا مش من حقها إنها تشوفه.
9: إزاي؟
8: هو كده، الولد ده ابن أمال وأنا اتفقت معاها على كده وهي وافقت، وأنا هديك دلوقتي الفلوس علشان تديهم لها. انما تشوفه من رابع المستحيلات.
9: وانا بقول لحضرتك انها لازم هتشوفه وحاطه ليها دمها.
8: ما تعليش صوتك عليا يا ولد.
9: هتشوف ابنها هيعيش معاها.
8: مفيش قوه في العالم هتاخد مني الولد ولا من امال.
9: لا هاخده، وان ما خدوش انا هطلع واقف وانا هقول قدام اهل البلد كلهم، هحكي لهم على الحكايه واقول لهم على اتفاقك، وانك اشتريت العيل ده بفلوسك، وان العيل ده مش ابن امال. اتفقنا؟
1: محمود عبد العزيز عم نحكي عن مسيرته السينمائية، حكينا على الأفلام اللي من خلال الانتشار، ولكن نقطة تحول ممكن والمخرجين صاروا ينتبهوا لموهبته وكمان الجمهور، العار عام 82.
2: أكيد هذا أحد أهم الأفلام اللي قدمها محمود عبد العزيز، وشارك يعني عمليا زملائه بأكثر من فيلم، نور الشريف، حسين فهمي، ومحمود ياسين، وعمليا لما هني بلتقوا مع بعض نسبة المستوى تاع التمثيل والمباراة التمثيلية بتعلى كتير.
1: حلو، منذكر انه هالفيلم شارك البطولة فيه نور الشريف وحسين فهمي، منافسه ممكن، بس العلاقة ظهر كانت منيحة.
2: حسين فهمي عمليا انه كمل في مشواره، يعني كان منافس ما تأثر.
1: هالدور تحديدا كان معروض على يحيى الفخراني، بس رفضوا يحيى الفخراني، شاف انه بهالدور ما في اشي مميز، وهي كانت فرصته لمحمود عبد العزيز تمسك بالدور
2: بالضبط. وبعدين عمليا يحيى الفخراني تندم فيما بعد لما شاف الفيلم.
1: صحيح.
2: انه ما شارك.
1: خلينا نسمع مقطع من العار.
10: من يوم ما راح المرحوم وراح معاه طلبة وابو دقشوم والدفاس، وانا محتار.
11: ابو دقشوم والدفاس، ايه الاسماء الغريبة دي؟
12: طبعا طبعا يا دكتور، مش عصابة هيكون اساميهم ايه غير كده.
11: ومحتار في ايه بقى يا معلم كمال؟
10: عشان مش لاقي رجالة قدامي. من يوم ما راحوا الجدعان وانا بدور على راجل واحد يكون جدع وامين يساعدني في استلام البضاعة وتوصيلها لمخابئها لحد ما نصرفها ونحولها لفلوس تاني، مش لاقي. ده في الوقت اللي انا محتاج فيه الراجلين على الاقل. انما الحمد لله وربنا فرجها.
12: قصدك ايه يعني؟
10: قصدي ان اامن ناس على المال هم اصحابه.
12: اخلص، انا واجبي وحتم عليا القبض عليك فورا.
10: احترم نفسك، انا استحملتك كتير.
11: يا جماعة ارجوكم وطوا صوتكم لحد ما الشغالين يسمعنا تبقى مصيبة.
10: وانت يا دكتور؟
11: انا ايه؟
10: معايا ولا واجبك ما يسمحلكش؟
11: واجبي واخلاقي وانسانيتي يلزموني بمنع توصيل السموم دي للناس.
1: نحكي كمان انه بهالفيلم كان ظهور ممكن اول من اوائل المرات اللي فيها ظهرت إلهام شاهين اختن، بتكون صحيح؟
2: بالضبط، إلهام شاهين كان في بداية مشواره، وهي شاركته فيما بعد بطولات افلام في نهاية التسعينيات، هارمونيكا
1: وسوق
2: المتعة.
1: صحيح، رح نوصل لها الافلام. نحكي اسا كمان عن فيلم مهم حكيت انت ولا زال التحقيق مستمرا، وابناء وقتلة من الافلام الحلوة اللي قدمها مع نبيل عبيد، وابرزهن واحلاهن العذراء والشعر الابيض عام 83.
2: نبيل عبيد كانت نجمة صف اول، وهو بلقائه معها قدموا افلام يعني جميلة جدا، اخراج حسين كمال، اخراج اشرف فهمي، فكان في قمة النجاح مع نبيل عبيد.
1: وهون كانت الاطلالة كمان البارزة لشريهان بهالفيلم.
2: بالضبط، العذراء والشعر الابيض.
1: حسن عبد القدوس،
2: حسين كمال.
13: هتوحشيني قوي يا دولة. مالك يا دولة؟ طول السكه وانت ساكته، جينا الحفله برضه ساكته. مات؟ ما هو انت لازم تقولي لي، انا مسافر. تحب تيجي معايا؟ بس انا هبقى مشغول ليل ونهار. هو ده السبب، امال في ايه يا دوت؟
5: قولي انك مش هتسيبني مهما حصل.
13: في ايه يا دوت؟
5: انا لازم اعمل عمليه.
13: عمليه؟ انت بتقولي ايه؟
5: عشان اخلف لازم اعمل عمليه، وهعملها بعد يومين.
13: لكن انا مسافر.
5: والدكتور كمان مسافر.
13: انا مش عايز عيالي، انا عايزك انت. مستحيل اوافق انك تعرضي حياتك للخطر.
5: الخطر بقى هو الامل الوحيد في حياتي يا مدحت. مفيش مفر، وانا حلم حياتي مرهون بالعمليه دي. كسبت الرهان، خسرت كل حاجه.
1: محمود عبد العزيز، وبنشوف انه عقد الثمانينات طبعا العقد اللي فيه قدم لنا افلام حلوه بعد عايشي لليوم، منها عفوا ايها القانون للمخرج ايناس الدغيدي.
2: اول افلام عمليا لايناس الدغيدي.
1: نجلاء فتحي كمان.
2: نجلاء فتحي وهياثم ايضا. ايوه،
1: عام 86 بيقدم دور حلو مع احمد زكي البريء، فيلم جريء.
2: ونفس العام كمان التقى بسعاد حسني للمره الاخيره عمليا في فيلم الجوع. اخراج علي بدرخان اللي ما حقق نجاح.
1: ما نجح. طبعا مسيرته السينمائيه بتتاثر بمسلسل رأفت الهجان، بنحكي انه عام 88 بيعرض الجزء الاول من هالمسلسل اللي حقق انتشار كبير ونجاح كبير.
2: صحيح؟ عمليا هون محمود عبد العزيز اصبح نجم صف اول بامتياز، يعني نجوميته طاغية.
1: صحيح.
2: كان بالقمة عمليا.
1: صار ينافس عادل إمام.
2: عادل إمام وكل النجوم اللي كانوا موجودين.
1: رأفت الهجان منذكر ثلاث أجزاء كان من هالمسلسل، آخرهن عام 92 وأولهن 88.
2: وطبعا الموسيقى الشهيرة لعمار الشريعي.
1: منشوف انه منافسه كانت بينه وبين بهالمرحله بينه وبين عادل امام.
2: ايه، هني صار في خلاف على اساس كمان
1: وعد عادل امام انه يلعب بطوله رأفت الهجان، بس
2: خاصه انه قدم قبله مسلسل دموع في عيون وقحه، فصار في نزاع واستمر هذا النزاع بسبب يعني
1: بالاخر شفنا الدور من نصيب محمود عبد العزيز.
2: بالضبط.
1: فيلم الكيت كات كمان من الافلام المميزه، حكينا عنه في البدايه، وهالفيلم كمان غازي بتعرف كان معروض بالاول على عادل امام ورفضه. كمان رفضوا. فيما بعد كمان عادل إمام أشاد بأداء الكفيف اللي قدمه محمود عبد العزيز بهالفيلم.
2: نذكر شادي إنه محمود عبد العزيز بدأ مشواره عمليا بالتقليد. وأيام المدرسة والجامعة كان موهوب بموهبة التقليد، فهو ذكر إنه بهذا الفيلم قام بتقليد سيد مكاوي. أخذ شخصية سيد مكاوي وقلدها.
1: كان يسمع مقطع من هالفيلم اللي أخرجه داود عبد السيد عام 91 محمود عبد العزيز.
14: أنا أعمى يا غبي، ده أنا أشوف أحسن منك في النور وفي الضلمة كمان. يا سلام، ده أنت راجل عجيب يا رمضان، أنت تشوف الضلمة بس. سيبك بقى من هالفضة بتاعتك دي وقولي أنت عميد إزاي.
1: كان معه شريف منير ابنه وعايدة رياض. بعد الكيت كات ونجاحه الجماهيري والنقدي، تجاربه ما كانت موفقة تحديدا بعد الفيلم بالتسعينات وفيما بعد.
2: احنا بنشوف مثل ما ذكرنا ان المعدل كان 6-7 افلام بالثمانينات، صار هم بمعدل فيلم واحد
1: وما كان لهم اي نجاح يذكر. يعني نذكر منهم فخ الجواسيس اللي ممكن حاول من خلاله انه يستغل نجاح رأفت الهجان، دنيا عبد الجبار، ثلاثة على الطريق، البحر بيضحك ليه، الجنتل،
2: القبطان، هارمونيكا، وسوق المتعة عام 2000،
1: والنمس. كل أفلام ما حققت أي إضافة لمحمود عبد العزيز.
2: وإحنا هون دائما منذكر الشادي بالتسعينات كانت موجة الأفلام الشبابية بقيادة وزعامة محمد هنيدي، فلسحبت البساط من تحت أقدام كل النجوم من بنات محمود عبد العزيز.
1: تعرف أنا كنت تعرف بهالفترة بال2001 تحديدا كنت بمصر ودخلت أحضر فيلم لمحمود عبد العزيز. كان رحلة مشبوهة. كان في أربعة غيري. بالسينما اللي جنبها كان فيلم لمحمد هنيدي طبعا القاعة ملاني. بس التغيير بيجي بفيلم الساحر عام 2001 من أحلى أفلامه برأيي.
2: إيه، وشادي والمثير إنه رغم جمال الفيلم ما كمل في السينما وقدم تعال نقول أفلام مميزة، تعد وراح للتلفزيون زيه زي غيره من النجوم الكبار.
1: بالضبط. بعد الساحر اللي رح نسمع منه مقطع إسا، بيغيب 7 سنوات وبيقدم زي ما قلت بهالفترة مسلسلات من أبرزها محمود المصري. خلينا نتوقف مع الساحر عام 2001 من شلبي أول دور لإلها.
15: كل ده بتأكل الحمام ولا بتزقق الحنان؟
16: ايه جابت بتقولي الله يخرب بيتك؟
15: ما قلتش حاجة، انا بقول كل ده بتأكل الحمام، ما غلطتش يعني.
16: طب نامي نامي يا نور الله يهديكي، نامي يا بنتي نامي. يلا يلا
15: بابا، انا بكرة عاوز اخطف رجلي وراح اودي الكاسيت يتصلح.
16: هو كل شوية يتصلح مكان سليم؟
15: لا ما هو باظ، ما بقاش بيلف.
16: بابا اوديها انا.
15: يا ماما انا مخنوقة حرام عليك، نفسي اشوف الشارع اتهوى شوية اللي قدريكو ساح.
6: مش كفايه مقعدني من المدرسه وما بقتش اشوف البنات صحابي؟ حرام عليك. مخنوقه مخنوقه
16: خلاص
6: مخنوقة.
16: خلاص خلاص روحي روحي بس ارجعي بسرعه.
1: سينما الشاويش سمعنا مقطع من الساحر. بعد 7 سنوات من التوقف عن الأعمال السينمائية بعد فيلم الساحر بـ2009 بيعود من خلال فيلم عنيف جدا إبراهيم الأبيض.
2: إبراهيم الأبيض مع النجم أو أحد نجوم العصر الحالي أحمد السقا.
1: مخرج كمان جديد مروان حامد.
2: احنا بنشوف هيك انه مسيرته بتشبه مسيرة كمان الفنانين الكبار اللي سبقوه، يعني كان بداية صعبة ووصل للقمة وشوي شوي تراجع الى ان شارك نجم جديد، وهو كانت نقول دور تاني مش الاول. صحيح. عمليا
1: بإبراهيم الأبيض عم تحكي. صحيح. افضل فيلم لإله
2: بختار انا محمود عبد العزيز الوسيم في العذراء والشعر الابيض.
1: العذراء والشعر الابيض.
2: اها حلو. انت شو بتختار؟
1: محتار بين الكيت كات لانه بالفعل قدم دور كتير حلو، بس كمان بختار زيك العذراء والشعر الابيض. الفيلم كله حلو كان.
2: بالضبط. احسان عبد القدوس، حسين كمال، شريهان، نبي العبيد،
1: وهو دوره حلو كان.
2: بالضبط.
1: شكرا غازي ابو بكير.
2: العفو شادي بلا.
1: الى اللقاء. نختم مع اغنيه من اغنياته كان يغني كمان محمود عبد العزيز.
2: بالضبط بالضبط. ورفض على فكره انه يقدم عروض زي محمد رمضان في على المسارح الغناء فقط في الافلام
1: بالاعمال الفنيه.
2: بالضبط.
1: سمعنا تفاصيل مشواره السينمائي الحلو الغني لا محمود عبد العزيز. نسمع اغاني استاذ غازي.
2: نسمع الكيمي كيمي
1: كا
2: كا

0: حمود عبد العزيز، تعرفنا على مسيرته السينمائية الغنية، واسم نسمع كمان أغنية مش بصوته هالمرة، بصوت سعاد حسني.
1: سعاد حسني هو بشريك كلاما بالأغنية حبيبي أنت يا فيلسوف، زي ما قال صلاح جاهين بدل ما يقول فيلسوف فيلسوف المتوحشة، إخراج سمير سيف.

يا فلي يا سوق يا منظرة تعينهم مني ما اقدرش احبك يا جدي الكسوف غير لما قبل

0: أعلمك إيه يا بهية؟ يا زهرة برية، عمر الزهور ما حد علمها فن الألوان، دي لوحدها هي سحرانة بجمالها الفتان.
1: السحر يبطل مفعوله بالوقت زي ما بيقولوا، والشمس تشوي كلام الليل وكله يرجع

كل دي قريته وعلى الرفوف دي رصيته. علمني كل اللي قريته وعلى الرفوف دي رصيته. لا مؤاخذة سور بيني وبينك، لو عرفه أبقى نهيته، أبقى عبر في بقيته.

يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أحلى العالم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام أحلى العالم، البغبغان سمع الكلام.

0: ترجمن آخر زمان.
1: وفي الامتحان المرء يكرم أو يهان، وزهرتي البرية اللي اسمها بهية نجحت، خدت امتياز.

0: أفيشات من زمن فات.
1: أفيشات من زمن فات.
0: اخترت لنا غازي الإمبراطورة اللي كان لنبيل عبيد وصار من بطولة نادية الجندي.
2: بالضبط هو كان اسمه الإمبراطورة زنوبة. كان إنه في البداية كانت المرشحة الأولى الراقصة لوسي. فيما بعد انتقل للفيلم لفيفي عبده وفاروق الفيشاوي.
0: لما كان ينتجه أحمد السبكي.
2: بالنهاية انتقل لنبيل عبيد والمخرج علي عبد الخالق. ولكن قبل بيومين من التصوير انسحبت نبيل عبيد.
0: والسبب؟
2: سبب خوفها حواليها بيقال إنه قالوا لها ممكن إنه في خطر الفشل ومش راح يلبق لك. انتقل الدور لنادية الجندي اللي غيرت الاسم من الإمبراطورة زنوبة إلى الإمبراطورة.
0: والبطل كمان تغير كان فاروق الفيشاوي.
2: قال إنه كان قصة حب بينه وبين الممثل جمال عبد الناصر. أصرت على وجوده معها بالفيلم. طب سير غني من خلال المخدرات.
0: زي كتير أفلام شفناها لإلها. اللي كتبها مصطفى محرم من أبرزها الباطنية. ذكر أنه الفيلم عرض بعيد الفطر 1999 وصلنا لإيرادات الأفلام.
2: الكلاب السبع عمليا أحمد عز وكريم عبد العزيز. قصة وإنتاج تركي الشيخ.
0: زي ما كان متوقع بحقق إيرادات خيالية. رقم واحد مين؟
2: الكلاب السبعة. أكثر من 125 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. ولكن شادي الإنتاج تكلفته كانت أكثر من 40 مليون دولار.
0: صح.
2: السؤال هل رغم النجاح اللي راح يكون واضح هل راح يعني يحقق نجاح مادي
0: أكيد.
2: ويعيدوا اللي حطوه؟
0: بتوقع أكيد لأنه الإيرادات هاي بس بمصر. تخيل كل الخليج كل العالم وكمان في منصة. منذكر أنه هالفيلم أول أسبوع عرض له 125 مليون جنيه زي ما سبق وحكيت. منذكر أنه أنجح فيلم لحد اليوم اللي جاب 260 مليون جنيه هو ولاد جزء 3. أول أسبوع عرض كان حقق 93 مليون جنيه.
2: الفيلم الثاني فيلم أسد إلى محمد رمضان. وعمليا في هناك ضجة حاليا حول سحبه من صالة العرض.
0: بيقول أنه محمد رمضان بيقول أنه كل ما حدا بيدخل الفيلم بيحضر 7 دوجز.
2: بالزبط.
0: بس عوض اعتذر.
2: عوض اعتذر وهو قال
0: لأنه إنتاج تركي الشيخ الفيلمين.
2: بالضبط. ذكروا بالأول أنه تم سحبه من كل الصالات. بعدين قالوا أنه لا بس من 6 دور عرض. يعني عمليا مش مصيب الإشي. مش مؤامرة مثل ما قالوا. الله أعلم.
0: 68 مليون جنيه بأسبوع الثالث محمد رمضان بفيلم أسد. الثالث مين؟
2: الكلام على إيه؟
0: كمان أسبوع ثالث.
2: خلال أسبوع الثالث حقق أكثر من 53 مليون جنيه.
0: فيلم إذمة في المرتبة الرابعة أسبوع الأول حقق 11 مليون جنيه ومعروض ب 43 دار سينما. شو رأيك نسمع أغنية من أغاني الأفلام؟ أغنية فيلم الكلام على إيه بغنيها رامي صبري.
2: يلا. إحساسي

0: فيلم القصص، فيلم جديد للمخرج أبو بكر شوقي.
1: أنا راجع مصر ماشي.
0: صاحب فيلم يوم الدين اللي وصل للمسابقة الرسمية في مهرجان كان. فيلم الجديد بطولة نيلي كريم، أمير المصري كريم قاسم. منتابع قصة عازف بيانو مصري شاب بقرر السفر إلى فيينا بعد مراسلات بردية مع صديقة نمساوية. هل بتعتقد، والسؤال كمان للمستمعين، إنه المخرج أبو بكر شوقي راح يتمكن من تكرار إنجاز يوم الدين ويتنافس بهالعمل في المحافل الدولية؟
2: طبعا بالعمل الفني صعب الواحد يتنبأ.
0: نذكر انه فيلم بيت الدين حقق 1,000,000 جنيه ايرادات في مصر، ولكنه تجول بعدد كبير من مهرجانات السينما في العالم. اما نيلي كريم فاخر افلامها جوازه ولا جنازه
2: كان عام 2026 هذا العام، حقق اكثر من 16,000,000 جنيه.
0: وفيلم القادم هابي بيرثدي مع شريف سلامه اخراج ساره جوهر اللي هي بتكون زوجة المخرج المؤلف محمد دياب. الفيلم راح يعرض كمان قريبا. اذا نسمع اغاني من افلام جديده،
2: رحمه محسن ونوردو، سري وقعنا من فيلم إذما.

بعد ما سمعنا هالأغنية الحلوة من التونسي نوردو والمصري رحمي محسن، نسمع إسا كمان أغنية من فيلم، أغنية فيلم الكراش لنانسي عجرم.

0: أغنية من فيلم مصري.
1: علي صوتك بالغنى فيلم المصير اللي فاز عمليا من خلال يوسف شاهين بجائزة مهرجان كان عام 1997، ألحان كمال الطويل
0: محمد منير.

0: هسه اخترنا أغنية من فيلم قديم تامر حنا. أنا اخترت لفايزة أحمد.
1: تامر حنا كان مع رشدي أباظة ونعيم عاكف.
0: نعيم عاكف اللي قامت بالاستيراد والرقص على صوت فايزة أحمد صح؟
1: بالضبط.
0: نسمع هالأغنية.
1: الحان محمد الموجي.
0: قدمت عام 1957 بالفيلم.

0: بلش مع عرض افتتاحي ضخم على الطريقة الأمريكية
1: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
0: استعدوا لأجواء جنوني.
1: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
2: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
8: عناوين أخبار الثالثة، نشر هوية مرتكب الاعتداء الإرهابي في منطقة هشرون، عدد قتلى حزب الله يتخطى 2700، اللجنة القطرية لأولياء أمور التلاميذ العرب تقوم بزيارة تضامنية لطوبة الزنجرية، مدينة السويداء السورية تشهد وقفة احتجاجية لذوي المعتقلين والمغيبين قسرا، والحرارة ترتفع تدريجيا.
1: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. علم أن مرتكب الاعتداء الإرهابي في منطقة هشرون والذي قتل بنيران قوات الأمن هو عمر ياسين من الطيب وعمره 21 عاما، وقد أوقع الاعتداء قتيلا في 35 من العمر وستة جرحى، توصف حالة اثنين منهم بخطيرة. يواصل جيش الدفاع ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان. يشار إلى أن إقدام الحزب في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية أكثر من 2700 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون ثلاثة أشهر ونيف خسائر تزيد بأكثر من خمسة أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزلة. قامت اللجنة القطرية لأولياء أمور التلاميذ العرب بزيارة تضامنية لطوبة الزنجرية، وذلك في عقاب اقتحام عضو الكنيسة عن الصهيونية الدينية تسفي تسوكوت لإحدى مدارس البلدة مستخدما منشارا يوم الخميس الماضي بعدما منع من دخولها. ويفيد مراسلنا لشؤون التعليم وسام جبر بأن اللجنة وصفت خطوة سوكوت بزيارة استفزازية من قبل شخصية ذات مواقف عنصرية. وقد قال سوكوت وهو رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية إن المدرسة تربي على العنف، ولما كان في إسرائيل يمنع عضو كنيسة من زيارته. في مدينة السويداء معقل الدروز بجنوب سوريا نظمت اليوم وقفة احتجاجية من قبل ذوي المعتقلين والمغيبين قسرا للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم. وقد اختفت آثار هؤلاء قبل أكثر من عشرة أشهر خلال الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء. في نيجيريا أعلن الجيش عن تحرير 360 رهينة احتجزوا في مخبأ جبلي، وقد اختطفتهم جماعة جهادية تابعة لتنظيم بوكو حرام.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 28، تل أفيف 27، حيفا 26، 31 في الناصرة، جبال الجليل 30، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 33، اللب والرملة 29، و32 في بئر السبع. في الرابعة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
10: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية: عملية إرهابية في منطقة هشرون تسفر عن قتيل وخمسة مصابين بجروح متفاوتة، وبعد مطاردة تمت تصفية المخرب وهو من سكان الطيبة، استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط غموض حول التفاصيل، والوسيط الباكستاني يكثف من تحركاته وينقل رسائل المرشد الأعلى. لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد، حزب الله يطلق صواريخ وجيش الدفاع يرد بقصف مواقع للحزب، وسط أنباء عن تقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، استئناف جلسات الأحزاب العربية في الناصرة لبحث تشكيل القائمة المشتركة في حين خيار القائمتين عاد ليطرح من جديد، وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي،
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف ومع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: الورد.
9: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
13: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
9: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: وإنت شو حلمك يا عباس؟
5: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
1: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
3: وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو،
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
4: مع كل الأحداث
3: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
1: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
6: للموسيقى مكان.

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
5: عناوين نشرة الرابعة: جيش الدفاع يضرب أهدافا إرهابية في الضحية الجنوبية لبيروت. الكشف عن أن الأسبوع الأخير وحده شهد تصفية 350 إرهابيا في لبنان. اعتقال شاب من الطيب بشبهة الضلوع في اعتداء إطلاق النار بمنطقة هاشارون. مدينة السويداء السورية تشهد وقفة احتجاجية لذوي المعتقلين والمغيبين قسرا، والحرارة ترتفع تدريجيا.
2: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أغار جيش الدفاع قبل أقل من ساعة على مخابئ للإرهابيين في ضحية بيروت الجنوبية. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن بيانا رسميا أوضح أن الهجوم جاء ردا على اعتداءات حزب الله على إسرائيل. وبحسب مصادر محلية تم استهداف مبنيين. وكشف رئيس الوزراء نتنياهو النقاب عن أن جيش الدفاع قام خلال الأسبوع الأخير بتصفية نحو 350 إرهابيا من حزب الله في لبنان. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل عاقدة العزم على منع الحزب من إطلاق النار إلى أراضيها. وفيما يتعلق بقطاع غزة، توقع أن تسيطر إسرائيل عما قريب على 70% من مساحة القطاع. ويفيد مراسلون للشؤون العسكرية يا العليم أن رئيس الأركان زمير أكد خلال جولة ميدانية في قطاع غزة أن جيش الدفاع يقوم بتعزيز سيطرته العملياتية هناك وسحق قدرة حماس. اعتقلت شرطة الطيب شابا مشبوها بالضلوع اليوم في اعتداء إطلاق النار في منطقة هاشارون. وخلال عملية الاعتقال حاول المشبوه طعن أفراد من الشرطة دون أن يصابوا بأذى. في مدينة السويداء معقل الدروز بجنوب سوريا نظمت اليوم وقفة احتجاجية من قبل ذوي المعتقلين والمغيبين قسرا للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم. وقد اختفت أثار هؤلاء قبل أكثر من 10 أشهر خلال الأحداث الدمية التي شهدتها محافظة السويداء. في نيجيريا أعلن الجيش عن تحرير 360 رهينة احتجزوا في مخبأ جبلي، وقد اختطفتهم جماعة جهادية تابعة لتنظيم بوكو حرام.
2: حالة الطقس. الخميس على قناة مكان، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
5: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
6: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. عملية إرهابية في منطقة هشرون تسفر عن قتيل وخمسة مصابين بجروح متفاوتة، وبعد مطاردة تمت تصفية المخرب وهو من سكان الطيبي. استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط غموض حول التفاصيل، والوسيط الباكستاني يكثف من تحركاته وينقل رسائل للمرشد الأعلى. لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد، حزب الله يطلق صواريخ وجيش الدفاع يرد بقصف مواقع للحزب، وسط أنباء عن تقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. استئناف جلسات الأحزاب العربية في الناصرة لبحث تشكيل القائمة المشتركة، في حين خيار القائمتين عاد ليطرح من جديد. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب. مكان في الجنوب، أسعد الله مساءكم. هدم عشرات المنازل في قرية العراد التابعة لعائلة النباري، وقبل ذلك هدم عدد آخر من المنازل لأبناء عائلة العمور. والمجلس الإقليمي للقرى العربية في النقب ينظم في هذه الساعة بالشراكة مع لجنة التوجيه لعرب النقب اجتماع لبحث سبل مواجهة مخططات الترحيل في هذه المنطقة. وسكان المجلس الإقليمي القسوم، خاصة سكان قرية الترابين، ينظمون مظاهرة احتجاجا على عدم تقديم الخدمات لسكان المجلس. مكان في الجنوب، سنكون مع سكان قرية أم الحيران الذين لجأوا إلى القضاء هذه الأيام مرة أخرى ضد دائرة أراضي إسرائيل، وعشر أعوام من النمو في الصحراء لمدرسة واحة الصحراء. مكان في الجنوب، هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة الخامسة، معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد. قبل أن نبدأ بمواضيعنا المحلية، الآن ننتقل إلى الجبهة الشمالية وإلى استئناف جيش الدفاع وضربه لأهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. عن آخر التطورات هناك معك الزميل يا العليمة. مساء الخير.
2: مساء النور حسن. في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، أعلن عن شروع مقاتلات إسرائيلية بقصف أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية، وذلك كما ذكر في البيان ردا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية. وفقا للتقارير اللبنانية في الساعة الأخيرة، فإن مقاتلات إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه شقتين في مبنى في الضاحية الجنوبية. في هذه المرحلة لم يتضح أو تتضح نتائج هذه الغارة، وكذلك إذا ما كان هناك هدف معين أو قيادي تم استهدافه. على كل حال، كما ذكرنا بيان رئيس الوزراء ووزير الدفاع يقول إن الهدف قيادات لحزب الله. حسن، ما من شك بأن هذه الغارة ربما هي محاولة من قبل إسرائيل لرسم من جديد قواعد اللعبة، إذا صح هذا التعبير، في الجبهة الشمالية، وذلك في عقاب إطلاق أو مواصلة إطلاق القذائف باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مع تقيد حزب الله بعدم استهداف القرى والتجمعات السكنية خارج خط المواجهة. ولكن ما من شك أنه بعد مقتل 5 جنود في الأسبوع الماضي في الأراضي اللبنانية، فإن إسرائيل لا تستطيع أن تواصل تحمل هذه الخسائر وهذه النتائج. إذن غارة في الضاحية، والسؤال إلى أين تتجه الأمور بعد هذه الغارة، خاصة على خلفية الإنذارات الإيرانية وكذلك إنذارات حزب الله بأنه إذا ما تم استهداف العاصمة اللبنانية فإن الرد سوف يأتي عن طريق استهداف أواسط البلاد ومدينة تل أبيب.
1: السؤال، هل سيتم ذلك؟ هل التوقعات تشير إلى أن الإيرانيين قد يلجؤون إلى ضرب البلاد، ضرب تل أبيب؟ ورأينا في ساعات سابقة مبكرة كانت هنالك ضربات، وجهت صواريخ باتجاه الكويت والبحرين في وقت سابق اليوم. هل معنى ذلك أن نحن ذاهبون ربما إلى تصعيد إقليمي؟
2: هذا هو السؤال الأكبر. مع ذلك في هذه المرحلة الأوساط الأمنية والعسكرية تستبعد احتمال انضمام إيران لهذه المعركة، علمنا بأن المعنى قد يكون الفتح مرة أخرى حرب شاملة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. واضح أن إيران غير معنية بذلك. مع ذلك الاعتقاد لا يستبعد أن حزب الله سوف يرد وبشدة، ربما عن طريق استهداف أواسط إسرائيل، أواسط البلاد، ولكن في هذه المرحلة نتحدث عن تقييمات وتقديرات فقط. كل الاحتمالات متاحة، والدوائر الأوساط العسكرية تقول أن هناك استعداد لكل الاحتمالات، وبضمن ذلك انضمام إيران لهذه المعركة مجددا.
1: سؤال أخير إيال، وباختصار، هل هنالك تعليمات جديدة من قبل قيادة الجبهة الداخلية بالنسبة لسكان الشمال خاصة والبلاد عامة في عقاب هذا التطور الآن؟
2: نعم، هناك رفع لحالة الجهزية والاستعداد في صفوف قوات الجيش، خاصة سلاح الجو والتشكيلات الاستخباراتية، ولكن فيما يتعلق بالجمهور الإسرائيلي لم يتم إصدار أي تعليمات جديدة، ولكن الأوساط العسكرية تقول أنها تراقب باهتمام كل ما يحدث، وإذا ما جد جديد أو تغير أي شيء في التقييمات الأمنية سوف يتم إصدار البيانات بشكل ملائم.
1: شكرا لك يا العليمة، شكرا جزيلا. مكان في الجنوب، إلى الطيب. اعتقلت شرطة الطيب شابا مشبوها بالضلوع اليوم في اعتداء إطلاق النار في منطقة هاشارون، وخلال عمليات الاعتقال حاول المشبوه طعن أفراد من الشرطة دون أن يصابوا بأذى. سبق ذلك اعتداء قتل فيه شخص وأصيب 5 آخرون. آخر التطورات في حادث اليوم في منطقة تسور ناتان، معك الزميل تامر الكيلاني. مساء الخير.
3: أهلا بك حسن وبجميع المستمعين. نعم، بالفعل الأمور بدأت تتضح أكثر بالنسبة لهذه العملية، كيف سارت ومن أين بدأت وأين انتهت. العملية كانت صباح هذا اليوم بعدما نفذها شاب من مدينة الطيب. طبعا الهجوم كان مسلحا متنقلا، امتد على عدة مواقع، أسفر عن مقتل رجل في 35 من عمره وإصابة 5 أشخاص آخرين بجراحة متفاوتة. وفقا للتحقيقات الأولية وما يتضح لنا حتى اللحظة، بدأ منفذ العملية هجومه عند محطة وقود في مدخل بلدة كوخوف يائير. هناك أطلق النار باتجاه مدنيين كانوا في المكان، ما أدى إلى إصابة رجلين بجراح وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة. بعد دقائق وصل التنقل، وصل طريقه نحو مدخل بلدة السور يسحق المحاذية لكوخاف يائير. هناك أطلق النار مجددا وأصاب شخصا آخر قبل أن يتابع تنقله بين عدة مواقع في المنطقة. لاحقا فتح المنفذ النار على شارع 553 قرب بلدة سور ناتان، ما أدى إلى إصابة شخصين إضافيين، أحدهما أصيب بجراح حرجة أعلن على إثرها عن وفاته لاحقا، فيما وصفت إصابة الآخر بالخطيرة. كما أطلق النار باتجاه نقطة الحراسة عند مدخل سلعيت دون وقوع إصابات، وهذه كانت طبعا النقطة الأخيرة، فيما حاول مسؤول الأمن المحلي وأفراد فرقة التأهب التصدي له ومنعه من الدخول للبلدة. وعقب ورود البلاغات هذه دفعت الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود وحدات خاصة بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الطيبة ومنطقة العملية، فيما طلبت حالة استنفار واسعة في البلدات المحيطة، وطلب من السكان طبعا البقاء داخل منازلهم.
1: تامر، هل تم اعتقال منفذ هذا الاعتداء؟
3: نعم، أعلنت الشرطة لاحقا أن منفذ العملية هو عمر ياسين، مواطن إسرائيلي طبعا من مدينة الطيبة، وله سجل جنائي سابق في قضايا تتعلق.
1: هل عرفت يعني من التسريبات من التحقيق، هل عرفت دوافع هذا الحدث؟
3: حتى اللحظة يعني هي العملية بدوافع قومية إذا صح التعبير، لكن الشرطة تحقق فيما إذا كان شخص يتبع لمنفذ العملية. عمليات التخطيط تتواصل لكشف الملابسات الكاملة إذا كان قد عمل بمفرده أم حتى تلقى دعما أو مساعدة من جهات أخرى، جهات من خارج البلاد. حتى اللحظة لا يعرف، لكن هذه العملية تعد من أبرز الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، نظرا لتعدد مواقع إطلاق النار واتساع رقعة الاستنفار الأمني، وأيضا كون المنفذ هو مواطن عربي
1: إسرائيلي. هل هنالك ردود فعل من الطيبة على هذا الاعتداء الذي أسفر عن مقتل مدنيين، يعني لا أبرياء اليوم في وضح النهار؟
3: نعم، قبل قليل كان لي حديث مع رئيس البلدية السيد يحيى حج يحيى، الذي استنكر جملة وتفصيل هذه العملية وعبر عن استيائه وتقدم بالعزاء للشخص الذي قتل، وكان أيضا قد تمنى الشفاء العاجل للمصابين. هناك رفض كامل في الطيبة لهذه العملية وحتى في المجتمع العربي، مع العلم أن الشرطة تواجدت لساعات طويلة داخل مدينة الطيبة، قامت بعمليات تفتيش وعمليات استجواب لأبناء عائلة المنفذ.
1: شكرا لك الزميل تامر زيد الكيلاني، شكرا لك. مكان في الجنوب إلى مواضيعنا التالية المحلية بالتحديد. عائلة النباري تعيش في عائلة النباري في منطقة تل عراد تعيش أوضاعا إنسانية صعبة بعدما اضطرت إلى هدم منازلها، لما الأمر الذي دفع غالبية أفراد العائلة إلى الانتقال اليوم في مدرسة القرية لتكون مأوى مؤقت لهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها. حالة من الحزن تخيم والقلق تخيم على المكان. الأطفال والنساء والشيوخ يجدون أنفسهم أمام واقع جديد بعد فقدان منازلهم، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم ومكان إقامتهم خلال الفترة المقبلة. للحديث عن هذا الإخلاء والهدم ينضم إلينا السيد فرحان النباري، أحد سكان قرية تل عراد. مساء الخير فرحان.
4: مساء النور.
1: نعم، كيف تعيشون هذه الأيام الصعبة ودرجة الحرارة اليوم في النقب 31 أو 32 وأنتم غطاءكم السماء؟
4: والله يا أخ، احنا الحمد لله رب العالمين. أول شيء احنا كلنا يقين في الله، واحنا متأكدين ربنا ما بنسى حد من فضله أبدا، الحمد لله رب العالمين. احنا بنعيش مأساة قاسية جدا، سواء أطفالنا سواء نسائنا سواء شيوخنا سواء مرضانا، نعيش تحت قبة السماء، غطانا فراشنا الأرض وغطانا قبة السماء. هذا وضعنا في دولة إسرائيل في القرن 21 في 2026، وضع مأساوي. احنا مواطنين صالحين، واحنا يعني خدمنا الدولة بما فيها الكفاية، لكن الدولة يعني بتتمصل منا اليوم للأسف. احنا في مأساة، يعني مأساة قصوى. بعدين احنا انا بسميها هذه نكبة، لان هذه النكبة الثانية لعائلة النباري. احنا على فكرة عائلة النباري كجزء من عشيرة الصانع اللي صارت فيها نكبة في 52، اطلعونا من اراضينا في 52، الحكم العسكري ايام كان جابنا في تل عراد من اراضينا من اللقية ومن وادي الخليل، حطنا هنية جابنا في تل عراد. فاليوم احنا بنعيش كمان نكبة ثانية للأسف.
1: نعم، في بدائل.
4: اول النكبة الاولى طلعونا من اراضينا جابونا في تل عراد، يعني اعتبرناه حل احنا انه، لكن اليوم بطلعونا من تل عراد هدموا بيوتنا، مع ان هدمنا بايدنا على اساس ان ما نحتاج نجيبهم عندنا.
1: نعم فرحان، هل هنالك بدائل يعني قدمت لكم بدائل
4: للأسف
1: إليها؟ يتحدثون عن قرية مرفا المجاورة.
4: للأسف يا أخ، إيش اسمك أنت؟ ما قلت لي من
1: حسن.
4: أنت حسن، حياك الله يا حسن. أنا أول شيء للأسف قرية مرفا اللي أنا بشوفها والإحساس اللي عندي إنها على الورق بس، مع أنها أقرت في حكومة التغيير لكن لليوم هي على الورق، ما في على الواقع وعلى الأرض شيء. اليوم بيعطونا اقتراحات في قرية مرعيت اللي فيها يعني جزء منها فايل يمكن 50 دنم في حارة من حاراتها. أول شيء قرية مرعيت من ناحية صحية من وزارة الصحة غير مؤهلة للإسكان، في عليها خفدعات وإحنا مش مستعدين نروح نسكن في الكسارة. غير هذا إحنا مواطنين عايشين 72-73 سنة مع مجموعة جيراننا عايشين مع بعضنا، لا يمكن ننفرق عن بعضنا ودنا نظل مع بعضنا. غير هذا إحنا حمولة النباري حوالي 200 عائلة.
1: نعم.
4: فيعطينا حلول على 50 مقراش ما بينفع عنا، هذول ما بيسوون لنا شيء.
1: نعم. اليوم بعد ما هدمتم منازلكم بأيديكم فرحان، أين تسكنون اليوم؟ كما علمنا أنتم ذهبتم إلى المدرسة.
4: إحنا على كل حال لم نزل نهدم في البيوت، لم نتم الأعمال بعد.
1: نعم.
4: القسم اللي هدم بيته توجه على المدرسة.
1: نعم.
4: في قسم الساع بيته ما انهدم، عشان كذي الساع قاعد فيه، ما في مجال. احنا
1: نعم. فرحان.
4: الدولة حشرتنا في التوقيت، عطتنا اوامر هدم، امر محكمة لتاريخ. انا بالنسبة لي انا بحكي معك انا كفرحان النباري، معي امر محكمة من 18/6 إلى 7/7.
1: نعم.
4: يعني الساعة ما حسب الأمر اللي معي مش لازم أبدأ اليوم أهد.
1: نعم.
4: بعد 18 يعني من 18 إلى 7/7 معي.
1: فرحان، عندما كنتم في المحكمة هل سئل القاضي يعني أين نذهب بهؤلاء بهذه العائلات؟ يعني الهدم ربما بدون ترخيص أو ربما أراضي دولة، السؤال أين البديل لهؤلاء السكان؟ هل سئل القاضي؟ هل سئلت إدارة دائرة أراضي إسرائيل؟
4: دائرة أراضي إسرائيل بتقول هي مرعيت فيها من كل صوب وحدب زي ما بيقولوا، فيها عائلات من الدهينية، فيها عائلات من السموع، فيها عائلات من اللقية، فيها عائلات بودة سم الناس. أنا
1: نعم يعني
4: هذول الناس ما بنعرف بعضنا احنا، وبعدين ما فيها محل كفاية ان احنا 200 عائلة فيها 50 مقراش.
1: نعم.
4: وين نروح فين 50 مقراش؟ ايش نسوي فين؟
1: يعني اول مرة اصطدمتم بدائرة اراضي اسرائيل فرحان مع هذه الاوامر، لم تكن بينكم وبينهم اي مفاوضات من اجل وربما نقلكم بشكل مرتب الى اي مكان اخر باستثناء قرية مرعيت التي لا ترغبون في السكن فيها.
4: كل طلبات وجهت بالرفض من دائرة اراضي اسرائيل. ما في الا حارة بربار في مرعيت، والا بين السماء والطارق، ما عنده حل. ما ودي يوجد حل، مع اني انا متاكد انه ما عنده حل. واحد منهم اقترح علي، اسمه علاي، اقترح علي انه يسوي لي حارة جديدة، وقلت على راسي انا موافق على الكلام هذا، اتراجع، ما في له صلاحية مبين. هذا واحد منهم. واحد باسمه ابي يوم الحد القائد المسؤول الضابط المسؤول من وحدة يؤاب كانوا عندي بيجي 50 شرطي يمكن و15 سيارة معهم. لما سألني سؤال وقلت له ما أعطونا حلول معين يقعدوا معنا أصلا. ما بي أنا لي 3 أشهر بحكي مع واحد اسمه أبي، كل ما بحكي معاه بقول لي أنا بجيك، لي 3 أشهر من قبل ما تخلص حرب غزة مع أبي هذا. يوم جت الشرطة يحدث جواب الضابط تبعهم قلت لي زي ما بقول لك جاي كذي احكي تلفن على مسؤولين ما بدري من ورجع لي وانا واقف انا وياه قال لي الساعة 2 ابي بستنى فيك للجلسة ورحت انا واثنين ثلاثة معي وقعدت مع ابي ومع علاي اللي كان معي اللي ودي يسوي لي حارة جديدة هذا كل كذب في كذب بس للإعلام ما عندهم حل ولا في حل مناسب لنا احنا مش واحد واثنين احنا 200 عائلة احنا
1: هروج يعني هروج وعود
4: ما في فرج من عندهم ابدا مع ان احنا كنا بنطالب وطلبنا ووافقت الحكومة التغيير الاول زي ما قلت على قرية اسمها مرفا واحنا يعني ودنا نسكن في مرفا وطلبنا منهم انا طلبت منهم شخصيا طلبت منهم ينقلونا اذا ودهم المحل اللي احنا فيه وينقلونا برا للكاف الكحول تبع مرفا احنا مستعدين نعم. ننتقل مؤقت
1: نعم
4: الخط الازرق وبرضه في مرعيت قلت اذا ما في محل الحين مناسب لي اعطوني الخط الازرق دخل الخط الازرق وسوي لي حارة بدون تجاوب الكلام هذا ما ودهم حل اصلا والهدف الرئيسي يا اخ حسن الهدف الرئيسي هو انك انت تقع في المأساة وهو يفك فيك وينبسط عليك هذا الهدف بس يهدم بيتك ما في غير الهدف هذا بعدين ان شاء الله بندور حلول الدولة ما عندها حلول للبدو على نطاق اوسع ما عندها
1: نعم نحن طلب
4: احنا مش اول الناس برضو في ناس كثار قبلنا سووا الكلام هذا وما عندهم حلول وظلوا على ديارهم احنا مش رايحين نتحرك من هذا بدون بديل اللي يعني يقنعنا ويوافقنا في نفس الوقت
1: نعم
4: في مرعيت ما بنسكن في الكسارة ابدا
1: نعم
4: اذا ما ودهم يعطونا يعني محل اللي يناسبنا يا عم يدبروا لنا يجيبوا لنا ترخيص من تركيا ودونا نعم. على تل ابيب ودونا على اسطنبول بس ودي موافقه
1: نعم فرحان نحن طلبنا رد وتعقيب من قبل دائره اراضي اسرائيل وايضا من السلطه لتوطين المواطنين البدو لكن حتى الان لم يرد هذا التعقيب او الرد على سؤالنا لماذا يتم ترحيل سكان قرية تل عراد عائلة النباري وعائلة العمور بدون توفير بدائل لهم سؤال أخير وباختصار يعني كيف يمكن لمدرسة أن تستوعب هذا العدد من العائلات وما مصير الأولاد يعني الأولاد يريدون الذهاب إلى المدرسة وأنتم تسكنون في هذه المدرسة معنى ذلك تعطيل الدراسة فرحان
4: احنا أبدأ من الدراسة الطلاب أولادنا بدنا نحافظ عليهم بدون تعليم حاليا ما يتعلموا بس ما يقعدوا في الشارع بين السماء والطارق نسواننا
1: نعم
4: شيوخنا
1: رأينا الصور مؤلمة جدا ومحزنة
4: يا أخي أنت رأيت الصور لكن ما عشت الواقع
1: نعم.
4: ما حضرت ما شفت كيف التركتورات بيشتغلن والناس بيشتغلوا وانت بتفكر الطفل اللي عمره 10 سنوات بتهد بيته وبفكر المرأة اللي بتهد بيتها خدمت فيه احنا الناس 73 سنة يدنا في المنطقة هذه كيف بدي يصير مصيرك الأولاد نعم. هذا ودهم عامل اجتماعي اثنين نعم. ثلاثة يقعدوا معهم احنا نطلب من كل الأماكن اللي ممكن تأثر في صنع القرار يساعدونا يوجدوا لنا حل بديل إن اللي بيسووا هذا قاعدين فينا المدرسة احنا رايحين نقعد نعم. في المدرسة احنا أبدا من تعليم الطلاب
1: واضح
4: الطلاب يعطلوا شهرين مش خلفة احنا أبدا
1: نعم واضح
4: يطلعوا لنا يوجدوا لنا حلول عشان ندشر المدرسة مش رايحين ندشرها احنا رايحين نقعد فيها الى ما الله يفرجها ان شاء الله
1: نعم.
4: ما بنقعد بين السماء والطارق
1: نعم. فرحان النباري شكرا جزيلا ونأمل ونرجو ان تتجاوزوا هذه المأساة انتم ونساءكم وشيوخكم واطفالكم في اسرع وقت ممكن شكرا جزيلا لك فرحان
4: بارك الله فيك وحياك الله

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب في أعقاب عملية الهدم في تل عراد لأبناء عائلة النباري والعمور. نظم المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها أو ينظم في هذه الأثناء بالتعاون مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماع لبحث سبل مواجهة المخططات لتهجير سكان القرية وتحريش تلك المنطقة وهدم المنازل. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس اللجنة المحلية لقرية الغراء أم عيقل الهواشلة. مساء الخير.
2: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
1: نعم، عادة معاقل تعقدون اجتماعات في لجنة التوجيه وفي المجلس الإقليمي، ويعني عدا الاستنكار والإدانة يعني ليس بأيديكم أي ربما قرارات التي قد تساعد هؤلاء السكان. رأينا سكان وادي النعم، رأينا سكان وادي جرابة، والآن الدور على سكان تل عراد. والجديد معاقل أنه لا تطرح بدائل لهؤلاء السكان. سابقا يتم يقولون ربما عملية الهدم خلال سنة سنتين، وخلال هذه الفترة يتم تنظيم سكن هؤلاء السكان. الآن يترك هؤلاء في العراء ولا أحد يستطيع أن يقدم أي مساعدة.
2: أخي حسن، لو رجعت ل 2001 كنا في مؤتمر المجلس الإقليمي، وفي تلك الفترة أنا سأبعث لك هذه الخارطة ومكتوب عليها بالضبط إيش اللي حدث في 2001. كان في 16 مخطط، ونبهنا الناس وتواصلنا مع الناس وقلنا للناس إن في 16 مخطط، منها التحريش، منها الهدم، منها شارع 6، منها سكك الحديد، منها أشياء جدا، منها المستوطنات. لقد يعني في تلك الفترة الناس صارت تضحك علينا، وإحنا بنقول لهم في مخططات، تعالوا ننظم بعضنا لبعض. أنت تعلم جيد أخي حسن أنه في الآونة الأخيرة، في الثلاث سنوات أربع سنوات الأخيرة، تغيرت الحكومة وتغيرت الحكومات، وصار الشيء جدا متطرف، وبطلوا يحسبوا أي حساب لعرب النقب بسبب تفرقتنا، بسبب نحن سبب.
1: نعم معاقل، معك أسمعك معاقل، لكن يعني لا يوجد عاقل في هذه الحكومة أو في كل هذه الدوائر الحكومية الذي يفهم المنطق السليم ويعرف عندما تصدر أمر هدم يجب أن يكون هنالك بديل لهؤلاء السكان. يعني هل يعقل، هل من منطق أن يقوم سكان عائلة النباري أو العمور بهدم منازلهم بأنفسهم، وعلما بأن القرية التي يتحدثون عنها قرية مرفا حتى الآن هذه القرية هي في التخطيط؟ يعني إلى أين ينتقلون؟ سمعنا فرحان يقول سننتقل إلى المدرسة، كم من الوقت يستطيعون البقاء في المدرسة؟ عادة كان هنالك منطق سليم، يعني قبل أن يتم الهدم يتم التحذير، يتم توفير قسائم، يتم توفير مباني سكنية، على الأقل توفير بيئة آمنة للأولاد الذين يريدون غدا أن يذهبوا إلى المدرسة.
2: نحن نواكب تل عراد منذ زمن طويل وعائلة النباري، ونحن نعرف تماما بأن حتى المحكمة لا تنصفنا، وكل القرارات في إيد الحكومة. لما الحاكم بيعطي قرار إنه هذا الرجل وهذا البيت وهذه المنطقة وهذه القرية يحكم عليها بدون بديل، هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية المحكمة.
1: نعم، عندما تذهبون إلى المحكمة معقل، عذرا على المقاطعة، وموكل السكان هؤلاء عندما يطلب أو يصدر القرار القاضي بقرار بالإخلاء، هل يسأل القاضي إلى أين؟ عادة يعني في عرعرة والقرى المجاورة يتحدثون عن حارة 7، وفي الشقيب يتحدثون انتقلوا إلى حارة 12، حتى أن هذه الحارات امتلأت وما زالوا يقولون هنالك مكان. السؤال بالنسبة لتل عراد، إلى أين ينتقلون؟
2: أنا بدي أقول لك إيش بتسوي بالضبط لجنة توطين البدو. هذه اللجنة ترفض إنها تحكي مع الناس لما الحاكم بيعطيهم شهرين ثلاثة ست أشهر ترفض أنها تجلس مع الناس وتفاوض الناس، لما تفوت هذه الفترة بيرجعوا للمحكمة والمحكمة بيقولوا أنتم ما تفاوضتوا. هذا عمل خبيث، وهذا عمل أقول لك إجرامي لا يعقل بأي شكل من الأشكال. أنه الدولة في 52 ودت السكان حتى يسكنوا في هذه المنطقة من منطقة اللقية، بتعرف طلعوا على الرهوة وبعد الرهوة رجعوا على تل الملح 3 شهور، وبعدها الحكم العسكري هو اللي وداهم لتل عراد، والآن الدولة بتقول احنا حاليا ودنا نهدم. هذا الحل اللي عند الدولة، نهدم بدون بديل. الناس بتقول احنا ما ودنا نسكن في أرض غير أرضنا، احنا ودنا بنرحل ما في مشكلة، بس ودنا نسكن في محل اللي متفق عليه.
1: نعم، عندما يقول السكان معاقل للقاضي أو للجهات المختصة نحن نقلنا من قبل الحاكم العسكري في حين من تل عراد من أوفاكيم إلى تل عراد، الجواب البسيط الذي يطرح في المحكمة هو أن ذاك الحاكم العسكري غير مخول لاتخاذ مثل هذا القرار بنقلك ووضعك هنا، وكأن الإنسان يعني السكان يعني قادرين إنهم يجادلوا الحاكم العسكري في حينه على الامتناع من الانتقال أو المغادرة.
2: أقول لك يعطوا النبابرة مش خاص عليهم أراضي، النبابرة عندهم أرض كبيرة جدا في الرويس، يعطوهم في أرضهم، يعطوهم في ملكهم، عندهم أراضي في صوين، عندهم أراضي في كل منطقة ومنطقة، يعطوهم في أرضهم. يعني لا يعقل، النقب واسع كبير وشاسع، النقب 60% من مساحة هذه الأراضي اللي احنا موجودين عليها، النقب مليون 12 مليون و 800 ألف. ضاقت عليهم. أنا بدي أقول لك بدهم يرحلوا الناس هذولا علشان يقيموا محلهم مستوطنات.
1: ما أنتم فاعلون يعني الغاء هذه القرارات هو أمر صعب، إيجاد حلول بديلة هو أمر صعب، ما أنتم فاعلون معاقل، مع أن الرد الطبيعي دائما لدائرة أراضي إسرائيل ولسلطة توطين البدو هو أنه اقترحت على هذه العائلات قسائم في قرية مروة أو مرفا، واقترحت عليهم أيضا في قرية واد النعم، واقترح عليهم في شقيب السلام، لكن هذه العائلات رفضت ولم يبقى أمام دائرة أراضي إسرائيل إلا إصدار أوامر الهدم. ما أنتم فاعلون يعني من أجل ربما على الأقل توفير أبسط مكان سكن لهؤلاء الذين بقوا بدون سكن اليوم؟
2: سبقني في الحديث أبو عدنان من تل عراد، أبو عدنان النباري، ويعرف جيدا فرحان النباري، وقالها بشكل واضح وصريح أنه لا، هذه الاقتراحات كذب وبهتان، ودم يفوتوا الفرصة على الناس. هذا العمل الخبيث، كل المحاولة هي عمل جدا خبيث، لأنه هم بيقولوا مرعيت للبقيعة، لأما البدون، للباطل الغربي، لتل عراد، هي قديش وتتاخذ مرعيت بعدين على أراضي ناس؟ الحق يقال، احنا مع الناس، احنا مش قدام الناس. الناس اللي هي ودايا احنا بنقف، وده تصمد، وده تقف، وده تسكن في خيام، احنا مع الناس. اللي بيقولوا الناس، احنا مع الناس، احنا مش من فوق الناس، ورايحين نقف مع الناس ونضل مع الناس. هذا واضح. الواقع المر وهذا الواقع الصعب، هذا موجود، وموجود من 3-4 سنوات في النقب، والهجمة شرسة على النقب، والهجمة أكبر من أهل النقب، لكن بعون الله تعالى سنصمد، سنبقى في أرضنا.
1: شكرا جزيلا معاقل هواشلي، رئيس اللجنة المحلية لقرية الغراء، وأنت تشارك الآن في اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي وأيضا للجنة التوجيه العليا لعرب النقب. شكرا جزيلا. مكان في الجنوب، فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
3: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
4: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
5: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها، أكبر احتفالية كروية في العالم، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
6: استعدوا لأجواء جنوني.
5: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
3: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
5: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان حسن أبو زيد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب إلى قرية، سكان قرية أم الحيران الذين توجهوا للقضاء هذه الأيام للبت في قضيتهم، قضية القسائم، بعد أن رحلوا من قرية أم الحيران. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا رائد أبو الجيعان، رئيس اللجنة المحلية لقرية أم حيران. مساء الخير رائد.
8: مساء الخير لك وللمشاهدين والمستمعين أخي.
1: نعم، ما الجديد رائد في قضية أم الحيران؟
8: أولا يا أخي، يوم الجمعة 5 حزيران عام 26 في ظل آخر التطورات والمستجدات يعني اللي صار في تل أراد، عادني قصرا إلى الأيام السابقة، الأيام اللي ما بتغيب عن الذاكرة. تهجيرنا في 13 تشرين الثاني عام 2024، قصرا بيوتنا وهدمها وإجبارنا على هدمها وإجبارنا على إخلاءها، وبعد هذا أيضا اعتقالنا. يعني اللي بشوفه أنا نفس الحدث يتكرر، نفس الحدث، نفس الكارثة، نفس النكبة. هي مش النكبة بتعيد نفسها، نكبة مستمرة منذ 48 حتى اليوم علينا وعلى أهلنا.
1: نعم.
8: النصيحة الوحيدة لأهلنا أنه ما يتركوا أرضهم بدون ما يأخذوا كل حقوقهم. هذا أول نصيحة، لأنه إحنا بنشوف إيش بيصير معنا وراح أتحدث عنه.
1: نعم، ما الذي حدث مع
8: وأيضا يحافظوا على وحدتهم في تل أعراد بين العشائر كلها. الوحدة قوة، الوحدة قوة كمان. اللي حدث ان احنا تهجرنا قصرا وغصبا عنا وبالاجبار وبالاكراه، ورغم كارثة 2017 ورغم كل الكوارث اللي صارت، ورغم الاعتراف منذ 56 والاعتراف في 2003 اللي هو اعتراف مهني تخطيطي كان، اللي قلنا ابطل الاعتراف في 2011 ودار القضاء باتت واصبحت انها ضلع من اضلع او فرع من فروع المؤسسه اللي هي الدوله، انه تقوم على تهجير الناس بدون وضع البدائل الحقيقيه والصحيحه والسليمه زي ما اوعدونا. رحلونا على حوره، حاره 12، هذا كله كلام، كله على ورق، حبر على ورق، الغي من قبل المدعي العام.
1: نعم، لكن دائرة أراضي إسرائيل رائد والسلطة الإسكال بدو تقول أنتم يعني منحت قسائم لكل عائلة، لكل من تم ترحيله من وادي، من قرية أم الحيران، لكن أنتم طلبتم المزيد وأكثر من ذلك. هنالك يقولون من طالب بقسائم صناعية وقسائم أخرى، ويعني يقولون بين هلالين أنكم بلغتم في المطالبة. ماذا تقول في ذلك؟
8: أخي، عريضة الوثيقة معنا، يعني تم إبرامها، موجودة معنا. إحنا المتفق عليه يعني غصب عنا ومتفق عليه، ما أخذنا منه ولا حاجة. بداية أنه أرض معترف فيها قسيمة بناء، أنه تعترف فيها الدولة ما اعترفت، تراخيص للبناء ما في، خدمات أساسية مثل مياه مثل الكهرباء ما في، إنارة في الشوارع ما في. يعني الحورة هي اللي بتحاول تساعدنا قدر المستطاع، وحورة ما بتاخذ أيضا، مجلس حورة المحلي يعني رغم أنه بحاول يساعدنا ما بتاخذ اليوم حتى الميزانيات اللي يقدر يقوم على تطوير هذه الحارة أو الحفاظ عليها وتوسيعها أو ترتيبها زي باقي حارات البلدة.
1: الجديد رائد،
8: يعني أنا أحنا والمجلس مظلومين لحظة. احنا والمجلس مظلومين. الجديد في هذا احنا لما توجهنا للمحكمة نطالب في حقوقنا اولا، ايضا الحق المادي، الحق المادي اللي هو يعني في تعويضات مادية الدولة تراجعت فيها ما اعطتها، في حق في تعويض قصائم بناء ما اعطتها، في حق في اشياء اخرى اللي الدولة ما اعطت منها ولا اشي، كانت قصيمة على ورق فقط، ولما جينا للتحقيق ما في تحقيق. واليوم احنا بنطالب في هذا الحق من يعني ليش نطالبه من خلال الدوائر القضائية؟ ليش هذا ما في عدل؟ لو في عدل وانصاف في هذه الحكومة كان من المفروض انه هذا الامر ينتهي خلال تهجيرنا، خلال نقلنا لحورة، مش انه ننتظر بعدها سنين. واللي ارتقل في حورة بالعام 2018 لحد اليوم مش قادر ياخذ ترخيص او تاخذ اذن او قصيمة بناء بحق باسمه. يعني لا يعقل اللي بيصير فينا.
1: نعم.
8: ولا يعقل يصير في كل قرانا. واحنا اليوم نوجه رسالة لمجتمعنا. يعني يكفينا بالذات في القرى مسلوبة الاعتراف انه نظلنا نايمين يوم الانتخابات. اذا هو في عيد هو هذا اليوم بالنسبة لنا لازم نغير الحكومة هذه. نعم. لازم نطلع الحكومة هذه. لازم كل واحد زي ما بيصير عندنا في مجالسنا المحلية تطلع العجوز بعد الثمانين أو الاختيار اللي بعد الثمانين للانتخاب في السلطة المحلية. احنا قلنا يطلع للانتخاب
1: واضح.
8: السلطة المركزية، سلطة الدولة القطرية، على أساس ان نغير هذه الحكومة ونغير اسلوبها ونهجها معنا ونحاول نغير اشياء. لا يعقل. انا بقول
1: نعم واضح. نعم اشكرك رائد.
8: ام الحيران لن تنسى.
1: شكرا جزيلا لك.
8: باقي في الوجدان، باقي في القلب، باقي في الهوية، وراح نظلنا نعرف حالنا بأم الحيران.
1: شكرا جزيلا رائد أبو القيعان، ومساء الخير لي حنان الصانع، المحامي حنان الصانع، مساء الخير حنان.
9: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: نقول تحدث رائد عن الانتخابات وضرورة أن يشارك الكل في الانتخابات أملا في تغيير واقع السكان العرب في البلاد. ماذا تقول المحامية حنان الصانع، ناشطة اجتماعية وسياسية ومديرة مركز المرأة فرع الجنوب؟ مساء الخير حنان.
10: أهلين يا هلا، مساء الخير لك. نعم. ولجميع المستمعات.
1: الكل حنان يعولون على الانتخابات، والآن هنالك مطالبة صارمة يمكن القول بأن تكون هنالك يكون تمثيل نسائي من النساء المناضلات في القائمة العربية.
10: صحيح 100%. من أكثر منك أخ حسن بيعرف الواقع، واقع واحتياجات المجتمع وتاريخ النقب والنضال اللي بيكون فيه جماهيرنا كمان العربية في النقب ومستوى قطري، وأنه بجميع النضالات اللي كانت موجودة والتغيير كانت هنالك دور للنساء، ودور نضالنا أصبح وأكثر له ضجة أكثر وكان مسموع أكثر لما كانت الرجال والنساء مع بعض بيخرجوا للنضال وبيخرجوا للمظاهرات وبيقعدوا حوالين ده

0: جاتنا البيت وقضية التخطيط والسكن، أبسط الأمور، الجريمة والعنف. يعني هي هذه حقوق اللي هي في دولة ديمقراطية متحضرة مثل دولة إسرائيل المفروض أنه يكون لك خطة شاملة لتصدي قضايا العنف وقيد العمل على الحق والأمن والأمان بكل ما بيتعرض.
1: حنان، كيف سيكون دور المرأة العربية في هذه الانتخابات، سواء يعني تم وضعها في مكان في القوائم العربية أو إن لم يعني يتم وضعها في مكان، ما هو دورها وخاصة المرأة العربية في منطقة النقب التي تعاني بطبيعة الحال الأمرين؟
0: احنا كنا مع في مؤسسة إتاخ معكي محاميات من أجل العدالة الاجتماعية، أيضا مع ريشة منتدى الخمسين خمس طالب فيه يكون هنالك تمثيل متساوي للنساء في القائمة المشتركة في الأحزاب العربية. حركة الخمسين خمسين اللي هي حركة سياسية اللي فيها نساء ورجال، قمنا بإرسال رسالة لجميع الأحزاب، لكل رئيس حزب وأيضا لجنة المتابعة وأيضا اللجان اللي بتشرف على إقامة القائمة المشتركة، إنه يكون هنالك في اتفاقيات بين الأحزاب، هنالك يكون ضمان التمثيل لنسائي في أماكن اللي هي ممكن تفتح لها الفرصة أنها تكون في الكنيسة، ليس بسبب لأنها امرأة وكونها امرأة، ولأن إيمانا منا أنه نصف المعلومات نصف الاحتياجات نصف الآليات موجودة عند النساء، وإحنا في فترة نحتاج أنه يكون إحنا جاهزية كبرى ويكون معنا خطة عمل واضحة لتصدي كل ما بتعلق جريمة والعنف وضمان الحق بالسكن والعيش بكرامة في بلداتنا وفي واقعنا.
1: مهم تكون مرشحة يعني امرأة داخل هذه القائمة؟
0: يعني أخ حسن، يعني أنت من إحنا عارفين كلنا حتى المجتمع هو كعائلة، إذا في عائلة في هناك الأولاد وفي البنات، إذا البنت تتوجه لأبوها في قضية معينة في مسألة معينة في كثير حالات إيش بيقولها؟ ما بقدر أساعدك امشي لأمكي، صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: نفس الشيء المجالس المحلية، نفس الشيء على المجتمع بشكل يعني إقليمي يعني وأيضا وطني. فالمطلوب هنا إنه النساء موجودات، لأنه في هنالك منظور بيختلف عن منظور الرجال بكل ما بيتعلق في الأمن. على سبيل المثال بكل قضية الشرطة وقضية الجريمة والعنف، اللي الحلول الموجودة على الطاولة هو إنه حلول اللي هي بتعطي أكثر قوة وأكثر سلطة من الشرطة أو من الدولة أو من سياسات الحكومة. ولكن السؤال، هل فعلا إنه هذا هو الحل الوحيد، إنه نغير بن كبير، إنه نغير الحكومة، ولا في هنالك متطلبات أخرى لازم إحنا نوفرها لمجتمعنا ولشبابنا ولبناتنا ولعائلاتنا؟
1: شكرا لك حنان صانع، بطبيعة الحال حتى الانتخابات سيكون لنا لقاءات عديدة معك ومع أخريات. شكرا جزيلا.
0: مهم أن نطالب من النساء أنهم يخرجوا بصوت عالي ويقولوا أنه هم إلهم دور مهم في الانتخابات وإلهم دور مهم أيضا في الأحزاب وإلهم كلهم دور في التمثيل في القائمة المشتركة.
1: مرة أخرى حنان الصانع شكرا جزيلا لك، مساء الخير.
0: شكرا لك.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: ومساء الخير للأستاذ فواز غنايم، مدير مدرسة نيتسانا واحة الصحراء. شكرا، مساء الخير.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعين. أخي حسن مساء الخير.
1: ماذا تعني لكم 10 سنوات في قرية الشبيبة واحة الصحراء نيتسانا؟
3: بداية أخي بدي أحكي عن قرية الشبيبة كمجتمع تربوي اللي بتم فيه صقل شخصية الطالب نحو شخصية تربوية قيادية متميزة في عدة مجالات. 10 سنوات بالنسبة لنا هي ليست مجرد رقم، بل هي قصة نجاح تربوية وإنسانية. خلال هذه السنوات استطعنا مرافقة مئات الطلاب في مسيرتهم التعليمية والشخصية وبناء بيئة آمنة ودائمة تمنح أبناء المجتمع البدوي فرصا حقيقية للنمو والنجاح.
1: نعم، سر استمرارية مدرستكم والنجاح خلال هذه السنوات كما نرى؟
3: السر أخي هو الإيمان بالطلاب أولا. بداية إحنا بنآمن في كل طالب، والعمل المهني المتواصل من قبل الطواقم التربوية والتعليمية القرية أن تشمل 70 رجل طاقم.

0: من المدرسة الداخلية، المدرسة الثانوية، العمال الاجتماعيين والحقل الزراعي، إضافة طبعا إلى الشراكة مع الأهالي والمجتمع المحلي البدوي. النجاح لا يبنى في يوم واحد،
1: نعم
0: بل
1: أكيد.
0: من خلال
1: شو اللي
0: المثابرة
1: بميز مثلا
0: والاستمرارية.
1: مدرستكم مدرسة نتسانا عن باقي المدارس أستاذ فواز؟
0: إحنا في المدرسة بنعطي تغطية للطالب على مدار 24 ساعة، منعلمه جميع مبادئ الحياة، منعلمه الهوية، منعلمه التعامل مع المشاكل بأسلوب عصري، بأسلوب مهني، منعلمهم يكونوا خدمين لمجتمعهم، منعلمهم يكونوا متطوعين، منعلم الطلاب يكونوا قادة في المجتمع ومؤثرين على بيئتهم من خلال بيتهم، حارتهم، مجتمعهم في البلد، في القرية اللي عايشين منها. طبعا رفع الطموحات لدى الشباب، تنمية المسؤولية، الانتماء والقيادة. احنا بنشوف الخريجين اليوم في الجامعات في مجالات مختلفة، تخصيصا في خدمة مجتمعهم وبلدهم بعد ما يتعلموا عندنا هون الـ4 سنوات.
1: نعم، اللحظة الأكثر تأثير بالنسبة لك شخصيا أنت كمدير للمدرسة فواز؟
0: صدقا انا شخصيا وجميع الطاقم هنا عندنا كثير لحظات تاثيريه يوم يوميه، ولكن الشيء الكبير انه احنا بنشوف الطلاب في وقت دخوله على القريه، على المدرسه، كيف بدخل فيها، ثقته بنفسه غير عاليه. بنشتغل مع بنشوفه اليوم كطالب صاحب طموح ورؤيه. هذا الشيء اللي بيمنحنا اكثر الدافع للاستمرار والمسؤوليه نحو الطلاب.
1: نعم، باختصار وجهتكم خلال الـ10 سنوات القادمة أستاذي باختصار شديد.
0: 10 سنوات من نتسانا هي 10 سنوات من الإيمان بالإنسان ومن الاستثمار في أبنائنا. نفخر جدا بما تحقق، ونطلع أيضا إن شاء الله على مستقبل أكبر لبناء أبناء مجتمع من حوالي مشروع هذا في إنجازات طلابنا وخريجينا، ونتمنى للجميع طبعا مستقبل مبهر بإذن الله.
1: لمن لا يعرف، كم طالب عندكم في نتسانا؟
0: بنتحدث عن 150 طالب بدوي من جميع أنحاء النقب، اللي هم طلاب في القرية الشبيبية واحة الصحراء نتسانا، ولكن نتسانا كمجتمع تربوي تشمل 400 طالب من جميع فئات المجتمع في دولة إسرائيل.
1: نعم، بوركت جهودكم الأستاذ فواز غنايم مدير مدرسة نتسانا، وإن شاء الله نتمنى لكم ونرجو لكم كل الخير والنجاح. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا أخي حسن، تحياتي لك.
1: بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب. كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم وراء الميكروفون حسن أبو زايد. لقاؤنا القادم يوم الأحد القادم في الساعة 4 هنا في راديو مكان. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: وإنت شو حلمك يا عباس؟
2: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
3: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم.
0: وإحنا
4: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
1: لأكبر المباريات
0: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس،
1: مع كل الأحداث
0: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
3: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
5: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين أخبار: الخامسة، جيش الدفاع يضرب أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. الكشف عن أن الأسبوع الأخير وحده شهد تصفية 350 إرهابيا في لبنان. تعزيز السيطرة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. اعتقال شاب من الطيب بشبهة الضلوع في اعتداء إطلاق النار بمنطقة هشرون. والحرارة ترتفع تدريجيا.
3: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أغار جيش الدفاع عصر اليوم على مخابئ للإرهابيين في ضاحية بيروت الجنوبية. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران أن بيانا رسميا أوضح أن الهجوم جاء ردا على اعتداءات حزب الله على إسرائيل، وبحسب مصادر محلية تم استهداف مبنيين. وكشف رئيس الوزراء نتنياهو النقاب عن أن جيش الدفاع قام خلال الأسبوع الأخير بتصفية نحو 350 إرهابيا من حزب الله في لبنان. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل عاقدة العزم على منع الحزب من إطلاق النار إلى أراضيها. وفيما يتعلق بقطاع غزة، توقع أن تسيطر إسرائيل عما قريب على 70% من مساحة القطاع. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن رئيس الأركان زمير أكد خلال جولة ميدانية في قطاع غزة أن جيش الدفاع يقوم بتعزيز سيطرته العملياتية هناك وسحق قدرات حماس. اعتقلت شرطة الطيب شابا مشبوها بالضلوع اليوم في اعتداء إطلاق النار في منطقة هشرون. وخلال عملية الاعتقال حاول المشبوه طعن أفراد من الشرطة دون أن يصابوا بأذى. في العراق، يستمر مجهود الحكومة والقيادة العسكرية العليا لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي العراقية عبر التنسيق والحوار مع مختلف التشكيلات والقوى. وقال المتحدث باسم الجيش لصحيفة الصباح الصادرة في بغداد إن المؤشرات الحالية أظهرت وجود استجابة وطنية واسعة وعالية لهذه الخطوة.
3: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
7: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في السادسة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع غالية.

0: ثلاث دقائق بعد الخامسة، ساعتنا هنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة المساء الإخبارية، ومعكم فيها أسعد عطار، لينا شحاد رزق، روبي وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين المساء: استمرار التحقيق في اعتداء إطلاق النار في منطقة هشارون الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، أول غارة لسلاح الجو في الضاحية في بيروت على الرغم من تحذير الرئيس الأمريكي ترامب. رئيس الأركان يؤكد خلال جولة ميدانية في قطاع غزة تعزيز سيطرة الجيش العملياتية هناك وسحق قدرات حماس. استمرار عمليات الهدم والتجريف الذاتية التي يقوم بها السكان في قرية تل عراد، واجتماع طارئ للقرى غير المعترف بها. ومع اقتراب المونديال، الشرطة تحذر من المراهنات في شبكات الإنترنت. هذه الملفات ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من جولة المساء الإخبارية، طبعا في مستهل برنامجنا كل ما يتعلق بالاعتداء الذي كان في منطقة هشارون صباح هذا اليوم وقبل ظهر اليوم، وكل التفاصيل وكل التحقيقات. سنكون لاحقا أيضا مع مقابلات من هناك ومع كل الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. قبل كل ذلك وحتى يتسنى لنا طبعا أن نكون مع كل هذا الموضوع، دعونا نكون مع جديد الموقف المعقد ما بين واشنطن وطهران. الرئيس ترامب يستبعد إدراج لبنان ضمن اتفاق قصير المدى مع إيران. ترامب يؤكد في مقابلة متلفزة أن لا رفع مسبقا للعقوبات أو تحرير أصول مجمدة إيرانية في إطار أي اتفاق محتمل. الزميل شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية معي هنا في الاستوديو، مساء الخير لك شمعون.
1: أهلا غالية، وإذا فعلا تسنى الاتصال بالزملاء للمزيد من التفاصيل حول هذا الهجوم الإرهابي أو حول الهجوم في الضاحية، دعينا قطعيني بدون شك ماشي. فيمكن القول غالية مع أو بدون علاقة بهذا الهجوم الأخير من قبل جيش الدفاع على الضاحية الجنوبية، بخلاف كما نعلم الموقف الأمريكي. نعم. وأيضا بقى السؤال، هل تم فعلا بموافقة أمريكية بعد الرفض الذي شهدناه في الأسبوع الأخير وكل التحركات من قبل ترامب؟ هو أعاد عمليا طائرات ومقاتلات سلاح الجو من هجوم وشيك على الضاحية الجنوبية. إذن تجاه كل هذه المواقف، الرئيس ترامب مستمر في إطلاق هذه التصريحات التي ترشح لابد لزيادة عرقلة المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية أولا في الخانة الدبلوماسية، وبالتالي تصعيد الموقف عسكريا مع تذكير بأنه متوتر أصلا. إذن في هذه المقابلة التي أذيعت قبل قليل مع تلفاز NBC، ترامب يقول إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير المدى مع إيران، نقيض واضح غالية لموقف طهران ومطالبة طهران المصرة على وجوب إنهاء الحرب على كافة الجبهات، لا بل تهديداتها الأخيرة بالرد الصارم مباشرة على إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على مهاجمة بيروت وتحديدا الضاحية. كما ذكرنا، ترامب نفسه عمليا أوقف هجوما إسرائيليا على الضاحية الأسبوع الماضي. ويبقي ترامب أيضا غالية في هذه المقابلة على احتمال العودة إلى الحرب، هذا الاحتمال مفتوح كما يقول في حال عدم تحقيق الاتفاق الموجود مع إيران. ونذكر مرة أخرى، ترامب كان يسعى إلى إبرام هذا الاتفاق في نهاية الأسبوع الماضي، وكما ذكرت غالية هو يؤكد مجددا أنه لا رفع مسبقا للعقوبات أو تحرير أصول مجمدة إيرانية في إطار أي اتفاق محتمل. دعينا نستمع أولا إلى أقواله ثم نعلق.
2: Would you unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal? So that would come after.
3: Comes after, yeah.
2: If they behave, turned if over they their job, nuclear enrichment.
1: إذن كما استمعنا قال ترامب هل فقط بعد إبرام الاتفاق المنشود مع إيران ويتحدث بطبيعة الحال بمصطلحات صفقة وإذا أحسنوا التصرف يقصد الإيرانيين بطبيعة الحال وغاليا لابد أن فقط نشير إلى النقيض الكامل مع الموقف الإيراني الذي يطالب أولا بتحرير هذه الأصول المجمدة الإيرانية. ماذا أيضا في الجديد الموقف رسالة عاجلة كما قيل يحملها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقاوي إلى نظيره الإيراني. الرسالة موجهة عمليا غالية من رئيس الأركان الباكستاني إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. ونحن نذكر نحن في اليوم 100 لنشوب هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل حتى الآن غالية وبعد نحو شهرين على إعلان الرئيس ترامب عن هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار لا وقف للنار عمليا مناوشات تستمر منذ الأسبوع الأخير بين القوات الأمريكية والإيرانية وإيران أيضا تطلق الصواريخ والمسيرات تحديدا على الكويت والبحرين هي تدعي بطبيعة الحال بأنها تطلق المسيرات والصواريخ على القواعد الأمريكية. فقط يمكن أن نختم بهذا هذه الإطلالة على الموعد القريب الخميس المقبل موعد المونديال. هل فعلا ستكون الحرب دائرة خلال هذه الفترة وعيون العالم شاخصة لهذا الحدث الرياضي؟
0: ربما بخلاف كل التوقعات ربما لا ربما يمكننا طبعا أن نعرف.
1: وترامب نذكر إنسان غير متوقع البتة.
0: نشكرك جزيل الشكر الزميل شمعون بن نعيم وكما وعدنا مستمعينا نعود إلى الحدث الذي كان اليوم كل ما يتعلق باعتداء إطلاق النار في منطقة هاشارون الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. بالطبع سنكون مع استمرار كل التحقيقات حول عملية إطلاق النار هذه. ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني. مساء الخير لك تامر.
4: مساء الخير غالية لك لجميع المستمعين.
0: ضعنا في كل ما يتعلق تلخيص لكل ما كان طبعا قبل ظهر اليوم من هذا الاعتداء الذي أسفر عن مقتل شخص تامر.
4: نعم غالية، وفقا للتحقيقات الأولية منفذ العملية بدأ الهجوم عند مخطط وقود في بلدة إتوخاف يائير. هناك بدأت عملية إطلاق الرصاص باتجاه مدنيين كانوا في المكان ما أدى إلى إصابة رجلين بجراح وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة. بعد دقائق قليلة واصل المنفذ وهو طبعا ابن مدينة الطيبة عمر ياسين هذا الهجوم نحو مدخل بلدة إتسور يتسحق القريبة من كوخاف يائير. هناك جدد إطلاق الرصاص وأصاب شخصا آخر قبل أن يتابع تنقله بين عدة مواقع في المنطقة. لاحقا فتح المعتدي النار على شارع 553 قرب بلدة إتسور نتان ما أدى إلى إصابة شخصين إضافيين أحدهما أصيب بجراح حرجة أعلن على إثرها عن وفاته لاحقا فيما وصفت إصابة الآخر بالخطيرة. أيضا أطلق النار باتجاه نقطة الحراسة عند مدخل بلدة سلعيت دون وقوع إصابات، وكانت هناك محاولات من قبل مسؤول الأمن المحلي في سلعيت وأفراد فرقة التأهب التصدي له ومنعه من دخول البلدة. طبعا بعد البلاغات الأولى دفعت الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود ووحدات خاصة كذلك جهاز الأمن العام بتعزيز قوات كبيرة جدا إلى منطقة العملية، وتم فرض حالة استنفار واسعة في البلدات المحيطة، وطلب من سكان تسور يتسحق وتسورميتان وسلعيت البقاء داخل منازلهم لمدة تقريبا 4 ساعات خشية وجود منفذين إضافيين، وأغلقت عدة طرق وكانت قد تمت عمليات تنشيط واسعة النطاق. الشرطة أعلنت لاحقا أن المنفذ هو عمر ياسين، هو مواطن إسرائيلي من مدينة الطيبة في العشرينيات من عمره، له سجل جنائي سابق في قضايا تتعلق بحيازة الأسلحة والمخدرات. وفقا للمفتش العام للشرطة داني ليفي، فإن المنفذ خرج فيما وصفه بمسيرة قتل استهدفت مدنيين في عدة مواقع خلال فترة زمنية قصيرة قبل أن تتم مطاردته وتعقبه وقتله. طبعا في تطور لاحق، الشرطة غالية أعلنت عن اعتقال مشتبه إضافي من الطيبة بشبهة الضلوع والاشتراك في هذه العملية وحتى تقديم مساعدة لمنفذها، وذكرت أن معلومات استخبارية أشارت إلى أن المشتبه تحدث مع آخرين عن تورطه في العملية وطلب المساعدة من أجل الاختباء.
0: نشكرك الزميل تامر الكيلاني. إذن هذه تفاصيل هذه العملية التي وقعت قبل ظهر اليوم. شكرا تامر، ونواصل الحديث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن نور الدين مسار، وسائق سيارة إسعاف كان قد وصل إلى مكان الاعتداء. أهلا بك نور.
3: مرحبا. هلا.
0: مرحبا. أنت وصلت مع سيارة الإسعاف بالطبع إلى موقع الاعتداء، هيك ذكرنا في ماذا رأيت عندما وصلت؟
3: وصلت للمكان، رأيت شفت يعني بكملان الوضع خطر هناك، وإيش كثير كان خطر، وكثير مكان كان في كل يعني زيروت زي ما بيقولوها، يعني كل
0: مكان من موقع. انت نتحدث عن اكثر من موقع كان
3: بالضبط.
0: اليوم
3: بالضبط اكثر من موقع كان.
0: انت المكان الاول اللي وصلت له كان كوخاب يائير، هو كان اول مكان.
3: لا، سوري اضحك.
0: سوري اضحك. انت وصلت بالضبط. الى سوري اضحك، ولكنه لم يكن الاول،
3: كان الاول في كوخاب يائير.
0: اول كوخاب يائير انتقل الى سوري اضحك.
3: بالضبط.
0: وفي سوري اضحك كان مقتل الشخص ولا كان في مكان اخر؟
3: بتصور يتحك.
0: إذن يعني أنت وصلت مباشرة إلى أخطر الأماكن دعنا نقول.
3: تقريبا.
0: طبعا، ويعني من ناحيتكم أنتم كسيارات إسعاف وكمدين، كان كل الطواقم في من يعمل طبعا في هذا المجال من مضمدين هنالك. أيضا عندما نتحدث عن يعني عملية لم تنتهي بعد، الخطورة عليكم أيضا أنتم كطواقم.
3: بالطبع طبعا في علينا خطورة، واحنا يعني طبعا بنأمن الوضع ونبكى طبعا، بتعرف لابسين الامور زي شخبات درع، بعرف شو بقولوا بالعرب،
0: الستر الواقيه. نعم،
3: الستر الواقيه بالضبط.
0: نعم،
3: وبندخل على المكان كان في شرطه هناك.
0: نعم، والشيء الاول شيء شفته انت ايش كان؟
3: كان اول ما وصلت يعني شفت سيارة مدخوخ عليها، فيها مرة كبيرة بتجيل عمرها 70، يعني بإصابة خطيرة.
0: نعم.
3: طوال يعني بلشنا بإسعافها وبالعلاج، واخذناها على مستشفى مئير كفر سابا، مرة 70 سنة.
0: نعم، وأنا أريد أن أسألك يعني أنتم يعني عادة هذه المنطقة، رغم أننا نتحدث عن منطقة خط التماس وكل هذه الصعوبة، يعني هنالك أنتم من ناحية استعداداتكم لمثل هذه الطوارئ كيف تبدو؟ يعني أنا أريد أن أسألك نور.
3: استعدادات إحنا في الطواقم موجودة، في عنا سيارة إسعاف مكثفة اللي هي نيادة تبول الإمارات، في موجودة بالطيبة وفي بكلنسوي طبعا. دكتور احمد ابو شاه.
0: طبعا، ونحن نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الاعتداءات. نشكرك جزيل الشكر نور الدين مسار، وسائق سيارة إسعاف. كنت قد وصلت إلى مكان الاعتداء مباشرة، نشكرك على هذا الحديث لمكان. شكرا لك. ونحن الآن إلى ردود الفعل في الحلبة السياسية. ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير لك.
5: مساء النور لكم جميعا غالية.
0: يعني كانت اليوم أيضا جلسات الحكومة، وفي عدد ذلك تتوالى ردود الفعل بالطبع في الحلبة السياسية، بالأخص بأننا نتحدث عن منطقة خط التماس، وهنالك كانت العديد من الإنذارات ما بعد 7 أكتوبر يمكن التذكير.
5: نعم بالفعل، ولكن خط التماس يشكل عقبة، يشكل نقطة ضعف، علما بأن هناك وهذه العملية الإرهابية التي قام بها مواطن إسرائيلي من الطيبة، مثل هذه العمليات الإرهابية والتسلل وقيام مواطن إسرائيلي لم تحدث منذ فترة طويلة للغاية. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تطرق في مستهل جلسة مجلس الوزراء لهذا الحادث الإرهابي، فلنستمع ما قاله نتنياهو.
6: אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות, ביהודה ושומרון, בקו התפר, צה"ל, השב"ק ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח, לפני שחוסל, לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו.
5: إذن يقول رئيس وزراء: نحن نحارب الإرهاب على جميع الجبهات في يهودا والسمرة وعلى خط التماس. جيش الدفاع وجهاز الشباك وشرطة تحبط مئات العمليات الإرهابية كل عام، وللأسف ليس جميعها. هذا الصباح خرج إرهابي حقير ووصل إلى كوخاب يائير، للأسف نجح قبل أن تتم تصفيته نجح في قتل مواطن إسرائيلي وإصابة آخرين. وتابع رئيس وزراء يقول: أشيد أولا بقوات الأمن وقوات التأهب المحلية التي تحركت فورا ضد الإرهابيين، كما أشيد بعناصر الشرطة الذين قاموا بتصفية الإرهابي واعتقال مساعده. كانت هذه أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء. كانت هناك أيضا ردود أفعال من قبل بعض الوزراء الآخرين، مثلا الوزير إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي أشار إلى أنه لو كان الإرهابي بقي على قيد الحياة كان قال إنه يجب عليه أن يتم إعدامهم، وذلك استنادا إلى القانون الذي صدق عليه مؤخرا. الوزير بتسالل سموتريتش وزير المالية وهو أيضا عضو في الكابينت قال في تغريدة له: أمامنا تنمو بؤرة إرهاب خطيرة ومتطرفة تسعى للقضاء على دولة إسرائيل. العملية الإرهابية هذا الصباح في قلب منطقة الشارون هي جرس إنذار دموي للتغيير العميق الذي يجب أن يحدث داخل المجتمع العربي في إسرائيل. وأشار سموتريتش إلى أن هناك مئات آلاف قطع السلاح غير القانونية والصواريخ مضادة للدروع ورشاشات وعبات ناسفة إلى جانب الجريمة المستشرية وتطرف القوم. كل هذه الأمور تشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل. إذا لم نفرض النظام هناك فسنواصل خوض حروب الأمس وسنعيش تحت تهديد دائم. إذن في الكابينت أيضا وفي المستوى السياسي هناك دعوات لاتخاذ يد أكثر تشددا وصرامة ضد كل هؤلاء الإرهابيين الذين يقومون، وهذا المواطن الإسرائيلي الذي قام بهذه العملية الإرهابية البشعة. غالية،
0: شكرا لك الزميل شمعون أران. نواصل الحديث عن الاعتداء الذي كان في منطقة الشارون اليوم. ينضم إلينا الآن السيد مقداد عبد القادر، عضو اللجان الشعبية القطرية من سكان الطيبة. مساء الخير لك أستاذ مقداد.
7: مساء النور أخي غالي ولك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. أنت كعضو للجان الشعبية القطرية طبعا تتابعون كل ما يحدث اليوم، بالأخص اليوم ما حدث اليوم. أولا، ردود الفعل عندكم كيف تبدو، وطبعا تعقيبك على ما حدث؟
7: نعم، نحن على تواصل دائم مع السكان الطيبي. طبعا السكان الطيبي قاطبة بيستنكروا هذا العمل. احنا طبعا الطيبي معروف بلد تسامح، بلد تعايش بين الشعبين الإسرائيلي والعربي. فبالطيبي يعني كان بهذا العمل مستغرب جدا، وكمان الشخص والبيت اللي منه هذا الشخص ما حداش مصدق انه هذا الاشي طلع من هذا البيت. ولكن اختي غالي كمان هذا التضخيم الاعلامي لموضوع حصل اليوم.
0: نحن نسمعك بشكل متقطع، إذا كان بالإمكان فقط تحسين موقعك لأنه مهم جدا أن نستمع إلى ما تقول.
7: نعم،
0: تفضل جرب تفضل.
7: نعم، كمان الإعلام الإسرائيلي عامل من الموضوع كأنه انتهت العلاقات بين العرب والإسرائيليين هون في البلاد. الموضوع خاطئ جدا. كمان عندنا هون احنا لازم ننظر لموضوع السياسي، ما يجري في غزة، ما يجري في شعبنا في لبنان، في مخيمات اللجوء في لبنان، في غزة نفسها، بالضفة الغربية كمان هناك في تعقيم إعلامي كامل على هذا الموضوع. يعني الإعلام الإسرائيلي اليوم ما بحكي عن عدد الشهداء اللي كل يوم بسقطوا بالضفة بغزة في لبنان مخيمات اللجوء. هذا إحنا كمان هذا انكذاب لأبناء شعبنا.
0: طبعا أريد أن أسألك، أنت تحدثت هنا عن كل ما يتعلق بالتضخيم الإعلامي في كل ما يعني في كل ما يعرف بالتعايش العربي اليهودي، باعتقادك ما بعد هذه الحادثة كيف يمكن جسر هذه الهوة؟ كيف يمكن إعادة رغم أن يعني العلاقات هي مستمرة، ولكن يعني ترميم كل ما حدث ما بعد اعتداء اليوم؟
7: أنا ما بعتقد أنه في حاجة لترميم، لأنه الأمور مش نازلة بالهوي مشان إحنا نرممها. العلاقات العربية الإسرائيلية علاقات جيدة على مدار السنين وراح تستمر تظلت جيدة. نعم في هناك هفو هون هفو هنا، ولكن موجود الفكر التعايش المشترك موجود.
0: نعم.
7: يعني عدم أخذنا البحث عن الموضوع اللي حصل اليوم.
0: نعم.
7: أو القتيل واللي صوب أصدقاء لصديق لإلي.
0: يعني أنت تعرف
7: مقرب جدا. أنا بعرف صديقهم الشخصيات ما بعرفهاش.
0: نعم.
7: أما بعرف صديقي في قريب جدا، طبعا أنا رفعت له تلفون وأنا وياه متفاهمين إنه هذا لا يمكن إنه يشوش أو يعكر صفو العلاقات بيناتنا.
0: طبعا ومهم جدا المحافظة على هذه العلاقات.
7: نعم.
0: وكل ما يتعلق.
7: نعم.
0: بهذا الموضوع نحن نسمعك بشكل متقطع، نكتفي بهذا القدر. السيد مقداد عبد القادر، عضو اللجان الشعبية القطرية من سكان الطيبة، شكرا لك على هذا الحديث لمكان. شكرا.
7: شكرا لك.
0: شكرا.
7: شكرا.
0: والآن إلى ردود الأفعال المحلية على اعتداء كوخاف يائير، وخاصة في مدينة الطيبة، الذين يؤكدون أن هذا الاعتداء لا يمثل أهالي المدينة، الصغير قبل الكبير. تقرير الزميلة ماريا عبد ربه.
8: الاعتداء الذي وقع في كوخاف يائير أثار اليوم موجة من ردود الأفعال السياسية والشعبية المستنكرة، خاصة في مدينة الطيبة كون منفذ الاعتداء هو من سكان المدينة. نائب رئيس بلدية الطيبة عبد جابر يؤكد أن الاعتداء لا يمثل أبناء الطيبة الصغيرة قبل الكبير.
9: من الطيبة ندين هذه الأعمال من الصغير حتى الكبير، يعني احنا ضد هاي الأعمال الإرهابية. الجميع يعلم لكنه في نمط حياة مشترك بيننا وبين الجيران اللي من كوخاف يائير. المنطقة كلها بالأخص بتعرف هاي المجمع اللي يقصد الكثير من أهالي المنطقة، اللي أنا كطباوي ابن هذه المنطقة أشعر أن هذه العملية هي ضربة موجهة إلى الطيبة وليس فقط إلى كوخاف يائير.
8: رئيس بلدية الطيبة سابقا شعاع منصور أصدر بيانا في أعقاب الاعتداء، أكد فيه أن أهالي الطيبة يدينون الاعتداء ويستنكرونه ويرون فيه عملا خطيرا لا يمثل لا أهالي المدينة ولا المجتمع العربي. شعاع منصور أضاف أن الطيبة هي مدينة الصبر والتسامح، وأهليها ينظرون إلى الاعتداء بخطورة بالغة لأن هذا الفعل لا يمثلهم كما لا يمثل عائلة المنفذ. بدوره النائب أيمن عودي أدان بشدة اعتداء كوخاف يائير، الذي كتب على موقعه في شبكة إكس إن استهداف الأبرياء محظور كليا، وينطبق هذا المبدأ على كل إنسان إسرائيليا كان أم فلسطينيا. إن الواقع القائم لا يوفر الأمن لأحد، بل يفاقم دائرة العنف ويكرس سفك الدماء. إن المواطنين اليهود والعرب يجب أن يعيشوا على هذه الأرض بسلام ومساواة وأمن، ولا يوجد شيء أكثر ثمنا وقدسية من حياة الإنسان. أقوال النائب أيمن عودي.
10: مونديال 2026 العد التنازلي بلش
11: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
12: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم، في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم،
13: استعدوا لأجواء جنوني.
12: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
14: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
12: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
15: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
16: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
17: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
18: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة المساء الإخبارية، ونحن الآن إلى النقب. لليوم الثالث على التوالي تواصلت عمليات الهدم والتجريف الذاتية التي يقوم بها السكان في قرية تل عراد بحق المنازل التي تلقى أصحابها أوامر هدم في الآونة الأخيرة من قبل المحاكم. مراسلنا في الجنوب نواف نباري قضى سحابة اليوم في أحياء القرية وبعث إلينا بالتقرير التالي.
19: في قرية تل عراد غير المعترف بها تواصلت سحابة هذا النهار أيضا عمليات الهدم الذاتي من قبل السكان لمنازلهم تنفيذا لقرارات المحاكم التي قضت بهدم جميع منازل القرية. المرحلة الأولى من الهدم متواصلة على أرض الواقع بحق نحو 40 منزلا، كما يقول المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب سليمان الهواشلة.
20: نعم، نحن نتحدث عن هدم ذاتي ما يقارب 40 بيت في قرية تل عراد الغير معترف فيها عند عائلة النباري. طبعا المجلس الإقليمي للقرى غير معترف فيها ولجنة التوجيه العليا العرب النقب سوف يتخذ عدة قرارات، منها وأهمها هو الحراك الجماهيري، وسوف يكون هناك أيضا تصعيد في الحراك الجماهيري، خاصة إن الهدم يطال كثير من بيوت النقب وليس فقط الكارثة، حجم الكارثة التي كانت في تل عراد أن يقوم الإنسان بهدم بيته. نعم، نحن نرى تصعيد في ظل هذه الحكومة، خاصة في هذه الحكومة المظلمة. طبعا نتأمل أن يكون يتغير الحال لغير هذا الحال، وأن يتم اتخاذ قرارات أخرى في حق أهلنا في النقب.
19: هذا وتقول العائلات التي تقوم بهدم منازلها بأيديها إنها لا تملك أي بديل، فيما وصلت وفود عديدة من جمعيات أهلية وحركات مختلفة للتضامن مع السكان. وفي القرية التقينا النائب السابق يوسف العطونة.
21: تواجدنا أيضا اليوم مع أهلنا في تل عراد بعد عمليات الهدم التي كانت هناك. رأينا الظلم ورأينا القهر ورأينا أيضا كيف أن يشعر الإنسان وهو يهدم بيته بنفسه ويرى كيف تتحطم أحلامه وأحلام أبنائه وأطفاله هناك. مسؤوليتنا جميعا التواجد مع الأهل في تل العراد والوقوف بجانبهم في هذه المحنة. علينا توفير كل مقومات الصمود من أجل الاستمرار في هذه المعركة، معركة البقاء. لن نترك أهل تل عراد لوحدهم في هذه المعركة.
19: إلى هنا من قرية تل عراد وعودة إلى استديوهاتنا في حيفا.
0: إذن عودة إلى جولة المساء الإخبارية، ونحن نواصل معكم طبعا في هذه التغطية الإخبارية لمواكبة كل التطورات. ونبقى في كل ما يتعلق بالنقب. تعقد في هذه الأثناء لجنة التوجيه العليا والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها اجتماعا طارئا لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة تل عراد وبحث تداعيات عمليات الهدم ومخططات الترحيل التي يواجهها سكان القرى غير المعترف بها في النقب. ينضم إلينا مراسلنا سالم أبو جامع. مساء الخير سالم.
22: تحياتي غالية لك ولكافة المستمعين. نعم، لجنة التوجيه العليا للمواطنين البدو في منطقة الجنوب والمجلس الإقليمي للقرى البدوية في النقب يعقد في هذه الساعة جلسة طارئة حول المخططات التي تقوم بها الحكومة في منطقة النقب. وكانت لجنة المتابعة العليا غالية قد عقدت قبل 3 أيام اجتماع أيضا طارئ في منطقة النقب لبحث مخططات الوزير الشكري في منطقة النقب. وفي الآونة الأخيرة الدولة قامت بهدم مئات بل آلاف البيوت في منطقة النقب، وآخرها هدم بيوت عائلة النباري في منطقة تل عراد. وتواجد بجانبي عضو الكنيسة وليد الهواشلة بالقائمة العربية الموحدة نتحدث عن هذا الاجتماع وما هي الخطوات القادمة بخصوص الاجتماع. وليد الهواشلة تفضل. نمر بمرحلة صعبة جدا في منطقة النقب، عمليات هدم للبيوت ومخططات ومشاريع وتحريش للأراضي، وكل هذا يأتي في ظل هذه الحكومة المتطرفة بعد انعقاد لجنة المتابعة في مدينة رهط. هناك عدة خطوات للحديث مع الناس والخروج إلى الناس والتحدث معهم. والأمر الآخر، في الأسبوع القادم هناك أيضا مظاهرة في منطقة في مدينة اللد حول كل هذه الأحداث، وأيضا ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي. ولا شك أننا يعني نمر بمرحلة ليست عادية وليست طبيعية في المجتمع العربي، ومطلوب منا يعني التحرك. ونحن نرى يعني حتى في الأيام الأخيرة هناك عمليات هدم واسعة في منطقة تل عراد، يعني هدم أكثر من 40 منزل وترك العائلات بدون أي مأوى بين السماء والأرض. وطبعا في مهم جدا نوضح ان الدولة لا تعطي حلول، يعني تترك العائلات بدون اي مأوى. ونسمع في يعني الساعات الأخيرة هناك يعني معاناة عند الناس ومحاولة يعني ايجاد حلول على الاقل من مؤسسات المجتمع المدني لتفادي هذه الحالة.
1: هذا وليد، يعني شهدنا اليوم المئات من الاطفال الذين توجهوا للمدارس، والمدارس اليوم مشلوله بشكل تام، يعني الطلاب اليوم لا بامكانهم العوده الى المدارس، وايضا الطلاب من القرى البلديه غير معترف بها لم يحضروا المدارس واعطوا هذه المدرسه للعائلات المتضرره.
22: نعم، في حال غياب حلول من الدولة وعدم وجود بيوت للناس وعدم إيجاد أي إطار أو أي أفق للحل، لم يتبقى أمام السكان وأمام المواطنين إلا أن يتوجهوا لهذه المؤسسة التربوية، وهي مؤسسة عامة، وبالتالي هذا هو الحل في المرحلة الحالية في ظل غياب مؤسسات من طرف الحكومة. يعني لا يمكن القبول بهذا الواقع، وبالتالي الناس تبحث عن حلول في في في كل أفق في كل زاوية، وهذا هو الواقع الآن.
1: السيد وليد الهواشلي بالقائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا. العفو أخي سالم. نعم غالي، نعم. هذه صورة الوضع في منطقة الجنوب، اجتماع كبير يشارك فيه العشرات من المواطنين البدو هنا في منطقة النقب.
0: شكرا لك الزميل سالم أبو جمع. ونبقى في النقب أيضا، تذمر وشكاوى في شقيب السلام لوجود مدخل واحد للبلدة. ينضم إلينا مراسلنا أحمد أبو سويس، أهلا بك أحمد، ضعنا في التفاصيل.
2: مساء الخير غالية. نعم طبعا، طوابير من المركبات وانتظار يمتد لدقائق طويلة واختناقات مرورية تتكرر كل يوم. هذا هو المشهد الذي يستقبل بها مدخل شقيب السلام الوحيد آلاف المسافرين يوميا. طبعا هذا المدخل غالي الرئيسي للبلدة يشهد اختناقات مرورية حادة، خاصة خلال ساعات الذروة صباحا وبعد الظهر، الأمر الذي طبعا ينعكس سلبا على حياة السكان، حيث تتصاعد مطالب الأهالي للجهات المختصة بإقامة مدخل إضافي من شأن تخفيف الازدحام خلال الدخول والخروج من وإلى شقيب السلام. والحديث للسيد خليل أبو جرابية والأستاذ مفيد أبو سويلم من بلدة شقيب السلام، فنستمع لهما.
4: احنا ما بنعطي خدمات ل 16,000، احنا بنعطي خدمة لحوالي 40,000 بني آدم موجودين حوالي شقيب السلام. هو ظل في خلال اليوم بيتسوقوا من شقيب السلام، بيكونوا موجودين في شقيب السلام، فهذا بيؤدي إلى ازدحامات مرورية.
23: نحن نتحدث عن ساعات وربما نصف ساعة ومرات أكثر حسب الأيام، مثلا في الأعياد يستغرق ساعات، في الأيام العادية في ساعات وقت الظهر عندما يخرجون أولاد من المدارس يأخذ نص ساعة. يعني نحن نعاني من هذا الوقت بشكل كثير.
2: نعم غالية، بلدة شقيب السلام طبعا نعم. تعد اليوم مركزا اقتصاديا مهما لآلاف المواطنين من القرى غير المعترف بها الذين يقصدون يوميا لقضاء شؤونهم المختلفة، كما طبعا تستقبل البلدة آلاف الطلاب الذين يتعلمون في مدارسها ومؤسساتها التعليمية، وجميعهم ممن يعتمدون على هذا المدخل للدخول والخروج من البلدة.
0: نعم.
2: مجلس شقيب السلام عقب بالقول بأنه توجه خلال السنوات الماضية إلى كل من سلطة توطين البدو في الجنوب ووزارة المواصلات مطالبا بإقامة مدخل مداخل إضافية للبلدة، وأن المجلس يواصل العمل وتخطيط للمشروع. والحديث للأستاذ زهير أبو بلال وسويلم العمرني نائب رئيس مجلس شقيب السلام، فلنستمع لهما.
24: شقيب السلام قاعد بتتطور كل الوقت من ناحية الوافدين على شقيب السلام، من كل المناطق تقريبا، بلد مركزي، إشي صار لا يطاق ولا يحتمل، الإشي زاد حده، وكل الأهل وكل في شقيب السلام أو الوافدين على شقيب السلام أو من خارج شقيب بيعتقدوا نفس الاعتقاد.
3: احنا نطالبنا وما نطالب من وزارة المواصلات أن تفتح كمان مدخل أو مدخلين للبلد، لأن البلد اليوم يدخل في البلد أكثر من 60,000 زائر يومياً، وهذا يسبب ضائقة على جميع المواطنين. المخطط إن شاء الله في نرتبط مع شارع 40، ولكن هذا مخطط له سنوات وحتى هذه الساعة لم يبدو حتى في التخطيط تبعه يعني.
2: نعم غالية، أخيرا طبعا وإلى حين إيجاد حل لهذه المعاناة يبقى سكان شقيب السلام وعلى المتوافدين إليها بانتظار أن تتحول الوعود والمخططات إلى تنفيذ على أرض الواقع وحل هذه المشكلة التي أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية للأسف الشديد.
0: شكرا لك الزميل أحمد أبو السويس، شكرا لك. والآن ننتقل مستمعينا إلى التطورات الأمنية. تطور لافت في الجبهة اللبنانية، مقاتلات إسرائيلية تستهدف مبنيين في الضاحية الجنوبية، ورئيس الوزراء يصدر بيانا مشتركا مع وزير الدفاع يقول إنه ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه التجمعات السكنية والبلدات في الشمال. قد أصدرت التعليمات باستهداف قيادات حزب الله في الضاحية الجنوبية. عن حالة الجهوزية والاستعداد في صفوف جيش الدفاع ينضم إلينا الآن مراسلنا ومحرر الشؤون العسكرية إيال عليمة. مساء الخير لك إيال.
5: مساء النور غالية. في البيان المشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ذكر أن هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية جاء ردا على إطلاق حزب الله الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في شمال البلاد، ثم ومن ثم تم إصدار التعليمات باستهداف قيادات وبنى تحتية لحزب الله في العاصمة اللبنانية. التقرير اللبنانية أفادت أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ باتجاه مبنيين في الضاحية الجنوبية، وأفادت هذا التقرير أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح من جراء هذا الهجوم. ما من شك بأن إسرائيل تحاول ربما تحديد قواعد جديدة للعبة في الجبهة اللبنانية، خاصة بعد الإعلان المجدد عن وقف إطلاق النار. رفض حزب الله قبول وقف إطلاق النار والمحادثات مع إسرائيل طالما لا تزال قوات إسرائيلية تقاتل في الأراضي اللبنانية. يجب أن نتذكر أنه خلال الأسبوع الماضي قتل 5 جنود في الأراضي اللبنانية، 4 منهم من جراء سقوط مسيرات أطلقها حزب الله، وهذا ربما يبرر شعور الغضب الاستياء والتدمر ليس فقط في صفوف القيادة العسكرية وإنما في صفوف المواطنين في شمال البلاد الذين يواجهون حربنا بلا استمرار خلال أشهر طويلة. على كل حال، حالة التأهب والاستعداد أعلنت في صفوف سلاح الجو وحدات الدفاعات الجوية والاستخبارات تحسبا لكل الاحتمالات، وخاصة على خلفية انذارات حزب الله بأنه إذا ما تم استهداف العاصمة اللبنانية فإن الرد سوف يأتي عن طريق استهداف تل أبيب وأواسط البلاد. هناك أيضا كانت انذارات إيرانية بأن تقوم بالرد إذا ما استهدفت إسرائيل العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية. مع ذلك في هذه المرحلة على الأقل هناك تستبعد الدوائر العسكرية أن تنضم إيران مجددا إلى هذه المعركة، مما يعني في الواقع فتح حربا جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة. على كل حال، حالة الجاهزية والاستعداد مستمرة بصفوف القيادة العسكرية.
0: شكرا لك زميل إيال عليمة. وحالة الجهوزية مستمرة بالأخص ما بعد التصريحات والوعيد الإيراني بالرد على الضربات الإسرائيلية في بيروت. يعود إلينا مجددا الزميل شمعون بن نعيم.
6: إذن تحية مجددة غالية. نحن نتابع مع هذه الأنباء المتضاربة بعض الشيء التي تصدر حاليا عن إيران، هي منسوبة جزء منها منسوب إلى عضو مجلس الخارجية والأمن في البرلمان الإيراني إبراهيم رزائي. طبعا بعد هذا الهجوم على الضاحية الجنوبية، يقول حسب بعض الاقتباسات انظروا الليلة إلى سماء الأراضي المحتلة، هكذا تعبيره وتعبيرات عبارات يمكن القول نابية. يقول يجب ترويض هذا الكلب المسعور للمستمعين. يؤكد الهجوم، يقول رزائي، أن لبنان لا يجب أن يعتمد على ما وصفه رزائي بالحبل المتعفن أم الممدود له من واشنطن وإسرائيل، وخلص إلى القول حسب بعض المواقع. نؤكد مرة أخرى، هذه المواقع تنقل أحيانا أخبار غير دقيقة، ولكن دعينا نتابع ونختم. قال رزائي إن إيران تتابع عن كثب كل ما التحركات الميدانية سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، وستعمل دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا كلما تطلبت الحاجة ذلك. هكذا بعض الردود الأولية الصادرة عن الجمهورية الإسلامية. غالية،
0: وأنت تتابع بالطبع هذا الموضوع، نشكرك جزيل الشكر الزميل شمعون بن نعيم، شكرا لك.
12: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
7: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. عملية إرهابية في منطقة هشرون تسفر عن قتيل وخمسة مصابين بجروح متفاوتة، وبعد مطاردة تمت تصفية المخرب وهو من سكان الطيبي. استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط غموض حول التفاصيل، والوسيط الباكستاني يكثف من تحركاته وينقل رسائل للمرشد الأعلى. لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد، حزب الله يطلق صواريخ وجيش الدفاع يرد بقصف مواقع للحزب، وسط أنباء عن تقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. استئناف جلسات الأحزاب العربية في الناصرة لبحث تشكيل القائمة المشتركة، في حين خيار القائمتين عاد ليطرح من جديد. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
12: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.
0: إذن النشرة المسائية في السابعة، ونتابع معكم الآن جولة المساء الإخبارية. الآن إلى أزمة قطاع الهايتك في البلاد وإقالة المئات من العاملين فيه تدفع بشركات الهايتك إلى إغلاق مكاتب ومبان تابعة لها وحتى إلى بيع أراض، وبهذا تتسبب بأزمة في سوق العقارات. أيضا ينضم إلينا ربيع زيود، مبادر تكنولوجي واجتماعي، شريك مؤسسة حاسوب ومدير مؤسسة تيميت. مساء الخير لك ربيع.
8: مساء الخير عزيزتي غالية، لكل جميع المستمعين.
0: أهلا بك. إذا نرى بأن هذه الأزمة تتفاقم، يعني لا تكفي أن يكون هنالك في قطاع الهايتك وإنما يمتد إلى قطاعات أخرى. ربيع،
8: صحيح جدا. الهايتك لما كان في أوجه وكان بتصاعد مستمر أدى لأنه يخلق عمليا حوالي دوائر اقتصادية أو يدير الدفة الاقتصادية بشكل كتير منيح من خلال كل ما يتعلق بالريل استيت عمليا بالمباني، وانه الشركات هاي تحتاج لمباني، وبعدين كمان مطاعم، وعمليا كثير كثير امور اللي حركت الاقتصاد حوالين الهايتك اللي هو عمليا واحد من اهم المحركات الاقتصادية. فلما نشوف تراجع بهذا المجال، لما نشوف انه في شركات عم تعمل اقالات باعداد كثير كبيرة وتخفف من اعداد الموظفين، فعمليا بحتاجوا أقل مكاتب، وهيك عمليا رح نشوف التأثير هذا على القطاعات هاي اللي تطورت لما تطور الهايتك.
0: يعني أنت تتوقع بأن تتفاقم هذه الأزمة ربيع أكثر فأكثر، أم أنه يمكن يعني احتواء هذا كل ما يحدث الآن حتى في قطاع الهايتك نفسه؟ يعني نحن نعرف بأن كل ما يتعلق بموضوع الاي والذكاء الاصطناعي يؤثر كثيرا، هنالك الكثير من الإقالات في شركات رائدة في هذا المجال.
8: في امور اثنين اللي عم بيأثروا بشكل كثير كبير على قطاع الهايتك بالبلاد. واحد كل موضوع الذكاء الاصطناعي وتصاعد الذكاء الاصطناعي، وإن الشركات اليوم عم تعمل pressing a restart button، يعني عم بكبسوا على كبسة restart، تعالوا نبلش من أول وجديد ونشوف كيف إحنا كشركة. الشركات اليوم خايفة على مستقبلها، خايفة هل هي أنا بقدر أكمل أكون ولا ممكن يجي بكرة إشي يبدلني، وإذا ما عملت اليوم تغيير جذري وتغيير يعني اللي يضعضع كل الأشياء اللي كنا مأمنين فيها، ممكن الشركة هاي ما تكون أو ما تتواجد خلال السنين اللي جاي. فعشان هيك عم بنشوف أشياء اللي هي كثير أجريسيف من طرف الشركات اللي عم بيعملوا إقالات بالمئات ومرات بالآلاف. في شركات اللي عم بتسكر مكاتبها بالبلاد، يعني بوش سكرت مكتب، بوش الشركة الألمانية سكرت مكاتبها بالبلاد قبل أسبوع. فعم بنشوف كثير يعني شركات. اثنين، شغلة تراجع سعر الدولار أمام الشيكل، يعني شفت إنه اليوم بنك إسرائيل
0: طبعا اتخذ خطوة لا يتخذها عادة، يعني في فقط في حالات قصوى، ولكنه اتخذ مثل هذه الخطوة.
8: صحيح صحيح، بس من غير هيك خطوة كان ممكن يكون الضرر كمان أكبر، والضرر بعده كبير. التراجع يعني إنه شفنا الدولار وصل ل 2.8 لما العام بنفس السنة كان الدولار حوالي على 3.6. هاي عمليا بصير يكلف الشركة اللي اليوم فاتح مكاتب بالبلاد حوالي 20% زيادة على الإشي الموجود. فتخيل انت لما الشركات بتصير تدفع ملايين زيادة كل سنة على إشي اللي هي موجود، ما يعني ما وظفت كمان ناس، ما توسعت بس دفعت 20% زيادة. فهي الشركات اللي بحركها هو بشكل عام هو سطر الربح، يعني بدهم يشوفوا قديش ربحنا آخر النهار، بدهم يوزعوا عندهم تقارير للمستثمرين، تقارير لهي الأمور. فلما يشوفوا إنه الشيكل قوي أمام الدولار، في كل موضوع الـ AI، فبصيروا يتخذوا قرارات من هالنوع وقرارات من هالنوع. احنا شايفين كلاتنا تأثيرها على السوق، على موجات الإقالات، وكمان زي ما حكيت على موضوع المباني
0: حتى على سوق حتى على سوق العقارات وكل ما يتعلق بالتأجير بالطبع. ونحن نتابع كل هذا الموضوع. نشكرك على هذا التوضيح ربيع زيود، مبادر تكنولوجي واجتماعي، شريك مؤسس لحاسوب ومدير مؤسسة ميت. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
8: شكرا.
0: ونحن الآن إلى الشؤون الحزبية. اجتماع آخر للجنة الوفاق في الناصرة لإعادة تشكيل المشتركة. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. مساء الخير فالح.
9: حياتي لك غالية، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
0: انتهى قبل حوالي

0: علما ورئيس الموحدة في الجلسة الأخيرة منصور عباس جلسة يوم الخميس كان قد طالب الأطراف وأصر على عدم المضي قدما نحو مرحلة التفاوض الأولى قبل أن يفهم ماذا يقصد كل حزب وحزب عندما وافق على التقنية التعددية. أكثر من ذلك اليوم أيضا قدم إلى جانب ورقة التفاهم دعنا نقول إطار التفاوض الذي أو التفسير الذي خلصت إليه لجنة الوفاق أيضا تفسير خاص بالموحدة لمفهوم التقنية التعددية، الأمر الذي فسر من قبل باقي الأحزاب على أنه تراجع عن التفاهمات الأولية التي كانوا قد وافقوا عليها. أكثر من ذلك هنالك من راح يتهم الموحدة بأنها من خلال طرحها مرة أخرى لورقة الموقف الخاص بها هو نوع من المماطلة بل تصعيد في هذه المماطلة. بالمقابل الموحدة تطالب الأطراف أولا بضرورة الموافقة على التقنية التعددية التحالفية الانتخابية. هم طالبوا باقي الأحزاب بالتروي وعدم الاستعجال وإسقاط أي حكومة قادمة، سيما والخيارات ليست بين جيد وأفضل وإنما بين سيء وأسوأ وبين أسوأ وأقل سوءا. الأمر الذي فسر أيضا من قبل باقي الأحزاب كالجبهة والتجمع والتغيير على أنه فرض إملاءات، هو يريد ابتزاز بمنطقهم وعلى لسان مصادرهم التزام من قبلهم بأن لا يسقطوا الحكومة القادمة دون أن يعرفوا أصلا مسبقا ما هي الحكومة القادمة، الأمر الذي تم رفضه. ما يعني كل ما يتحدثون عنه تحت عنوان تقاسم الأدوار الذي تطالب به الموحدة تم رفضه من قبل باقي الأحزاب. وعلى الرغم من ذلك في الموحدة لا تزال، وكان لي حديث مباشر مع منصور عباس فور انتهاء هذه المفاوضات، هو لا يزال متفائل من إمكانية قبول موقف الموحدة، لهذا منح الأحزاب فرصة أخرى لترد على موقف الموحدة كما جاء اليوم خلال جلسة التفاوض يوم الخميس المقبل. بمعنى ستكون هكذا يصفونها، لربما نعم لربما لا، بجلسة الحسم الأخير
1: جلسة تفاوض أخرى يوم الخميس.
0: نعم يوم الخميس المقبل، ولك أن تتخيل يوم الثلاثاء أيضا الساعة 3:00 سيكون هنالك لقاء تفاوض آخر، هذه المرة بمشاركة اللجنة السباعية المنبثقة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. يعني سيكون فيها مازن غنايم وغيره. يعني يوم الثلاثاء ستكون جلسة تفاوض أخرى، ويوم الخميس هم يتحدثون عن جلسة تفاوض الحسم الأخير، وهذا بعد لم ينتقلوا إلى مرحلة التفاوض الثانية غالية التي تتعلق برئاسة القائمة، توليفة القائمة، حصة كل حزب من هذه القائمة إلى آخره. والواضح أنه إصرار بعض الأطراف السياسية على عدم الانتقال إلى مرحلة التفاوض الثانية التي تتعلق بالكراسي إذا سمحت لي ليس محض صدفة، وإنما الواضح أنه هنالك من يريد على الأقل استراتيجيا إذا تفجرت المفاوضات أن تتفجر على اختلاف بالمواقف والرؤى السياسية
1: وليس على المقاعد.
0: من على مقاعد، لأنه عندها هم يعلمون جيدا أنه المجتمع العربي سيخرج ضدهم وسيتهمهم بأقل وصف وتقدير أنهم تقاتلوا على الكراسي مرة أخرى من جديد.
1: نشكرك جزيل الشكر الزميل فالح حبيب، شكرا لك.
0: ولا يهمك غالي.
1: شكرا. ونحن الآن إلى منتدى المناخ في البلاد الذي يحذر من تداعيات أحوال طقس استثنائية متوقعة بسبب تغير المناخ العالمي كموجات حر غير اعتيادية وفيضانات قاسية وأمطار غزيرة فجائية. ويؤكد المنتدى أن دولة إسرائيل لم تستعد بعد لمواجهة هذه المخاطر. معنا الآن المحامي أمير بشارات، مركز منتدى البيئة في المجتمع العربي وعضو منتدى المناخ الإسرائيلي. مساء الخير لك أمير.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: إذن أنتم تحذرون طبعا في كل ما يتعلق بالتغييرات المناخية وتأثيراته، والبلاد غير مستعدة وفق ما جاء في هذا التقرير.
2: نعم، الموضوع هو يعني هو أكبر من هيك، الموضوع هو موضوع عالمي يتحدث من قبل دائرة يعني مؤسسة الأرصاد الجوية العالمية التي تحذر أنه ممكن 80% إمكانية تطور ظاهرة ما يسمى النينيو، يعني هي ظاهرة عالمية اللي راح تأثر على حالات طقس استثنائية واحتباس حرارة.

0: هذه كبير جدا في مجمل العالم، يعني مش احنا بالاساس. وحتى احنا يعني بنقدر نطمن في المرحله الاولى انه هذا الشيء مش اكبر تاثير راح يكون على هاي الدوله، ولكن في هنا ولكن جدا كبير. احنا بنحكي على دوله غير جاهزه وغير مؤمنه لموضوع موجات الحر الكبيره اللي ممكن تكون، وقضيه الفيضانات كمان دولتنا غير جاهزه. مجتمعنا العربي داخل كل هذا، وهذا يعني
1: يعني هذا ما أردت أن أسألك بالنسبة للمجتمع العربي. أنت متقطع بعد الشيء أمير، إذا كان بالإمكان تحسين موقعك. نعم، ماذا بالنسبة للمجتمع العربي؟
0: بتأمل هيك أفضل. تفضل. إحنا نتحدث عن المجتمع العربي لنقطة البداية تبعته هي أضعف من المجتمع الإسرائيلي، يعني جهوزية السلطات المحلية، ولكن أيضا الفقر الطاقي الموجود في مجتمعنا. يعني في عنا بحسب كل الأبحاث إحنا بنتحدث عن مجتمع اللي فيه أكثر بكثير حوالي ضعف فقر طاقي، بمعنى إنه في ناس ما عندها إمكانيات إنها تدفع على تكييف أو على تدفئة في الشتاء، الطاقة والطهي وإلى آخره. فبالتالي رح يكون في عليها انعكاسات وإسقاطات أكبر بكثير من المجتمع الإسرائيلي. نتحدث أيضا على سلطات محلية تفتقر إلى بنية تحتية مع جهوزية كبيرة لأمطار غزيرة ولفيضانات. نتحدث عن أماكن تفتقر للظل والمساحات العامة اللي بإمكانها إنها تقلل من الاحتباس الحراري اللي بيكون بالصيف، وإحنا بنحكي على إمكانية 80% إنه هذا الصيف إحنا رح نعيش حالات حر. وبالتالي أيضا مجتمعنا هو أكثر يخرج عاملين خارج المساحات المغلقة، يعني عاملين بناء وعاملين زراعة، فالتأثير عليها أكبر بكثير. وكل قدرتنا كسلطات محلية إنه نأمن أماكن حصالة، وهذا كان يعني بارز في هذا الملف اللي أرسله المنتدى، إمكانيات يكون في مراكز حصانة، مراكز مع تكييف جاهز ومع تدفئة جاهزة، اللي بحالة كان في كتير ناس يعني كان في عليها إنعكاس من قبل هاي التغييرات المناخية اللي بنحكي عنها يكون داخلها. في سلطاتنا المحلية ما في عنا الأماكن العامة، ربما ممكن في الكنائس والمساجد والمدارس، ولكنه يعني موضوع نفتقر إليه مسبقا. وإحنا نعيش أصلا بدون هاي الظاهرة المناخية، إحنا منعيش في حالة استثنائية من
1: حروب طبعا. نحن نشكرك جزيل الشكر المحامي أمير بشارات، شكرا لك، شكرا على هذا الحديث، شكرا. وبهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة المساء الإخبارية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، كانت معنا في الإنتاج لينا شحاد رزاق، روبي في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية الناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: عناوين أخبار السادسة: شرطة النقب تضبط وسائل قتالية من أنواع مختلفة، اعتقال مستوطنين بشبهة الاعتداء على فلسطينيين في حوارة، تطور جديد في صراع القوى بين وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، العراق يواصل جهوده لحصر السلاح بيد الدولة، والحرارة ترتفع تدريجياً.
1: الأخبار.
4: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. أفادت أنباء أولية بمقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على سيارة في غرب مدينة غزة. أعلنت شرطة النقب مساء اليوم أنها اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي شابين من سكان المضارب البدوية بعدما ضبطت في سيارة استقلاها قرب الرملة 3 مسدسات. ويفيد مراسلنا نواف النبار بأن أحد سكان رهط اعتقل بعدما ضبطت الشرطة 3 قطع سلاح من طراز M16 في حي 25 بالمدينة. وفي حورة تم العثور على مسدس داخل سيارة مهجورة، واعتقل 2 من السكان على ذمة التحقيق. اعتقلت شرطة يهودا والسامرة شابين إسرائيليين بشبهة الاعتداء على فلسطينيين أمس في بلدة حوارة، ومن المرتقب أن تنفذ اعتقالات إضافية. وقد نشر شريط فيديو لجندي ومستوطنين وهم يضربون أحد السكان، وأوضح جيش الدفاع أن فعلة الجندي تتنافى وقيم الجيش. في حلقة جديدة من الصراع بينهما، ألزمت محكمة العدل العليا وزير العدل ليفين بالتعاون مع رئيسها القاضي عميد إذا كان الأمر ضروريا لممارسة صلاحيات تستوجب التعاون بين الطرفين، لا سيما في مجال التعيينات. ويشار إلى أنه يتعين على وزير العدل ورئيس المحكمة العليا الالتقاء أسبوعيا لمناقشة إدارة جهاز القضاء، ولكن هذه اللقاءات لم تحدث منذ فترة طويلة رغم النقص الخطير في القضاة. وبشكل استثنائي أمرت المحكمة الوزير بدفع نفقات المحكمة للملتمسين بمبلغ 30,000 شيكل. في العراق يستمر مجهود الحكومة والقيادة العسكرية العليا لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي العراقية عبر التنسيق والحوار مع مختلف التشكيلات والقوى. وقال المتحدث باسم الجيش لصحيفة الصباح الصادرة في بغداد إن المؤشرات الحالية أظهرت وجود استجابة وطنية واسعة وعالية لهذه الخطوة.
1: حالة الطقس.
5: الخميس على قناة مكان، في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
4: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في 8 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
8: وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. عملية إرهابية في منطقة هشرون تسفر عن قتيل وخمسة مصابين بجروح متفاوتة، وبعد مطاردة تمت تصفية المخرب وهو من سكان الطيبي. استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط غموض حول التفاصيل، والوسيط الباكستاني يكثف من تحركاته وينقل رسائل للمرشد الأعلى. لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار الجديد، حزب الله يطلق صواريخ وجيش الدفاع يرد بقصف مواقع للحزب، وسط أنباء عن تقدم في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. استئناف جلسات الأحزاب العربية في الناصرة لبحث تشكيل القائمة المشتركة، في حين خيار القائمتين عاد ليطرح من جديد. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة.
7: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: وإنت شو حلمك يا عباس؟
5: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوماً من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
3: وإحنا
2: رح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس،
4: مع كل الأحداث
3: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
6: أعزائنا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
7: عملية إرهابية في الشروق تسفر عن قتيل وخمسة مصابين، وتصفية المخرب عمر ياسين من سكان الطيبة. قوات من الشرطة والشباب في الطيبة لاستكمال التحقيقات وتعتقل مشتبها بالضلوع بالعملية الإرهابية. جيش الدفاع يهاجم بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية ردا على إطلاق حزب الله صواريخ، وإيران تهدد بالرد. توتر بين طهران وبيروت بعد دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران إلى عدم التدخل في شؤون بلاده. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها، وترامب يؤكد أن طهران تتوق لإبرام صفقة. استئناف جلسات الأحزاب العربية لبحث التشكيل المشتركة، وخيار القائمتين عاد ليطرح من جديد. اجتماعات طارئة لقيادة المجتمع البدوي في النقب في أعقاب أوامر الهدم الصادرة بحق منازل في قرية تل عراد. 4 أيام لانطلاق المونديال ووصول منتخب إيران إلى المكسيك وسط استمرار أزمة التأشيرات من قبل واشنطن.
8: النشرة المسائية مع فراس حامد.
9: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من العملية الإرهابية التي وقعت في عدة مواقع في منطقة الشارون، حيث أسفرت عن مقتل رجل وإصابة 5 آخرين، في حين تم تحرير المخرب هو عمر ياسين من مدينة الطيبة، كما واعتقلت الشرطة في الطيبة شابا مشبوها بالضلوع في اعتداء إطلاق النار. وخلال عملية الاعتقال حاول المشبوه طعن أفراد من الشرطة. ينضم إلينا مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني من مدينة الطيبة. مرحبا بك تامر. تامر، في البداية ضعنا في تفاصيل هذه العملية.
10: نعم بالفعل فراس، الأمور بدأت تتكشف أكثر بالنسبة لهذه العملية التي وقعت صباحا قرابة الساعة 10:30 التي بدأت من منطقة كوخاف يائير القريبة من مدينة الطيبة. هذه العملية وصفت بالمعقدة والمتسلسلة كون العملية استمرت أكثر من 30 دقيقة. مطلق الرصاص ومنفذ العملية عمر ياسين بدأ هذه العملية من منطقة كوخاف يائير، واستمر بإطلاق الرصاص في أكثر من بلدة متنقلا مع سلاحه داخل مركبته التويوتا. من خلالها سار بسرعة كبيرة جدا وسريعة، وكان قد شكل خطرا حقيقيا على حياة الناس وعلى حياة المواطنين العزل في منطقة كوخاف يائير. ومن هناك انتهت طبعا هذه العملية بطريقة مأساوية، حيث قبل قليل أعلن عن اسم الضحية الذي قتل في العملية، وهو حايم كيلوميتي، يبلغ من العمر 55 عاما، من تسور نيتان، وهو في فرقة الحراسة التابعة لقرية تسور نيتان، حيث قتل هناك خلال اشتباكه مع منفذ العملية ياسين. العملية انتهت هناك وفقا للتقديرات الأمنية، أنه لو في حال لم يتم تحييد المنفذ هناك لكانت العملية استمرت بطريقة مأساوية أكثر، لأن المنفذ كما يبدو كان ينوي أن يستمر بعملية إطلاق الرصاص، وكان هناك أيضا خطر حقيقي على الطلاب المدارس في مدخل تسور يتحك، لأن المنفذ في واحدة من سلسلة عمليات إطلاق الرصاص أطلق الرصاص على مقربة من المدرسة الابتدائية في تسور يتحك. الشرطة بعد هذه العملية تواجدت طبعا في مدينة الطيبة، حيث نتواجد الآن بقوات جدا كبيرة من حرس الحدود، الشرطة والشباك، تواجدوا في منزل ياسين، أجروا عمليات تفتيش، كذلك عمليات استجواب لأفراد عائلته في فحص ميداني، أنه في حال كانت العائلة على معرفة بهذه العملية، إذ يتبين أن العائلة لم يكن لها أي علم بهذه العملية مسبقا. وبعد أن خرجت من منزل ياسين توجهت إلى منزل آخر، إذ يعتقد أن صاحب هذا المنزل أو الشاب الذي تم اعتقاله لاحقا كان على دراية بعد تنفيذ هذه العملية، وياسين كان قد توجه له كما يبدو بمكالمة هاتفية أنه أراد أن يوفر له الحماية من أجل الاختباء في النقطة التي قتل بها ياسين، هي تفصل بين تسور نيتان ومدينة الطيب. يعتقد أن عمر ياسين كان ينوي الدخول إلى مدينة الطيب من بين الجبال في منطقة مليئة بالأشجار، هناك تم تحييده. نعم. إذن الآن
9: نعم تامر، أيضا كما قالت الشرطة عثر في هاتف منفذ العملية عمر ياسين على أشرطة فيديو لداعش ولجماعات أخرى.
10: نعم بالفعل، وهذا الأمر الذي كنا قد كشفنا عنه مبكرا خلال ظهر هذا اليوم، أن المنفذ قبل تنفيذ العملية بقرابة الساعة نشر مقطعا على واتساب على ستاتوس، من هناك نشر نشيد أو أغنية تعود لتنظيم داعش، وهناك كتب كلمات قصيرة كأنها كلمات وداع، ونشر هذا المقطع. هذا الأمر يعني يثير التساؤلات، وهناك من أعتقد أن الشباك فشل في يعني إحباط هذه العملية قبل وقوعها، وهناك أيضا جهات ومصادر تتحدث عن فشل استخباراتي في السابق. التوقعات كانت يعني تقول لربما ستسجل عمليات أمنية مصدرها من الضفة الغربية، لكن أن تخرج عملية من أبناء المجتمع العربي في إسرائيل، هذا الأمر كان مفاجئ كثيرا. بالنسبة لردود الفعل في الشارع العربي، هناك استنكار كامل وإجماع باستنكار هذه العملية، كونها يعني تستهدف المواطنين العزل في هذا التوقيت الحساس. الكل يستنكر، عدد من رؤساء السلطات المحلية يعني غير حتى رئيس البلدية في الطيبة الذي أصدر بيانا استنكر فيه، أيضا البلدات المجاورة، مدينة الطيرة أصدروا بيانا، مدينة قلنسوي أصدروا بيانا من خلاله يستنكرون ما حدث ويتوجهون بالدعاء يعني للشفاء المصابين من هذه العملية. تحدثنا اليوم مع يحيى حج يحيى رئيس البلدية لنستمع لأقواله الحصرية.
11: مبدئيا نستنكر هذا العمل كرئيس بلدية الطيبة باسمي وباسم أعضاء بلدية الطيبة وباسم المواطنين في بلدية الطيبة، نحن نستنكر أعمال من هاي القبيل، ونقول كالآتي: إحنا حبنا للحياة، حبنا للتآخي، حبنا للعيش بمعية مع بعض، تؤدي بنهاية المطاف إلى أن إحنا يد واحدة ضد هذه الأعمال.
9: نعم تب.
10: نعم فراس، عمليات التحقيق لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. الشرطة، الأمر الذي تركز عليه والشباك في هذه اللحظة، ما إذا كان ياسين جهة ما دفعته لهذه العملية وأنه قرر لوحده تنفيذ العملية بسلاحه طبعا الغير قانوني. لنشاهد هذا التقرير الذي يجمل ما حدث منذ ساعات الصباح من هذه العملية.
12: هزت عملية إطلاق نار إرهابية منطقة الشارون صبيحة هذا اليوم بعدما نفذ شاب من مدينة الطيبي هجوما مسلحا متنقلا امتد على عدة مواقع وأسفر عن مقتل رجل في 35 من عمره وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. وفقا للتحقيقات الأولية، بدأ الإرهابي هجومه عند محطة وقود في مدخل بلدة كوخاف يائير، حيث أطلق النار باتجاه مدنيين كانوا في المكان، ما أدى إلى إصابة رجلين بجراح وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة. وبعد دقائق معدودة وصل طريقه نحو مدخل بلدة تسوري تسخاك، حيث أطلق النار مجددا وأصاب شخصا آخر قبل أن يتابع تنقله بين عدة مواقع في المنطقة. لاحقا فتح المنفذ النار على شارع رقم 5533 قرب بلدة تسور نتان، ما أدى إلى إصابة شخصين إضافيين، أحدهما أصيب بجراح حرجة أعلن على أثرها عن وفاته لاحقا، فيما وصفت إصابة الآخر بالخطيرة.
13: לבית חולים העיר הגיעו בשעות הבוקר 3 פצועים מפיגוע הירי שהיה בשרון. שני פצועים הגיעו במצב קשה, פציעה שלישית במצב בינוני קל. שניים מתוך הפצועים הקשים נותחו, אחד עדיין בחדר ניתוח, כרגע לא נשקפת סכנה לחייהם. הפצועה השלישית צפויה לנתח בשעות הקרובות.
12: כמה אטלק הנער בתג'ה נוקטת אל-חירסה עند מדחל מוסטאוטנת סלעית דון וקוע איסבת في محاولة مسؤول الأمن المحلي وأفراد فرقة التأهب التصدي له ومنعه من دخول البلدة.
14: גבורה של גבורה של השוטרים. שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים, והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים.
12: وعقب ورود البلاغات الأولى دفعت الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود ووحدات خاصة بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، فيما فرضت حالة استنفار واسعة في البلدات المحيطة، وطلب من سكان توري تسخاك وتسور نتان وسلعيت البقاء داخل منازلهم خشية وجود منفذين إضافيين، كما أغلقت عدة طرق رئيسة ونفذت عمليات تمشيط واسعة النطاق. وأعلنت الشرطة لاحقا أن منفذ الاعتداء هو عمر ياسين، وهو مواطن إسرائيلي من مدينة الطيبي في 20s من عمره، وله سجل جنائي سابق في قضايا تتعلق بحيازة الأسلحة والمخدرات.
15: المخبل توشاف طيبي كرجا إم أفار بليلي مزعري لو مكيرين كرجا لفخود עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר, רבותיי, תנו לי להשלים משפט, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
12: ووفقا لمفتش العام للشرطة داني ليفي، فإن المنفذ خرج فيما وصفهم بمسيرة قتل استهدفت مدنيين في عدة مواقع خلال فترة زمنية قصيرة قبل أن تتم مطاردة منفذ العملية وقتله. وفي تطور لاحق، أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه إضافي في مدينة الطيبي بشبهة الضلوع في العملية أو تقديم المساعدة لمنفذها. وذكرت الشرطة أن معلومات استخبارية أشارت إلى أن المشتبه تحدث أمام آخرين عن تورطه في العملية وطلب المساعدة للاختباء. وبحسب الشرطة، حاول المشتبه خلال عملية اعتقاله مهاجمة أفراد وحدة التحقيق بواسطة زجاجة قبل أن تتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات. وفي عقاب العملية، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زمير جلسات تقييم أمنية خاصة لمتابعة التطورات، فيما واصلت قوات الأمن عمليات التفتيش والبحث في مدينة الطيبي ومحيطها للتحقق من احتمال وجود أشخاص آخرين قدموا الدعم أو المساعدة. وتتعامل المؤسسة الأمنية مع الحادثة على أنها عملية ذات خلفية قومية، في حين تتواصل التحقيقات لكشف ملابستها الكاملة ومعرفة ما إذا كان المنفذ قد عمل بمفرده أم تلقى دعما أو مساعدة من جهات أخرى.
9: هذا وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد العملية الإرهابية في الشارون أن أجهزة الأمن تعمل على إحباط مئات العمليات الإرهابية سنويا، مؤكدا محاربة الإرهاب على جميع الجبهات.
16: אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות, ביהודה ושומרון, בקו התפר, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל מסתכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתואב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח לפני שחוסל לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו.
9: وردود الفعل المدينة للاعتداء الإرهابي تولت اليوم من بعض القيادات العربية. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. فالح، دعنا نقول استمرارا لما قاله التامر بالنسبة للبلدات العربية التي أدانت، أيضا القيادات العربية تدين
17: هذا بدون أدنى شك. فراس، قيادات عربية وإدانات واسعة لعملية كوخاف يائير وإدانات أخرى لا تقل بوطأتها كميتها أيضا لمحاولة اليمين توظيف هذه العملية من أجل نزع الشرعية عن الأحزاب العربية وبالتالي عن الجمهور العربي. على سبيل المثال للحصر، النائب منصور عباس كان قد أدان العملية باللغة العبرية وطالب أيضا بعدم الاكتفاء دائما فقط بإدانة العملية باللغة العبرية وإنما أيضا باللغة العربية. النائب أيمن عود رئيس الجبهة والتغيير حاليا هو الآخر أدان هذه العملية. هنالك فهم وقناعة راسخة لدى قيادات المجتمع العربي حول ضرورة تفويت أي فرصة تستغلها أو يستغلها اليمين من أجل توظيفها وبالتالي الاستثمار بها ومواصلة نزع الشرعية ليس فقط عن الأحزاب العربية وإنما بالتالي عن الجمهور العربي، سيما ومن استمع إلى تصريحات بن غفير، من قرأ أيضا بيان وزير، نحن نتحدث عن وزيرين هما أيضا عضوي كابينيت وشركاء في الائتلاف الحكومي، من يستمع إلى تصريحاتهم ومن يقرأ خلف سطور بياناتهم يصل إلى نفس النتيجة، إن هنالك استغلال لمثل هذه الأحداث المأساوية المدانة بكل تأكيد من أجل نزع الشرعية عن الجمهور العربي، سيما ولدى قيادات المجتمع العربي دائما كانت هنالك قناعة بأن اليمين المتشدد لطالما حاول ويحاول وسيبقى يحاول من أجل دق أسفين بين المجتمعين سواء العربي بكل أطيافه والمجتمع الإسرائيلي اليهودي. لهذا القيادات العربية لا تدين فقط وإنما أيضا تحذر من القيام بمثل هذه العمليات وهذه الأفعال حتى تفوت فرصة على اليمين من استغلاله.
9: نعم، لا تذهب بعيدا، سأعود لك بعد قليل في سياق هذه النشرة لملف آخر. والآن ننتقل إلى الجبهة الشمالية، حيث أغار جيش الدفاع عصر اليوم على مقرات قيادة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية ردا على اعتداءات الحزب الأخيرة، وإيران تهدد أيضا بالرد. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، مرحبا بك في البداية. ضعنا إيال في البداية في تفاصيل هذا القصف، وإلى أي مدى هناك اعتقاد لدى المستوى العسكري ربما قد نذهب إلى تصعيد حقيقي مع حزب الله؟
18: نعم، هذا هو التطور اللافت فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وكأنه يبدو بأن إسرائيل تحاول من جديد تحديد قواعد اللعبة في هذه الحرب أو هذه المعركة المستمرة. البيان الصادر المشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع قال بأن هذا الهجوم يأتي ردا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، الداخلية، ولذلك قد صدرت التعليمات من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع باستهداف قيادات وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت. وفقا للتقرير والمعلومات المتوفرة، فإن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه شقتين في مبنيين في الضاحية الجنوبية. وفقا لهذه الأنباء فإن 5 أشخاص أصيبوا بجروح. لم تكون هناك على ما يبدو استهداف لشخصية قيادية معينة. يبدو أن هذا الهجوم جاء كنوع من الرسالة الموجهة لحزب الله، لإيران، لكل الأطراف، وكذلك لأن تعرب عن عدم موافقة إسرائيل على استمرار إطلاق
9: بهذه النقطة. ربما أصبحت المعادلة حتى بين إسرائيل وحزب الله ليس فقط بالمضمون من هو المستهدف، أيضا بالشكل. على سبيل المثال فيتو الأمريكي كان لإسرائيل، يمكن استهداف شخصيات في بيروت، لا يمكن القصف الواسع. وكما نرى في الصور ربما كان الهدف أيضا استهداف وليس قصف واسع النطاق في الضاحية.
18: يبدو لي أن كانت هذه رسالة موجهة لحزب الله، ربما أيضا للولايات المتحدة التي كما على ما يبدو وافقت على تنفيذ هذه العملية. ولكن دعنا أن نتذكر بأن هذه الغارة تأتي بعد أسبوع قتل خلاله 5 مجندين في الأراضي اللبنانية، 4 منهم من جراء انفجار المسيرات، استمرار إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه القرى التجمعات السكنية، مع أن حزب الله تقيد بعدم اجتياز القرى أو التجمعات التي تقع خارج خط المواجهة. ومن هذه الناحية وكأنه عاد إلى أساليب الخروقات التي كانت قبل التصعيد الأخير. إسرائيل ترفض قبول هذا الوضع على خلفية الغضب والاستياء ليس فقط في صفوف السكان الشمال الذين يواجهون هذه المعركة، هذه الحرب خلال أشهر طويلة، ولكن أيضا في صفوف القيادة العسكرية التي تشعر بنوع من الارتباك من الغضب، بأنها وكأنها مقيدة فيما يتعلق بالخطوات التي تستطيع أن تقوم بها. لا أحد يعتقد بأن هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية سوف يوفر الرد للمأزق التي تواجهه إسرائيل في الجبهة اللبنانية، ولكن على الأقل هذه الرسالة الموجهة من ناحية إسرائيل، حالة الجاهزية الاستعداد.
9: بهذه النقطة هناك تهديد إيراني واضح بعد استهداف الضاحية.
18: نعم، هذا أصبح خلال الساعات الأخيرة الشعار المروج في الشارع الإسرائيلي. قال أحد المسؤولين الإيرانيين المتحدث بلسان لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على ما يبدو، قال انظروا إلى السماء وسوف يأتي الرد. وأصبح هذه الجملة شائعة في الجمهور الإسرائيلي كنوع من ما بين الجدية والمزح، سوف ننظر إلى السماء خلال الساعات القادمة. ولكن بلا شك هناك قلق كبير في صفوف المواطنين الإسرائيليين، وكذلك من ناحية القيادة العسكرية، حالة الاستعداد الجاهزية لاحتمال أن يأتي الرد ليس فقط من حزب الله وإنما أيضا من إيران. مع أن الدوائر العسكرية والأمنية تستبعد في هذه المرحلة على الأقل هذا الاحتمال.
9: نعم، إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
18: شكرا فراس.
9: وفي المقبرة العسكرية في رحوفوت ووريا الثرى اليوم جثمان الرقيب أهاد يعاري في 21 من العمر، والذي قتل جراء انفلات رصاصة عن طريق الخطأ خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. وشارك في مراسم الجنازة العديد من أبناء العائلة والضباط الجنود من جيش الدفاع. وفي مقبرة البلدة الزراعية كيشت في هضبة الجولان أقيمت مراسم جنازة الكابتن شاحر جملة في 23 من العمر من بلدة ناطور، والذي توفي بالأمس متأثرا بجراح التي أصيب بها نهاية الأسبوع خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. نعود إلى الهجوم على الضاحية الجنوبية والذي يأتي بعد أسبوع من المحادثة المشحونة التي كانت بين نتنياهو وترامب والذي منع خلالها استهداف بيروت تزامنا مع تهديد إيراني بالرد على أي هجوم على بيروت. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون إيران. شيمون مرحبا بك. دعنا نقول قبل الحديث أيضا عن لبنان، هناك نتنياهو أعلن عن جلسة أمنية خاصة بعد التهديدات الإيرانية.
19: نعم، أيضا بعد التهديدات الإيرانية وبشكل عام هذه المشاورات والجلسات التشاورية تستمر على قدم وساق لمناقشة كل التطورات الميدانية فيما يتعلق بلبنان وكذلك ما يخص الجبهة الإيرانية في رأس.
9: نعم، دعنا نقول حتى هذه الجلسة ستتطرق إلى قضية لبنان، على التصعيد على لبنان، وعلى خلفية هذا التصعيد هناك مفاوضات جارية بين الأطراف، مصادر دبلوماسية حتى لبنانية وغربية تتحدث عن تقدم في هذه المفاوضات.
19: نعم، الأمور تجري من وراء الكواليس، هناك تضارب الأنباء، ليس من الواضح. رأينا الأسبوع الماضي هذه الجلسة الرباعية بين الجولة الرابعة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، من المقرر أن يعود الطاقمان إلى الاجتماع مرة أخرى في 22 من الشهر الجاري. العملية العسكرية اليوم لجيش الدفاع في الجنوب في الضاحية الجنوبية في بيروت جاءت بعد أن أعلنت أبلغت إسرائيل واشنطن على هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، وذلك في ظل الخروقات لحزب الله. من حق إسرائيل أن
9: يعني تقوم بالدفاع نفسها ومواطنيها.
19: نعم، يجب القول هناك موافقة إسرائيلية أمريكية. الرئيس ترامب يريد تفادي وضع سيتم فيه القيام بعمليات عسكرية واسعة نطاق، فهو منع القوات الإسرائيلية من القيام بمثل هذه العملية واسعة نطاق، وإنما هذه العملية كانت هذا القصف الإسرائيلي كان محدود النطاق محدد، ولذلك هناك موافقة إسرائيلية أمريكية حول هذا الموضوع. الرئيس ترامب على فكرة يبقي الشأن اللبناني خارج الجبهتين، ما تتطلع إليه عفوا إيران ولبنان لجمع الجبهات الإيرانية واللبنانية. إسرائيل كما قلنا تقوم بذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة، ليست عمليات عسكرية واسعة نطاق وإنما عملية محدودة في رأس. اليوم تحدث رئيس وزراء بنيامين نتنياهو عما يجري في لبنان وعن هذه النشاطات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، فلنشاهد ما قاله بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء.
16: בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
9: نعم شيمون، أيضا رئيس الوزراء نتنياهو تطرق خلال هذه الجلسة وفي هذه التصريحات إلى ما يجري في قطاع غزة أو إلى النوايا الإسرائيلية في قطاع غزة.
19: نعم، إسرائيل تعمل، قوات الجيش تعمل جاهدة لتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، فلنشاهد ما قاله رئيس الوزراء بهذا الصدد.
16: רצועת עזה אנחנו חופקים, לופתים את החמאס מכל עבר, כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם.
9: נעם שמעון אלן, שוקרן שזין לכם לנקל סור כמלה, שוקרן לכם.
19: שוקרן לכם.
9: هذا ويتصاعد التوتر بين طهران وبيروت بعد دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون إيران إلى عدم التدخل في شؤون بلاده، مطالبا حزب الله باللجوء إلى خيار التفاوض. انضم إلينا الزميل بيير دياب. بيير مرحبا بك في البداية. توتر حقيقي ربما لأول مرة في عهد جوزيف عون بين طهران وبيروت، الأمر أيضا لقى انتقادات شديدة وحتى انقسام داخل لبنان.
20: صحيح، بداية مساء الخير لك فراس ولجميع المشاهدين. مش بس هيدا أول تصريح لجوزيف عون، أول تصريح لرئيس جمهورية بالعصر الحديث بهاجم في إيران. إيران الوصي اللي كانت الوصية على لبنان من بعد انسحاب سوريا بال2005 بواسطة حزب الله. الهيئة أنه طفح الكيل يعني مع الرئيس اللبناني، ما عاد في يتحمل أكثر من هيك التدخلات الإيرانية. كل محاولة بيعمل فيها خطوة تقدم خطوة لقدام مشان يريح الشعب اللبناني من الحرب، عم بيرجعوا حزب الله لثلاث أربع خطوات لورا. مشان هيك هاجم بطريقة مباشرة وعنيفة دبلوماسيا، هاجم إيران وطلب من الحرس الثوري الإيراني، قال له خي هاي ليست بلدكم، إنها بلدنا، خلص حلوا عنا، ما عاد فينا نتحمل، انتوا عم تشتغلوا وحاطين اهل لبنان رهائن لكم لتنفيذ مصالحكم، نحن ما عاد فينا. واكثر من هيك كمان رئيس الحكومه اللبنانيه نواف سلام بيقول اذا كان من هناك من رساله ستوجه الى ايران فهي ان تتوقف عن التعامل مع لبنان وكانه ساحه لتصفيات هي تعتمدها مع أمريكا بحربها مع أمريكا ومع إسرائيل. بالمقابل اليوم الصحيفة الإيرانية فرهي غيتان، هي صادرة بتصدر بطهران، عنونت على صدر صفحتها الأولى جوزيف عون مسؤول مكتب بيبي في بيروت. هيدا هون لنشوف قديش وصل الاحتقان الإيراني اللبناني، و بالأخص كمان بعد تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي اللي قال له العون ما تكون نحن اللي مفكريننا محتلين لبنان، شوف مين المحتل لبنان وكيف بدك تحرره منه. يعني العلاقات الدبلوماسية بين الدولة اللبنانية وإيران دخلت في مسار تصعيدي يعني.
1: نعم هذا نقلنا إلى أمر آخر، هناك زيارة مفاجئة لقائد الجيش اللبناني إلى باكستان وهي الوسيط ما بين واشنطن وطهران.
20: صحيح، إذا نحن اليوم بيوقف لبنان قدام مفترق طرق، أو بده يمشي بالخط اللي يضل هو خط المحور المقاوم مع إيران، أو بده يطلع على الخط السيادي والقرار الحر. مشان هيك اشت اليوم كانت زيارة العماد رودولف هيكل لباكستان مسار انتقاد وعدة علامات استفهام. حضرتك قائد جيش وطالة تعمل على باكستان بهيدا الوقت، وهيدا هون بقودنا اللي كشفت عنه أوساط بالثنائي الشيعي. يعني نبيه بري عم بيحاول يمرق مبادرة من باكستان لإيران مع الولايات المتحدة إنه معادلة العماد هيكل مع الثنائي الشيعي تخلص لبنان من الحرب وتوقف شبه توقيف التدخلات الإيرانية مقابل انسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال الليطاني وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود الدولية. طبعا هون صار السؤال القائد الجيش انت شو إلك، ليش عم بتفوت عم تعمل خط موازي للخط اللي
1: في نهاية المطاف هو شخصية عسكرية.
20: صحيح يعني عم يعمل خط كونه أول شيء إنه هو قائد الجيش وماروني، يعني عم يعمل خط في حال الرئيس جوزيف عون فشل بالخط اللي هو ماشي فيه الخط السيادي وما قدرت أمريكا تحقق أي شيء، وكيف باكستان بدها تحقق شيء مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة ومع إيران. هذا شيء مش مفهوم، بس هو فات مع الثنائي الشيعي، وخاصة أنه المعروف أنه هو مؤيد لسياسات حزب الله إن كان بجنوب أو إن كان ببيروت، وحتى رفض كذا مرة الأوامر المعطاة له بضبط حزب الله.
1: نعم الأمر اللافت بأن هناك محاولات لفصل لبنان عن مفاوضات طهران واشنطن، وهذا الأمر عكس ذلك.
20: واشنطن اليوم هلأ الرئيس ترامب صرح أنا ما بحاول ما بدخل لبنان على متاهة حطوا إنه ورقة بيني وبين إيران لمدة شهرين ثلاثة وبعدها تخلص، أنا بدي فوت بلبنان بيكون هو ساحة مستقلة بحد ذاتها وما حدا يتدخل فيها إلا اللبنانية وأصحاب الشأن، شو مع الإسرائيلي يعني مع الإسرائيلية بالموضوع.
1: نعم بيير دياب شكرا جزيلا لك.
20: أهلين.
1: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تراوح مكانها حيث تواصل باكستان نقل الرسائل بين الطرفين وسط ملفات عالقة، في حين يؤكد الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده لن ترفع تجميد الأصول الإيرانية قبل التوصل إلى اتفاق، موضحا أنه يواصل الضغط من أجل تخلي طهران عن طموحاتها النووية. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
5: العلاقات بين واشنطن وطهران تشهد تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة، وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة ومحاولات التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن الملف النووي ووقف التصعيد العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى اليوم بمحسن نجفي المبعوث الباكستاني في طهران، وكان نجفي قد التقى بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني مساء أمس، وصرح بأنه يزور إيران مجددا لتسليم رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في إطار مساعي باكستان لإحياء مسار المفاوضات.
21: طبيعة سفريشون بخشش موضوعات دو جانبه هست که در رابطه با مسائل فیما بین موضوعات امنیت مرزها، موضوعات مبارزه با مواد مخدر، موضوع تروریسم. در حوزه اقتصادی هم تصمیمات خوبی گرفته شد و قرار شد انشالله مبادلات دو کشور که الان حدود 3 میلیارد دلار هست انشالله با همکاری دو کشور به 10 میلیارد دلار ارتقا پیدا بکنه.
5: المواقف بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال بعيدة الواحدة عن الأخرى في قضايا عدة، منها برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم المخصب ومطالبتها بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وتلعب باكستان دور الوسيط في مسعى للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين. وفي آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الإيرانيين أقوياء وفخورون، وهناك أمور لم يتصوروا يوما أنهم سيقومون بها لكنهم سيضطرون لفعلها لأن ليس لديهم خيار آخر والأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
22: $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust that Iran wants to have with Trump. This is a test that America must pass, and the path will be opened. This is our own money, not America's money.
5: وفي ظل هذه الضبابية التي تسود حركة الملاحة في مضيق هرمز، اعترض أمس الجيش الأمريكي مسيرتين إيرانيتين في المضيق، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنهما شكلتا تهديدا على حركة الملاحة البحرية. المجتمع الدولي يخشى من أن يؤدي فشل المفاوضات في نهاية المطاف إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تؤثر على استقرار الشرق الأوسط وأسعار النفط العالمية وحركة الملاحة الدولية خصوصا في منطقة الخليج العربي.
1: نعم، والآن نعود للزميل فالي حبيب للحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بخصوص إعادة تشكيل القائمة المشتركة في الناصر والتي جمعت رؤساء الأحزاب. فالحقيقة نقول في مفاوضات متواصلة، حتى يمكن أن نسميها استئناف للمفاوضات مرة أخرى، والواضح أنها وكأنها أصبحت مملة للجمهور حتى لأطراف التفاوض.
17: أتفق معك تماما. بعيدا فراس عن هندسة التفاؤل المبالغ فيه والأجواء الإيجابية، واقع الأحزاب العربية أو الرواية الأحزاب العربية يعني لا تعكس بالضرورة الوقائع الحقيقية خلف الأبواب الموصدة وغرف التفاوض، سيما وهنالك فجوة ما بين روايات الأحزاب العلنية وما بين الواقع الحقيقي. لتكشف جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت اليوم في مدينة الناصرة صدق أن هنالك فجوة وفجوة كبيرة، اليوم الموحدة إلى جانب ورقة إطار التفاوض التي خلصت إليها لجنة الوفاق طرحت ورقة خاصة بها حول تفسير ومفهوم التقنية التعددية التحالفية الانتخابية، الأمر الذي فسر على أنه عودة إلى قائمة مشتركة سياسية، ولكن هذه المرة بغطاء تقني يفرض نهج الموحدة على باقي الأطراف. لهذا في التجمع في التغيير وأيضا في الجبهة يتهمون الموحدة بالمماطلة، هي تذهب بهذا الاتجاه مرة أخرى لبعثرة الأوراق التفاوضية وإعادة الأطراف إلى مربع التفاوض الأول، سيما وكان هنالك تقدم على الأقل للوهلة الأولى فيما يتعلق بتفسير التقنية التعددية.
2: اليوم على سبيل المثال للحصر كان لي حديث مباشرة مع سكرتير حزب الجبهة أمجد شبيطة، وكما نشاهد على الشاشة هو اتهم بشكل واضح الموحدة بالمماطلة وأكد صدمنا من الورقة التي قدمتها الموحدة وبقراءاتنا هذه ورقة تصعيدية. الموحدة أسقطت من خلالها خيار القائمة التقنية بعدما قبلنا بها لتسهيل إقامة المشتركة، وذلك بمحاولة مستهجنة لفرض نهج الموحدة على المشتركة. بالمقابل فإننا نرى بوثيقة الإطار التي قدمتها لجنة الوفاق مرجعية هامة، ونتمنى على الأخوة في الموحدة الانضمام إلى هذا الموقف لمنع خسارة المزيد من الوقت. منصور عباس من جانبه أيضا كنت أجريت معه محادثة مباشرة فور انتهاء هذه الجلسة، يؤكد على أنهم رغم رفض ثلاثة الأطراف لموقف الموحدة إلا أنه يمنح فرصة أخرى حتى يوم الخميس سيما، وفي هذا اليوم ستعقد جلسة تفاوض أخرى فيها يريد منصور عباس الاستماع إلى موقفهم النهائي. لهذا كل الأطراف تصف هذه الجلسة بأنها ستكون جلسة الحسم النهائي سيما، ومع انتهاء جلسة اليوم بقيت المفاوضات ومساعي إعادة تشكيل المشتركة عالقة في دائرة اللا حسم النهائي. منصور عباس والموحد يتحدثون أنه تعالوا نمنح فرصة للائتلاف الحكومي المستقبلي، ليس لأنه سيكون الأفضل وإنما لربما يكون الأقل سوءا، وعدم الاستعجال بإسقاطه، الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم العودة إلى المناحرات والمناكفات. لكن هذا الأمر فسر من قبل التجمع التغيير والجبهة على أنه فرض لنهج الموحدة على باقي الأطراف. لهذا لا تزال المفاوضات بعكس ما يدار ويروج عالقة في مرحلة التفاوض الأولى التي فيها الأطراف تريد حسم التفاصيل النهائية التي تتعلق بالتعريفات، هوية القائمة، وما يترتب على مفهوم وتفسير التقنية التعددية ما بعد الانتخابات. بالمقابل العقبة الكأداء على ما يبدو ستبقى تدور حول ما يعرف بتقاسم الأدوار الذي منحت عليه مثال كما ورد على لسان منصور عباس. الآن خلال جلسة التفاوض هنالك من سأل منصور، يعني أنا أعطيك مثال حتى ندخل المشاهدين والمشاهدات إلى غرفة المفاوضات. بحالة والحكومة القادمة كان لها اقتحامات للمسجد الأقصى، هل تطلب منا كتجمع تغيير وجبهة أن نصمت على ذلك على سبيل المثال للحصر؟ تعال اليوم كان يعني استمعنا أيضا لتصريحات وردت على لسان منصور عباس في هذه الجزئية، وكيف هو لا يزال متفائل من قبول الأطراف لورقة الموقف التي قدمتها الموحدة.
3: نشاهد.
4: قدمت القائمة العربية الموحدة الصيغة التي تراها مناسبة وتنسجم مع الرؤية العامة لمجتمعنا العربي، وهي صيغة القائمة الانتخابية المشتركة التعددية التقنية التي تضمن من جهة إقامة شراكة عربية دائمة بين الأحزاب العربية وإطار للتعاون والتنسيق بين الأحزاب، ومن جهة أخرى تضمن إقامة شراكة ائتلافية حكومية تسعى إلى تغيير الواقع السياسي في إسرائيل، وأن نأتي بحكومة أقل سوءا في الحد الأدنى من هذه الحكومة السيئة جدا. هذه الورقة التي قدمناها اليوم هي تلخيص لكل رؤية القائمة العربية الموحدة الشاملة والتي عرضناها خلال تقريبا عام ونصف، وطلبنا الأحزاب أن يقبلوا هذه الصيغة التوافقية حول قائمة انتخابية مشتركة تعددية تقنية.
3: نعم، ففي إطار استعداد الأحزاب للانتخابات وترتيباتها الداخلية هناك على ما يبدو شخصيات عديدة ترغب في المنافسة داخل أحزابها.
2: نعم، هنالك بورصة أسماء مع اقتراب بدء عملية ترتيب الأوراق الداخلية لكل حزب وحزب. على سبيل المثال للحصر أحد الأسماء المطروحة لأن ينافس على المقعد الثاني أو لربما الثالث هذه المرة في العربية للتغيير هو مستشار النائب الطيبي السابق عبد أيوب. هذا تأكيد على أنه يواصل عمله من داخل التغيير ومركزية التغيير. كنا قد توجهنا لعبد أيوب، هو لم ينفي بل أكد على أنه يدرس حاليا موقفه من المنافسة. الأهم واللافت فراس، ما الذي سيحسم عمليا أن ينافس أم لا؟ لربما عدة أسباب أذكر أهمها. السبب الأول، هل سينافس النائب السابق أسامة السعدي أم لا؟ بحالة ولا واضح أنه سينافس على المقعد الثاني عبد أيوب، لهذا الاعتبار موجود سيما ولي أسامة السعدي داخل مؤسسات التغيير هنالك شعبية حتى على صعيد المجتمع العربي. الاعتبار الثاني، هل ستشكل قائمة مشتركة أم لا؟ لأنه عمليا فرص أن تحصل على مقاعد أكثر التغيير في المشتركة لابد أن يكون أكثر مما بحالة وتم تشكيل قائمة ثنائية. عبد أيوب شخص قيادي حقوقي شاب واعد مقبول ليس فقط في التغيير وإنما أيضا على الكثير من الأحزاب العربية، لربما ينافس وينافس هذه المرة على المقعد الثاني أم الثالث في التغيير.
1: نعم فلي حبيب، شكرا جزيلا لك.
2: على الرحمة السيد فراس.
1: اجتماعات طارئة لقيادة المجتمع البدوي في النقب واستمرار الاحتجاجات في أعقاب أوامر الهدم الصادرة بحق سكان قرية التل العراد، حيث قام العديد منهم بهدم منازلهم بأنفسهم. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
0: عائلة النباري تعيش في منطقة تل العراد أوضاع إنسانية صعبة بعدما اضطرت إلى هدم منازلها، الأمر الذي دفع أغلبية أفراد العائلة للانتقال اليوم إلى مدارس القرية لتكون مأوى مؤقتا لهم في ظل الظروف القاسية التي يمرون بها.
6: وإحنا اليوم قاعدين يعني بين السماء والطارق، الأولاد النسوان، وهذا في أشياء يعني ضرر صحي مخيف، خاصة للأطفال أمراض نفسية، كيف الطفل اللي عمره 10 سنوات وما شابه ذلك يكون في حضور هدم بيته اللي هو قاعد تحته مستظل فيه ودفيان فيه يشوفه وإنه ركام. للأسف أنا يعني كمان مرة بقول إن هذه مأساة بالنسبة للدولة في القرن 21، احنا في 2026 اليوم، وهذا وضع سكان دولة اسرائيل، احنا مواطنين نحمل جنسية اسرائيلية.
0: وتخيم على المكان حالة من الحزن والقلق، حيث يجد الاطفال والنساء والشيوخ انفسهم امام واقع جديد بعد فقدان منازلهم وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم ومكان اقامتهم خلال الفترة المقبلة.
7: عن جد الوضع يعني صعب مزري جدا، فكر كيف خلوني زلمة ما ولا مأوى ولا ظل ولا حاجة ولا شيء. احنا مواطنين هذا الدولة، ولا دولة في العالم ولا دولة في العالم بتسوي مواطنيها بهالشكل. الدولة الوحيدة اللي بتدمر بيوت الناس هي الدولة هذه، تدمر بيوتهم وتخليهم في العراء، ولا أكل ولا شرب ولا ماء ولا ظل ولا شيء. يعني شيء هذا لو تلف الدنيا كلها ما بتلقى دولة بتسوي في مواطنيها بالشكل. وإحنا ما إحنا لاجئين، إحنا مواطنين الدولة، وإحنا قبل ما تجي قبل الدولة ما تقوم وإحنا موجودين في هنية.
23: كارثة مصيبة حلت بأهل النقب، لا يوجد حلول في الأفق. يجب علينا كقيادة كجمهور كمجتمع كمواطنين يجب علينا أن نتحرك تحرك جماهيري سلمي ضد هذه الآفة. هذا الشيء مجحف في حقنا، يجب علينا جميعا أن نتصدى لهذه الهجمة، وخاصة أيضا ما تسمى خطة الوزير شكلي.
0: وفي مشهد يعكس روح التضامن، وصل عدد من المتضامنين من مختلف مناطق الجنوب إلى مضارب عائلة النباري للوقوف إلى جانب أفراد العائلة في محنتهم وتقديم الدعم المعنوي والمساعدة الممكنة، مؤكدين أهمية التكاتف في مثل هذه الظروف الصعبة.
8: ما يعيشه أهالي تل العراد وأهالي القرى مسدوبة الاعتراف عامة في النقب كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الأهالي بدون مأوى، الأطفال بدون مأوى، النساء بدون مأوى، الشيوخ بدون مأوى، لا يوجد لهم أي حل بديل، لا يوجد لهم أي حلول أخرى. لذلك نحن نطالب هذه الحكومة بتحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه المواطنين في القرى مسلوبة الاعتراف وتوفير سبل العيش الكريم لهم ووقف هدم البيوت ووقف السياسات الفاشية العنصرية.
0: وعلى صعيد متصل، عقدت لجنة التوجيه العليا والمجلس الإقليمي للقرى البدوية غير معترف بها اجتماعا طارئا بعد عصر اليوم، جرى خلاله بحث والتطورات الأخيرة ومناقشة مخططات الترحيل والتحديات التي تواجه سكان المنطقة، إلى جانب دراسة الخطوات المقبلة.
10: هذا الاجتماع جاء من أجل دراسة الطرق الأمثل من أجل إيقاف مثل هذه المخططات، مثلما تم إسقاط مخطط برافر، مثلما تم إسقاط الكثير من المخططات. مخطط الكرفانات فشل، الآن بدأوا في مخطط جديد كلكم تعرفون اللي هو السيطرة على أراضي الناس داخل الخطوط الزرقاء. من لا يأتي ويقوم بتسوية حول أرضه فسيتم مصادرتها.
11: هذه المخططات لن تمر لأنها في وقت انتخابات ووقت سريع جدا، ونحن نأمل بأن تكون حكومة جديدة وحكومة منصفة تعطي الناس حقوقها على أرضها.
0: ويبقى أفراد عائلة النباري بانتظار حلول تضمن لهم الاستقرار والحياة الكريمة، فيما تتواصل الجهود الشعبية والرسمية لمتابعة قضيتهم ومساندتهم في هذه المرحلة الصعبة التي يمرون بها.
1: بالعودة إلى التصعيد على الجبهة الشمالية، حيث صرح المتحدث باسم جيش الدفاع البريغادير إيفي ديفرين أن قوات الجيش تعمل على تدمير موقع تحت أرضي تابع لحزب الله في معدة منشآت عسكرية تحت قلعة شقيف البوفور.
13: شلوم، לפני כשבוע יצאנו למבצע לכיבוש רכס הבופור. חשוב לי להסביר לכם למה יצאנו למבצע הזה. הבופור הוא נכס גיאוגרפי ממנו חיזבאללה שיגר כ-400 טילים לעבר יישובי הצפון. הוא מרוחק רק כ-6 קילומטרים מהמושבה מטולה. כעת אני רוצה להציג לכם פרטים אותם לא יכולנו לפרסם עד כה. בימים האחרונים, פיקוד הצפון בהובלת אוגדה 36 ובהכוונת אמן פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס הבופור. מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסילית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. התוואי שימש כמתחם מרכזי תת-קרקעי למספר מטרות. הוא שימש כמרכז פיקוד ושליטה משמעותי, בו שהו מאות פעילי חיזבאללה. ממנו הם ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווה טרור, גם בלחימה הנוכחית. בנוסף, המתחם שימש להחסנת אמל"ח, אמצעי לחימה. מאות מחבלי חיזבאללה ששהו בו והרגישו בו בטוחים נמלטו עם ההתקפה על רכס הבופור. זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי. תכננו את הפעולה במשך זמן רב וחיכינו להזדמנות המבצעית המתאימה כדי לבצע אותה. המתחם נתקף מהאוויר מספר פעמים, וכעת בפעולה קרקעית אנחנו פועלים להשמידו. כוחותינו הפתיעו את האויב. הם הגיעו בתחבולה מכיוון לא צפוי, בסיוע של תקיפות עצימות של חיל האוויר. הפעולה הנוכחית היא צעד נוסף בקטישת היכולות של חיזבאללה על כלל ממדיו. גם ברגעים אלו כוחותינו ממשיכים לפעול במרחב הרכס ומשמידים את תשתיות הטרור. השותפות בין צה"ל ותושבי הצפון הכרחית להשגת מטרותינו במערכה. חשוב לי לומר לכם בצורה הברורה ביותר, המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת: הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס הבופור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
1: والآن إلى قرية تل السبع، حيث يتذمر السكان فيها من وجود مدخل واحد للقرية وسط مطالبات للسلطات المسؤولة بفتح مداخل جديدة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
24: طوابير من المركبات وانتظار يمتد لدقائق طويلة واختناقات مرورية تتكرر كل يوم. هذا هو المشهد الذي يستقبل به مدخل شقيب السلام الوحيد

0: الوقت بشكل كثير.
1: هذا المدخل الرئيسي للبلدة يشهد اختناقات مرورية حادة، خاصة خلال ساعات الذروة صباحا وبعد الظهر، الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة السكان، حيث تتصاعد مطالب الأهالي للجهات المختصة بإقامة مدخل إضافي من شأنه تخفيف الازدحام خلال الدخول والخروج من وإلى شقيب السلام.
0: حان الأوان أنه المجلس المحلي أو أي المسؤولين يفكروا على مداخل او على حلول ثانيه اللي تسهل من حركه السير في شقيب السلام. انا بعرف حاجه واحده، شقيب السلام بيلزمها على القليله مخرجين او مدخلين اللي تخفف من ازمه السير الخانقه اللي بتصير او اللي بنشاهدها او بنشوفها تقريبا كل يوم.
1: بلدة شقيب السلام تعد اليوم مركزا اقتصاديا مهما لآلاف المواطنين من القرى غير المعترف بها الذين يقصدونها يوميا لقضاء شؤونهم المختلفة، كما تستقبل البلدة آلاف الطلاب الذين يتعلمون في مدارسها ومؤسساتها التعليمية، وجميعهم يعتمدون على هذا المدخل للدخول والخروج من البلدة.
0: شقيب السلام قاعد بتتطور كل الوقت من ناحية الوافدين على شقيب السلام من كل المناطق تقريبا، بلد مركزي، إشي صار لا يطاق ولا يحتمل، الإشي زاد حده، وكل الأهل وكل في شقيب السلام أو الوافدين على شقيب السلام أو من خارج شقيب بيعتقدوا نفس الاعتقاد.
1: مجلس شقيب السلام عقب بالقول بأنه توجه خلال السنوات الماضية إلى كل من سلطة توطين البدو في الجنوب ووزارة المواصلات مطالبا بإقامة مداخل إضافية للبلدة، وأن المجلس يواصل العمل والتخطيط للمشروع.
2: احنا نطالبنا وما نطالب من وزارة المواصلات أن تفتح كمان مدخل أو مدخلين للبلد، لأن البلد اليوم يدخل في البلد أكثر من 60,000 زائر يوميا، وهذا يسبب ضائقة على جميع المواطنين. المخطط إن شاء الله فيه نرتبط مع شارع 40، ولكن هذا مخطط له سنوات وحتى هذه الساعة لم يبدو حتى في التخطيط تبعه يعني.
1: وإلى حين إيجاد حل لهذه المعاناة يبقى سكان شقيب السلام وألاف المتوافدين إليها بانتظار أن تتحول الوعود والمخططات إلى تنفيذ على أرض الواقع، وحل هذه المشكلة التي أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية.
3: نعم، والآن إلى مونديال 2026. إذن المونديال ينطلق الخميس المقبل في مراسم احتفالية تليها مباراة ستجمع المنتخب المكسيكي المحلي ومنتخب جنوب أفريقيا، والعالم يتأهب كيف سيكون هذا المونديال التاريخي والذي سيدخل التاريخ بسبب نظامه الجديد. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا مراسل الشؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد، مرحبا بك. بدنا نقول أنت ستواكب هذا المونديال من المكسيك حتى المباراة الافتتاحية، ضعنا في البداية في التحضيرات للحفل الافتتاحي.
4: نعم فراس، إذا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نحن نتحدث عن حدث عالمي، وكأن العالم كله يعني وكأن هذه المجرة كلها تلتف وتتمحور حول هذا الحدث العالمي. الجميع من حيث الصحافة وأيضا محبي كرة القدم الآن بدأوا بالتوافد إلى المكسيك وخصوصا إلى العاصمة مكسيكو سيتي. هناك يبدو أن التأهب الأمني وتأهب أيضا المطاعم والأماكن السياحية على أهب الاستعداد هناك بانتظار أيضا ذاك الحفل الافتتاحي الذي ستشارك فيه المطربة الكولومبية شاكيرا. الجميع بدون أدنى شك يعني وضع الأمور ووضع السلبيات التي يعاني منها العالم جانبا، والجميع يريد أن يرى الحفل الأكبر الذي يحتفل به العالم لمرة كل 4 سنوات، وقد يعني تقترب هذه ساعة الرمل يعني باشرت على النفاذ. ونحن سنكون هناك بدون أدنى شك، قناة مكان وهيئة البث الإسرائيلية ستواكب هذا الحدث، وسنقوم يعني ببث هذه الاحتفالات بشكل شخصي. فقط نذكر أن هناك يعني سيقام ليس فقط الحفل الافتتاحي، بل سيكتب التاريخ من ملعب أستيكا ذاته الذي سيكون هو ذاك الحفل الذي سيدخل التاريخ كالملعب الوحيد الذي شهد العديد من الأمور التاريخية كونه

0: قد يكون الملعب الأول الذي سيستضيف ثلاث نسخ مختلفة، إضافة إلى الأحداث التي كانت هناك كتتويج مارادونا وأيضا أهداف كتتويج بيلي وأهداف مارادونا التي لا تنسى.
1: نعم، وفي نقطة أخرى، هناك توتر سياسي واضح بين طهران وواشنطن بالنسبة لهذا المونديال، هناك أزمة تأشيرات بين الطرفين.
0: نعم، إذن يبدو أن السياسة التي وهذه المناوشات ما بين إيران والولايات المتحدة بدأت تأخذ حيزها أيضا على العشب الأخضر. مؤخرا سمعنا وبعدما كان مد وجذب على مدة الأشهر القادمة، هل سيلعب إيران أم لن يلعب، هل سينقل مبارياته إضافة إلى المبيت إلى مكان آخر، يبدو أن الصورة الأخيرة قد اتضحت. الصورة الأخيرة هي بطلب من الجانب الأمريكي بأن إيران، منتخب الإيران سيمكث، سيكون مبيته ومعسكره التدريبي في دولة المكسيك، لكن مبارياته ستلعب في الولايات المتحدة. وذلك يعني لا يعني فراس أن المنتخب الإيراني في حال لعب في ولاية ما سيذهب قبل ليلة من ذلك وسيعود بعد ليلة، بل سيكون هناك، ستكون رحلته بنفس الطائرة ذهابا وإيابا بنفس اليوم. هذا يعني استنزاف طاقاتهم من الناحية البدنية، وهذا يعني ساعات سفر أكثر وانتهاك أكثر. هذا يعني ما قد يعيق المنتخب الإيراني على أرض الملعب وقد يسبب في خساراته. فقد نذكر أن هذا الأمر لم يقتصر إلى هنا، بل أن هناك 14 شخصا من الموفد الإيراني لم يتلقوا التأشيرة للدخول إلى أراضي الولايات المتحدة، ويبدو أن الأوضاع الأمنية مع من يسموا كأعدائها هناك، يبدو أن الأمر لم يقتصر فقط إلى هذا الحد، بل أن الحد الآخر وصل فراس إلى أن قائد منتخب العراق أيمن حسين، الذي بدوره أيضا تم التحقيق معه لمدة 7 ساعات في أحدى مطارات الولايات المتحدة، وهذا إن كان يعني شيء فإنه يعني بدون أدنى شك أن التجهيزات الأمنية في الولايات المتحدة هي قد تفوق أيضا.
2: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
3: أعزانا المسافرين، خلال هذه الأيام تتم إزالة سياجات الأمان على طول خط الثلاثة من محطة المالحة حتى محطة هاتوريم، وذلك ضمن رحلات تجريبية وفحوصات السلامة الخاصة بالقطار الخفيف. ستجرى الرحلات من دون ركاب خلال ساعات النهار والليل. نرجو من الجميع التحلي بأقصى درجات الانتباه والالتزام بتعليمات السلامة في محيط مسارات القطار. نربط القدس ونربط إسرائيل.
4: عناوين أخبار الثامنة: الإعلان عن سقوط عنصر احتياط في اعتداء هشارون اليوم، جلسة أمنية عقب التهديدات الإيرانية، تفاصيل جديدة عن المخبأ التحت أرضي لحزب الله في منطقة قلعة الشقيف، الشرطة العسكرية تحقق في مقتل الطفل الفلسطيني بنيران الجيش في الخليل، والحرارة نحو الارتفاع، ولحظات مع التفاصيل.
2: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. سمح بالنشر أن الشهيد في اعتداء إطلاق النار بعد ظهر اليوم في منطقة هشارون هو مساعد أول احتياط حييم كالوميتي، عمره 55 عاما، من قرية تسور ناتان، والذي كان محاربا في وحدة الدفاع الإقليمية. وأصيب مسؤول الأمن للقرية بجروح خطيرة وأربعة مدنيين آخرين بجروح متوسطة وطفيفة. أما الإرهابي وهو مواطن إسرائيلي من الطيبة فقتل بنيران قوات الأمن، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو جلسة مع رؤساء الأجهزة الأمنية مساء اليوم في أعقاب التهديدات القادمة من إيران بعد الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال مصدر في أورشليم القدس لمراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران إنه حتى الآن لم ترصد إسرائيل مؤشرات حول هجمة إيرانية محتملة. وفي وقت سابق حذر الناطق بلسان لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي من أن بلاده سترد، ودعا المواطنين الإسرائيليين إلى النظر إلى السماء الليلة. كشف المتحدث العسكري النقاب عن تفاصيل جديدة حول المخبأ التحت أرضي الذي حفره حزب الله في منطقة سلسلة جبال قلعة الشقيف بوفور، ويدور الحديث عن مشروع استمر أكثر من عقد من الزمن لحفر عدة طوابق بعمق الأرض الصخرية بتخطيط وتمويل كامل من قبل إيران، واستخدمه حزب الله لإدارة القتال وتخزين وسائل قتالية، وقد مكث فيه المئات من إرهابيي المنظمة ولكنهم فروا منه عند بدء الهجوم البري على قلعة الشقيف. أعلنت الشرطة العسكرية الشروع في التحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني وجرح والديه بنيران جندي في الخليل أمس الأول خلال نشاط عملياتي، وتقرر الشروع في التحقيق بعد فحص أولي لملابسات الحادثة. أصيب 8 أشخاص بجروح في تصادم سيارتين عند حاجز تركوميا إلى الغرب من الخليل مساء اليوم، والمصابون إسرائيليان و6 فلسطينيين. في جنوب العراق لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم إثر اصطدام حافلة ركاب وشاحنة، وأصيب 15 شخصا بجروح متفاوتة.
2: حالة الطقس الخميس على قناة مكان. في 8 نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم، وفي 10 نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس.
4: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في 9 نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع

تدخل معاه الحرب. عمرك شفت واحد بيعض كلب؟ هشو هيصنفوك والتحت يشدوك وناس تانية تشدك لفوق فوق هينفخوك ويبروزوك ويطبلوا لك ويتلونوا بلونك. عاوزينك تبقى نجم وتبقى قدوة

0: مونديال 2026 لعد التنازلي بلش
1: مع عرض افتتاحي ضخم على الطريق الأمريكي
2: الخميس على قناة مكان، اللحظة اللي كل العالم بيستناها. أكبر احتفالية كروية في العالم. في الثامنة نبدأها مع مراسم افتتاح كأس العالم.
1: استعدوا لأجواء جنوني.
2: وفي العاشرة نقطة الانطلاقة، المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الأولى من كأس العالم.
0: كلنا متحمسين لنفس اللحظة.
2: مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم. الخميس على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
4: عناوين أخبار: التاسعة، نتنياهو يترأس جلسة أمنية عقب التهديدات الإيرانية. طهران تتوعد إسرائيل والولايات المتحدة. الكشف عن نقل طلب للجيش اللبناني ليتحرك ضد النفق لحزب الله تحت قلعة الشقيف. عائلة ياسين في الطيب تشجب الاعتداء الذي ارتكبه، والحرارة نحو الارتفاع.
2: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء نتنياهو في هذه الساعة جلسة في أعقاب التهديدات الإيرانية بالرد على الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، والتي استهدفت مقرا لمنظمة حزب الله الإرهابية. ومع ذلك، قال مصدر في أورشليم القدس لمراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أنه حتى الآن لم ترصد إسرائيل مؤشرات حول هجمة إيرانية محتملة. وفي وقت سابق دعا الناطق بلسان لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي المواطنين الإسرائيليين إلى النظر إلى السماء الليلة. ومن جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري المفروض على بلاده والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لإسرائيل يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة. إلى ذلك، قررت قيادة الجبهة الداخلية إبقاء تعليمات الاحتماء على حالها حتى مساء غد. كشف المتحدث العسكري النقاب عن تفاصيل جديدة حول المخبأ التحت أرضي الذي حفره حزب الله في منطقة سلسلة جبال قلعة الشقيف البوفور على بعد 6 كيلومترات عن المطلي، ويبلغ طول أحد الأنفاق في المكان كيلومترا. وتقع المنشأة في منطقة ينشط فيها الجيش اللبناني. وفي إطار الجهود لتطبيق اتفاق وقف النار مع لبنان، طلبت إسرائيل من الجيش اللبناني أن يتعامل مع هذه المنشأة، ولكن حزب الله منعه من القيام بذلك. أعلنت الشرطة العسكرية الشروع في التحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني وجرح والديه بنيران جندي عن طريق الخطأ في الخليل أمس الأول خلال نشاط عملياتي، وتقرر ذلك بعد فحص أولي لملابسات الحادثة. استنكرت عائلة عمر ياسين مرتكب اعتدائها الشارون الذي أسفر عن سقوط عنصر احتياط وجرح آخر بصورة خطيرة، استنكرت فعلته. ويفيد مراسلنا تامر الكيلاني بأنها أشارت إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ويدل ملفه الطبي على ذلك. وشددت العائلة على أنها مسالمة وترفض العنف، وأن الحديث يدور عن عمل فردي لا يمثلها. انتهت اليوم جلسة مفاوضات أخرى بين الأحزاب العربية دون حسم بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن الجبهة والعربية للتغيير والجبهة من جهة والموحدة من جهة أخرى تبادلت الاتهامات بشأن مسؤولية فشل المحادثات.
2: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 28، تل أفيف 27، حيفا 26، 31 في الناصرة، جبال الجليل 30، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 33، اللد والرملة 29 و 32 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: وإنت شو حلمك يا عباس؟
8: إني أجي معك على المونديال في أمريكا.
0: 104 مباريات حماسية، 39 يوما من الاحتفالات الجنونية، وكأس واحد سيمنح لأفضل منتخب في العالم،
6: وإحنا رح نكون هناك
5: في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس،
7: مع كل الأحداث
6: من اللحظة الأولى وحتى التتويج.
0: مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، الخميس على قناة مكان وكان بوكس.
9: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

مرهقة أنت وخائفة، وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار، صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني جبنك، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار، لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الأعصار. آه لو حبك يبلعني، يقلعني مثل الأعصار. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق زفاف الأشعار. اختار الحب أو اللا حب، فجبنا أن لا تختاري، لا توجد منطقة وسطى.

0: شكرا.
1: 99.3 92.3 93.7 88.8

0: أنتم مع مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.
1: كان الفراق كريح باردة تسللت إلى أعماق الروح دون استئذان، فأطفأت دفء اللقاء وتركت في القلب ارتعاشة غياب لا تهدأ. لم يكن البعد مجرد مسافة تقاس بالأميال، بل كان اتساعا مؤلما بين نبضتين، كأن الزمن نفسه قرر أن يبطئ خطاه ليطيل لحظة الوداع. كان القرب كحلم يلامس الجفنين، ثم أصبح البعد كنجمة ترى ولا تطال. وكلما حاولنا أن نعتاد الغياب اكتشفنا أن الذكرى أقوى من النسيان، وأن الحنين كمد عنيد يعود في كل مرة أشد من قبل. الفراق ليس نهاية الحكاية، بل هو فصل يكتب بالحبر الثقيل حيث تتداخل الدموع مع الكلمات، وتبقى التفاصيل الصغيرة، ضحكة عابرة، نظرة صامتة، كأثر لا يمحوه الزمن. وفي البعد نتعلم، نتعلم أن بعض الأرواح لا تغيب، تبقى ساكنة فينا، تحدثنا كلما اشتد الصمت، وتذكرنا أن ما كان يوما جميلا سيظل كذلك حتى وإن نسيتنا الطرق. مجاز.

0: الآن في مكان رانيا إرشيد أبو نمر مجاز.
1: وضيفي اليوم ضيف مجاز، ضيف عزيز جدا، البروفيسور محمد حجيرات. يسعد الله مساءك.
2: أسعد الله مساءك سيدتي ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: إحنا دائما بنحكي معك سياسي، اليوم رح نحكي أدب.
2: لا شك أن السياسة والأدب يختلطان مع بعضهم البعض وليس كالماء والزيت.
1: رح نشوف كيف، لكن في البداية عرفنا من هو البروفيسور محمد حجيرات.
2: أنا بروفيسور محمد حجيرات من قرية دير المكسور. تعلمت وصبرت أغوار الطبيعة من خلال تعلمي في الجامعة العبرية في القدس المواضيع العلمية وخاصة الكيمياء الفيزيائية. ولسنوات تكلمت عن الأدب والسياسة، كنت أريد أن أفهم كنه الحياة بالشكل الصحيح، وأدركت لاحقا أنه من خلال الكتابة للكبار والصغار فأنا أخرج المارد الغريب من داخلي، المارد الذي يظهر كطفل والذي يظهر كبالغ والذي يظهر بشكل بأشكال مختلفة، وعندما أظهر بهذا الشكل فتبدأ الكلمات وكأنها بحر من المواقف ومن التجارب المختلفة التي أدونها في الكتب المختلفة.
1: بروفيسور محمد، جمعت بين الكيمياء والفيزياء والأدب والكلمة والسياسة، كيف استطعت؟
2: دعيني أقول أن كل هذه المواضيع متداخلة مع بعضها البعض، فأعترف أن الكتابة للأطفال كانت صعبة وهي مضنية حتى، لأنه عليك صبر أغوار نفسية الطفل وميوله واحتياجاته ومراعاة قدرات الأطفال العقلية واللغوية والعاطفية. وأدركت هذا الأمر عندما استهوتني الكتابة كثيرا، وخاصة القصة العلمية. أنا من أوجد هذه الفكرة بكتابة القصة العلمية وأخذ مصطلحات علمية مجردة وكتابتها في سياق أدبي، ليكون له عظيم الأثر عند الأطفال لما فيه من متعة وتطوير خيال وتفكير علمي صحيح. والكتابة للكبار أيضا استهوتني لأنها فلسفة حياة، سيرورة حياة، أحلام، آراء وأفكار شخصية وجمعية من المجتمع المحلي والمجتمع الإنساني. لذلك أنا كتبت للكبار والصغار بشغف. تكلميني عن السياسة. لأن السياسة هي من تشكل واقعنا بين قوسين المر والحلو،
1: لكنها بعيدة عن كل التأملات وكل الكلمات الجميلة التي نبحر فيها في مجال الأدب.
2: هذا صحيح، ولكن السياسة هي من تشكل حياتنا ولذلك
1: واقعنا.
2: ولذلك هذا الأمر متداخل مع بعضه البعض. أنا لا أستطيع أن أكون أعيش في صندوق أو في برج عاجي وأكتب الكلمات والإبداعات بعيدا عن
1: الواقع.
2: نعم.
1: في الكثير من القبعات، أي قبعة أقرب إليك بروفيسور محمد؟
2: دعيني أقول أن الكتابة للأطفال هي من تستهويني دائما، لأنها هي من تخرج الطفل الذي كبر، والطفل هذا الطفل ما زال في داخلي، وما ما زلت أتخيل وأنا أجلس في حضن أمي، وإذا سمحت لي أن أذكر اسمها الكامل، حمدة حسن شهاب، كان لها عظيم الأثر في توجهي للكتابة للأطفال. ففي طفولتي المبكرة كنت أجلس لساعات بجانبها أستمع لحكاياتها الشعبية حول الطبيعة، وعندما تعمقت لاحقا في صبر أغوار الطبيعة من خلال دراسة الأكاديمية أدركت تماما أن أمي كانت عالمة الطبيعة بالفطرة، وأن حكاياتها يجب أن تكتب وتنشر للأطفال، وهذا ما فعلته لاحقا.
1: هذا الملهم الذي ألهمك للكتابة للأطفال.
2: نعم، ولاحقا دعيني أقول سيدة رانيا أن الله عندما وهبني وهذه نعمة الأطفال خلال مرحلة طفولتهم المبكرة وهم الآن شباب جامعيين، كان لها عظيم الأثر في توجهي أيضا للكتابة للأطفال، فقد كشفت أسرار الطفولة، طفولتي أنا، وأنا أنظر إليهم وأفتح أمامهم مجالات واسعة، وهذا الأمر دفعني لتوثيق ونشر الأمور لاحقا.
1: الدرجات الأكاديمية بروفيسور محمد ماذا تضيف للأديب وللإنسان بشكل عام؟
2: دعيني أقول أنها تضيف ولا تضيف، تضيف لأنها تفتح آفاق واسعة أمامك. سألتيني عن أمر أنني آتي من عوالم وحيوات مختلفة، وبالأساس من عوالم الفيزياء، أنا فيزيائي بالأساس. نعم. وما دفعني إلى أن أذهب هناك وأتعلم وأحصل على الألقاب الأكاديمية في الكيمياء الفيزيائية هو شغفي في فهم الحياة بشكل صحيح. وقد تستغربين وتسألين أنت أو المستمعين والمستمعات ما هذا، لأن العلوم الفيزيائية هي علوم غير مرئية.
1: صحيح.
2: الأمور الغير مرئية هي من تشكل حياتنا اليومية والطبيعية.
1: هي نتكلم كما نقول المجاز دائما هو ما هو مخفي الأجمل دائما.
2: نعم، لأن الفيزياء والكيمياء هي مخفية بشكل معين، ولكنها هي من تشكل واقعنا وحياتنا اليومية.
1: إذا بدي مثلا أطلب منك تقرأ شيء من كتاباتك، جاهز تعطينا شيء من كتاباتك؟
2: أنا كتبت مجموعة كبيرة من قصص الأطفال.
1: نعم، أنا كتير مجموعة كبيرة، تقريبا 11 كتاب.
2: نعم، 11 كتاب، حتى أن بعض الكتب هي مجموعات
1: قصصية
2: للأطفال.
1: نعم.
2: داخلها.
1: نعم.
2: وكتبت أيضا للكبار 4 مجموعات قصصية حتى الآن.
1: نعم. العنب المر، كوابيس كرموزية، سرب وسراب،
2: حينما هي الكلام الجميل الغير مفهوم.
1: نعم.
2: السيمفونيات، عندما تسمع سيمفونية معينة.
1: نعم.
2: فأنت تتلذذ بسماع الموسيقى ولكن لا تفهمها ولا تفهم كونها الداخلي.
1: صحيح.
2: من هناك الفكرة. ولكن دعين في المجموعة القصصية السرب وشراب.
1: نعم.
2: وكتبتها عندما كنت أعيش في تلك الفترة لعدة أشهر في شيكاغو.
1: نعم.
2: وهناك أصدقت القولي أنني كنت رجلا محظوظا، لأنني عشت في مجتمعات مختلفة. أنا عشت من اليابان شرقا لفترة معينة حتى أمريكا غربا وأمريكا الجنوبية.
1: ماذا أضافت لك هذه الأماكن؟
2: هذه كانت تجربة رائعة جدا، لأن عندما كنت أعيش في بلاد مختلفة، وهذا بسبب الأبحاث العلمية.
1: نعم.
2: التي كنت أذهب لأدائها هناك، فكنت أتداخل بشكل قوي مع المجتمعات هناك، وأحاول أن أجري ما يسمى إشطاطات على المجتمع الذي خرجت منه وأعتز وأفتخر به، وعلى المجتمع الذي كنت أعيش فيه. فهذه المداخلة لهذه المجتمعات
1: أكسبتك الكثير. نعم.
2: أكسبتني وأثرتني الكثير للتفكير العميق في المجتمعات الإنسانية. وقف شاري طولا أمام نافذته التي تطل على بحيرة ميشيغان، يراقب الأفق وطيور النورس، وكأنني هنا أقف في المكان الذي أعمل فيه وهو الكلية العربية في حيفا، وأراقب حيفا يحمل في يده فنجان قهوته العربية التي لم يستغني عنها طوال سنواته العشر في أمريكا. فجأة دون سابق إنذار بدأت عاصفة شديدة، تحركت رياحها الفوضوية بسرعة مذهلة باحثة عن لا شيء. شيكاغو مدينة الرياح يبدأ صباحها بحرارة ورطوبة عالية، لهاث كلابها في كل زاوية وفي شوارعها التي تبدأ ولا تنتهي. ضيف سكانها وألوانه المتعددة ملفت للنظر، صفاء وهدوء مياه بحيرة ميتشيغن لا يمثل ليلها الصاخب.

0: بالرغم هذه الكلمات ضد القول أنني كتبتها وأنا كنت أؤدي الرياضة اليومية الصباحية على بحيرة ميتشيغن عندما كنت أعيش في شيكاغو.
1: جميل.
0: وكتبتها وأنا أنظر للواقع الذي أمامي، ولكني بشكل آخر كنت أجلس على كرسي خشبي في الهدار أو في وادي النسناس وأنظر إلى حيفا. فهذه الأمور جعلتني، أعطتني تجربة غنية أن أرى الواقع بشكل خيالي.
1: جميل. كيف تختار عناوين الكتب والإصدارات التي أصدرتها؟
0: دعيني أقول أنني دائما ما أكتب، قلت لك، بفلسفة الحياة، وأنا لا أمتهن الكتابة من أجل الكتابة، أنا أكتب لأنني أشعر أنني أريد أن أكتب.
1: نعم.
0: ولذلك عندما أنهي المجموعة القصصية وأكون قد بلورت الفكرة الأساسية قبل أن أبدأ، مثلا أقول لك صدقا، بعد قليل ستظهر مجموعة جديدة أسميتها الجعبري.
1: نعم.
0: الجعبري هي تجربة حياة، والجعبري باللغة العربية هو الشخص الذي يدعي ما هو ليس أهله. ومجتمعنا والمجتمعات الإنسانية مليئة بهذا الأمر، ولذلك أنا فكرت منذ البداية أن أكتب عن هذه الفكرة، فكتبت مجموعة كبيرة قصصية.
1: نعم.
0: وتصدر لاحقا خلال حتى نهاية السنة، وبعدها رجعت للوراء قرأتها مرة أخرى لأختار الاسم أو العنوان لهذه المجموعة. دائما ما كنت أعمل بهذه الطريقة، حتى قضية المجموعة القصصية حينما عندما كتبتها كتبت مجموعة كبيرة من الأشياء. أنا كنت دائما ما أفكر بشكل عميق، هناك أشياء تسمعها تراها تشعرها هي رائعة، ولكنك لا تحاول، لا تستطيع أن تفسرها بالشكل الصحيح. فبحثت في المعاجم المختلفة عن كلمة تمثل هذا الشيء، وأنا أعشق اللغة العربية حتى النفاع. فاخترت كلمة حينما، وحينما هي صدقا أول من قالها هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب عندما وقف أمام بيت أخته
2: تحذير
0: وهم يقرؤون القرآن،
2: أم الفحم،
0: فخفق قلبه بهذا الشيء.
2: الخضيرة شرق،
0: وقال لهم ما هذه الهينما التي أسمع. الهينما هي الكلام الجميل غير المفهوم، يعني بالنسبة للخليفة العادل عمر بن الخطاب هو لم يعرف القرآن لم يسمعه، وعندما سمعه أدرك أنه كلام جميل، ولكن عليه أن يتعبق في فهمه. ولذلك كانت هذه المجموعة، وأنا أحبها كثيرا هذه المجموعة، لأنها تمثل
2: تحذير
0: حالات وتفكير إنساني عميق في هذا الموضوع.
1: أنا بس بتمنى لك
2: تحذير
1: جدا أن أتعرف على
2: طيرة الكرمل آخر
1: للبروفيسور حيفا محمد حجاج. نبي
2: شنان ورموت كرميل،
1: كنت ضيفا عزيزا في مجاز
2: حيفا الخليج.
1: شكرا، إلى اللقاء.
2: كريات بيالك،
3: قصيدة وأغنية.
1: في زاوية قصيدة وأغنية اخترت قصيدة للمتنبي أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الكندي الكوفي، شاعر مجيد لقب بشاعر العرب، وهو شاغل الناس ومالئ الدنيا، له مكانة سامية لم تتح لغيره من شعراء العرب بعد الإسلام، فيوصف بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل الشعر الذي يكتبه إلى اليوم مصدر إلهام للشعراء والأدباء. هو شاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي، وتدور معظم قصائده حول نفسه ومدح الملوك. ظهرت موهبته الشعرية مبكرا، فقد قال الشعر صبيا ونظم أول أشعاره وهو يبلغ من العمر 9 سنوات، واشتهر بعدة الذكاء والاجتهاد. كان المتنبي والهجة ضب بن يزيد الأسدي بقصيدة شديدة الهجاء شنيعة الألفاظ، وتحتوي على الكثير من الطعن في الشرف. فلما كان المتنبي عائدا إلى الكوفة برفقة ابنه محمد وغلامه مفلح، لقيه فاتك بن أبي جهل الأسدي، وهو خال ضبة بن يزيد الأسدي الذي هجاه المتنبي. فتقاتل الفريقان وقتل المتنبي وولده محمد وغلامه مفلح بالنعمانية بالقرب من دير العاقول جنوب غرب بغداد. ألم على ألم وقلبي مغرم، وهوى يزيد ودمعة تتألق. حكم الصبابة أن أكون كما أرى، عين مسهدة وروح تخفق. ما لاح فجر أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام. صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة من البلاد، ومن شمال البلاد قصف صاروخي مصدره إيران. يرجى من الجميع أخذ الحيطة والحذر والبقاء في الأماكن المحصنة والآمنة. أنتم دائما برفقة راديو مكان من أورشليم القدس. ينضم إلينا الآن على الهاتف مراسلنا للشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. إيال مساء الخير.
5: نعم مساء النور. خلال حوالي قبل 20 دقيقة تقريبا دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في شمال البلاد 3 رشقات صاروخية وفقا للمعلومات المتوفرة في هذه المرحلة أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية. والمعلومات الأخيرة تفيد حاليا أن صافرات الإنذار أيضا تسمع في بعض المناطق في منطقة الشارون في أواسط البلاد. هذه المعلومات الأخيرة. نشير إلى أنه قبل ذلك قد توفرت معلومات استخباراتية أشارت بوضوح حول استعداد إيران لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك ردا على قصف الضاحية الجنوبية في بيروت. نذكر أنه في ساعات بعد الظهر مقاتلات إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ باتجاه مبنيين في الضاحية في بيروت. إيران كانت قد حضرت قبل ذلك بأن ترد عن طريق إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهذا ما تم خلال الوقت القصير قبل ذلك. ونشير بهذا الصدد إلى أنه وفقا لهذه المعلومات، معلومات جزئية ربما، ولكن الرشقة الصاروخية ضمت 4 صواريخ أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية. تم اعتراض هذه الصواريخ كافة. شظايا أحد الصواريخ على ما يبدو سقطت في مدينة طبرية في منطقة مفتوحة وأدت إلى شبوب الحريق. الرشقة الثانية قد أطلقت من خلالها صاروخين أيضا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضهما. الرشقة الثالثة على ما يبدو هذا ما تحدثنا أو أشرنا إليه، صافرات الإنذار في منطقة هشرون في أواسط البلاد في هذه المرحلة لم تتضح الصورة بشكل كامل إذا ما تم اعتراض هذه الصواريخ. نشير فقط إلى أنه قبل إطلاق الصواريخ الإيرانية حالة الجاهزية والاستعداد أعلنت في كل وحدات الدفاعات الجوية، كذلك سلاح الجو. رئيس هيئة الأركان يراقب ويتابع برفقة القيادة العسكرية العليا مجرى التطورات في عقاب هذا التصعيد. نشير إلى أن احتمال إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من إيران كان محتملا، ولكن الدوائر العسكرية قد استبعدت ذلك ورأت أن هذا الاحتمال ضئيل. في نهاية الأمر هذا ما يحدث في اللحظات الأخيرة، وعلى اعتقاد السائد على الأقل ما نستمع إليه بأن إسرائيل تنوي الرد على ذلك. ليس من الواضح كيف سوف تتصرف القوات الأمريكية، ولكن القيادة العسكرية تنوي وتخطط للرد على هذا القصف الصاروخي من إيران. نشير فقط أن حالة الجاهزية والاستعداد في المناطق التي تصدر الإنذارات فيها ويطلب من الجمهور ملازمة الغرف الآمنة أو الحيز الآمن، يجب التقيد بهذه التعليمات. ليس في كل مناطق البلاد، ولكن فقط في المناطق التي تلقى المواطنين إنذارات بالنسبة للتعليمات فيما يتعلق بالجبهة الداخلية.
6: إيال الآن تم رصد إطلاق مجموعة صاروخية أيضا من إيران باتجاه شمال البلاد. إذن خارطة إطلاق الصواريخ كانت محصورة في شمال البلاد باستثناء الرشقة الثالثة بمنطقة الشارون؟
5: نعم، هذا ما يتضح من المعلومات، ومرة أخرى المعلومات في هذه المرحلة غير كاملة، ولكن الصافرات الأخيرة دوت في منطقة هالشارون في أواسط البلاد. ليس من الواضح نتائج هذه الرشقة إذا ما تم اعتراض كل الصواريخ التي أطلقت، ولكن نستطيع رصد هذه الخارطة في مناطق مختلفة قريبة من أواسط البلاد في زخرون يعقوب وفي مناطق أقرب من ذلك. بطبيعة الحال التقيد بالتعليمات الصادرة في هذه المناطق.
6: إذن نحن نعيد التذكير على المستمعين الكرام، البقاء في المناطق الآمنة والمحصنة والملاجئ، لأن هناك أيضا رشقة صاروخية جديدة من إيران. إيال ابقى معنا لتوفينا بأي جديد. وينضم الآن مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران. شيمون مساء الخير.
7: مساء النور لكم جميعا بيير.
6: أولا كيف وضعك؟ هل أنت بأمان؟
7: نحن بأمان، نحن في الغرف المغلقة في عقاب الإطلاق الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الشمالية. نحن في المنطقة الشمالية شمالي مدينة حيفا. على كل حال بالفعل هذه الرشقات الصاروخية جاءت في الوقت الذي أجرى فيه رئيس وزراء بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات لاعتقاد السائد. أولا هناك تأكيد إسرائيلي بأن إسرائيل سترد على هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية، ولكن السؤال هو ما هي وطبيعة هذا الرد الإسرائيلي. يمكن القول وتم في المناقشات بين نتنياهو ورؤساء الدوائر الأمنية الاعتقاد السائد بأن إيران، ولكن يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار بالحسبان وبحذر كبير، لا يعرف ما إذا كانت إيران تنوي القيام بجولة جديدة من الحرب، وإنما ربما ستكون هذه إطلاق النار من قبل إيران بصورة محدودة النطاق تعقيبا على قيام إسرائيل بغارات على جنوب لبنان، على بيروت، الضاحية الجنوبية في بيروت. اليوم المشاورات متواصلة، هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي حول ما يجري حاليا. على كل حال هناك بالفعل تتخذ الاحتياطات الأمنية. أيضا قبل قليل أبلغنا بأن وزيرة المواصلات ميري ريجيف كانت هناك أنباء حول إمكانية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي فورا، ولكن هناك حاليا الوزيرة ميري ريجيف تعقد جلسة مشاورات لدراسة ما الذي يجب القيام به في عقاب هذه المشاورات الأمنية باشتراك جهات مهنية وحاليا السماء المجال الجوي الإسرائيلي مفتوح بوجه حركة الطيران بيير.
6: نعم شيمون، ألا يعتبر القصف الصاروخي الإيراني إعلان حرب؟ إسرائيل أغارت على الضاحية وقصفت أهداف لحزب الله، الرد جاء من إيران على أهداف مدنية في إسرائيل، هل يعتبر ذلك إعلان حرب؟
7: لا أدري ما إذا كان إعلان حرب، ولكن إسرائيل تنظر لذلك ببالغ الخطورة. علينا نذكر بأن
6: لحظة، هناك أيضا شمعون، هناك صفارات الإنذار تدوي
8: العفولة
6: في بيت شان والجولان جنوبا والجليل الأسفل،
9: تحذير،
6: وأيضا منطقة خضيرة غربا
8: هجليل.
6: إذن مستمعينا،
8: الخضيرة غرب
6: كما سبق وأشرنا أن هناك رشقة صاروخية قادمة من إيران، والآن انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق التي عددناها. يرجى من الجميع أخذ الحيطة والحذر والبقاء في الأماكن والغرف المحصنة.
8: باقة الغربية، بيسان،
9: تحذير،
8: طبرية عيليت.
6: إذن مستمعينا، باقة الغربية، تحذير، وطبرية،
8: شفا عمر،
6: شفا عمر أيضا،
8: طيرة الكرمل،
6: طيرة الكرمل،
8: نيشر،
6: نيشر منطقة حيفا،
8: حيفا، نوي شنان، ورموت كرميل،
6: وأيضا حيفا و
8: كريات آتا،
6: الكرمل، كريات آتا،
9: تحذير.
6: شمعون أتى بمكان، شمعون أنت بمكان آمن؟
7: نعم نحن في مكان آمن في الغرف الآمنة.
6: نعم، لنستمع إلى التحذيرات بالنسبة لصفيرات الإنذار ونتابع سويا إذا ممكن، بما أنك بمكان آمن.
7: نعم، كما ردنا على سؤالك بيير،
6: نعم،
7: يمكن القول إن إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى ذلك. كنا نعرف جميعا بأن إيران كانت تحاول توحيد الجبهتين، أي إلزام توحيد الجبهتين اللبنانية والإيرانية. بالفعل نحن نرى الرشقات الصاروخية الإيرانية على جميع أنحاء البلاد في مناطق واسعة. إسرائيل رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والكبار المسؤولين من الدوائر الأمنية يدرسون حاليا كل الاحتياطات، كل الإجراءات الإسرائيلية التي من المحتمل أن تقوم بها إسرائيل. نحن نعلم بأن الرئيس ترامب لا يريد الخوض في مواجهات جديدة، في حرب جديدة. نذكر المستمعين بأن يوم الخميس في الولايات المتحدة ستفتتح ألعاب المونديال على الأراضي الأمريكية وفي المكسيك وغيرها. الرئيس ترامب معني بالهدوء، ولكن نحن نرى بأن هناك تحديات واستفزازات إيرانية. السؤال هو كيف سترد إسرائيل؟ مصادر سياسية تؤكد بأنه سيكون هناك رد إسرائيلي، ولكن السؤال هل سيكون الرد الإسرائيلي محدود النطاق بغارات جوية عسكرية محدودة النطاق، أم أنها ستكون العودة إلى القتال الواسع كما رأينا في الحرب الأخيرة؟ كما قلنا واشنطن وإسرائيل منسقتان بينهما. الرئيس ترامب لا يريد ذلك، ولكن كما تعلم ويعلم المشاهدون والمستمعون فإن الأمور لها زخم كبير. علينا نرى كيف تتطور الأحداث في ظل كل هذه الرشقات الصاروخية الإيرانية. أفترض بأننا سنكون على علم أكبر من خلال الساعات المقبلة والمشاورات، نتائج المشاورات والقرارات التي ستتخذ في المستويان السياسي والعسكري بيير.
6: نعم، إذن مستمعينا نعيد التذكير، منطقة الشمال والشارون
7: بيير، هناك تقرير هناك تقرير يشير نعم. إلى أن طائرتين أمريكيتين كبيرتين أقلعتا من مطار بن غوريون كما تعلم في مطار بن غوريون الدولي
6: نعم.
7: هناك عشرات بل مئات من الطائرات الأمريكية التي تقوم بتزويد الوقود للطائرات الإسرائيلية وغيرها فإنها أقلعت من مطار بن غوريون باتجاه منطقة الخليج ربما سيكون هناك أيضا اعتداءات صاروخية إيرانية على منطقة الخليج كما رأينا في الأيام الأخيرة
6: نعم.
7: هذا هو الإطلاع الأخير كما وردنا قبل لحظات
6: نعم وأصلا شيمون إيران هددت أيضا القواعد الأمريكية المتواجدة في الخليج بقصفها أيضا مع التهديد بقصف إسرائيل
7: وصفيرات إنذار أيضا في الأردن حاليا بيير
6: نعم نعم نعم شيمون إذن ابقى في مكان آمن نعود إليك إذا ما جد جديد أو عد أنت إلينا وينضم إلينا الزميل أحمد أبو سويس زميل أحمد مساء الخير
10: مساء الخير بير
6: نعم زميل ماذا لديك من هذه الرشقات الصاروخية هل يوجد جديد لديك هل أنت بمكان آمن أولا
10: نعم هذه الصواريخ يعني التي أطلقت هي أكثر في منطقة شارون والمركية في منطقة الشمال منطقة النقب في هذه الأثناء لم تصل ولم تدوي صافرات الإنذار ولكن بالتأكيد البيانات من قبل عدد من المجالس والبلديات يعني كانت بشكل سريع أيضا دقائق قليلة بعد هذه الرشقات نبدأ في مدينة رعط التي أصدرت قبل قليل البلدية بيانا وأكدت بأن تعليم غدا لن ينتظر في المؤسسات التعليمية في المدينة وطلبت البلدية في بيان إن لها طبعا بأخذ بطلبة المواطنين بأخذ الحيطة نعم. والحظر والالتزام في الأماكن الآمنة عند سماع صافرات الإنذار أو إطلاق رشقات صاروخية كذلك هو الأمر في مدينة عراد رئيس البلدية قام بإصدار بيان بشكل مباشر يعني بشكل سريع جدا
6: نعم.
10: الآن يعني بشكل سريع جدا وأيضا طلب المواطنين بالالتزام بتعليمات الجبهات داخل وأيضا أخذ الحيطة والحظر وأيضا إلغاء التعليم في المؤسسات التعليمية هذه البيانات التي أصدرت حتى هذه اللحظة
6: نعم أحمد أشير هنا إلى أن الجبهة الداخلية أوقفت جميع الحصص التعليمية في كافة البلاد غدا بانتظار الجديد
10: نعم صحيح ولكن هذه البيانات سبقت يعني بشكل مباشر يعني لحتى ذلك
6: صحيح.
10: قرارات الجبهة الداخلية نشير طبعا بأن فعلا هذه البيانات جاءت في عقاب ما شهدته منطقة الجنوب خلال طبعا الحرب الأخيرة وكانت مستهدفة وأطلقت عليها عشرات الصواريخ وأيضا أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين مدينة عراد شهدنا ذلك الأضرار الكبيرة التي شهدتها المدينة طبعا مدينة رهط والبلدات العربية في الجنوب كانت أيضا مستهدفة وأطلقت وسقطت عدد من الشظايا ودوت عشرات المرات صافرات الإنذار في هذه المناطق يعني أكثر البلدات العربية حتى في القرى غير المعترف بها كانت متضررة كانت يعني بسبب انعدام الملاجئ والأماكن الآمنة في ظل هذه الأوضاع طبعا بير هناك يعني هناك تحذيرات ويعني ربما هذه المرة بعد للأسف الشديد التجربة المريرة التي شاهدنا خلال المرات السابقة المجالس يعني هي أكثر مستعدة للتعامل مع أي تطورات أمنية جديدة ولكن حتى الآن يعني بيانات قليلة ولكن من بدأت بشكل مباشر من مدينة عراد من مدينة رهط وأتوقع خلال الوقت القريب القادم ستكون هناك أيضا تعليمات أخرى من بلديات ومجالس أخرى
6: أحمد هناك معلومات عن سقوط صواريخ إيرانية في الأردن
10: يعني صراحة قبل قليل توصلت يعني عدد من الزملاء في مدينة في العاصمة عمان ولكن لم أستطيع يعني لم يتواصل معهم رغم محاولاتي العديدة ولكن بالتأكيد عمان هي أيضا أو الأردن هي كانت دائما مستهدفة بسبب وجود أيضا يعني هناك يعني قوات أمريكية ربما أسلحة لدفاعات جوية للتصدي لهذه الصواريخ ودائما الإيرانيون حاولوا وضرب يعني إيران الأردن باعتبارها هي تقوم بمساعدة ومنع وصول الصواريخ وهذا الرشقات الصاروخية إلى إسرائيل. لذلك أيضا الأردن وخاصة يعني الأردن بشكل خاص هي أيضا مستهدفة كما هو الحال في عدد من الدول الخليجية الكويت والبحرين وعدد من المواقع. وأيضا هناك قاعدة عسكرية لأمريكا الولايات المتحدة موجودة في الجيش الأمريكي موجودة في الأردن وأيضا كانت دائما هي من الأماكن المستهدفة. حاليا هذه معلومات يعني التفاصيل أولية يعني حوالي الاتصال والتواصل هناك ربما أنجح خلال الوقت القادم.
6: نعم أحمد رصد أيضا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد. ابقى في مكان آمن، نشكرك حتى الآن وابقى معنا إذا ما جد جديد. وينضم إلينا مجددا مراسلنا للشؤون العسكرية والأمنية إيال عليمة. إيال؟
5: نعم، ربما إجمالا لهذا نستطيع القول بأن الجيش يقول بأنه قد اعترض كل الصواريخ التي أطلقت من إيران خلال حوالي 30 أو 40 دقيقة، وكل الرشقات تم اعتراضها، لم يبلغ عن وقوع إصابات في هذه المرحلة. أحد الصواريخ لم يجتاز المجال الجوي الإسرائيلي. نعم. في هذه صورة الأوضاع الآنية. ولكن من الجانب الآخر فإن قيادة الجبهة الداخلية قد نقلت تعليمات جديدة للمواطنين خاصة في شمال البلاد، ولكن أيضا في مناطق أخرى يجب التقيد بهذه التعليمات في كل ما يتعلق بمزاولة الأمور اليومية. نشير بهذا الصدد إلى أن بعض البلديات وكذلك المجالس المحلية في البلاد قد اتخذت قرارات. على سبيل المثال نحن في تل أفيف تلقينا قبل قليل بيان من البلدية حول افتتاح محطات القطارات تستخدم مأوى وملجأ إذا اقتضت الضرورة بذلك. على كل حال هذه التعليمات والترتيبات فيما يتعلق بتصرف قيادة الجبهة الداخلية وبطبيعة الحال المواطنين. وأخيرا نشير بهذا الصدد إلى ما تقوله الأوساط العسكرية بأنها سوف ترد وبشدة على هذه الرشقات الصاروخية المواجهة من التي أطلقت من إيران. ربما السؤال الأكبر قد يكون إذا ما قد تنضم هذه المرة الولايات المتحدة أيضا للمشاركة في هذا الرد، أو على الأقل في توفير الحماية لإسرائيل، وخاصة أننا رأينا خلال الأيام الأخيرة بعض الرشقات التي أطلقت من إيران باتجاه دول الخليج دون أن يكون ردا أمريكيا على ذلك.
6: نعم إيال، الجبهة الداخلية تعلن أن حادث الرشقة الصاروخية الأخيرة انتهت. نحن نأمل أن يكون الجميع بخير وسلامة. السؤال، هل ستقوم سيرد جيش الدفاع ردا مقنعا على إيران؟
5: ماذا
6: تقديرك يعني
5: ماذا المقصود برد
6: يعني رد قوي يطال عدة أمكنة في إيران؟
5: هكذا على الأقل الأصوات التي تتحدث التي نستمع إليها من الأوساط العسكرية. وقبل إطلاق الصواريخ المصادر العسكرية قالت أن إذا ما جرت إيران على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فإن الرد سوف يكون قاسيا. رئيس هيئة الأركان قال قبل ذلك قبل الاجتماع الذي يعقده مع بدء إطلاق الصواريخ، ولكن في ساعة سابقة بعد الغارات التي شنتها إسرائيل في الضاحية الشرقية الجنوبية، كانت هناك تقييمات وكانت هناك تصريحات علنية لرئيس هيئة الأركان قال أنه صادق على خطط عملية فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وكذلك أيضا بالعودة إلى القتال في الجبهة الإيرانية إذا اقتضت الضرورة بذلك، هكذا رئيس هيئة الأركان في تصريحاته العلنية. لا أعتقد بأن إسرائيل ترغب في العودة إلى حرب كاملة وشاملة مع إيران، لا أعتقد بأن إيران ترغب بذلك. بلا شك في هذه المرحلة نتحدث عن تبادل الرسائل الصاروخية إذا ما صح هذا الاعتبار بين الطرفين، ولكن بلا شك الوضع قابل للتغيير والانجرار إلى معركة شاملة ربما تطورات الساعات القريبة القادمة سوف تثبت إلى أين تتجه الأمور.
6: نعم إيال، شكرا لك حتى هذه اللحظة، ابقى معنا لتوفينا بأي جديد، ونتوجه إلى المنطقة الشمالية مع مراسلنا نجيب قزل. نجيب مساء الخير.
11: مساء الخير يا ربيع.
6: أولا أنت بمكان آمن إن شاء الله؟
11: نعم
6: نعم. ما هي الأوضاع عندك في المنطقة الشمالية؟
11: الأمور الآن هي هادئة. أنا نذكر أن قيادة الجبهة الداخلية في قبل حوالي عدة دقائق قليلة قامت بإبراق رسالة التي يعني مفادها أنه يمكن لجميع الذين يتواجدون داخل الملاجئ والأماكن المحصنة الخروج في هذه الأثناء. كما ذكرنا الأمور هي هادئة، ولكن يعني هنالك حالة من القلق والهلع لدى جميع السكان جراء هذا الاعتداء. نحن نتحدث عن 10 صواريخ التي أطلقت أو ركزت أو وجهت جميعها باتجاه المنطقة الشمالية. حتى هذه اللحظة يعني لم يبلغ عن إصابات. كان هنالك بحسب ما وردنا من نجمة داود الحمراء عن شخصين أصيبا في طريقهما إلى الملجأ، ولم تقع هنالك يعني كما ذكرنا إصابات، ولكن كان هنالك سقوط لعدة شظايا في مناطق مفتوحة من بينها منطقة نطور في منطقة جنوب هضبة الجولان، وأيضا في بلدة صجور في الجليل هنالك كان سقوط لشظايا صواريخ التي أسفرت عن اندلاع حريق في منطقة مفتوحة. إذن يعني هذه يعني ما رأيناه يعني خلال هذا الاعتداء سقوط عدة شظايا صواريخ في مناطق مفتوحة لم تسفر جميعها عن وقوع أي إصابات. وكما ذكرنا يعني الأمور في هذه الأثناء هي هادئة، ولكن يعني كان هنالك خلال هذا اليوم حالة من القلق. نحن نذكر أنه كان هنالك العديد من الأنباء التي تحدثت عن احتمال إطلاق صواريخ من إيران باتجاه البلاد. هنالك العديد من السكان أخذوا ذلك بعين الاعتبار، ويعني كانوا على يقظة، دعنا نقول أنهم يعني تابعوا واستمروا في متابعة الأخبار وكل ما يصل من جديد حول التطورات الأخيرة. وهنالك بطبيعة الحال من يعني كان الأمر بالنسبة له مفاجئا بعض الشيء. إذن يعني كما ذكرنا حالة من القلق كانت يعني لدى سكان شمال البلاد، حالة من الهلع، هنالك حالة من الترقب من تجدد هذا الاعتداء. والأمور كما ذكرنا يعني في البداية الأمور في هذه الأثناء هي هادئة نسبيا مع حالة من القلق التي ما زالت يعني متواصلة وهي يعني السكان في هذه الأثناء.
6: نجيب، لم يرصد إطلاق صاروخي من لبنان؟ نعم
11: من لبنان لم يطلق صواريخ باتجاه المنطقة الشمالية، ولكن يعني منظومة الدفاعات الجوية والقبة الحديدية قامت بإطلاق عدة صواريخ اعتراضية إلى داخل جنوبي لبنان، بمعنى أنه كان هنالك إطلاق صاروخي لربما مسيرات وصواريخ باتجاه القوات المتواجدة داخل جنوبي لبنان. لم تطلق إنذارات في هذه المنطقة تحديدا، المنطقة المحاذية للحدود، جميع القرى المحاذية للحدود لم تسمع فيها صفيرات الإنذار. حتى أيضا يعني خلال الاعتداء الأخير من قبل إيران لم تدوي صفيرات الإنذار في هذه المنطقة. وكما ذكرنا كان هنالك اعتداء باتجاه القوات العاملة، قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان.
6: نعم، شكرا لك نجيب حتى الآن، ابقى معنا إذا ما جد جديد، وابقى في مكان آمن.
11: شكرا لك.
6: إذن مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن الزميل يعقوب إزرا لمتابعة هذا البث المفتوح لمتابعة تغطية الأوضاع المستجدة في الساحة.
3: أنتم مع مكان.

0: البلاد تم اعتراضها دون وقوع إصابات أو أضرار. نعود إلى الزميل نجيب قزل. مساء الخير مرة أخرى لك نجيب.
1: أهلا بك يا كوب.
0: إذن الأوضاع تبدو هادئة الآن في أعقاب رشقات صاروخية وتعليمات الجبهة الداخلية التي تشير أو ربما تصدر تعليمات للمواطنين بالخروج من الملاجئ والأماكن الأمنة حتى هذه الساعة.
1: نعم هذا صحيح، قيادة الجبهة الداخلية أصدرت قبل عدة دقائق بيان بالخروج من الأماكن المحصنة والملاجئ. هذا الحادث يعني بحسب قيادة الجبهة الداخلية في هذه الأثناء انتهى، ولكن حالة القلق ما زالت ملموسة في شمالي البلاد. هنالك أيضا العديد من البلديات والمجالس المحلية التي بدأت بإصدار بيانات أيضا تتحدث حول إلغاء التعليم يوم غد بسبب الأوضاع الأمنية خاصة في شمالي البلاد. إذا ما عدنا إلى هذا الحادث، نحن نتحدث عن 10 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المنطقة الشمالية، صافرات الإنذار دوت وسمعت من منطقة الجولان وحتى منطقة خليج حيفا. لم تقع إصابات، ولكن كان هنالك العديد من شظايا الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة، ما أدى إلى اندلاع حريق أو حرائق في المكان. في الجولان لمسنا ذلك، في منطقة نطور في جنوبي هضبة الجولان، في الجليل كان هنالك سقوط لشظايا في منطقة سجور.
0: كان حديث أيضا عن حريق اندلع في منطقة طبرية. نجيب، هل تأكد أنه نتيجة سقوط شظايا القذائف الصاروخية ربما الاعتراضية؟ هل لديك معلومات حول ذلك؟
1: نعم، الحديث هنا بحسب ما وردنا من سلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن الحديث يدور عن حريق شبة في مجمع للنفايات، وليس ولم يدور الحديث عن سقوط شظايا في هذه المنطقة. ولكن في بلدة سجور كان هنالك سقوط لشظايا قريبة من حي سكني، ما أسفر عن اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. أيضا في مناطق أخرى في منطقة يكن عام أيضا كان هنالك سقوط للشظايا التي أسفرت أيضا عن اندلاع حريق في المكان. في هذه الأثناء كما ذكرنا يعقوب، يعني هنالك حالة من الهدوء، ولكن حالة القلق يعني يمكن لمسها لدى السكان جراء هذا الاعتداء المفاجئ. دعنا نقول بعض الشيء، هنالك من تابع الأخبار خلال هذا اليوم وتكهن أنه من الممكن أن أو احتمال أن تطلق صواريخ باتجاه المنطقة الشمالية. هنالك من بقي، يعني دعنا نقول أنه لم يذهب إلى النوم، هنالك من بقي يقظا ينتظر كل هذه التطورات الأخيرة. إذن يعني إذا يعني الحالة هي هادئة نسبيا، وإذا انشد أي جديد يعني يكون بطبيعة الحال سوف نعود ونوفيكم به. ولكن قبل أن ننقل البث إليك، أيضا نقطة أخيرة في كل ما يتعلق أيضا في الجبهة، جبهة لبنان. هنالك أيضا القبة، منظومات الدفاعات الجوية القبة الحديدية أيضا قامت بإطلاق صواريخ اعتراضية إلى داخل جنوبي لبنان. كان هنالك إطلاق صواريخ باتجاه أو قذائف صاروخية عفوا باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوبي لبنان، في المنطقة هذه تحديدا، في منطقة المحاذية للحدود. وهذه المنطقة لم تسمع فيها صافرات الإنذار أيضا، يعني عندما كان أو شهدنا الاعتداء من قبل إيران باتجاه البلاد هنالك لم تسمع صافرات الإنذار. وكما ذكرنا يعني تم اعتراض صواريخ التي أطلقت باتجاه قوات جيش الدفاع داخل جنوبي لبنان، وهذا الاعتداء يعني لم يسفر أيضا عن أي إصابات. وفي شمال البلاد أيضا خلال هذا الاعتداء من قبل إيران لم يبلغ عن أي مصابين.
0: شكرا لك في هذه المرحلة.
1: نعم إذا شد أي جديد سوف نعود.
0: لا شك أنك ستبقى يقظا نجيب، ونحن هنا في بث مباشر ومتواصل لتغطية كل الأحداث والتطورات الأمنية والميدانية. بعد قليل سنكون مع إجاز صحفي للناطق بلسان جيش الدفاع البريغادير إيفي ديفرين. والآن أود أن أرحب بالكولونيل احتياط شمس أبو فارس الناطق بلسان الجبهة الداخلية للإعلام العربي. مساء الخير شمس.
2: أهلا يعقوب وبجميع المستمعين.
0: أهلا بك. طبعا قبل أن نسألك عن التعليمات الجديدة للجبهة الداخلية للمواطنين، لخص لنا ما جرى منذ حوالي نصف ساعة وحتى الآن، إطلاق أكثر أو 10 صواريخ على الأقل أطلقت من إيران باتجاه المنطقة الشمالية.
2: نعم عمليا كلنا شفنا الوضع.

0: بقى اللي كان والسفرات اللي كانت، مهم جدا نقول انه احنا يعني واجهنا سيناريوهات مشابهه في الماضي، والتصرف الصحيح والتزامنا كمواطنين في تعليمات قياده الجبهه الداخليه انقذ حياه الكثيرين. مهم جدا نبقى في سيطره، احنا بنعرف كيف نتصرف في هذا الوضع، احنا بنعرف شو هي تعليمات قياده الجبهه الداخليه. مهم جدا نستغل هذا الوقت حاليا حتى نختار المكان المحمي الافضل اللي نستعمله. يعني صار عندنا خبره في هذا الموضوع، نتاكد انه هو جاهز، انه الشباك يعني مغلق بشكل محكم، انه الطريق لهناك متاحه.
1: نعم. إذا شمس أطلعنا على آخر التعليمات التي صدرت للمواطنين في عقب هذه الاعتداءات الصاروخية، وخاصة فيما يتعلق بإغلاق أو إلغاء التعليم. نعم. غدا في كافة المدارس في أنحاء البلاد.
0: نعم، عمليا بحسب تقييم الوضع اللي احنا عملناه بكرة، يعني عملنا تقييدات على التعليم. التعليم ممنوع بتاتا، التعليم الوجاهي أكيد ممنوع بتاتا في جميع أنحاء البلاد. بالنسبة إلى التجمعات مسموحة فقط حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة، وحتى 500 شخص في مبنى، والخروج إلى أماكن العمل فقط إذا كان في هناك إمكانية للوصول إلى المكان المحمي المعياري خلال فترة الاحتماء المتوفر عندنا. مهم جدا أن نحمل النسخة الأخيرة من تطبيق الجبهة الداخلية. إحنا قبل أسبوعين قمنا في تحسين إلى قيادة الجبهة الداخلية، لذلك مهم جدا نعمل له أبديت، نعمل له تكون عندنا على التلفون حتى توصلنا النسخة الأخيرة اللي بحسبها نعرف بسرعة كبيرة كيف لازم نتصرف. نعم. هناك نغمات أيضا، وفي هناك ألوان، يعني اللون الأصفر لازم نتهيأ إلى الخطر اللي ممكن يكون، لازم نقرب إلى المكان المحمي. اللون الأحمر يعني إحنا موجودين في خطر، لازم نتصرف خلال الفترة الزمنية المتاحة لدينا، والأخضر هو إنه انتهى الحدث وبإمكاننا أن نستمر في حياتنا.
1: الشمس، هل يمكن أن نقول أن إيران فاجأت إسرائيل بهذه الرقة الصاروخية، أم أن الجبهة الداخلية كانت على استعداد تام منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم؟
0: عمليا انشغال الجبهة الداخلية، إحنا دائما نعمل تقييم الوضع، والجيش الدفاع يعني موجود دائما ويقظ لكل الاشياء اللي عم تصير حتى يكون في رد فعل سريع. وزي ما شفنا احنا وتعودنا كان في عندنا التوجيه المسبق، مهم جدا نحكي عنه، التوجيه المسبق اللي توفر لنا دقائق ثمينه اللي اخرجناه قبل ما الصواريخ توصل لعنا، اللي لازم دائما نستغل هذا الوقت لانه هو وقت ثمين ومنقذ الحياه، ونقترب الى المكان المحمي الافضل ممكن نوصله. وأكيد صفارة الإنذار اللي هو قانون الأساس تبعنا، بس صفارة الإنذار معانا زمن الاحتماء المتوفر لإلنا حتى ندخل للمكان المحمي، وأكيد نبقى فيه حتى الشعار جديد، لأنه بس نتأكد إحنا إنه انتهى التهديد نطلع أو في اللون الأخضر كمان، والنغم الجديد في تطبيق الجبهة الداخلية إنه انتهى الحدث وبإمكاننا إنه نستمر في سهولة حياتنا.
1: إذن
0: حالياً نعم. بس يعقوب حالياً لازم كلنا نضلنا يقظين ومنتبهين ونجهز نفسنا كمان هيلين وين المحل المحمي الأفضل اللي رايحين نحمي فيه في حال وصلتنا صفارة الإنذار.
1: إذن خلاصة الكلام، أنت تناشد المواطنين بالتقيد بتعليمات الجبهة الداخلية لأنها منقذة للحياة، وقد ثبت ذلك خلال كل المرحلة التي تعرضت فيها إسرائيل لاعتداءات صاروخية وعلى مدى أكثر من 90 يوم خلال الحرب.
0: نعم بالضبط، وزي ما قلت احنا عندنا القدره والمعرفه والخبره الكافيه حتى نعرف كيف ننقذ نفسنا. مهم جدا نكمل التزامنا في تعليمات قياده الجبهه الداخليه اللي عن جد في السنوات الاخيره، يعني احنا نقول سنوات عن جد لنا سنوات موجودين في هذا الوضع، ولكن تصرفنا الصحيح بقلل جدا من احتمال الاصابه. ترجع بس اذا في ناس بعد موجوده في الشارع او عم تسافر، مهم جدا انها توصل الى مكان امن، ومهم جدا انه اذا وصلنا صفارة الانذار اللي هن موجودين في السياره ممنوع بقائنا في السياره لانه بعرف عن الخطر.
1: طيب فيما يتعلق بتجمهر شمس، لم استمع الى هذه التعليمات بشكل واضح، فيما يتعلق بالتجمهر يمنع الان التجمهر بشكل تام في كل انحاء البلاد؟
0: لا، اذا خلينا نحكي بس لحظه عن التقييدات اللي وضعناها، التعليم كله ممنوع، التجمهر حتى 200 شخص في منطقه مفتوحه
1: لا يزال مسموح.
0: نعم، حتى 500 شخص في داخل المبنى. أكيد إحنا عم نواكب الوضع، وإذا صار في أي تصعيد معين فأكيد إحنا ممكن نغير تعليماتنا مهم جدا يعني نستقي المعلومات بس من المنابر الرسميه، بس واحنا بنقول اذا كان في حاجه نغيرها او نعمل بعد اكثر تخييدات فاكيد رايحين نعملها، بس حاليا خلينا نكون قادرين نحمل تطبيق الجبهه الداخليه النسخه الاخيره منه حتى يوصلنا كل جديد وكل تهديد اذا وصلنا يكون في كل مكان
1: احنا موجودين،
0: وين احنا بنكون موجودين.
1: شكرا لك الكولونيل احتياط شمس ابو فارس الناطق بلسان الجبهه الداخليه الاعلام العربي، وارجو ان تكون دائما معنا على اتصال اطلاع المواطنين على اي جديد فيما يتعلق بتعليمات الجبهه الداخليه.
0: اهلا بك وبالسلام للجميع.
1: شكرا. اود ان انتقل الان الى محرر الشؤون الدوليه شمعون بن عين. مساء الخير. يعني بعد وقت قصير من التهديد الإيراني العلني بدأت الصواريخ تتساقط هنا على الأراضي الإسرائيلية، ولكن أود أن أسألك بداية عن تعقيب الرئيس الأمريكي ترامب عن القصف الإسرائيلي في الضاحية في بيروت.
2: مباشرة لا يوجد لدينا يعني رد مباشر من الرئيس الأمريكي خصوصا على ما حدث في لبنان، ولكن ننتبه سوية يعقوب إلى ما قاله ترامب وفقا لمراسل فوكس نيوز هذه القناة المحبوبة عند الرئيس الأمريكي. قال للمراسل تيري يونغست في حديث هاتفي: أقول لإيران، هكذا ترامب يخاطب طهران مباشرة، فحسنا قد أطلقت صواريخكم باتجاه إسرائيل، يكفي، عليكم العودة إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة. ترامب دائما حسب فوكس نيوز مازال متفائلا باحتمال انتهاء هذه المفاوضات مع طهران إلى وتبلورها إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع. بالنسبة للبنان،
1: هل ترى قبل أن تواصل شمعون، هل ترى أن هذا التصريح يعني أننا دخلنا في دوامة الفعل ورد الفعل؟ أطلقتم صواريخ، يكفي، تعالوا ننتظر إلى ضربة إسرائيلية أخرى في لبنان لتطلقوا المزيد من الصواريخ، دخلنا في دوامة.
2: الأمور ليست تماما، وأقول لك شيئا إضافيا، أنا أشاهد كل الأخبار والأنباء التي تتوارد بطبيعة الحال متلاحقة تباعا، مصدران إسرائيليان يقولان منذ قليل للCNN شبكة CNN أن إسرائيل لابد أن ترد ردا قاسيا على هذه الهجمات الصاروخية الإيرانية. مصدر آخر أدلى بتصريحات مماثلة لوكالة رويترز. الآن يعقوب، نحن نعلم أن رئيس ترامب ومنذ تقريبا أسبوعين يترنح بين هذه الضربة المفترضة لإيران، أي تجديد واستئناف المعركة، وبين الحل الدبلوماسي، وهو
1: والسؤال هل هذا الرشقة، هذه الرشقة الصاروخية، هذه الاعتداءات الصاروخية من إيران هي ربما القشة التي قسمت قصر ظهر البعير وستقرر مصير الضربة الأمريكية مجددا في إيران؟
2: إذا سألتني يعقوب أن أرمي رمية من رام، أعتقد أن الأمر لن يحدث. الرئيس ترامب لابد أن يتحدث في الدقائق الساعات القريبة مع رئيس الوزراء، استبعد ان تكون يعني مكالمة صيحات كما كانت ويعني تأكدت في الاسبوع الماضي. ربما سيحتوي ردا محدودا من اسرائيل، ولكن كما نعلم يعقوب لا احد يستطيع التكهن بالردود وردود الفعل المتبادلة بين الطرفين. هل فعلا ستصل إلى حد الاشتعال الكامل؟ يجب القول في هذه الساعات في يعقوب أيضا تهديدات متزايدة من إيران من الحرس الثوري، يقولون في بياناتهم.
1: كيف تفسر هذا التحدي وهذا التهديد يعني للولايات المتحدة الأمريكية وللمجتمع الدولي ولدولة إسرائيل أيضا، التي يعني خاصة بعد 90 يوما من الحرب المدمرة يمكن أن نقول للقدرات الإيرانية؟ هل يعني هذا التحدي هذه المبادرة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل أن إيران استعادت عافيتها واستعادت قدراتها الصاروخية البالستية لتكون قادرة أو الوقوف في جولة أخرى من هذا القتال.
2: الحقائق على الأرض يعقوب واضحة وضوح الشمس. حتى الرئيس ترامب في إحدى المقابلات منذ يومين أو ثلاثة إن أخطي ذاكرة قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحملة الأخيرة دمرت بالفعل حوالي 80% من القدرات الباليستية الصاروخية.
1: شمعون في هذه الأثناء تبث القناة 12 تصريح منسوب للرئيس ترامب تصريح للقناة 12 يقول فيه أنه سيتصل حالا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد وعدم الهجوم على إيران.
2: ولقد جئتك بالحكي منذ دقائق معدودات، قلت إن لابد أن يتصل الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء. السؤال مرة أخرى، إسرائيل الآن في ممكن أن تكون بيضة القبان في هذه الليلة على الأقل. لا أستبعد أن يمارس الرئيس ترامب ضغوطا جمة على رئيس الوزراء لوقف أي هجوم.
1: والسؤال، هل ستنصاع إسرائيل لهذه التعليمات الأمريكية والأوامر الأمريكية، خاصة وأن مصير نتنياهو السياسي ونحن نقترب من انتخابات بعد عدة شهور، كل ذلك يؤثر على شعبيته وعلى مكانته. وهناك من يقول أنه نتنياهو حول بهذه الطاعة لترامب حول دولة إسرائيل لدولة الموز،
2: إلى جمهورية موز.
1: جمهورية موز
2: صحيح تماما كل ما تقوله يعقوب. ربما أجيبك بشيء من السخرية، هذا يتعلق بمنسوب الصيحات التي قد يطلقها ترامب ويسمعها ترامب بأذان بنيامين نتنياهو. لا نعلم، ولكن كما قلت واستبقت القول، مسؤولون إسرائيليون يؤكدون لعدد من وسائل الإعلام الغربية أن الرد الإسرائيلي لابد أن يكون حازما على هذه الاعتداءات. من ناحية أخرى، الحرس الثوري يهدد من جانبه بوجوب أن تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان، وإلا سيكون الرد من جانبه أقوى بكثير حتى هذه الليلة. دعنا نستمع يعقوب إلى يجب القول مظاهرة منظمة من قبل الندام. لا أعرف ما إذا كانت سبقت الإطلاقات الصاروخية أو جاءت بعدها، ولكن في خضم هذه المظاهرة صيحات وهتافات من الجمهور مرة أخرى، جمهور مؤيد للنظام الإيراني بوجوب الاستمرار وتشجيع هذه الإطلاقات الصاروخية صوب إسرائيل. دعنا نستمع إلى جانب من هذه المظاهرات.
1: حالا سنستمع إلى هذه الأصوات من إيران.
2: فقط ربما حتى يتسنى الباس ونقل هذه.
1: لابد من العودة والتكرار الآن. مراسل قناة كان في الولايات المتحدة الأمريكية نتان جوتمان يقول أن الرئيس ترامب في تصريح لقناة كان، إسرائيل لا يجب أن ترد على الاعتداءات الصاروخية الإيرانية، وأنه سيقوم بالاتصال هاتفيا بعد وقت قصير مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للطلب منه عدم الرد وعدم الهجوم على إيران هذه الليلة.
2: هذا طبيعي جدا يعقوب، يجب أن نلاحظ الرئيس ترامب كما قلنا فضل وما زال يفضل المسار الدبلوماسي مع إيران. تخيل، هو تنازل عمليا عن العديد من، لا أقول الخطوط الحمراء، ولكن من المبادئ الراسخة التي تشدق بها في بداية كل هذه الصفقة المفترضة مع إيران. فقط اليوم قال أو كرر عمليا إن الولايات المتحدة إذا توصلت إلى صفقة مع إيران ستقوم بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب على الأراضي الإيرانية وبمشاركة إيرانية. تخيل، هو تحدث في أوقات سابقة أنه لا يمكن لإيران، يجب عليها التسليم كل كمية اليورانيوم المخصب عالي التخصيب المتوفر لديها، كمية 450 كيلوغرام نذكر، وهي كمية قريبة جدا تستطيع من خلالها إنتاج والوصول إلى قنبلة أو أكثر من قنبلة نووية، ولكن هو تنازل في نهاية الأمر.
1: تعال بنا نستمع كما طلبت شمعون إلى الأصوات التي وردت من إيران في هذه المظاهرة الضخمة المؤيدة للنظام الإيراني، والتي تطالبه باستمرار القصف الصاروخي على الأراضي الإسرائيلية وعلى الأهداف الأمريكية.

0: التقاط يعقوب موجهة مبادرة في هذه المظاهرة إلى قائد سلاح الجو الإيراني السيد لا أتذكر اسمه بدقة الآن،
1: أهزيج وأغاني وأعلام في مظاهرة ضخمة جدا في تأييدا للنظام الإيراني،
0: يدعونه إلى تصويب الأسلحة والصواريخ بدقة.
1: والسؤال أيضا، هل ستكتفي إيران في عقب هذه المظاهرة وفي عقب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل ستكتفي بهذا القدر من الاعتداءات الصاروخية مع أنها ستواصل هذه الليلة وتجعلنا نستيقظ حتى الصباح؟
0: وهل
1: نبقى يقظين حتى الصباح؟
0: وهل ستنضم أو ستنضم منظمة حزب الله إلى هذه الإطلاقات الصاروخية؟ حتى الآن يا أخو نذكر لم نشاهد أي إطلاقات من الجانب اللبناني من جانب حزب الله، وهذا سيكون عاملا حاسما.
1: كانت محاولة متواضعة لإطلاق قذائف صاروخية على القوات العاملة داخل الأراضي اللبنانية، ولكن تم اعتراضها بقذائف القبة الحديدية.
0: صحيح، ولكن لا حتى الآن على الأقل لم يطلق حزب الله أي قذيفة أو أي صاروخ صوب البلدات حتى الحدودية في شمال البلاد، وهذا أمر لافت. أعتقد أن الجميع، إذا سمح لي بشيء من التحليل، أعتقد أن الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة وأكثر منها ربما إيران وأكثر منها حزب الله، لا أحد معني في هذه المرحلة على الأقل، وكل شيء يعني قابل للتقلب والانقلاب، لا أحد معني فعلا باشتعال أو تكرار إعادة اشتعال المنطقة كليا. لم نسمع حتى الآن على سبيل المثال
1: قد نكون لسنا على قدر من الوعي الكافي للمواقف الإيرانية، للرغبات الإيرانية، رغم يبدو أنها مقتنعة بأنها انتصرت في هذه الحرب وأنها تريد استئناف الحرب وربما تحقيق رؤيتها، نظرتها بالقضاء على التواجد الأمريكي في الخليج، على دولة إسرائيل، قدراتها العسكرية. لا أحد أعتقد أو ينقصنا ربما الوعي الكافي للفكر الإيراني كما يقول أنه يعني منتحر شيعي.
0: أبدا، ولكن من جهة أخرى يمكن موقف جميل لضرب المثل العين بصيرة واليد أثيرة. يعقوب، أنت تعلم أن إيران على حافة انهيار اقتصادي، وهي أيضا واعية وتدرك أكثر من أي جانب آخر هذا الانهيار الذي يعقوب، وهذا مهم جدا، هو ممكن أن يكون الكفيل الوحيد بخروج الجماهير المعارضة للنظام وإسقاط هذا النظام.
1: لم تخرج منذ بداية الحرب وحتى الآن لا نعتقد أنها ربما تجرؤ على الخروج إلى الشوارع، خاصة في أعقاب الإبادة الجماعية. آلاف، هناك حديث متضاربة تتحدث بين 30 و50 ألف نسمة من المعارضين قتلوا خلال موجة الاحتجاجات قبل الحرب، ولذلك لم يجرؤ أي معارض وأي مواطن إيراني على الخروج إلى الشارع علنا ليعارض هذا النظام، ما عدا بعض الجاليات المتواجدة في الدول الأوروبية.
0: يمكن يصح قولك، ولكن كل التحليلات المتوفرة دوليا على الأقل،
1: نعم،
0: وترامب يدرك ذلك جيدا هو الآخر، هي أن في حال وصل، ونحن نعلم أن مناطق كبيرة وشاسعة في إيران مقطوع عن الكهرباء بشكل أو بآخر، عن المياه، حالة جفاف بدأت حتى قبل الحرب، كل هذه العوامل إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الممارسة من قبل سيد البيت الأبيض. لا ننسى يعقوب آلاف، ربما مئات آلاف النقلات الشحن للنفط الإيراني ما زالت عالقة، لا تخرج ولا تأتي تصل إلى إيران. كل هذه العوامل حسب التحليلات الدولية هي الوحيدة الكفيلة بتحريك الشارع الإيراني، والنظام يعي ذلك جيدا. الأوضاع الاقتصادية المتردية ثمت أنباء لدينا بأن الطعام لا يتوفر للعديد من العائلات، اللحوم لا تتوفر في هذه المرحلة، فكل هذه العوامل المجتمعة
1: قد تردع إيران من استئناف الحرب.
0: ربما لا أحد يعلم تماما ما يحدث في الساعات ربما القليلة المقبلة. يعقوب،
1: كل الخيارات مفتوحة، لا شك أن كل الخيارات مفتوحة، والأوضاع قابلة للتصعيد من جهة، وقد يتمكن الرئيس ترامب من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها حتى لتشتعل في وقت آخر أو حتى
0: إشعار
1: آخر.
0: وربما في هذا السياق يعقوب، عطفا على ما تفضل به، الرئيس ترامب قد يسمح لإسرائيل برد محدود جدا في إيران، رغم هذا الحماس الإسرائيلي والرغبة المحقة يجب القول في الرد على هذه الإطلاقات الصاروخية. أعتقد أن رئيس ترامب قد يسمح للأسف لرئيس الوزراء برد محدود إسرائيليا. كيف سترد إيران على هذا الرد الإسرائيلي؟ لا أحد يعلم.
1: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم في هذه المرحلة، تابع كل التطورات معنا، نحن هنا نتابع هذه التطورات الأمنية المتلاحقة، إذا كان عندنا من ناحية أمنية في أنحاء البلاد، وإذا كان على صعيد التصريحات الصادرة من إيران ومن الولايات المتحدة الأمريكية، نحن هنا عد إلينا إذا جد أي جديد.
0: إذا سمحت لي كلمة أخيرة، منذ قليل حساب الإكس على موقع إكس لمجتبى خامنئي، طبعا مع كل التحذيرات أنه مصاب ولا يتحرك و تغريدة من هذا من المرشد الأعلى الإيراني يقول فيه إنني أصرح بشدة أن السياسة المتعاقبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص على مواصلة المقاومة للعدو الصهيوني الأمريكي. يعقوب،
1: شكرا لك في هذه المرحلة شمعون بن نعيم، وأود أن أرحب بزميل بيير دياب المتواجد معي هنا في الاستوديو في استوديوهات راديو مكان. نحن نتابع هذه التطورات الأمنية في هذه الموجة المفتوحة. أهلا وسهلا فيك بيير.
2: أهلا ياكوب.
1: طبعا نرى أن إيران تصر على ربط الساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، هي تربط تهدد وتفي بوعودها، تخرج هذه الوعود إلى حيز التنفيذ، إلى أين ترى الأمور تتوجه بيير؟
2: صح، أنا بدي فوت من آخر شيء من خطاب الرئيس ترامب، إنه إذا مظبوط رح ينصح إسرائيل بعدم الرد، فهو الهدف مشان ما يوصل وما يوحد الساحات، رح يترك الساحة الإيرانية لحالها، يمكن بكرة بعدين بترد على الساحة الإيرانية بدون ما تكون الرد على الرد الإيراني اللي إجا ردا على قصف الضاحية الجنوبية. مشان هيك هون الرئيس ترامب عم بيحاول يخلي الساحة مفصولة ما بين إيران وما بين لبنان.
1: لماذا تعتبر إيران الضاحية خطا أحمر وتهدد وترد عمليا في عقاب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية؟
2: سؤال كتير حلو. أول شيء، الضاحية الجنوبية هي معقل حزب الله، ربيب إيران، الابن المدلل لإيران، وهو اللي عم بنفذ لسياساته لإيران. هيدا غير أنه الضاحية الجنوبية مليانة بالحرس الثوري الإيراني اللي هن عم بيوجهوا حزب الله بالعمليات، وفي كتير أمرار عم بيشاركوا حزب الله. لذلك إيران اعتبرت قصف الضاحية الجنوبية وكأنه قصف للأراضي الإيرانية. مشان هيك اليوم إيران عم بتحاول ترد على الضاحية لتبين للحزب أنا معك وبدي إياك، لأنه بعد ما خلص شغله للحزب. إيران بدها تضل مستعمل الحزب للانتهاء من وظيفته اللي هي مقرريتها له، للهدف إن هي تضل موجودة على الساحة. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تشمل لبنان، لأنه تضل إيران قوة إقليمية، المفروض المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية تشمل لبنان، وإلا إيران ما بتعود اللاعب الإقليمي وبتصير دولة خليجية لحالة فقط مثل كل الدول الخليجية.
1: طيب كيف ترى أن يؤثر، كيف ترى تأثير هذا التصعيد الحالي الذي رأيناه هذه الليلة على مستقبل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
2: أنا ما بشوف هيدا التصعيد رح يأثر على مستقبل المفاوضات، لأنه الدولة اللبنانية حزمت أمرها ومشيت بالمفاوضات. السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل هي المفاوضات، ما في أي حل عسكري للوضع القائم، بس المفاوضات هي بتنهي الحل العسكري.
1: هناك من يقول أن الدولة اللبنانية الرسمية ترى بأن هذه المفاوضات هي السبيل للخلاص من احتلال حزب الله عمليا لأراضي الدولة اللبنانية،
2: حتى من التفلت من الأخطبوط الإيراني وتصريحات رئيس جمهورية جوزيف عون وتصريحات رئيس الحكومة نواف سلام بتأكد هذا الشيء، أنه هني جوزيف عون قال له للحرس الإيراني هيدي بلادنا مش بلادها خلص بزيادة حل عنا،
1: هذا شعبنا مش شعبك،
2: وهيدا شعبنا حتى إلا لبيئة حزب الله. نعم. أنتم الشعب اللبناني ولستم شعب نعيم قاسم، أنت شو عم تعملوا؟
1: طيب وأنت خبير في الشؤون اللبنانية بير، هل ترى سيناريو فيه لبنان خال تماما من حزب الله؟ أم أنه فكر يعني متجذر داخل نفوس اللبنانيين، وهذا الدعم الشيعي الكبير الشعبي طبعا لحزب الله سيبقى دائما، وقد يتحول هذا الحزب إلى حزب سياسي؟
2: نعم.
1: سنتابع هذا الحديث. الآن يتحدث الناطق بلسان جيش الدفاع البرغدير
3: في ديفرين. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות.
1: הג'נרל אייל זמיר, ראש היחידה לארקן, יוג'ל אן תקימן اللي الأوضاع الأمنية مع هيئة النظام الإيراني ارتكب خطأ فادحا عندما أطلق الصواريخ على دولة إسرائيل.
3: نحن لو نافشر زوت.
1: هو يطلق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية بعد هجمات جيش الدفاع على الضاحية. لن نسمح بربط ذلك، لن نسمح بإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. في أعقاب تقييم الأوضاع الأمنية أصدرنا تعليمات لتجديد التعليمات في جبهة الداخلية. المنظومة الدفاعية جيدة جدا، ولكن لا يوجد أمن 100%. يناشد المواطنين بالتصرف بحذر، اتخاذ الحيطة والحذر، اتخذنا كافة الإجراءات من أجل الحفاظ على أمنكم. جيش الدفاع اتخذ كافة الاستعدادات لحمايتكم، وأنا سأكون هنا لإطلاعكم على كل جديد فيما يتعلق بالتطورات الأمنية في الساعات القريبة القادمة. إذا ننطق بجيش الدفاع البريغادير إيفي ديفرين يتحدث بإجاز صحفي موجز قصير جدا، يقول فيه بيير إن جيش الدفاع مستعد للرد على اعتداءات صاروخية. يقول إن النظام الإيراني ارتكب خطأ فادحا عندما أطلق هذه الصواريخ هذه الرشقات الصاروخية على دولة إسرائيل. ويناشد المواطنين في نفس الوقت إلى اتخاذ الحيطة والحذر، إلى التقيد بتعليمات الجبهة الداخلية لأنها منقذة للحياة. يقول إن جيش الدفاع اتخذ كافة الاستعدادات لحماية المواطنين والأراضي الإسرائيلية، بقي أن يتقيد المواطن بهذه التعليمات للحماية الشخصية. وفي ذات الوقت يقول سأتابع الوضع وسأعود إليكم بأي جديد في حال اقتضت الضرورة ذلك. إذن بيير تعال نعلق على هذا التصريح القصير للناطق بلسان جيش الدفاع، هل أتى بأي جديد؟
2: طبعا الناطق بلسان جيش الدفاع لا يمكن أن يأتي بأي جديد، لأن القيادة العسكرية هي تسير حسب القرارات السياسية. لم يصدر بعد قرار سياسي بتكليف جيش الدفاع، أو نحن لا نعلم إذا صدر أي تكليف. لهذا السبب هو يتكلم حسب المعطى الموجود لديه. نعم. ولذلك الكلام الإجازة الصحفي جاء موجزا، لأنه لا جديد لديه الآن. جيش الدفاع يدرس، يحدد الأهداف يحدد ماذا سيعمل فيما لو كلفته القيادة
1: هو
2: السياسية.
1: هو بمثابة طمأنة ربما تطمين للمواطنين بأن جيش الدفاع لأهبة الاستعداد لحماية الأراضي الإسرائيلية، المنظومات الدفاعية جاهزة ومنتشرة على أعلى المستويات لرد أي اعتداءات صاروخية. توقعنا الأكثر الحقيقة من الناطق بلسان جيش الدفاع.
2: من الكلام صح. أولا الاعتراضات الصاروخية بيّنت أن جيش الدفاع جاهز للدفاع عن الجبهة الداخلية، إنما على الأكثر أنا برأيي حتى صدور القرار السياسي أو بانتظار الاتصال بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو.
1: هو أشار أيضا إلى أن جنرال أيال زمير رئيس هيئة الأركان الآن في جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية ومتابعة الأوضاع الأمنية على كافة الساحات الأمنية، وهذه إشارة واضحة لأنه قد تصدر ربما تعليمات لجيش الدفاع بالرد أو عدم الرد. طبعا كل ذلك يتعلق بتعليمات المستوى السياسي.
2: صحيح.
1: ما هي ربما التعليمات التي ستصدر من البيت الأبيض؟
2: صحيح.
1: من سيد البيت الأبيض إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة في عقبة التصريحات التي رأيناها إلى قناة كان قبل قليل يقول فيها إسرائيل ردت بما فيه الكفاية.
2: نعم.
1: لا يجب أن ترد على هذا الاعتداء الصاروخي من قبل إيران. أنا الأوان لإحلال السلام في المنطقة بعد 3000 عام، هكذا يقول ترامب قبل قليل لقناة كان في اللغة العبرية.
2: نعم. ما أنا لا أستطيع أن أجزم إلى أن هذه الضربة هي التي ستحل السلام. إذا كان القصف الإيراني سيحل السلام في الشرق الأوسط، يخي كانوا من الأول يضربوا أضربها الصاروخين وحلوا السلام وخلي السلام يحل. لكن إلا إذا إيران عم تطلب أن تكون الضربة الأخيرة لها وبعدين مفوت على مفاوضات، فممكن أنه هون يكون لعب دور الرئيس ترامب بشكل أو بآخر، إلكن الضربة الأخيرة وشرفوا على المفاوضات، شرفوا تنوقع الاتفاقيات. بس أنا هون برجع يعني بحط علامة استفهام عن الرد الإسرائيلي. لا يمكن وليس معقولا إنه إسرائيل ما ترد على القصف الصاروخ الإيراني، وخاصة إسرائيل ما ضربت إيران وما هاجمت إيران.
1: السؤال هنا بيير، هل سيتمكن الرئيس ترامب من لجم رد الفعل الإسرائيلي على إيران؟ في الماضي هو مارس صلاحياته.
2: نعم.
1: طالب واستجيب أو استجاب رئيس الوزراء نتنياهو.
2: نعم.
1: بكلمة نعم. هو أعاد الطائرات في
2: من وسط الطريق
1: إلى إسرائيل، ولم تكمل طريقها لضرب المشاءات الإيرانية قبل عدة شهور.
2: صحيح.
1: والسؤال، هل سيتمكن هذه المرة أيضا، أم أننا سنرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدافع عن موقف إسرائيل بكل شراسة كما عهدناه سابقا؟
2: نعم.
1: في
2: عدة مناسبات.
1: نعم، في خاصة في ولاية الرئيس بايدن. نعم. وأيضا
2: صح.
1: كان يقف صامدا أمام القرارات الأمريكية الصادرة من البيت الأبيض، أبان عهد الرئيس أوباما.
2: صحيح.
1: والآن بسبب الوقوف الأمريكي إلى جانب دولة إسرائيل في عهد الرئيس ترامب، ربما هناك خجل أو ربما الاعتراف بال بالفضل، لا أعرف، لا يمكن أن أفسر هذا الموقف الذي يقول نعم لترامب دائما.
2: نعم. أولا العلاقة ما بين رئيس الوزراء نتنياهو وبين الرئيس ترامب أو الإدارة الأمريكية الحالية هي غير علاقة إسرائيل مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية. لكن أنا يعني رئيس الوزراء اليوم في مرحلة انتخابية، لا يستطيع أن يظهر الضعف، أن يظهر أن القرار، أن إسرائيل هي النجمة الثانية والخمسين بالعالم الأمريكي.
1: أيضا الاستطلاعات التي تجري في الأوساط الأمريكية بيير تشير لأن المواطن الأمريكي لا يؤيد استئناف الحرب مرة أخرى في إيران، لأنه تكلفه يعني أسعارا باهظة، أثمانا باهظة.
2: نعم.
1: تنعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي، والجماهير الأمريكية يجب أن نقول أنها لا تؤيد أو انخفض تأييد الجماهير الأمريكية للحرب في إيران.
2: نعم.
1: سنتابع هذا الحديث، يبقى معنا بيير، ينضم. نعم. إلينا مرة أخرى الزميل نجيب قزل. نجيب مساء الخير.
4: أهلا بك يا يعقوب.
1: الناطق بلسانجة الشيء دفاع يقول نحن نستعد لإمكانية استئناف الرشقات الصاروخية من إيران.
4: نعم يعني هذا الأمر يعني ليس بجديد. نحن نذكر أن جيش الدفاع أكثر من مرة وخلال جلسات تقييم الأوضاع هو أكثر من مرة صرح وقال إن جيش الدفاع جاهز لأي سيناريو محتمل من قبل إيران. جيش الدفاع في الأونة الأخيرة قام بتعزيز جميع الدفاعات الجوية، كل ذلك كما ذكرنا احتمالا لأي سيناريو محتمل. أيضا في كل ما يتعلق كما ذكرنا في الدفاعات الجوية هذه الأمور تم تعزيزها. جيش الدفاع قام أيضا بإجراء العديد من التدريبات العسكرية، كل ذلك تهيئة لعودة التصعيد مع إيران. هذه الأمور كما ذكرنا هي ليست بجديدة، ولكن يعني في نهاية المطاف يعقوب كل هذه الأمور إن كان الاستعدادات العسكرية والأمنية جميعها هي مرهونة بالمستوى السياسي الذي كما ذكرنا يعني لم يصدر حتى الآن يعني أي تصريح حول رد إسرائيلي محتمل إزاء كل هذا الاعتداء. ولكن يعني من جهة أخرى إذا ما تحدثنا أيضا إلى الأمور المدنية داخل البلاد، هنالك يعني ما زالت الاستعدادات وجلسات تقييمات الأوضاع في جميع الوزارات مستمرة. قبل قليل المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي أنهى أيضا جلسة لتقييم الأوضاع مع كبار ضباط الشرطة، وتقرر فيها تعزيز القوات في الحيز العام، انتشار قوات من الشرطة في الحيز العام، مؤكدا أن الشرطة تعمل بتعاون كامل مع جميع الأجهزة الأمنية وجهات الطوارئ مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد العملياتي بهدف ضمان استجابة سريعة ومهنية لأي سيناريو محتمل. كما أوعز إلى قاعدة الألوية بإجراء تقييمات متواصلة للأوضاع وتعزيز شعور الجمهور بالأمان وضمان تقديم استجابة مهنية وحازمة وفعالة لكل حادث. هذا يعني خلال الجلسة التي انتهت قبل قليل لدى الجنرال المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي مع جميع القادة قادة الألوية الشرطية حول التطورات الأخيرة. وزيرة المواصلات أيضا ميري ريجيف أنهت هي الأخرى جلسة لتقييم الأوضاع في كل ما يتعلق بالمجال الجوي الإسرائيلي، وتقرر في هذه الأثناء إبقاء المجال الجوي مفتوح. المطار بن غوريون المطار الدولي سيبقى مفتوحا في هذه الجلسة. أيضا تقرر أنه في حال كان هنالك اتساع لرقعة الاعتداءات الصاروخية من قبل إيران فعندها سوف تكون هنالك استعدادات حول إغلاق المجال الجوي. نحن نذكر أنه هنالك دول مجاورة في الشرق الأوسط أعلنت قبل قليل إغلاق المجال الجوي من بينها العراق وسوريا. العراق قامت بإغلاق المجال الجوي حتى 72 ساعة، في دمشق سوريا 12 ساعة. هذه يعني كانت آخر التطورات في كل ما يتعلق بمجال الطيران في الشرق الأوسط. الأردن لم تأخذ هذا الأمر. وفي البلاد كما ذكرنا يعني في حال تم اتساع أو توسيع رقعة الاعتداءات عندها سوف يتم إغلاق المجال الجوي، ولكن في هذه الأثناء المجال الجوي مفتوح. العديد أيضا من شركات الطيران العال وأرفيع أيضا يعني قامت بإصدار بيانات تتعلق أيضا بأن الرحلات الجوية سوف تكون يعني على موعدها، سوف يتم تسيير جميع هذه الرحلات الجوية في موعدها، ولن يكون هناك أي تأخير أو إبطال أي رحلات جوية من البلاد وإلى جميع دول العالم.
1: لابد أن نشير أيضا نجيب إلى أن جزء من التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية تتعلق بأماكن العمل. أماكن العمل غدا يعني هي منوطة بوجود أماكن آمنة مجاورة ومتاخمة لأماكن العمل. هذا يعني أنه ستكون غدا نوع من التقييدات على العمل في الأوساط العامة.
4: لا شك بذلك، ليس فقط أيضا أماكن العمل، أيضا في كل ما يتعلق بالمجال الطبي العيادات الخاصة وأيضا بعض المستشفيات يعني أعلنت أنها لن تستقبل الفحوصات التي تجرى يعني بشكل يومي الفحوصات العادية. هذه الأمور يعني لن تتم غدا. هم يعملون في دعنا نقول أنه في حالة طوارئ جميع المستشفيات، يعني تعمل في حالة طوارئ، تم إغلاق جميع هذه الأمور. بطبيعة الحال هذا الوضع الأمني الذي يعني شهدناه خلال الساعة لديه يعني بطبيعة الحال تبعات عديدة تلقي بظلالها على العديد من المجالات في البلاد، إن كان ذلك المؤسسات التعليمية التي يعني أعلنت أنه لن يكون هنالك يوم غد أي تعليم، أماكن العمل كما ذكرت التي لا يتواجد فيها أماكن محصنة أو ملاجئ قريبة هي أيضا لن تستقبل العمال، وكذلك أيضا يعني كما ذكرنا العيادات الخاصة وبعض المستشفيات، المجال الجوي كما ذكرنا سيبقى كما هو مفتوحا. التقييدات هي تشمل يعني منع التجمهرات، أيضا اجتمعنا قبل قليل للناطق بلسان الجبهة الداخلية الكولونيل شمس أبو فارس الذي قال بشكل واضح أن هنالك تقييد في كل ما يتعلق بالتجمهر، 200 شخص داخل مبنى و400 شخص في الأماكن المفتوحة. جميع هذه التقييدات يعني هي تشمل جميع أنحاء البلاد وليس فقط منطقة الشمال التي شهدت يعني جميع.
1: وأيضا فيما يتعلق بالتجمهر نجيب، يسمح بالتجمهر فقط ل200 شخص في منطقة مفتوحة ول500 شخص في مناطق مغلقة. هذا يعني أن الأفراح في صلاة وقاعات الأفراح ستبقى كما هي حاليا، إلا إذا تم طبعا تصعيد الأوضاع الأمنية واستمرت الاعتداءات الإيرانية والرشقات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية. لابد أيضا أن نشير، هناك تصريح وارد من مكتب الناطق بلسان جيش الدفاع بأن إسرائيل ترفع حالة الاستنفار والجهوزية، وأن هيئة الأركان العامة تعمل في هذه الأثناء على المصادقة على مخططات هجومية للمرحلة القادمة.
4: نعم يعقوب،
1: كيف تقرأ هذا التصريح الأخير نجيب، رفع حالة الاستنفار والجهوزية وهيئة الأركان تصادق أو تعمل على المصادقة على خطط هجومية مستقبلية؟
4: نعم، يعني الأجهزة الأمنية والمستوى العسكري كان قد قام بتحديث بنك الأهداف في إيران قبل فترة ليست ببعيدة. جيش الدفاع كما ذكرنا يعني هو قام بالاستعداد، عدة تدريبات عسكرية أجريت. هذا السيناريو اعتداء إيران وإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه البلاد، هذا الأمر تم أخذه بالحسبان من قبل المستوى العسكري. نحن شاهدنا خلال فترة وقف إطلاق النار العديد من الاستعدادات العسكرية، إن كانت لوجستية وأيضا تدريبات عسكرية لسلاح الجو وأيضا لسلاح المشاة. أيضا يعني في لبنان رأينا هذه الاستعدادات من قبل المستوى العسكري، خطط عسكرية عديدة تم بناؤها ووضعها في كل ما يتعلق بإعادة أو عودة التصعيد مع إيران. جيش الدفاع هو على أهبة الاستعداد، هو مستعد لخوض حرب جديدة مع إيران، وإن يعني كان هنالك ضوء أخضر في كل ما يتعلق بإعادة أو الرد على إيران، فإن جيش الدفاع يعني هذه المرة سوف يقوم بإلقاء ضربة قاسمة وقاسية جدا على إيران، لربما أيضا قد تستهدف هذه الأمور أيضا المواقع الاستراتيجية الإيرانية، من بينها يعني كل ما يتعلق بمجال الطاقة، مجال المياه وكل هذه الأمور. جيش الدفاع هو على أهبة الاستعداد كما ذكرت يعقوب، ولكن يعني كما ذكرنا في السابق كل هذه الأمور منوطة فقط بالمستوى السياسي الذي لم يعني يتم حتى الآن أو لم يعقب يعني حول احتمالية الرد خلال الساعات القريبة. نحن يعني بطبيعة الحال نحن في أجواء من الترقب حول رد إسرائيل محتمل خلال الساعات القريبة القادمة. دعنا يعني يعقوب كما نقول يعني ننتظر الساعات، كما ذكرت أيضا أنت في السابق، دعنا نبقى يقظين حول كل هذه الأمور
1: بكل تأكيد
4: أو هذه التطورات التي يعني ما زالت يعني مفتوحة وأمامنا.
1: نحن هنا وسنبقى يقظين لمتابعة التطورات الأمنية وإطلاع مستمعين ومشاهدينا عبر راديو مكان وتلفاز مكان بكل جديد وبكل التطورات الأمنية الحاصلة. شكرا لك في هذه المرحلة، وأعود الآن لمحرر الشؤون السياسية شمعون أرام. مساء الخير شمعون.
5: أخوكم جميعا يعقوب،
1: أنت تتابع التقييمات التي تجري على المستويين السياسي والعسكري إيران، تعال بنا نبدأ. إذا كان الرئيس ترامب قد اتصل برئيس الوزراء نتنياهو أم لا؟
5: نعم في هذه الساعة ونحن نتحدث إليكم يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو، وكما قال ترامب لبعض وسائل الإعلام قبل قليل فإنه قال أنه سيتصل برئيس وزراء نتنياهو ليطلب منه بعدم الرد على الاعتداءات الصاروخية الإيرانية. ترامب أشار في تصريحات له أن إطلاق الصواريخ الإيرانية لم تصب أحدا، وهو يأمل بأن إسرائيل لن ترد على هذه الاعتداءات. وترامب يخشى كما نفهم ويؤكد ذلك، ترامب يخشى من اتساع رقعة الحرب والعودة إلى القتال، علما بأنه يؤكد بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق نهائي بينهما، فهو لا يريد أن تنفجر وتنفجر الأوضاع بسبب ما يحدث حاليا. علينا نذكر بأنه في يوم الخميس في يوم الخميس المقبل ستنطلق الألعاب الأولمبية الألعاب المونديال على الأراضي الإيرانية الأراضي عفوا الأمريكية في المكسيك، هذا هو احتفال كبير. كذلك هناك في 14 عيد ميلاد ثمانية للرئيس الأمريكي، وفي 4 يوليو المقبل عيد ميلاد عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة. لذلك ترامب لا يريد إطلاقا الانزلاق نحو حرب أخرى. ربما ونحن ربما سنستبق الأحداث والتطورات، ربما سيتفهم ترامب الطلب الإسرائيلي طلب نتنياهو، علما بأنه لا يمكن لإسرائيل كما أشارت أوساط سياسية كبيرة لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل ما حدث وهذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية. ربما سيكون هناك رد محدود النطاق كما كان يعتقد خلال الجلسة التشاورية التي عقدها رئيس وزراء في وقت سابق اليوم.
1: ترامب نشهد نشهد في الساعات الأخيرة في عقب هذه التصريحات الصادرة من الرئيس ترامب حول يعني التدخل والطلب من نتنياهو عدم الرد، يعني شبكة التواصل الاجتماعي في إسرائيل تشهد موجة من الاحتجاج العارم، هي يعني تستغرب من مواقف رئيس ترامب وتقول لماذا لا يطالب إيران بلجم اعتداءاتها ووقف اعتداءاتها بدلا من أن نطلب من نتنياهو عدم الرد.
5: نعم، كما نرى الرئيس ترامب يتخذ مواقف أقل تشددا حيال طهران، وهذا أمر يستغرب أخي يعقوب، لأن ترامب معني بصفقة مع إيران، ولكن نحن نرى أيضا بأنه لم يرد أيضا على الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. دول الخليج هي دول حليفة للغاية مع الولايات المتحدة، الإمارات وعدد آخر من الدول، السعودية بشكل خاص. ورغم ذلك، رغم كل هذه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، فإن رئيس ترامب لم يرد على هذه الاعتداءات الإيرانية. هذا ينطبق أيضا على ما يجري مع إسرائيل. رغم أقوال ترامب ومصادر سياسية إسرائيلية كبيرة تؤكد أن إسرائيل تعد العدة لرد صارم على إيران، إسرائيل ترفض هذه المعادلة التي تحاول إيران خلقها، وهي عندما تهاجم إسرائيل الضاحية الجنوبية في بيروت فإن إيران ترد على ذلك، إسرائيل ترفض ذلك. نقطة مهمة ومثيرة للاهتمام،
1: نعم،
5: رئيس ترامب ذكر اليوم بأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية في بيروت لم يكن بمعرفته، وذلك بخلاف ما كان،
1: نعم، يقول أن الضربة الإسرائيلية أو الغارة الإسرائيلية على الضاحية لم يتم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية.
5: أفوان
1: يقول أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية في لبنان في بيروت لم يتم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية.
5: نعم، هذا ما يقوله الرئيس ترامب كما قلنا قبل قليل. فبالفعل وذلك بخلاف ما قيل في وقت سابق اليوم بأن هناك تنسيق وإسرائيل أبلغت واشنطن. الحقيقة هي بأن الرئيس ترامب، ومع كل الاحترام له، نحن نسمع بأنه يتحدث ويدلي بتصريحات متناقضة طوال الوقت فيما يتعلق بإيران بشكل خاص، بأنه مرة يهدد إيران يوما بعد يوم، يهدد إيران بأنه سيلقنها درسا قاسيا، ثم يتحدث عن أن إيران تريد الاتفاق، وهناك بلبلة كبيرة في كل ما يتعلق بهذه القضية يعقوب. نحن نرى ذلك، هناك محاولات أمريكية بالفعل للتوصل إلى صفقة، ولكن يبدو بأن إيران لا تريد هذه الصفقة. هناك شروط تعجيزية من قبل الرئيس ترامب بصدد مسألة اليورانيوم، مسألة الأصول الإيرانية والممتلكات الإيرانية التي تطالب بتحويلها إليها. هناك نقاط خلافية عديدة بين طرفين، الأمور لم تبدو قريبة كما يصفها الرئيس ترامب. على كل حال علينا نرى خلاصة القول. هذه هي مكالمة هاتفية مهمة للغاية بين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لنرى ما الذي سيتقرر في نهايتها. إسرائيل تصر على ضرب إيران وتوجيه رد ملائم على كل هذه الاعتداءات الصاروخية مساء اليوم.
1: نعم.
5: ومن الطرف الآخر كما قلنا الرئيس ترامب يحاول تحييد، يحاول منع إسرائيل من ذلك. علينا ننتظر ولنرى نتائج هذه المكالمة والرد الإسرائيلي إذا تم بالفعل في نهاية المطاف.
1: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران، نحن بانتظارك هنا لإطلاعنا على نتائج هذه المكالمة التي تجري في هذه الأثناء بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لنطلع المستمعين على نتائج هذه المكالمة. عد إلينا إذا جد جديد شمعون.
5: بلا شك، شكرا لك.
1: شكرا لك، وأود أن أرحب الآن بالمحلل الأمني والعسكري سيد سليم مهبي. مساء الخير.
6: مساء النور والخير، رأي لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك، هل فوجئت يعني في هذه الرشقات الصاروخية الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية، أم أنك كنت مقتنعا بأن إيران تهدد وتنفذ؟
6: نعم، يعني الأمور كانت واضحة جدا اليوم بعد قصف الضاحية أنه إيران سترد، لأنه إيران ما فيش، يعني إيران اليوم موجودة في وضع سيء جدا من ناحية عسكرية ومن ناحية اقتصادية، والحزب الله هو عم يدعم إيران، أو هو عم يعني بيعمل شو إيران بتقوله. لهذا السبب هو مجبور يدافع عن حزب الله، لأنه فيش عنده اليوم ولا أي ميليشيات بعد قوية زي حزب الله. يعني أنا ما كنت متأكد إنه بدهم يضربوا ضربة، ولكن المستقبل القريب ممكن يكون في هناك هدوء، وممكن كمان الأشياء تتطور أكثر وأكثر. نحن نعرف حاليا الوضع هو موجود في زي ما يقول في الملعب تبع حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي.
1: طيب يعني كيف تقرأ هذا التصريح من قبل الرئيس ترامب الذي يقول سأتحدث مع نتنياهو وأطالبه بعدم الرد في إيران، وهذا يخالف تماما لموقف الشعب في إسرائيل الذي نراه جليا في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
6: نعم.
1: الذي يرفض هذا الموقف تماما ويقول كان على ترامب أو يتوجب على ترامب أن يحس إسرائيل وأن ينضم إلى إسرائيل لمهاجمة إيران هذه الليلة، ولو كانت حتى يعني ضربة محدودة لردعها من استمرار اعتداءات الصاروخية.
6: أخي يعقوب، يعني نحن نعرف أنه اليوم إسرائيل ما تعديت على إيران في هذه المرحلة. إسرائيل ضربت الضاحية لأنه حزب الله كل الوقت عم يطلق صواريخ وجود في أراضي لبنان، وحزب الله ما التزمش كمان في وقف إطلاق النار.
1: لا، من الواضح يعني أن إيران تريد فرض معادلة جديدة، وهو أن دين الضاحية كدين طهران. عندما تقصف إسرائيل طهران وكأنها تقصف طهران تماما.
6: أقول لك يعني هي تربط بين يعني بين الجهتين، إنه حزب الله زي إيران وإيران حزب الله. ولكن إذا نرجع نحن بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي لأول شيء لحكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم رئيس الحكومة طبعا موجود في وضع اللي هو غير يعني وضع محرج جدا. يعني إذا هو ما كانش ما ضربش ما ما ما ما ردش بالضربة بده يكون هون الوضع سيء من ناحية سياسية، ونحن نعرف إنه في الوقت القريب بده يكون في انتخابات، والوضع الحالي تبع الحكومة هاي وضع اللي هو غير مريح من ناحية

0: لم تكن قبل 100 يوم عندما انضم وقاتل جنبا إلى جنب مع إسرائيل وضرب الأراضي والنظام الإيراني.
1: أخي يعقوب، نحن نرى في البداية قبل الحرب، قبل بداية الحرب كان في هناك تغيير النظام. يعني إسرائيل هو بدو الأمريكا اليوم بتدعي إنه إسرائيل هي اللي أقنعت أمريكا إنه لما بيكون في هناك ضربة عسكرية قوية ممكن إنه النظام يسقط، ولكن بعد شهر وشهرين وثلاثة وأربعة النظام لم يسقط، بالعكس النظام كان قوي والنظام في عنده قدرات حتى الآن كمان يقاوم وفي عنده صواريخ أكثر من إحنا نتصور. يعني رئيس ترامب من ناحية اقتصادية شاف إنه العالم عم يتراجع لورا، نحن نشوف برميل النفط طلع من 70 إلى 90 دولار وإلى آخره، والشعب الأمريكاني قام في مظاهرات وقال هاي الحرب مش إلنا. يعني تغير في هناك تغيرات، وبعدين في عدد كبير من الدول العربية وأيضا قطر ودول الخليج يعني صاروا يعرفوا انه اليوم ايران في عندها القدرات انها تهجمهم اذا امريكا واسرائيل ضربتهم. يعني اليوم اذا ايران ضربت في الوقت القريب كان فيها لها ضربة قوية ممكن انها تضرب دول الخليج، ممكن انها تسبب اضرار ازمة اقتصادية عالمية.
0: طيب سيد سليم، ماذا ما رأيك؟ يعني هناك من يقول بان ترامب قد يكون يعني يحاول إلهاء النظام الإيراني الآن، وهو يقول سأطالب نتنياهو بعدم الرد لتحقيق عنصر المفاجأة بضربة أمريكية إسرائيلية مجددا على إيران. هل يمكن هذا السيناريو؟ هل منطقي؟ هل يمكن أن يخرج هذا السيناريو حيز التنفيذ؟
1: لا، حسب رأيي الشخصي لا، الوضع الحالي سيستمر لمدة طويلة إنه يكون في هناك وقف إطلاق نار مع إيران. ممكن هاي الضربة تكون ضربة يعني لإيران إنه فرجوها إنه أنتوا ضربتوا إسا نحن ضربوا الضاحية، أنتوا ضربتوا وقفوا إطلاق النار، ولكن هذا غير مريح بده يكون لحكومة إسرائيل وأيضا للشعب الإسرائيلي وأيضا لكلياتنا. نحن لا يمكن إنه اليوم إيران تطلق صواريخ على أراضي دولة إسرائيل وإسرائيل ما ترد، هذا غير مقبول. يعني من ناحية عسكرية أنا أقول لك عسكري 52 سنة في الجيش هذا غير مقبول، وهذا بده يكون يعني إهانة بين قسم بدي أقولها. ولكن ممكن الضغط الأمريكاني
0: يعني في السابق رأينا أن يعني كان يدعو ترامب من جهة إلى المفاوضات، وعلى الأقل مرتين يعني قام بمهاجمة إيران وتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وهو يتحدث قبل ذلك عن مفاوضات وعن دعوة الإيرانيين إلى التفاوض من جديد. فيعني يمكن أن يكون هناك عنصر مفاجأة.
1: أنا حسب رأيي الشخصي لا، حسب رأيي الشخصي ما فيش هناك، ما بديش يكون هناك مفاجأة، لأنه ترامب والعالم كله صار يعرف إنه إيران اليوم عندها القوة وعندها القدرات إنها تقاوم، وعندها كمان القدرات إنها تسبب أضرار لا خلينا نقول للعالم أجمعين. من ناحية اقتصادية ممكن أنها تجيب لأزمة اقتصادية. لهذا السبب حسب رأيي اليوم الجيش الأمريكاني عنده قدرات عسكرية أنه يضرب إيران، ولكن هل هذه الضربة ستقضي على النظام اللي موجود حاليا؟ لا. هل هذه الضربة اللي بدها تكون ممكن أنه يجيب النظام لمفاوضات؟ لا.
0: طيب كيف تتوقع أن تنتهي هذه الليلة سيد سليم؟ هل سنرى استئنافا للاعتداءات الصاروخية من جهة يعني وردا إسرائيليا، أم أن الرئيس ترامب سيوقع الآن في هذه المكالمة المتواصلة حاليا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضبط النفس وربما السيطرة على ألسنة اللهب في المنطقة؟
1: أخي يعقوب، أنا بدي غامر وقول لك إنه حكومة إسرائيل سترد، ولكن الضربة ستكون محدودة جدا جدا، وفي الضربة بده ينتهي كمان هذه المرحلة بده تنتهي في وقت إطلاق النار.
0: يعني أنت بتنصحنا نضل صاحين، ممكن يكون ضربة عسكرية إسرائيلية هذه الليلة ولو محدودة لإيران؟
1: أنا قلت حسب رأيي الشخصي. طبعا يمكن أنا أكون غلط، نحن نتمنى أن يكون في سلام في كل منطقتنا، ولكن
0: نأمل أن يعود الهدوء.
1: عسكري وبارد كمان الأجواء اللي موجودة. يعني لما ضربت سفارات الإنذار هون، أنا يعني كنت في تل أبيب وكنت بالضبط حد الكبير هذا، وبارد كيف يعني الأمور عم تتطور. في ضغوط كبيرة على رئيس

0: المفهوم انه يرد لهذا السبب حسب رايي، حتى لو بدوش يستمع لطلب ترامب بده يكون هناك ضربه محدوده اللي هي تنهي الشغله، تنهي العمليه هاي المرحله.
1: اعتقد ان هذا السيناريو هو الاكثر منطقيا وواقعيا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقه هذه الليله. ربما يكون رد فعل محدود من قبل إسرائيل على الأهداف الإيرانية هنا وهناك.
0: أهم شيء كمان أنه جميع المواطنين يستمعوا يلتزموا في تعليمات الجبهة الداخلية، هذا مهم جدا جدا. طبعا هذا حكيت عنه يمكن في
1: بداية
0: البرنامج تبعك.
1: نعم.
0: ونتمنى للجميع الأمان والسلام.
1: نأمل السلامة للجميع، ونأمل أن يعود الهدوء والإطمئنان إلى هذه البلاد وإلى المنطقة بأسرها. شكرا لك.
0: شكرا.
1: السيد سليم وهبي المحلل الأمني والعسكري، وتصبح على خير.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. الآن أريد أن أرحب بالزميل فالح حبيب. السيد زميل فالح، مساء الخير.
2: تحياتي لك ياكوب، تحياتي للمستمعين والمستمعين.
1: انتصف الليل هنا الآن في استوديوهات راديو مكان، وأنت تتابع معنا ردود الفعل على الساحتين السياسية والحزبية. ما أبرز ما تسمعه من السياسيين وقادة الأحزاب المختلفة فالح بعد هذه الرشقة الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية؟
2: تماما كما باغتت إيران بضربة استباقية مفاجئة إسرائيل للوهلة الأولى، على الرغم من أنه كان هنالك لدى المستوى السياسي ولدى المستوى الأمني تقييمات وتقديرات بأن تقدم على مثل هذه الضربات إيران. المصادر السياسية رفيعة المستوى في إسرائيل سرعان ما خرجت وتحدثت بشكل واضح بأنها لن هذه المرة تلجأ إلى سياسة الاحتواء، بل سيكون رد، والرد سيكون مدوي قاسي وسريع. وإذا قلنا مصادر سياسية رفيعة المستوى، فواضح يعقوب بخبرتك أنها لم تأتي من سطح القمر، وبكل تأكيد لم تأتي من فراغ أو تولد من عدم. واضح جدا أنها جاءت بإعاز مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونعم، كل الإحاطات في المرحلة الأولى خرجت من جهات مقربة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف، ما يعني أنه نتنياهو يعلم مسبقا أن سياسة الاحتواء التي يجلده بها معارضوه وسكان الشمال على حد سواء باتت بمثابة عداد تنازلي يلتهم رصيده السياسي يوما بعد يوم يعكف. ومن هذا المنطلق يبذل كل ما في وسعه لتوجيه الضربة العسكرية ومحاولة إقناع ترامب بجدواها، فيما ونحن نعلم بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصلا على اتفاق وقف إطلاق النار، وكل هذه المفاوضات لم يكن راضيا، ولطالما سعى إقناع ترامب بمواصلة الحرب من أجل تحقيق مكتسبات سياسية عله يحولها لرافعة سياسية حزبية. ليبقى السؤال، القبول بتثبيت المعادلات العسكرية الحالية التي أصلا خاضت يعقوب إسرائيل كل هذه الحروب من أجل استبدالها، نتنياهو يدرك عمليا انتحار سياسي له ولكل نظام الحكم الحالي. لاحظ انه ما ان
1: انتحار سياسي، قصدك بعدم الرد ام الاقدام على الرد؟
2: بعدم الرد. نتنياهو يدرك انه اللجوء الى سياسة الاحتواء بدون هالواسطة، منذ أسابيع هو يتهم بالاحتواء، كل الرشقات المتباعدة المتفارقة والمتقاربة على الجبهة الشمالية والمتلاحقة يستغلها المعارضون من أجل تهريب. نتنياهو يدرك ذلك.
1: نعم.
2: نتنياهو يدرك أنها تلتهم أصلا أيضا من يوم إلى آخر رصيده السياسي وشعبيته. الآن لاحظ، ده عكس ما اعتدنا، نحن كنا دائما نرددها ونقولها يعقوب، أنه عندما يضرب المدفع الجميع ينصت ويسمع.
1: نعم.
2: هذه المرة ما أن بدأت الضربات الإيرانية حتى بدأت تأتي تباعا ورويدا رويدا على غير عادة ردود فعل أيضا من المعارضة. على سبيل المثال للحصر، رئيس الحكومة السابق نفتالي بنت يتحدث على أن إسرائيل أمام ساعة امتحان يجب فيها أن
1: يتحد الجميع.
2: ضربات. طبعا يتحد الجميع وتوجيه ضربة قاسية مؤلمة لإيران. على سبيل المثال للحصر من داخل المعارضة تحدث أيضا يائير جولان عندما أكد على أن أعداء إسرائيل تماما كما هو حال مواطنيها بدأوا يستشعرون حالة الضعف التي يعيشها نتنياهو الذي يلجأ إلى حالة الاحتواء، وبالتالي ضعف نتنياهو وفشل نتنياهو هو من قاد إيران بتوجيه ضربة استباقية، لأن إسرائيل بمنطق يائير جولان ونتنياهو لم يستثمر بالمكتسبات والمنجزات العسكرية وتحويلها
1: إلى إنجازات سياسية.
2: إلى إنجازات سياسية.
1: طيب في ظل هذه
2: هدأ واستقرار في المنطقة.
1: طيب في ظل هذه المواقف فالح، هل ترى إمكانية لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة تنضم إليها بعض أحزاب المعارضة حتى الانتخابات؟
2: بعيدا عن الشكليات، بعيدا عن الشعارات والإنشاء المطاط، من يريد إسقاط نتنياهو منذ أمس قبل اليوم بكل تأكيد يرى بمثل هذه الضربات بكل تأكيد فرصة للنيل من نتنياهو، مواصلة الضغط عليه وتأليب الرأي العام ضده، وبكل تأكيد من يفكر من هذه المنطلقات وبهذا المنطق السياسي حتما لن يشكل أي حكومة طوارئ مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن
1: حتى إذا استمرت الأوضاع الأمنية في التصعيد.
2: هذا بالضبط ما أردت قوله يعقوب، أنه أحد منا نحن دائما نقولها، قد يعلم البعض نقطة بداية الحرب لكن الجميع لا يمكنهم أن يتنبؤوا كيف ومتى وشكل انتهاء الحرب. لهذا أحد منا لا يمكنه التنبؤ إلى أين ستنزلق الأمور وإلى أين ستؤول المآلات، ولهذا كل الإمكانيات تبقى واردة.
1: ربما الآن بيني غانتس هو صاحب المصلحة للانضمام إلى الحكومة مرة أخرى لرفع مستوى تأييده الشعبي، لأنه لا يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاعات.
2: لكن الأهم إذا فهمتك صح ياكوب، الأهم بالنسبة الكثيرين في الشارع الإسرائيلي وعدم إجراء حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، سيما وقاب قوسين أو أدنى البلاد ذاهبة باتجاه انتخابات. السؤال، هل ستكون انتخابات أم هنالك من سيستغل وجود الحرب إذا استمرت طبعا لفترة طويلة
1: لإرجاء الانتخابات؟
2: عفوا بالضبط يعقوب، لتأجيل موعد إجراء الانتخابات. والسؤال، هل ستشكل ما بعد الانتخابات حكومة وحدة وطنية؟ كل شيء وارد، ولكن يبقى السؤال يتعلق أكثر بوطأة هذه الحرب، إذا ما ستستمر هذه الحرب حجم الخسائر إلى آخره.
1: نعم. طيب سؤال أخير لو سمحت فالح، هل وردت ردود فعل من الأحزاب العربية هذه الليلة؟
2: لا، حتى اللحظة بشكل عام حال الأحزاب العربية كحال كل الأحزاب، دائما في بداية أي حدث تتابع تراقب، وبدون أدنى شك بعد أن تخلص إلى استنتاجات تبدأ عفوا يعقوب تبدأ بإصدار بيانات. ولكن بالمجمل موقف الأحزاب العربية دائما كان داعي لضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية، إرداء السلام، تثبيت الاستقرار والأمن والأمان في المنطقة، وعدم اللجوء إلى الحروب خيار عسكري بل خيار دبلوماسي تلجأ إليه الدول من أجل حسم ما تريده في هذه الحروب.
1: شكرا لك في هذه المرحلة زميل فالح حبيب، ونحن طبعا نحن في هذه الموجة المفتوحة والمستمرة، وعلى كل حال لنا لقاء غدا أيضا في جولة الصباح فالح.
2: ولا يهمك ياكوف.
1: شكرا، إلى اللقاء، تصبح على خير. نعود إليك زميل ربيع سمير بيير دياب، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى معنا، أنت تتواجد وترافقنا في هذه الموجة المفتوحة. يعني هل ترى بالفعل إمكانية لمؤامرة إسرائيلية أمريكية إلهاء الرأي العام في طهران؟ يقول ترامب من جهة، لن أسمح لنتنياهو بالرد على الاعتداءات الصاروخية، وقد تكون قد يكون اتفاق، دعنا نتحدث عن اتفاق وليس مؤامرة بين ترامب وبين نتنياهو، ربما لرد فعل محدود بالفعل على إيران هذه الليلة أو غدا.
3: يعكف كل الاحتمالات واردة بهذا الموضوع، يعني أنا ما بشوفها منطقية أنه الرئيس الأمريكي يمسك إيده لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول له لا ما ترد بالوقت اللي أنه الصواريخ بعد عم تنزل على إسرائيل. هو أعلن ترامب أنه على إسرائيل عدم الرد، يعني هيدا في شيء هون مش منطقي كتير. لا إذا إذا قصة مناورة لتكون في رد محدد بإيران ما بدها كل كتير، إلا إذا كان في القصد حرب أكبر من الرد وحرب لسحب اليورانيوم المخصب 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لتنزل قوات أمريكانية أو قوات صديقة وتأخذ اليورانيوم المخصب. ممكن هون بيكون المناورة ما بين ترامب ونتنياهو لتشتيت المسؤولين الإيرانيين.
1: يعني فيما يتعلق بالرد الإيراني هذا اليوم على قصف الضاحية، يعني الاعتقاد السائد أو حتى الانطباع حتى هذه الساعة كان ردا محدودا. قد يكون يعني خلاص أطلقنا 10 صواريخ، هددنا، نفذنا وخلاص بكفي.
3: أنا ما بدي أشوف على قديش عدد الصواريخ اللي ردت اليوم ردا على قصف الضاحية، أنا بدي أشوف إنه إيران عم بترد على ضربي على الأراضي اللبنانية. لنسأل السؤال بغض النظر حزب الله أو شو، في لبنان دولة قائمة بحد ذاتها، أنت ممنوع تتدخل وترد وتفتح حرب عن هيدي الدولة إلا إذا أنت وصي على المجموعة هيدي اللي قاعدة بالضاحية، وهيدا اللي هو مبين إيران وصية على حزب الله، وحزب الله هو فصيل من فيلق القدس.
1: وهل يخفى على أحد بأن حزب الله هو يعني قوة مرتزقة وميليشيا مرتزقة تابعة لإيران بشكل مباشر، يتلقى الدعم اللوجستي والعسكري والاقتصادي منهم؟
3: بالأمس صرح وزير الخارجية الإيرانية عراقجي وقال نحن نحترم سيادة لبنان وحزب الله هو حزب لبناني ونحن ما خصنا فيه. مبارح بعده مبارح مصرح ليبين، هلا يعني بعد شوي بين العكس. يعني هون المناورة الإيرانية، إيران عم بتحاول تدافع عن الذنب اللي إلها حطيته ببيروت. وأنا بفتكر وأتصور إنه المفاوضات الأمريكية الإيرانية واصلة على طريق ما عادت إيران فيها تتخلص من إنه أو توقع وثيقة الاستسلام لترامب أو بدها تروح على حرب وبعدين نرجع نشوف شو بده يصير. يعني إيران ما عادت فيها تبتعد عن الصورة بطريقة أو الأخرى، وما عاد في عندها حرية المناورة، أو بدها توقع على الاتفاق كيف بده الرئيس الأمريكي كيف عم يطلب، واللي قال نحن صرنا على قاب قوسين أو أدنى من التوقيع، أو إنه الاتفاق مش لصالح إيران وحتما ما راح يكون لصالح إيران. لهالسبب إيران عم بتحاول تتفلت وتتهرب من الاتفاق عبر الرد دعما لحزب الله وإلى ما هنالك من المعزوفة.
1: نعم، إذن هذا هو المشهد. تعال بنا نلخص معا المشهد الذي شهدناه هذه الليلة من تطورات أمنية بدأت عند الساعة 10 من مساء الليلة الماضية، يجب أن نقول. نعم. تجاوزنا الآن منتصف الليل بحوالي ربع ساعة. عند الساعة 10 من الليلة الماضية بدأت إيران بإطلاق قذائف صاروخية أو صواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشمالية بالتحديد. صافرات الانذار دوت من الجولان وحتى باقة الغربية منطقة مركز البلاد. تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض 10 صواريخ إيرانية أطلقت على 3 مراحل، وتوقف القصف الإيراني بعد ذلك. نحن رأينا أن مصادر أمنية وعسكرية في إسرائيل تؤكد أن إسرائيل مصرة على الرد على هذا الاعتداء الإيراني.
3: نعم.
1: ورأينا بعد ذلك إيجاز صحفي للناطق بلسان جيش الدفاع البريغادير إيفي ديفرين يقول إن إسرائيل إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بهذا الاعتداء الصاروخي على الأرض الإسرائيلية. لن تسمح إسرائيل, يقول الناطق العسكري ديفرين, بربط الساحتين اللبنانية والإيرانية. لن نسمح بتكرار اعتداء صاروخي إيراني على الأراضي الإسرائيلية بعد هجوم إسرائيلي على الضاحية. يقول إن الدفاعات الجوية جاهزة ومستعدة, وأن كافة القوات الأمنية في إسرائيل على أهبة الاستعداد, وقد رفعت الجهوزية إلى المرحلة إلى أعلى مستوى.
3: نعم.
1: إلى أعلى مستوى, وهي مستعدة للدفاع والهجوم.
3: نعم.
1: نحن أيضا رأينا أن رئيس هيئة الأركان جنرال أيار الزمير يجري جلسة مطولة لتقييم الأوضاع الأمنية مع هيئة الأركان, وأيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع عن كثب هذه التطورات ويعقد أو يجري جلسة تقييمات أمنية مع هيئة الأركان ومع وزراء الكابينيت المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية. والأبرز في هذه التطورات تصريحات رئيس ترامب الذي قال فيها أن إسرائيل لا يجب أن ترد على إسرائيل على إيران. إسرائيل ردت بما فيه الكفاية, وآن الأوان لإحلال السلام في المنطقة بعد 3000 عام. يعني تصريحات غير مفهومة تقريبا. ويقول أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نتنياهو, هي متواصلة في هذه الساعة منذ حوالي نصف ساعة. هذه المكالمة تجري الآن بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لربما إقناع إسرائيل على عدم الرد على هذه الاعتداءات الصاروخية. تفضل.
3: نعم. كمان أنا هون بدي أشير إلى أنه كمان ترامب توجه للإيراني وقال لهم ضربتوا الصواريخ خلص, يعطيكم العافية, ارجعوا على طاولة المفاوضات, خلصنا.
1: يعني لا شك أن رئيس ترامب يحاول خفض ألسنة اللهب, خفض مستوى التصعيد في المنطقة, يحاول لملمة هذا التصعيد, ربما لجم هذا التصعيد وعدم تدهور الأوضاع الأمنية أكثر من ذلك, لأنه لا يزال كما يقولون أو كما يجمع المحللون على أنه يؤمن في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران لإخراج اليورانيوم المخصب. وأعتقد بيير وأنت يجب أن تعاقب على هذه النقطة. أعتقد أن الرئيس ترامب يخطئ إذا كان يعتقد بأن الإيرانيين سيقومون بتقديم اليورانيوم المخصب على طبقة من ذهب, حتى ليس بمقابل رفع العقوبات الاقتصادية, وليس بدفع التعويضات كما يطالب الإيرانيون.
3: نعم.
1: وأيضا لن تتخلى عن السيطرة على معبر أو مضيق هرمز, لأنه بمثابة البيضة التي تبيض الذهب كموقع استراتيجي يعود بالنفع الكبير اقتصاديا على النظام الإيراني.
3: صحيح. بالنسبة لليورانيوم, إيران حتى وبعد لو إنها مش مركبة القنبلة الذرية, هيدول اليورانيوم المخصب 60% يعني يعتبروا وكأنها تمتلك القنبلة النووية, مش ممكن تتخلى عنها بالسهل. لذلك ترامب كل محاوراته ومفاوضاته ومناوراته بالمفاوضات مش هين 460 كيلوغرام, والإيرانية عم يتهربوا. لآخر شيء حتى اليوم كمان ترامب قال إذا المفاوضات ما أدت إلى سحب اليورانيوم بدنا نسحبه.
1: موضوع أنا استمعت إلى الكثير من المحللين الذين يعتقدون بأن موضوع اليورانيوم في بالنسبة للنظام الإيراني تحول إلى مسألة احترام شخصي,
3: شرف وطني,
1: إلى مسألة شرف وطني لا يمكن. صحيح. التخلي عنه يعني التخلي عن الوطن.
3: صحيح.
1: ولكن الآن في هذه الأثناء نرى على شاشة تلفزيون مكان تصريح لرئيس هيئة الأركان الجنرال أيار الزمير يقول أن جيش الدفاع سيضرب الأعداء في كل مكان عندما يتلقى الضوء الأخضر من المستوى السياسي.
3: نعم.
1: إذن يمكن القول أن إسرائيل على أهبة الاستعداد والجهوزية للرد على الاعتداءات الصاروخية الليلة الماضية على الأراضي الإسرائيلية، وأن جيش الدفاع وسلاح الجو بالتحديد بانتظار
3: الأوامر
1: من المستوى السياسي. صحيح. والأنظار الآن تتجه إلى هذه المكالمة المتواصلة، كانت مكالمة هاتفية بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يجب أن نذكر بأن آخر مكالمة بينهما قيل أنها كانت صاخبة جدا. صح. وتخللها كلمات بصوت مرتفع، أو هناك من قال أن يعني ترامب وجه التأنيب، كلمات التأنيب، وصرخ على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
3: مع أنه يعقوب المكالمة الأخيرة الصاغبة بين القائدين السياسيين هي التي جلبت معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل، أي هي التي مبدئيا حمت شمال إسرائيل من التعرض للصواريخ أو المسيرات، لأنه مقابل أي تجمع سكني بشمال إسرائيل لو كان على حدود الضاحية ستكون هدف، يعني حتى لو كانت صاخبة إنما أتت بثمارها المكالمة. وأنا اليوم بتشوف
1: باعتبارك خبير بشؤون اللبنانية أقولها اليوم للمرة الثانية، وأنت على اطلاع كبير على التضاريس اللبنانية الداخلية، هل هناك سيناريو قد يخرج إلى حيز التنفيذ أو يمكن أن يخرج إلى حيز التنفيذ تحتل فيه لبنان، تحتل فيه إسرائيل الضاحية بمعزل عن باقي المناطق الأخرى في بيروت؟
3: عسكريا منه صعب، ما في شيء صعب عسكريا، وأكيد عند جيش الدفاع في عنده خطط، وفي بيقدر يسلك الطرق شبه الآمنة تيوصل للضاحية الجنوبية، يعني جغرافيا في كتير طرق شبه آمنة بيقدر يسلكها جيش الدفاع تيوصل تيسير على مشارف الضاحية الجنوبية، هذا في حال كان في قرار سياسي
1: حتى لو لم تكن آمنة، سلاح الجو قد يجعلها آمنة.
3: وقد يجعلها أوتوستراد سالك لجميع الدبابات.
1: انتهت الآن المكالمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، ولكن في هذه الأثناء لا توجد أي تصريحات أو تسريبات. نحن بانتظار ما خلصت إليه الأمور. نعم هذا ما نقوله الآن نحن في بث المباشر، نطلع المستمعين على أن المكالمة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتهت قبل لحظات معدودة. نحن بانتظار الرد من محرر الشؤون السياسية أيضا شمعون أرام من جهة، ومن تقارير رسمية أو باسم مصادر ربما قد تصدر من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لنرى ماذا خلصت هذه المكالمة الهاتفية. هل انتهت بهدوء؟ هل تم الاتفاق على ربما الخطوات القادمة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ستقدم إسرائيل لوحدها على ضرب أهداف إيرانية ضربة محدودة؟ نحن الحقيقة نقع الآن ربما
3: في منطقة انتظار ثانية في ثانية حتى صدور القرار، أو حتى نستشرف أي خيط قد يدل على ما سيكون، على ما كانت المكالمة وما سيكون الرد الإسرائيلي على الاعتداءات.
1: بالفعل ماذا كان رد نتنياهو على طلب الرئيس ترامب عدم الرد على الاعتداءات الصاروخية الإيرانية؟ وما يعني كيف كان رد نتنياهو وكيف رد عليه ترامب؟ هذا نحن الآن
3: نتكهن
1: على جمر الانتظار.
3: نعم.
1: ينضم إلينا في هذه الأثناء بير زميل أيال عليمة مراسلنا للشؤون السياسية والأمنية. نرحب بك مرة أخرى أيال، وهناك تصريح لرئيس هيئة الأركان الجنرال أيال زمير يقول إن جيش الدفاع على أتم الاستعداد للرد بكل قوة على أعدائنا، ونحن بانتظار الضوء الأخضر من المستوى السياسي. ما هي التفاصيل وآخر المعلومات؟
2: لافت بلا شك، ليس فقط الإنذار الواضح الموجه لإيران، ولكن في ختام هذا الإنذار يقول عندما نتلقى الضوء الأخضر من المستوى السياسي. في الواقع هذا يعني بأن من ناحية القيادة العسكرية، وهذا ما استمعنا إليه خلال الفترة الأخيرة، اليوم أيضا تحدث عن ذلك قبل إطلاق الصواريخ وقبل قصف الضاحية، قال بأن قيادة جيش الدفاع على أتم الاستعداد أيضا لاستئناف القتال.
1: هل هذا يعني أيال، هل هذا يعني أن الجلسة التي كانت مخصصة هذه الليلة في هيئة الأركان العامة للمصادقة على الخطط الهجومية انتهت بالمصادقة على هذه الخطط التي قد تخرج إلى حيز تنفيذ ربما في الساعات القريبة القادمة؟
2: نعم، ربما بالأحرى يجب القول الإقرار المصادقة على هذه الخطط، لأن في الواقع منذ انتهاء المعركة في إيران فإن القيادة العسكرية عكفت وتقوم بإعداد خطط عملياتية في حالة استئناف الحرب مرة أخرى، مع الأخذ بنظر الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة. وفي الواقع ربما نحن في مثل هذا الواقع، بمعنى أنه القرار الذي سوف يتخذ من قبل المستوى السياسي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة، سواء بالنسبة للرد الإيراني، ولكن ربما الأهم من ذلك ماذا سوف يكون رد الإدارة الأمريكية في مثل هذه الحالة. هل تتخلى عن حماية إسرائيل أو الانضمام إلى هذه المعركة كما يفهم من أقوال الرئيس الأمريكي اليوم؟ على كل حال هذه السيناريوهات التي يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. بالنسبة للرد المحتمل، رئيس هيئة الأركان يدرك ذلك جيدا ويعود ويؤكد أنه من ناحية عسكرية إسرائيل على أتم الجاهزية والاستعداد للرد وربما لاستئناف الحرب في إيران، ولكن في نهاية الأمر واضح أن القرار في هذا الشأن هو قرار حساس سياسيا وأمنيا، وكل ما يتعلق بالقرارات التي يجب على الحكومة ورئيس الوزراء أن يتخذها.
1: نعم أيال، ونحن في هذه الأثناء نقرأ خبر في موقع إسرائيل هيوم يقول أن السفارة أو الإدارة الأمريكية تدعو رعاياها في إسرائيل وموظفي السفارة الأمريكية في أورشليم القدس إلى البقاء إلى جانب أماكن محمية. هل هذا يعني احتمال استئناف الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية؟
2: بلا شك هذا يعني بأن على الأقل تقييمات الجهات الأمريكية تأخذ بنظر الاعتبار العودة إلى الحرب إلى القتال، وربما توسيع الضربات المتبادلة من قبل إيران وإسرائيل، ولذلك هذه الإنذارات الموجهة للمواطنين الأمريكيين في البلاد. على كل حال هذا يعني أننا في فترة أو ربما في مرحلة حساسة للغاية، بمعنى أي قرار قد تتخذه إسرائيل قد يكون سيئا، وذلك يجب عليها اتخاذ القرار بين السيء والأسوأ. هذا بلا شك حالة دراماتيكية فيما يتعلق بالموقف الراهن.
1: يأتي الآن أو هناك أخبار ترد الآن من إيران تتحدث أيال عن أن إيران أغلقت المجال الجوي الغربي أمام دخول الطائرات إلى أراضيها، هل يعني ذلك أنها تستعد لإمكانية رد إسرائيلي محتمل قريب؟
2: كل هذه الأنباء يعقوب الإنذار الذي أشرت إليه قبل ذلك، وحاليا هذا القرار الذي تحدثت عنه، بلا شك كل هذه قد تكون مؤشرات لاحتمال توسيع أو العودة إلى معركة عسكرية ما بين إسرائيل وإيران، وكافة الجهات تدرس هذا الاحتمال بجدية، وبناء على ذلك تتخذ كل هذه الإجراءات الوقائية افتراضا بأن هذا الاحتمال قد يحدث على أرض الواقع.
1: طيب سؤال أخير ريال، يعني هناك مصادر أمنية وسياسية تحدثت لCNN، أنا أرى هذا الخبر الآن في مواقع مختلفة، يقول أو المصادر الإسرائيلية الأمنية والسياسية تقول أن إسرائيل أعدت ردا قويا جدا على الاعتداءات الصاروخية البالستية من إيران. كيف يمكن أن يكون شكل هذا الرد أيال عليمة؟ ماذا تبقى في إيران لم تستهدفه إسرائيل في الحرب التي انتهت قبل حوالي 120 يوم؟
2: لا بلا شك هناك أهداف وقائمة مفصلة وطويلة من الأهداف التي يمكن استهدافها، سواء كانت ذلك أهداف تتعلق بالبنى التحتية العسكرية رغم الضربات والقصف العنيف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية والأمريكية. نتحدث عن دولة كبيرة ولا تزال هناك مواقع استراتيجية حساسة تشكل بالنسبة لإسرائيل هدفا، هناك أيضا كل ما يتعلق بالبنى التحتية الصناعية، صناعة النفط، منشآت نفطية، هذا أيضا هدف كما ورد في تحضيرات متتالية من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
1: طيب هل يمكن أن تهاجم إسرائيل إيران لوحدها أيال؟ أم أنها لن تقوم بذلك هذه المرة إلا إذا انضمت إليها الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: لا أعتقد بأن إسرائيل تستطيع مواجهة مثل هذه المعركة وحدها، وربما المعطيات التي نشرت في الفترة الأخيرة بعد المعركة في إيران حول الأرقام، على سبيل المثال نبأ عن مصدر في البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أن الصواريخ حوالي 70% أو 60% من الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها القوات الأمريكية كانت لحماية إسرائيل، وهذا نتحدث فقط عن اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران، هذا لا يتعلق أيضا بالجوانب الهجومية، التزويد الطائرات المقاتلات الإسرائيلية بالوقود، التخطيط، تقسيم المناطق، وكذلك توفير الحماية لطلعات إسرائيلية. كل هذه الأمور لا تستطيع إسرائيل وحدها أن تقوم بذلك، وبلا شك السؤال هو ليس فقط من الناحية العسكرية وإنما أيضا من ناحية السياسية والاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان، أيضا العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
1: شكرا لك في هذه المرحلة يا عليمة، وطبعا نحن نحاول تلخيص هذه الليلة وهذا هذه الموجة التي بدأناها منذ 10:30 وحتى الآن حوالي 3 ساعات من البث المتواصل. إذن بيير، هذا المساء بدأ باعتداءات صاروخية باليستية على الأراضي الإسرائيلية عند 10:50 من الليلة الماضية. هجمت إيران إسرائيل بعشر صواريخ باليستية، ولكن تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها بالكامل، وطبعا قبل أن تصل حتى إلى المجال الجوي الإسرائيلي، وبالتالي لم تلحق أي أذى وأي أضرار بالأراضي الإسرائيلية. نحن ربما إلى الحدث الأبرز في أعقاب هذا الاعتداء الصاروخي. يخرج الرئيس ترامب ويقول لا يجب على إسرائيل أن ترد، وهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حوالي نصف ساعة أو أكثر. انتهت المكالمة ولكن لم تصدر حتى الآن أي معلومات أي تسريبات حول فحوى هذه المكالمة. على أي حال، في عقاب الاعتداءات الصاروخية، الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات مشددة لسكان البلاد بشكل عام، يلغى بموجبها غدا التعليم في كافة المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد، وأيضا العمل في الأماكن العامة يقتصر على الأماكن التي يوجد فيها أماكن آمنة وملاجئ متاخمة لتأمين حماية الموظفين في حال تعرض البلاد للمزيد من الرشقات الصاروخية. وفيما يتعلق بالتجمهر، تسمح القيادة الداخلية بالتجمهر لـ200 شخص في مناطق مفتوحة ولـ500 شخص في مناطق مغلقة يكون فيها أيضا أماكن آمنة ومحصنة. هذا فيما يتعلق بتعليمات الجبهة الداخلية. وأيضا استمعنا إلى إجازة صحفي من الناطق بلسان جيش الدفاع إفي ديفرين يقول إن إيران ارتكبت خطأ فادحا، وأن جيش الدفاع على أهبة الاستعداد للرد للهجوم والدفاع أيضا، وأن المنظومات الدفاعية جاهزة ومستعدة، وهو يناشد المواطنين بالتقيد بتعليمات الجبهة الداخلية لأنها منقذة للحياة. واستمعنا قبل قليل لتصريح من رئيس هيئة الأركان العامة في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية مع هيئة الأركان العامة في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، في ختام هذه الجلسة التي خصصت لإقرار الخطط الهجومية التي أعدت مسبقا منذ نهاية الحرب أو وقف إطلاق النار، لا يعني يمكن تسميته أيضا بذلك. هو يقول أن جيش الدفاع جاهز ومستعد لتوجيه ضربة قوية لأعداء إسرائيل في حال تلقي الضوء الأخضر من المستوى السياسي. إذن الآن حالة من الترقب لقرارات المستوى السياسي، وهي طبعا منوطة بنتائج المحادثة التي جرت بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، علما أن تصريحات ترامب سبقت هذه المكالمة بتصريح علني لوسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية يقول فيها سأطالب نتنياهو بعدم الرد، ولا يمكن لإسرائيل أن ترد على هذا الاعتداءات. وأيضا كما استمعنا أنه ناشد إيران بالتوقف عن إطلاق المزيد من الرشقات الإيرانية. فيما يتعلق بطهران، فالتهديدات لا تزال متواصلة حتى هذه الأثناء، ونحن نتحدث ترد المزيد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين يهددون بالرد وتصعيد الرد في حال ردت إسرائيل على الرشقات الصاروخية. تقول طهران أنها ستقوم بقصف الأراضي الإسرائيلية مجددا في حال استأنفت إسرائيل غاراتها على الضاحية في لبنان.
3: نعم.
1: فالمعادلة الجديدة يمكن أن نقول التي فرضتها هذا المساء إيران تتمثل ب يعني توجيه وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية في كل مرة تقدم فيها إسرائيل على ضرب أهداف لحزب الله في الضاحية في لبنان. هذه معادلة إسرائيل ترفضها رفضا باتا، وستعمل على منعها ومنع تطبيقها من قبل إيران. السؤال الآن والأسئلة كثيرة مفتوحة الآن، هل ما يعني كيف كان الرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ترامب؟ هل ستقدم إسرائيل لوحدها على توجيه ضربة محدودة لإيران؟ هل ستبدأ بعملية جوية وبالتالي سنرى ترامب مضطرا للوقوف إلى جانب أخيه نتنياهو، ودولة إسرائيل كما يقول أنها دولة الحليفة وأهم دولة حليفة في الشرق الأوسط وقد فعل ذلك في الماضي؟ يجب أن نقول الأسئلة عديدة ونحن بانتظار الرد. ويجب أن نقول رئيس الوزراء في هذه الأثناء كما يردنا الآن، وفي أعقاب المحادثة الهاتفية مع ترامب هو يجري جلسة استشارية لأمنية طبعا لاتخاذ القرارات المناسبة. نحن يمكن أن أقول نعم، يمكن أن أقول أن الآن حالة من الترقب في إسرائيل. ماذا تقول بيير؟
3: بضنينة، أي الكل ينتظر. أنا لا أعتقد أن إسرائيل لن ترد، حتما سترد، وإلا لا يمكن، وإلا سيتم إرساء المعادلة التي تكلمت عنها. كل قصف لحزب الله راح تتعرض، ترجع إسرائيل موجبه لإطلاق صواريخ من إيران، وهذا ما لا يمكن أن تقبل فيه إسرائيل. إذن أنا برجح هناك رد. هلأ بعد الرد والرد على الرد، هون بدها تصير لعبة البينج بونج، كيف بده يصير السيناريو. أنا لا أعتقد أنه أمريكا ستبقى واقفة مكتوفة الأيدي،
1: لن تبقى مكتوفة الأيدي، ولكن السؤال إذا لم تكن تقيد في هذه الأثناء أيدي إسرائيل وأيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا شك أن هناك مصالح كبيرة جدا لدولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أن دولة إسرائيل لا تريد أن تخسر هذا الحليف الكبير الذي قال نتنياهو مرارا وتكرارا أنه لم يكن له سابق ولا مثيل من ناحية الوقوف الجدي إلى جانب دولة إسرائيل. ولا شك أن مراعاة الموقف الأمريكي هي أيضا مصلحة إسرائيلية في النهاية، رغم الردود الفعل التي نراها في مواقع التواصل الاجتماعي والغضب الشعبي ربما على قرار الرئيس ترامب الآن أو تصريحات الرئيس ترامب الذي قال سأطالب نتنياهو بعدم الرد، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا الفائدة الكبيرة التي تجنيها إسرائيل من هذا التحالف الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي تجني أرباحا اقتصادية كبيرة، عسكرية كبيرة، دبلوماسية كبيرة، سياسية كبيرة. لا أعتقد أن الرئيس نتنياهو يرغب بالمواجهة أو الدخول في مواجهة مع رئيس ترامب، خاصة أنه يعلم أن ردود فعل ترامب ليست مضمونة.
3: صحيح صحيح، ولكن أيضا هناك خسارة ستفرض على بيبي نتنياهو في الانتخابات إذا استمر في الموقف المهادن لترامب والمنفذ لكل ما يريده ترامب. مشان هيك هون نتنياهو، هلا رئيس الوزراء نتنياهو، ما فيه ياخد قرار انه هو يبقى على الحياد اسرائيل مطرد. هيدي شغلة لا يمكن أن يقبلها عقل ولا منطق، أنه من ربح الحليف الأمريكي ونحن منربح منه، بس بالنتيجة نتنياهو سيخسر بالانتخابات إذا بقي على هذا الموضوع. نعم يعقوب، مشان هيك خلينا ننتظر القرارات، وخلينا متقالت إيران بأول الليل للإسرائيلية طلعوا رقبوا السماء. نعم. أنا بقول هلأ نحن بدنا نطلع نسمع هدير الطائرات المتوجهة.
1: كما ذكرنا رئيس الوزراء في هذه الأثناء يجري جلسة استشارية أمنية، يجري جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، يطلع فيها أعضاء المجلس الأمني المصغر للشؤون الأمنية على فحوى المكالمة التي جرت مع الرئيس ترامب، وأيضا يطلعهم على قرارات إسرائيل النهائية فيما يتعلق بالرد أو عدم الرد هذه الليلة أو في الأيام القريبة القادمة. يعني بشكل عام الوضع الآن في إسرائيل رفع حالة التأهب القصوى في الأجهزة الأمنية بشكل عام، في سلاح الجو، على أهبة الاستعداد للعمل في أي لحظة، خاصة في ظل التصريح، في ضوء التصريح الصادر من رئيس هيئة الأركان الجنرال أيال زمير في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية والمصادقة وإقرار الخطط الهجومية للمرحلة القادمة. هو يقول نحن على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أعداء دولة إسرائيل، ولكن نحن ننتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي. إذن ترقب كبير في إسرائيل. يمكن أن نقول ترقب حتى في المنطقة في العالم وفي إيران لإمكانية الرد الإسرائيلي على هذا الاعتداء الإيراني الباليستي على الأراضي الإسرائيلية. ويجب أن ننوه أيضا إلى أن إيران لا تزال تهدد وتقول بأنها سترد بقوة على سترد بقوة على أي رد فعل من قبل إسرائيلي، وأيضا تهدد المصالح الأمريكية في منطقة الخليج. يجب أن نقول إذا نحن الآن نأتي على ختام هذه الموجة المطولة، يجب أن نقول تابعنا فيها كافة التطورات الأمنية، كافة التصريحات من قبل المستوى السياسي والحزبي. لابد أن نقدم الشكر الجزيل لك بداية زميل بيير دياب على هذه المشاركة والمتابعة هنا معنا في الاستوديو، وأيضا إلى الزملاء الذين شاركونا على مدى أكثر من 3 ساعات: نجيب قزل، أيان عليمة، شمعون أران، شمعون بن نعيم، فالح حبيب، أحمد أبو سويس، وأيضا رفقنا من الهندسة الإذاعية هيلير روت، فيليا تشنيشوف، وبشكل عام طبعا لم ألفظ الاسم الثاني لمهندس الصوت بشكل سليم، ولكن الساعة أيضا متأخرة ولم نجح في قراءة الاسم بطريقة سليمة. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا،
3: والشكر لك يعقوب على هذه التغطية الاستثنائية.
1: شكرا لك بيير، ونشكر المستمعين على طيب المتابعة والإصغاء. نحن هنا من أجلكم مستمعينا ومشاهدينا عبر قناة مكان التلفزيونية وراديو مكان. سنبقى دائما معكم لإطلاعكم على كل جديد. قد ننهي البث في هذه الأثناء، ولكن قد نعود إليكم في أي لحظة. إلى اللقاء، وتصبحون على خير.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك. الآن مع إيمان القاسم سليمان. أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم مجددا في هذا البرنامج الحقوقي الذي من خلاله نعرفكم بالحقوق المختلفة في المجالات المدنية، وأيضا نرافق موضوع الإسعافات الأولية، نرافق موضوع الاندماج في سوق العمل وفي التعليم الأكاديمي. إذن ماذا لدينا وماذا أعددنا لكم لهذا اليوم؟

سوف نكون مع محطة الإسعافات الأولية، قضية التعامل مع حوادث الطرق، وأيضا ماذا يقول القانون والحقوق عندما تكون في حادث طرق أو عندما تشاهد حادث طرق، عندما تضرب وتهرب، عندما تحاول تقديم المساعدة، هل أنت ملزم بتقديم إفادة أو الشهادة حول الحادث الذي كان أمامك؟ تفاصيل كثيرة، والأهم كيف نتصرف إزاء المصابين؟ أحياناً تحريك مصاب قد يؤدي إلى ضرر أكثر من الفائدة. إذن مجمل موضوع حوادث الطرق والإسعافات الأولية في برنامجنا اليوم. في الشؤون المالية، ابتداء من هذا الشهر لا تستطيع تقديم فاتورة يزيد مبلغها عن 5,000 شيكل بدون أن يكون لديها رقم مخصص لهذه الفاتورة من قبل الضريبة. ماذا يعني ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ ماذا عن شراء أغراض، بيع أغراض؟ مجمل هذا الشأن من الناحية المالية في برنامجنا اليوم. نواكب أيضا حقوق المرضى، وهذه المرة مرضى الكرون والكوليتيس. هناك جمعية تعنى بهم وبحقوقهم. سوف نوضح هذا المرض اللي هو غريب نوعا ما. اعتدنا أن نغطي جمعيات صحية في مجالات أخرى، ولكن هذه المرة نسلط الضوء على هذا المجال وعن حقوق المرضى في هذه الحالات. وأيضا في برنامجنا اليوم حقوق طلاب التعليم العالي. نحن في فترة التسجيل للجامعات والمعاهد والكليات، سوف نوضح كيف يتم التسجيل، الإلغاء، التغيير، ومجمل ما يتعلق بالتعليم العالي من منطلق حملنا لرسالة أن تعلم يا بني فالعلم سلاحك.

0: الطاقم ينتج هذا البث معي أحمد عويسات، يرافقنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وضيفنا الأول في حلقة اليوم هو الأستاذ فياض عسيلة، ومدرب سياقة ولكن أيضا مضمد ومسعف في اتحاد الإنقاذ يخود هتسلا. مساء الخير أستاذ فياض، تحياتي.
1: مساء الخير إلى كمان لجميع المستمعين، ونتمنى السلامة إليك ولجميع المستمعين
0: إن شاء الله يا ربي، والسلامة لكل السائقين واللي متابعيننا حاليا، لأنه نقدم نقاط مهمة تتعلق بحقوق وواجبات السائقين أو حتى الجمهور على طرقات البلاد لما بيكون في حادث طرق. اسمح لي أن أبدأ أستاذ فياض في قضية ضرب وهرب، يعني شخص اللي عمل حادث طرق ولكن بدل ما يوقف ويقدم إسعاف، يمكن خاف، يمكن معوش رخصة، يمكن في أي سبب من الأسباب هرب. وضح لنا قديش هذا الإشي هو مخالف للقانون وممكن يتعاقب عليه كتير أكتر من لو وقف قدم إسعاف أو على الأقل اتصل في جهة من المسعفين.
1: طبعا إيمان يسعد مساكي، احنا قانونيا في الدولة القانون بيجبرنا أي حدا بتحارب لحادث سير إنه يوقف ويعطي أي مساعدة بيقدر هو يعملها للناس اللي موجودين بالسيارة، إن كان ضرر بالأجسام أو ضرر في الضرر مادي. هلا بالنسبة للقانون طبعا بتعاقب عليه، وفي صن قانوني عليها بتعاقب، توصل ممكن مرحلة السجن إذا هو معوش رخصة وضرب وأدى لحالة لا سمح ولا قدر الله وفاة، بتعاقب عليها وبنحرم حتى من الرخصة وبتنحسب برخصته كمان لعدة سنوات إذا معاه رخصة، وإذا تعرض إذا كان الحادث فيه لا سمح ولا قدر الله أموات أو إصابات كتير بالغة ممكن ينحبس عليها وتنسحب رخصته إذا ضرب وهرب.
0: نعم.
1: عقابها بيكون شديد أكثر من ما إنه يكون موجود ويقدم المساعدة.
0: فإذا النصيحة الأولى، كنت في حادث طرق ما تهرب، لأنه بالآخر رح يوصلوا له، ولا لا أستاذ فياض؟ يعني فيش
1: يعني.
0: إشي بخفى، بالآخر رح يلاقوه، في كاميرات في الشوارع، في تلفونات طبعا. في طرق كتيرة، في كاميرات بالسيارات، إنه بالآخر رح يشوفوه. فعني شو الفايدة إنك تهرب؟ بالعكس إذا وقفت وقدمت إسعاف أو ناديت الإسعاف، فهيك أنت بتضمن على الأقل هذا البند ما يكونش ضدك. طيب تعال هلأ نبدأ أسباب حوادث السير وكيفية تفاديها، علشان بعدين نوصل لقضية التصرف والإسعاف الميداني. أستاذ فياض،
1: إيمان، بالنسبة لحوادث السير في إلها أسباب كثيرة، في أسباب تتعلق بالسائق نفسه، في أسباب تتعلق في المركبة نفسها، في أسباب تتعلق في وضعية الطريق. بالنسبة بالآخر بالأول على آخر بالمجمل، سبب الحادث بده يكون السائق، إن كانت المركبة أو أحوال الجوية أو إن كان السائق نفسه، يعني هو السبب فيها. يعني مثلا بالنسبة للسرعة الزائدة، إذا أنا مشيت فوق السرعة القانونية أنا فقدت السيطرة على السيارة، ولا سمح الله إذا صار عندنا حادث بيكون الاصطدام شديد. الانشغال في أي إشي خلال القيادة، مش بس الهاتف، كاسة قهوة، تولعة سيجارة، طولة ورقة، فتحة شنطة، أولادي معي بالسيارة ولا التهيت فيهم، أي إشي بيشغلني عن القيادة يسبب حادث.
0: نعم.
1: عدم التزام بالقوانين الممرضية، إشارة حمراء، إشارات حق الأولوية، قانون حق الأولوية، إذا ما التسببت فيهم بكون سبب كبير لحادث. القيادة تحت التعب، وخصوصي السيارات الكبيرة، السيارات الكبيرة في عندهم قانون رقم 168 اللي بيجبرهم بعد 4 ساعات سواعة استراحة نص ساعة، بعد 6 ساعات سواعة استراحة ساعة، وبيجبرهم.
0: نعم.
1: كمان لسائقي الحافلات والبساط كمان عدد
0: لحظة
1: أيام
0: لحظة هاي قيدية السوعة. الاستراحات أستاذ فياض كتير مهم إنك توضحها، لأنه في سائقين بساط شاحنات اللي بيتابعونا وبيهمني نوضح لهم إيش بيطلع لهم حقوقهم من المشغل. قضية

0: بتاعته في أمان.
1: تمام أوكي. هلأ كمان أسباب للحوادث علشان نتفاداها؟
0: السياقة المتهورة، التجاوز الخاطئ، تغيير المسار بشكل مفاجئ، الأحوال الجوية السيئة، أمطار، ضباب، رياح، أعطال فنية في المكتب زي ما حكينا، قلة خبرة عند السائق. هلأ إحنا دائما ننصح السائقين إنه يسوقوا في السرعة المعقولة. شو هي السرعة المعقولة؟ السرعة المعقولة اللي هي بتمكن السائق إنه يتفادى أي حادث ويضل مسيطر على السيارة حسب وضع الطريق، كثافة السير، الحالة الجوية، ومدى الرؤية. وطبعا السرعة المعقولة عمرها ما بتتعدى السرعة القصوى اللي مسموحة بالشارع، زي ما بنعرف كلياتنا مثلا داخل المدينة أو داخل حدود بلدية السرعة القصوى 50، بس في مرات أنا ما بقدر أمشي 50، أنا بقدر أمشي بس 30 أو 10 في أماكن معينة، أنا بقدر بس أمشي 10 اللي كانت ضيقة في أماكن كتيرة. مثلا على سبيل المثال كمان، هاي كتير شغلة مهمة، لو أنا جيت الساعة 7:30 الصبح قريب على مدرسة أولاد، بدي أزيد انتباهي أكثر، مدرسة أولاد داخل مدينة، أنا ما بقدر أمشي هناك 50، أنا بمشي حسب السرعة المعقولة وحسب الوضع عندي.
1: تمام.
0: طبعا لما أجي على المدرسة أنا الساعة 7:30 الصبح بكون أخف خطر من لما أجي على المدرسة الساعة 8:45، 8:45 بكون الطالب متأخر فبيجي مستعجل،
1: صحيح،
0: ممكن يقع على الشارع في أي لحظة.
1: هذا كل الضغط هذا فتحات لحوادث طرق. أوكي، هلأ بدنا ننتقل إلى كونك مسعف ومضمد في اتحاد الإنقاذ، لأنه بهمني نوضح التصرف لما بيكون في حادث طرق. أحياناً أستاذ فياض، إذا شخص تصرف غلط مع مصاب بدل ما يساعده بدمره، فوضح لنا.
0: هلأ في عنا إحنا حوادث طرق نوعين، في عنا طبعاً ما فيش حادث زي حادث، ما فيش أي حادث زي حادث. بشكل عام أنهم من نوعين، حادث مع إصابات وحادث بدون إصابات. الحادث اللي بدون إصابات اللي هي بتكون بس إصابات مادية بدون إصابات جسدية، بس بغيروا معلومات وبسحبوا حالهم بفضوا الشارع وبكملوا طريقهم بس بغيروا معلوماتهم اللي هي معلومات التأمين ورخص السائقين.
1: نعم.
0: الحادث مع إصابات، ممنوع تحريك السيارة، بتوجب علي أنا كسائق إذا صار معي حادث إني أخلي السيارة واقفة محلها وأتصل في الشرطة أو في الإسعاف.
1: لحظة، هات نفرق. شخص هو عمل الحادث، إذا هو لساته صاحي إيش يعمل؟ ينزل من السيارة، ما ينزلش من السيارة، إذا كانت عم تشتعل، تعرف يعني الواحد بنضغط، إيش لازم يعمل إذا هو اللي بالحادث؟
0: أول إشي لا سمح ولا قدر الله إذا صار مع الشخص نفسه حادث، يأمن السيارة، يطفي السيارة إذا كان هو لسه صاحي وبقدر يتحرك، يأمن السيارة، يطفي السيارة، يرفع الهاند بريك ويحط باركينج حتى ما تدحدل أكتر. إذا أنا صار معي وبقدر أقوم من السيارة، أنا لحالي بقدر أقوم من السيارة، بقوم من السيارة. إذا ما بقدر أقوم ما بتحرك منها. بنفس الوقت إذا أنا صاحي ويعني ما قادر أطلع من السيارة، بس أنا صاحي وشفت شوية دخان بصعد من غطى الموتور من قدام أو من أي محل في السيارة، إذا ما قدرت أقوم بطلب المساعدة من أي حدا يقومني. أي حدا يقومني ويطلعني من السيارة، لأنه ممكن إذا أنا ضل بالسيارة أشكل خطر زيادة عن اللزوم، أشكل خطر على حالي أكتر، تشتعل السيارة.
1: طب فإذا هذا إذا أنا قاعد في السيارة وشفت إنه زي ما أنت قلت الدخان، نخليها أو إنه نستعين بحدا أو طبعا الاتصال بالإسعاف. هلأ القصة لما أنا سايق بالشارع شفت في حادث طرق، بتعرف إحنا عنا نخوة أستاذ فياض ونحب نساعد، بتأمل يكون نخوة للمساعدة مش فضول، كمان هاي قصة الفضول وإنه يسكروا الشارع وسيارات الإسعافات ما تقدرش توصل، هاي سيئة جدا إذا بدك تقول عنها كلمة، كونك أنت في اتحاد الإنقاذ وكمان توضح لنا إيش أعمل كشخص قدامي سيارة أو سيارتين أو ثلاثة فيهم مصابين، إيش الخطوة الأولى اللي لازم نعملها؟
0: أول إشي أنا بتطلع على السيارات من بعيد، إذا في موجود إسعاف وشرطة أنا بكمل طريقي عادي، ما في إسعاف أو شرطة القانون بيجبرني أني أوقف وأقدم المساعدة اللي أنا بستطيع أقدمها. أول إشي أنا بتصرف فيه، بخفف سرعتي، بزيد من انتباهي، بصف سيارتي في مكان آمن، سيفتي، أمان الشخص وأمان مستخدمي الطريق، بصف سيارتي في مكان آمن وبتصل على الإسعاف أو الشرطة. طبعا في شغلة بدنا نحط عليها زوم بس نوضحها أكتر وكتير كتير كتير مهمة، إحنا كإسعاف هاي بتساعدنا، إنه لما أنا أتصل على المكيد تبع الإسعاف أو الشرطة أنا بكون عينيهم في الشارع، فأنا أول إشي لازم

0: بقولهم إياه مكان الحادث، لأن المجدان لما ياخد ياخد الحادث أو ياخد الخبر عن
1: الإفادة
0: الحادث
1: يعني.
0: بالضبط، بده مكان الحادث. مكان الحادث هو كيف بياخد مكان الحادث؟ العدوان، اسم الشارع، الضوء، المدينة اللي أنا موجود فيها مع اسم الشارع طبعا.
1: نعم.
0: أول شغلة هو بعملها ببلش يبعث سيارات إسعاف أو شرطة. هلأ بعديها بهمني أعرف الحادث بين إيش وإيش، بين سيارة ومشاة، بين سيارة ومطور، بين مطور ومطور، بين إيش وإيش. بهمني بعدها أعرف عدد المصابين، وضع المصابين إذا صحيين أو مش صحيين.
1: نعم.
0: بناء على هذا الحكي إذا أنا ما كان عندي خلفية في الإسعاف، المجدان نفسه بصير يعطيني التوجيهات إيش أعمل. أول إيش ممكن يجي يقول لي إذا هم مش صحيين اطفي السيارة، ارفع الهاند بريك. مش صاحي إذا هو نفسه الشخص مش عنده لا سمح الله نزيف بمكان معين، برشدني ايش انا اعمل حتى اوقف النزيف عبين ما يوصل اول مسعف.
1: نعم.
0: هلا بالنسبه لشغله كثير مهمه كمان، انا هون عمالي باخذ ارشادات منه حسب اللي انا شفته وحسب اللي انا وصلت له اياه. وكمان شغله مهمه، ممكن يكون سبب الحادث اللي صار محفزات التزحلق في الشارع، ممكن يكون في زيت، ممكن يكون في تراب، ممكن يكون في شيء. هاي المعلومه بتهمني كمان اوصلها للمجدان، لانه بده يخبر سيارات الاسعاف اللي جاي والشرطه اللي جاي انه في زيت على الارض، ديروا بالكم وانتم رايحين، انتبهوا وانتم رايحين. وبهمني كمان شغله اقول له شو الوضع السياره، هل المصابين الباب بقدر افتح الباب او في عالقين في السياره حتى اقدر اقرر اذا بدي ابعت كمان سياره اطفاء اللي تقدر تخلي وتقص الباب وتطلع المصابين.
1: نعم. النقطة اللي كتير بتحيرنا لما منشوف مصاب بالسيارة نطلعه ولا لا، لأنه إذا كان عملنا حركة غلط ممكن الإصابة تكون على العمود الفقري وتكون إصابة أكبر من لو طواقم الإسعاف اللي طلعته تعرف مع حمالة بشكل مهني. فإذا إيش نعمل؟ تعرف إحنا هون في الصراع، بدك تطلعه من السيارة خايف عليه، بس خايف كمان تأدي له لشلل.
0: أنا بمشي حسب التوجيهات ونصيحة بحكيها للكل. شفت واحد مصاب بالسيارة، موجود في السيارة في أمان، ما فيش اشتعال للنار، صاح الزلمة، بس الزلمة متوجع، بقدر أسأله وين بوجع، بقدر أجي مثلا أحس رجله اليمين، أحس رجله الشمال، أشوف إذا هو في عنده شعور بحس فيهم، بقدر أحكي معه أشوف إذا بحرك رقبته أو ما بحركش رقبته، بحرك إيديه أو بحركش إيديه. إذا حرك أطرافه ولف رقبته أنا هون بستبعد إنه يكون في عنده إصابة في العمود الفقري. كمان شغله، مش بس الاصابه في العمود الفقري ممكن تاثر وتؤدي لشلل، ممكن من الحزام نتيجه الضربه يصير في عنده كسر في عضلات في عظمات الصدر. كسر في عظمات الصدر ممكن العظم لا سمح الله تدخل على الرئتين تعمل له خزق في الرئتين.
1: نعم.
0: علشان هيك انا المواضيع هاي بكون حذر كثير منها، اني اطلعه او ما اطلعهش حسب الحاله، ما بقدر اقول لك خليه يطلعه او ما بقدرش يطلعه، حسب الحاله اللي موجوده عندي.
1: نعم. بس هذا اللي منشوفه احيانا بتلاقي بهجموا بصيروا يفتحوا وبجروا المصاب، هذا غلط يا جماعه، مش
0: هذا
1: هيك
0: غلط
1: الاشي.
0: كبير، غلط كبير. ممكن اذا كان في عنده اصابه بسيطه في العمود الفقري انا اعرضه لشلل، ممكن اذا كان في عنده كسر في عظمات القفص الصدري ممكن أؤدي له لخزق لا سمح الله في الرئتين، بصير عنده ضيق تنفس، هون بصير الضغط أعلى من برا من جوا.
1: نعم.
0: بصير عنده ضيق تنفس. فعشان هيك يا جماعة الخير، أنتوا جميع المستمعين اللي ما غير مخول إنه يسعف أو ما بعرف بالإسعاف أو ما فيش مجدان على التلفون بوجهه إيش يعمل وإيش هو نقل الصورة الموجودة، ما يحاول يطلع أي مصاب بالسيارة، خصوصا إذا كان مثلا إصابته كتير كبيرة ممكن أسبب له أضرار كتيرة. بس إذا بشوف في إنه الإشي هذا تواجده بالسيارة بشكل خطر أكبر على حياته، زي مثلا السيارة بتولع أو أي في حريق، ما بنقدر نقول إلا ضرر أهون من ضرر،
1: تمام،
0: نضطر نسحبه.
1: تمام. وضحت لنا نقاط كتير مهمة الأستاذ فياض عسالة، مضمد ومسعف في اتحاد الإنقاذ، وأيضا طبعا أستاذ سياقة. نتأمل السلامة للجميع. إحنا هلأ مقبلين على فترة صيف وعطل وشمات هواء وهيك الناس بتطلع، فديروا بالكم، كونوا حذرين، اطلعوا انبسطوا ارجعوا بسلام وأمان. شكرا أستاذ فياض، يعطيك العافية، شكرا كتير.
0: عفوا، لزيدك ألف عافية يا رب.
1: تحياتي، إلى اللقاء. هلا.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: تعالوا بنا نفتح الشؤون والأمور المالية، وينضم إلينا مدقق الحسابات والخبير الاقتصادي فادي عباس. مساء الخير فادي.
1: مساء الخير لك يا أخت إيمان ولجميع مستمعات ومستمعين.
0: يا هلا فيك. ابتداء من 1/6/2026 صار في تغييرات بالنسبة للفواتير، فوضح لنا إيش التغيير، إيش اللي مفروض ينعمل أستاذ فادي، خصوصا ربط الإشي بمبالغ الفواتير.
1: تمام. هلا من حيث المبدأ، لا تغيير في القانون، تغيير في المبالغ التي تخضع للقانون. ما يسمى قانون فواتير إسرائيل، وهو جزء من قانون الهدف منه محاربة الفواتير الوهمية، والقانون سار المفعول من 5/5/2024 مع شوية تعديلات في المبالغ. يعني لما بدأ القانون بدأ على الفواتير التي مبلغها فوق 25,000 شيكل قبل الضريبة، في بداية 25,000 شيكل، في بداية 26,000 شيكل قبل الضريبة، وبدءا من الأمس 1/6/2026 كل فاتورة فوق مبلغ 5,000 شيكل قبل الضريبة، بكلمات أخرى 5,900 شيكل قبل الضريبة، يجب إصدار ما يسمى رقم تقصيص، أو بالعبري مسبار هكتساء، على الفاتورة التي تصدر من مشتغل إلى مشتغل. وفي حال لم يصدر رقم تقصيص كهذا، لا يمكن خصم الضريبة من قبل المشتري، ولا يمكن السماح بها
0: كفاتورة رسمية. لحظة، يعني كالتالي هات نوضح. شخص اشتغل عند شخص أو عند هيئة أو أي محل وبده يطلع فاتورة علشان يقبض، لعند 5,000 شيكل فيش حاجة يطلع رقم تخصيص أو مسبار هكتاء. وهذا المبلغ أنت بتقول يعني عمليا يشمل الضريبة؟
1: لا، 5,000 شيكل لا يشمل
0: الضريبة. تمام، فإذا 5,000 شيكل لا يشمل الضريبة، ما بيحتاج رقم، يعني 5,000 زائد ضريبة لا، ما في حاجة لرقم، اللي هو بده يكون حوالي مع الضريبة بده يكون حوالي 6,000.
1: 5,900 شيكل بالضبط حسب نسبة الضريبة اليوم.
0: تمام، هلأ هذا واحد. ثانيا، إذا المبلغ أكتر من هذا المبلغ، أكتر من 6,000 شيكل، فإذا كيف بيطلع رقم التخصيص؟ إيش مطلوب منه الإجراءات؟ إيش لازم يعمل؟
1: يعني أولاً للتنويه، إذا المبلغ فوق 5,900 شيكل، لأنه بلاش نقول 6,000 شيكل بالتقريب أنت بتحكي، بلاش حد يعتمدها ويعتقد أنه 6,000 شيكل مسموح. 6,000 شيكل يجب عليه أن يستصدر رقم تخصيص.
0: من 5,000 زائد ضريبة وزيادة، ساعتها لازم رقم.
1: صحيح، فوق 5,000 زائد الضريبة لازم رقم. هذا الرقم يمكن إصداره بطريقتين. الطريقة الأولى هي إصدار الرقم عن طريق الموقع الشخصي في ضريبة القيمة المضافة، أو ما يسمى إزار إشي رشوت هامسيم سلطة الضرائب. بيفوت بشكل يزوم، بشكل مبادر على الموقع، وبصدر رقم التخصيص عن طريق هذا الموقع والكودات اللي بتوصله. الإمكانية الأخرى هي للمشتغلين الذين يصدرون الفواتير بواسطة برنامج محاسبي لإصدار أو برنامج إصدار فواتير معترف، لأنه برامج إصدار الفواتير وبرامج المحاسبة المعتمدة يمكنها أن تتواصل مباشرة مع الموقع في ما يسمى بسموه العبري ممشاك، متممشاكت مع الموقع سلطة الضرائب، ووقت إصدار الفاتورة بشكل تلقائي تحصل على رقم التخصيص وتطبعه على الفاتورة.
0: نعم. هلأ فإذا بنبدأ كالتالي. نعم. إنه كل واحد مفروض يكون عنده إزار إشي منطقة شخصية في سلطة الضرائب، صحيح؟ يعني مفضل يكون عنده مرتب الأمور.
1: يفضل يكون عند كل واحد، مش كل واحد ملزم، ولكن من يحتاج إلى إصدار هذا الرقم هو ملزم، لأنه حتى برنامج الرواتب برنامج الفواتير الذي يستصدر رقم التخصيص بشكل تلقائي يجب تعريفه عن طريق الموقع الشخصي في سلطة الضرائب، ويجب إعادة تعريفه كل 3 أشهر.
0: تمام. فإذا هاي النقطة. هلأ بعدين الفاتورة قلت اللي بيطلع فواتير محوسبة فهناك كيف بيساوي، وين بيروح علشان يطلع هذا الرقم، وبعدين إيش بيعمل بهذا الرقم؟ يعني بيكتبه بالفاتورة ولا كيف بالضبط؟
1: هذا الرقم يصدر على الفاتورة. هلا شو بيعمل بهذا الرقم؟ إيش بس كيف بيصدره؟ حسب طبيعة البرنامج أو حسب البرنامج اللي بيصدر عليه الفواتير، لأنه كل برنامج له طريقة معينة بالأساس، معظمها متشابهة، يعني يوجد في كل برنامج معترف به في القوائم في المخصصة لاستخدام البرنامج. هناك مكان لتعريف البرنامج في موقع سلطة الضريبة من أجل إعطاء الصلاحية لهذا البرنامج اللي حكينا عنها، كل 3 أشهر المفروض تتجدد.
0: نعم.
1: وفي حال أنه أصدر الفاتورة، البرنامج يستطيع تلقائيا أن يحدد أن هذه الفاتورة تحتاج إلى رقم تخصيص، ويتواصل البرنامج في خلفية عمله مع موقع سلطة الضرائب ويصدر الرقم ويطبعه على الفاتورة. طبعا الطرف الآخر يمكنه الدخول إلى الموقع الشخصي وفحص أرقام الإصدار أو أرقام التخصيص التي أصدرت له من الموردين.
0: هلا لما أنت قلت إنه موقع للفواتير، هل هذا يعني القصد كمان هاي الفواتير الإلكترونية؟ بتعرف زمان كانت الناس تكتب فاتورة يدوي، بعدين صار أكتر وأكتر عم بنتقلوا لفاتورة إلكترونية اللي أنت بتسجل لموقع وعن طريقه بتكتب الفواتير. القصد هناك في هذا الموقع أنت بتربطه مع الضرائب وهيك بيطلع لك رقم التخصيص؟
1: أولا القانون لا يلزم المشتغل أن يصدر الفاتورة بطريقة إلكترونية. القانون يلزم المشتغل أن يصدر فاتورة لما تستحق صفقة حسب القانون، وبالتالي من حق أي مشتغل أن يصدر فواتيره بطريقة يدوية أو بطريقة محوسبة حسب اختياره. طبعا في إلها مواصفات قانونية اللي لازم تستوفيها من أجل أن تكون فاتورة قانونية.
0: نعم.
1: سواء اختار أنه فواتير يدوية أو فواتير محوسبة، الرقم فوق 5000 شيكل يجب إصدار رقم تخصيص للفاتورة، وهذا يمكن عمله بطريقة تلقائية عن طريق البرنامج، ويمكن عمله بطريقة يدوية عن طريق الموقع. حتى لو صدرت الفاتورة، يعني ممكن تصدر الفاتورة عن البرنامج وبعدين يطلع لها رقم التخصيص من الموقع.
0: تمام. هل يعني عم بيجيني أسئلة أثناء حديثنا وبقوله كالتالي، طب إيش مع مثلا واحد راح اشترى عريس اشترى أدوات كهربائية؟ لأنه مش كل يوم واحد بيشتري غراض بخمسة آلاف شيكل، ولكن تعرف إذا شخص مثلا عم بيقتت بيت، وبالذات هلأ فترة عراس يا فادي، فبده يشتري تلاجة، غسالة، نعرف، نشافة وغيرها. فإذا ممكن يكون المبلغ أكتر من يعني 5000 زائد الضريبة 5900 شيكل أكتر،
1: وممكن أكثر، وممكن أكثر.
0: فإذا هاي الحالات إيش بيصير؟
1: هذه الحالة بسيطة. القانون يلزم المشتري عشان يخصم الفاتورة من عمله، إذا كانت فاتورة مصاريف أو مشتريات له عمله للبزنس، يلزمه أنه يحصل على رقم تخصيص من البائع من أجل أن يستطيع أن يخصم الضريبة عن الفاتورة وينزل الفاتورة من أرباحه. الشخص العادي اللي بروح يشتري أغراض لبيته بطبيعة الحال هو لا يحتاج أن يخصمها من العمل تبعه، وحتى لو احتاج ممنوع يخصمها. يعني إذا اليوم أنا مشتغل مرخص بشتري غرض للدار عندي، ما بصح أني أنا أخصم هاي الفاتورة من عملي، لأنه هاي استهلاك شخصي. الاستهلاك الشخصي لا يستطيع أن يخصمها.
0: نعم.
1: وبناء عليه مش مطلوب منه كمان يحصل على رقم تخصيص.
0: بس إذا كان عنده مكتب واشترى عفش للمكتب، فساعتها هذا بيقدر يخصمه، يعني صحيح. يعتبر صحيح. له ما نعم يسمى صحيح. مصروف معترف به وتسامه كارت.
1: الشخص يعني احنا هون القضية رقم التخصيص اللي المفروض يهتم فيها هو المشتغل المرخص اللي بيخصم ضريبة. الشخص اللي بده يشتري أغراض لبيته مش بالضرورة إنه يحصل على رقم تخصيص، لأنه هو مش بحاجة ومش مطلوب منه. الطرف الآخر اللي هو البائع، يمكن من باب الراحة، لأنه أنا اليوم إذا بيجي عندي زبون بده يشتري، أو بيجي عند صاحب المصلحة زبون بده يشتري أغراض، أنا ما بعرف هاي الأغراض لبيته ولا لشغله. علشان ما أشتغلش الشغل مرتين أو ثلاثة أو أربعة وتصير فيها مراجعات، أعمل إشي تلقائي، هو كل ما يكون عندي فاتورة اللي تصل على الرقم المطلوب خلص بطلع لها بشكل تلقائي رقم تخصيص وبريح راسي.
0: هذا البائع. هذا البائع.
1: مع انه مش ملزم، يعني انا ملزم لما بدي اعطي لمشتغل مرخص او لشركه او مشتغل مرخص اللي هو بحاجه لها لمصاريفه، ولكن انا لما بصدر رقم التخصيص على الفاتوره انا بريح راسي،
0: صح،
1: والطرف الاخر هو بيعرف لايش بيستعمل هاي الفاتوره، وبالتالي هو اذا كانت لعمله لشغله بيقدر يخصمها، اذا كانت لبيته ممنوع يخصمها. والطرف البائع اشتغل الشغله، باع الصفقه، أصدر الفاتورة، وأنهى الموضوع في خطوة واحدة.
0: هذا طبعا كمان لما بيكون سيارة سعرها ممكن أكثر من 5000 شيكل زائد الضريبة في الأشياء الكبيرة يعني.
1: صحيح في موضوع السيارات بالذات، هلا إحنا بنحكي بشكل عام في موضوع السيارات بالذات، يعني القانون بيحكي عن مبلغ الضريبة، يعني أحيانا ممكن واحد يشتري سيارة من تاجر سيارات نقول ب20000 شيكل أو ب30000 شيكل، والتاجر نفسه اشتراها في مبلغ أقل ب2000 شيكل على سبيل المثال، فبالتالي بيكون المبلغ الخاضع للضريبة هو بس ال2000 شيكل الفرقية بين الشراء والبيع.
0: تمام، هاي بالنسبة للبائع الشاري المشاري.
1: نعم، أحيانا في بعض الصفقات، يعني في بعض الصفقات اللي هي معفية من ضريبة القيمة المضافة أو خاضع على ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر، أو أحيانا بتكون صفقة مركبة جزء منها خاضع وجزء منها معفي. بدون خوض كبير بالتفاصيل، احنا بهمنا الجزء الخاضع للضريبة، اذا تعدى 5000 شيكل بده ينضاف عليه ضريبة، بصير بدها رقم تخصيص.
0: تمام، مدقق الحسابات والخبير الاقتصادي فادي عباس، كانت كتير مهمة المعلومات اللي قدمت لنا اياها، نتأمل انه نفيد المستمعين، وشكرا لك. شكرا فادي،
1: شكرا،
0: تحياتي.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: اهلا.

0: جراحه منربش عينيه ونساه صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه.
1: نتابع برنامج أنا معك. تنضم إلينا الآن علا الحاج، ممرضة مختصة بأمراض الجهاز الهضمي ومسؤولة عن وحدة العلاجات البيولوجية بمستشفى شيبة تل هاشومير، رئيسة القسم العربي بالجمعية الإسرائيلية للمرضى الكرون والكوليتيس. مساء الخير علا.
2: هلا
1: إيمان، يسعد مساكي. أهلا تحياتي
2: لكل المستمعين.
1: هلا فيكي. تعودنا نعمل عن جمعيات تعنى بمرضى السكري، مكافحة السرطان وغيره، ولكن بالذات هذا المجال إيش هو؟ اشرحي لنا إياه لو سمحتي علا.
2: أمراض التهابات الأمعاء المزمنة، هي مزمنة زي ما إحنا بنقولها في الاسم، اللي هي عمليا بتضم مرض الكرون ومرض الكوليتيس، بترافق المريض طول فترة من يوم التشخيص لحد مدى الحياة. بيختلفوا هدول المرضين، من ناحية الكرون هو من الفم حتى فتحة الشرج، بينما الكوليتيس أو القولون التقرحي هو بس في الأمعاء الغليظة. الأعراض كتير متشابهة بين هدول المرضين، اللي عمليا بتصير في عندهم نزيف، إسهال متكرر، نزيف دموي من فتحة الشرج، نزول بالوزن، فقدان الشهية، أوجاع بطن. فهي كلها العوارض عمليا بتحد من الوظائف اليومية للمريض، وبتضعه في تحديات يومية اللي المريض لازم يعني يتعامل معها ويتعايش معها في اليوم يوم اللي له.
1: تمام. فإذا في من جهة واحدة العلاج اللي بالمستشفى من قبل الطاقم الطبي، طبيب ممرض وغيره، ولكن بهمني هلأ نوضح بالنسبة لحقوق هؤلاء المرضى، لأنه حسب ما وصفتينا هذا الإشي بيحد من إمكانياتهم لسيرورة حياة عادية.
2: مزبوط. هاي الأمراض طبعا زي ما حكيت أنت في إلها علاجات، واليوم يعني إحنا الحمد لله عم كل الوقت بنكتشف علاجات، والمرضى اليوم عم بيتعايشوا مع هاي العلاجات. اليوم إحنا عم نحكي عن تقريبا حوالي 75 ل 78 ألف مشخص في البلاد عنا، اللي منهن عمليين حوالي 7000 ل 8000 مرضى بالمجتمع العربي. هذا الازدياد كتير مقلق وكتير حاد في الوسط العربي عنا. فالجمعيات اليوم، جمعية إسرائيلية للكرون والكوليتيس، وعدة جمعيات اللي هي عمليا بترافق المريض وبتساعده انه يحصل على الحقوق تبعته والخدمات اللي هو لازمها.
1: اللي هي ايش هي الحقوق والخدمات؟
2: من هاي الحقوق طبعا احنا بنرافق المريض في اول اشي كتير مهم انوه ايمان، انه في عنا خط الدعم باللغة العربية اللي انا مسؤولة عنه ايام الخميس من الساعة 7 للـ10 مساء، بآخر هيك بالآخر بعطيك رقم الهاتف.
1: فإذا نتذكري نحكي رقم الهاتف لخط الطوارئ أو المساعدة والاستشارة أيام خميس من 7 للـ10 مساء. طيب هات نكمل نوضح.
2: حقوق المرضى هي عمليا اليوم في أطفال اللي هن وأولاد اللي تحت جيل 18 اللي هن برضو مشخصين في هاي الأمراض. فإحنا أطلعنا عن طريق الجمعية كراسة بالعربي، عن طريق وزارة يعني بالتعاون مع وزارة المعارف، اللي فيها حقوق الطلاب المدرسية، اللي هي ممكن يتغيبوا عن المدرسة، وطبعا هذا الإشي بحق لهم. ممكن يحولوا مثلا امتحان لوظيفة أو يمتحن الولد عن بعد.
1: نعم.
2: ممكن يقدر يطلع على الحمام عدة مرات حتى بالامتحانات وحتى في الدروس العادية.
1: نعم.
2: لما خلال اليوم في حقوق لطلاب الجامعات اللي بيقدروا برضو إطالة الوقت اللي بيخدوها. طبعا في بكل جامعة في زي هيك جسم خاص اللي هو برافق المرضى، وبعطيهم زي استمارة بيعبوها عن طريق الطبيب المعالج وبقدموها، وبقدر ياخدوا إضافة وقت.
1: نعم.
2: اللي كتير بتساعدين أو الخروج للحمام عدة مرات في خلال الامتحانات في خلال الدروس.
1: ممتاز. فإذا قلنا طلاب مدارس، قلنا طلاب جامعات، إيش كمان حقوق بتطلع للشخص اللي عنده هذا المرض أو هاي الحالات؟
2: في برضو القانون المرضى الحكومة اللي هو عمليا في بند رقم 8 اللي هو بعطي استمرارية العلاج للمريض في المستشفى أو المركز الطبي اللي هو بتعالج فيه، وصندوق المرضى مجبور يعطيه يكمل العلاج أو يكمل المداومة والمواظبة والمواكبة في نفس المركز الطبي.
1: نعم.
2: هذا حق كتير مهم للمرضى يعرفوه. في حقوق اللي هي نسبة عجز اللي بتطلع للمرضى من التأمين الوطني، برضو احنا بنعطي هذا هاي الخدمه في الجمعيه، اللي عمليا اذا عنده نسبه عجز معين او المرض طبعا بتعلق في حده المرض، قديش نعم. المرض متفاقم، قديش المرض عنده حاد، واذا في عنده اعراض اللي هي خارج الامعاء اللي ممكن ترافق مشخصي الكرون والكوليدس، اللي بيقدر المريض ياخذ عنها كمان نسبه عجز، وممكن ياخذ نسبه عجز اللي هي ماديه، مش بس نسبه عجز معينه 10 أو 20%، انما تقدر تعطيه يعني مبلغ معين شهري اللي باخده المريض.
1: انت عم توضحي انه نقاط علا الحاج اللي عندي شعور انه كتار ما بيعرفوهاش، لانه تعودنا انه بنعرف مثلا مرضى السرطان بيطلع لهم عجز بياخدوا من التأمين الوطني او اللي بوقع او اللي بنصاب او كذا، اما بهاي الامراض فبالفعل يعني عم بيجيني اثناء حديثنا انه في ناس معهاش خبر. وهون بدي كمان الفت الانتباه، لأن بشوف كتير منشورات جمعية نيسان اللي هي كمان تعنى بامراض الجهاز الهضمي، وهناك في كتير معلومات اللي ممكن انه تشوفوها وبتثري معلوماتكم عن هاي الحالات. علا يعني وضحي كمان، يبدو انه الناس محتاجة هاي المعلومات اللي انت بتقولي لهم اياها، ايش كمان بيهمك يعرفوا؟
2: في برد مثلا كتير مهم يعرفوا انه بيطلع لهم حسب قانون المرضى العام اللي هو حقوق المرضى قانون حقوق المرضى، بيطلع لهم برضه يختاروا الطبيب المعالج. انا بدي اروح مثلا في المركز الطبي في الكوبات حليم او صندوق المرضى، ما في عندي طبيب مختص او اخصائي تغذيه مختص في امراض الجهاز الهضمي، فبحق لي اروح انا على مركز طبي تاني زي مستشفيات او مراكز طبيه اللي مختصه في هاي الامراض وعندها طواقم متخصصه متعدده التخصصات اللي هي بتعالج المريض عمليا من كل النواحي. فهذا كتير مهم هذا الشيء للمرضى يعرفوه. في برضه اللي هو تافنخي عمليا الايقاف السياره،
1: نعم.
2: لانه حكيت قبل انه عندي اسهال متكرر وممكن حتى فقد السيطره على إيه على الجهاز الهضمي من ناحيه فتحه الشرج، فهن بيضطروا كتير مرات يوقفوا السياره بنص الشارع بنص الطريق، فكتير مهم ممكن يطلع لهم هذا إيه التافنخي او الكارت اللي بخليهن يوقفوا سيارتهن في اماكن معينه مخصصه نعم. لهم من دون خوف انه لا سمح الله ياخذوا يعني انذار او ياخذوا مخالفة.
1: علا هاي الحالات في إلها علاج؟ يعني ممكن إنه شخص بيعاني من هاي الحالات ولكن يتعالج؟
2: طبعا، يعني زي ما حكيت قبل انه يعني الحمد لله انه احنا كل سنه عم نكتشف علاج جديد لهي المرضى، وممكن يعني يحسنهم من جوده الحياه بصوره جدا جدا رهيبه وجدا منيحه،
1: وبالتالي ببطل يطلع له هاي الحقوق. يعني اذا تعالج وبطل عنده هاي الاعراض فبده يعرف انه ببطل عنده هاي الحقوق.
2: لا، ما هاي الحقوق ما ممكن ياخدوها نسبة العجز تكون لكل العمر. في نسبة عجز اللي هي زمنية، والمريض لما هو بواظب على المواكبة عند الدكتور وبروح على المراجعة بشكل بين نص سنة لسنة، هاي الحد اللي احنا بنعطيه للمرضى عشان برضو نطمن عليه ونشوف ما يكونش لا سمح الله عوارض اتفقمت خلال هاي الفترة اللي هني ما يجوش فيها على المراقبة وعلى المراجعة. فعشان هيك كتير مهم انه يروح المرضى ويواكبوا على المراجعات الطبية في الوقت اللي بنطلب منهن، فهن بيكملوا عمليا نسبة العجز حسب العوارض اللي هن بيعانوا منها. وفي طبعا اللي هو سقف التغطية او اللي هو اسمه اشتدفوت عتسميت، التكرات اللي اشتدفوت عتسميت طبعا لانه هن بصنفوا امراض مع امراض مزمنة، فبطلعن عن طريق الكوبات حليم انه ياخدوا كود معين اللي هو عمليا بخفف نسبة الدفع. واذا كان المشخص او المشخصة هن فوق جيل التقاعد فبطلع لهم نص هذا المبلغ، يعني اللي هو عمليا متعارف عليه في صناديق المرضى بين 900 ل 1100 شكل كل 3 اشهر عم بحكي انا مش كل شهر، فللمرضى اللي هن فوق سن التقاعد بطلع لهم 50%. هذا كتير مهم لانك انت بتعرفي انه اللي بيطلعوا تقاعد يعني برضو معاشن يعني مش هالقد عالي، فكتير بيساعدهم.
1: عم تعطي معلومات كتير مهمة، بتوقع انه في سامعينا اللي معنين يكتبوها او يتواصلوا، فوعدتي رقم الهاتف علا
2: 03
1: ايوه
2: 03-7441
1: ايوه
2: 391.
1: خليني أعيد 03-7441-391. الجمعية الإسرائيلية لمرضى الكرون والكوليتيس بيكون من يوم أيام الخميس من الساعة 7 للعشرة مساء، الرد بيكون باللغة العربية، فبيقدروا يتصلوا ويستفسروا أي إشي إضافة للمعلومات اللي قلتي لنا إياها، صحيح ولا؟
2: طبعا كمان صحيح مليون بالمية. وطبعا أنا كمان يعني بشرح لهم عن المرض، عن التشخيص، عن الأدوية، المضاعفات. هاي أنا كوني ممرضة، في عنا طبعا خدمة الأخصائية التغذية، في عنا خدمة العاملة الاجتماعية، وبرضو مرافقة المتشخصين للتأمين الوطني أو مساعدتهم في تعبئة الاستمارات وتقديمها للتأمين الوطني.
1: رائع.
2: وطبعا احنا بنعملهم كتير أيامات، بنروح على المستشفيات، على المراكز الطبية كمان بالعربي، وعم بنحاول إسا في الكنيسة، لأنه احنا ب 19/5 كان يوم التوعية العالمي لالتهابات الأمعاء المزمنة، فإحنا برضو في يعني في محادثات مع عدة جمعيات، برضو جمعية نسان، وإحنا كجمعية الإسرائيلية للكرون الكوليتس عم بنروح في محادثات مع الكنيسة عشان يعززوا مكانة المرضى ويحسنوا من التشخيص ومن العلاج للمرضى.
1: كل الاحترام علا الحاج، شكرا جزيلا لك علا، تحياتي.
2: يعطيك ألف عافية.
1: أهلا.
3: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: ضيفي الأخير في حلقة اليوم المستشار للتوجيه المهني والدراسي ومسؤول برنامج متين للدمج في التعليم العالي أشرف جبور. مساء الخير أشرف.
1: مساء الخير ست إيمان لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يلا حضر حالك، بدينا موسم التسجيل الجدي للجامعات والتعليم العالي. تابعنا، كنا نتابع الأيام المفتوحة، بس هلأ خلص قرب المواعيد، قربت لأنه عم بيغلقوا، يعني المحلات عم تنمسك. فخلينا نبدأ اليوم ونعمل سلسلة يعني. فاليوم بدنا نبدأ بأول استشارة لطلابنا، إحنا عم نحكي عن طلاب المدارس أشرف.
1: نعم يلا. يعني شكرا على الفرصة إيمان. أنا بتوجه للأهالي، أهالي بالذات صف التاسع، ولطلابنا إذا بيسمعونا على الراديو، هن كتير موجودين محلات تانية يمكن أقل على من الراديو، ولكن أهالي اللي أولادهم بصف التاسع ومترفعين للعواشر، شبكة متين اللي هي واحدة من البرامج اللي موجودة عندنا بمؤسسة أكاديوم، هي بتساعد الطلاب لينخرطوا بالجامعة بالمقابل، يعني وهن بعدهم بالمرحلة الثانوية، يعني السنة الجاي بيقدروا طلاب يسجلوا عنا من كل بلاد، بجامعة بن غوريون لطلابنا ومجتمعنا البدوي من الجنوب، بجامعة تل أبيب لطلابنا ومجتمعنا من المركز والمثلث، بجامعة حيفا والتخنيون لطلابنا من الشمال طبعا والجليل، يعني حسب جغرافيا وين موجود الأهل، أولادهم طلابهم أولادنا بيقدروا يسجلوا واحد من برامج عن طريق طبعا شبكة متين، يحطوا بجوجل شبكة متين.
0: نعم.
1: والأهم من ذلك إنه الطالب بيجي بيتعلم خلال السنة الدراسية والأصح خلال الثلاث سنوات الدراسية من العاشر للثاني عشر، يوم واحد بالأسبوع بعد الظهر، بعد تعليمه عمليا بالمدرسة، بروحش على البيت بهذا اليوم. على سبيل المثال أيام الأربعاء طلاب الشمال بيجوا على جامعة حيفا وبتعلموا عمليا أربع ساعات أكاديمية.
0: نعم.
1: ومنها كمان طبعا دورات اللي هي بمستوى أكاديمي لطلاب طبعا اللي عندهم قدرات، اللي عندهم رغبة ينخرطوا بعالم STEM، عالم الهندسة والعلوم، واللي عندهم قدرات إنه يتعلموا بالإضافة لتعليمهم بالمرحلة الثانوية، وطبعا يتميزوا بالمرحلة الثانوية، إحنا بدنا إياهم يكونوا غد متميزين.
0: نعم.
1: ويتألقوا عنا بالمرحلة الجامعية.
0: حتى انخراطهم يكون أسهل. إحنا عم نحكي عن إنه هلأ التسجيل لطلاب 10 11 12 اللي راح يكونوا بهاي الصفوف بأول السنة الدراسية القريبة لاندماجهم في الجامعات، بس هذا الإشي يعني بتم كيف؟ في تنسيق مع المدارس ومع الجامعات؟ كيف الإشي منسق أشرف؟
1: نعم، هو المضبوط، في تنسيق كمان حتى مع الوزارة بكل موضوع الطلاب اللي احنا معروفين هن موجودين بالطلاب الموهوبين والطلاب مركزين محولانين متستأنين زي ما احنا بنقول، طلاب اللي هن طبعا موجودين بهالمراكز في عنا تنسيق، وطلاب اللي هن اسا بصف التاسع، احنا بنحكي اكثر اسا تجي لطلاب اللي بالصف التاسع اللي بده يترفعوا على صف العاشر، وطبعا احنا طلابنا بيكملوا معنا من العاشر 11 12 ثلاث سنوات بتمويل كامل، منحه كامله، بيتعلموا بالجامعه مواضيع الهندسه والعلوم على انواعها من سايبر ومن علم الحاسوب ومن مواضيع اخرى طبعا ورياضيات مستوى عالي، لحتى نجهزهم لعالم الاكاديميا بالمستقبل لما بينهوا صف 12 تكون الدخول لعالم المواضيع طبعا بالفاكولتوت بالعمادات الكبيره بالجامعات الكبيره باسرائيل، تكون الدخول غاد سهل، يتميزوا بالسنه الاولى وما يتسربوا لا سمح الله، لأنه إحنا من الأبحاث اللي عملناها بالسنوات الأخيرة شفنا طلاب إنه عم بنقبلوا للجامعات، وزي ما أنت بتعرف النهضة اللي كنا فيها بالسنوات الأخيرة مش عندنا مشكلة إنه نقبلوا للجامعات، المشكلة إنه يستمروا ما يتسربوا، ينهوا اللقب بالفترة الزمنية المحددة اللي هي أربع سنوات عادة بالعلوم والهندسة، ويتميزوا ويكملوا الألقاب متقدمة، لأنه إحنا معهن لحتى يوصلوا للدرجات العليا لدرجة الأستاذية ويفوتوا على عالم الهايتك
0: بس أشرف أثناء حديثنا عم بيسألوني أهالي، أنت قلت الأهالي اللي متابعينا، طب إذا كان الأبناء ما بدهم هاي المجالات الهندسة والبرمجيات والهايتك، هل في مسار شبيه بمواضيع تانية؟
1: المضبوط، ممكن يكون في، حاليا احنا مش عم نشتغل على هاي المجالات، لانه احنا بدنا نكون صريحين مع الاهالي، احنا عم نشوف انه بدولة اسرائيل مجتمعنا مش موجود بالاعداد اللي لازم تكون موجوده بالنسبه لمجالات الستم اللي حكيت عليها، وهذا السبب ليش احنا عم نحاول نزيد الاعداد بهاي المجالات ونزيد كمان بالاكاديميا ونزيد طبعا بسوق العمل اللي هو إسه عم بمرق فترة صعبة الهايتك بالعالم كليات مش بس إسرائيل، ولكن إحنا ما بنشتغل لسنة ولا سنتين، إحنا بنشتغل لـ2050 ولـ2070 بالنسبة لهذا الجيل اللي إسه موجود بصف تاسع. فلهذا السبب إحنا حاليا بس نشتغل على هالمجالات، بالمستقبل ممكن يكون مجالات أخرى نعم، وممكن يكون لطلاب الخريجين كمان هذا موضوع اللي بدي أحكي عليه، لأن إسه بتخرج من صف 12 كل المجالات بكل الجامعات اللي ذكرتها بيقدر يفوتوا على سنة عبور. سنة عبور اللي هو واحد من البرامج المعروف باسم قمم، كمان موجود عندنا بأسس أكاديوم اللي هي سنة اللي بتحضرهم بالجامعة سنة كاملة متكاملة، اللي هي قسم منها أكاديمية بتكون وتحضير للغة العبرية وتحضير الامتحانات البسيخومتري ودورات بالجامعات، كمان هاي ممولة، الطالب ما بدفع إشي، وبالعكس بأخذ إحنا بنعطيه منحة كمان معيشية لأنه ده طلاب اللي أهم صفتهم. فالبرامج كلها مفتوحة اليوم عندنا بمؤسسة أكاديوم.
0: متين بلاقوكم بشبكات التواصل أو أكاديوم. أشرف جبور بدي أشكرك في هاي المرحلة، للحديث بقية عشان بالسنة الأكاديمية الجاي بدي أشوف في كل بيت طلاب جامعات. شكرا أشرف، شكرا، تحياتي.
1: شكرا لاهتمامك.
0: أحمد عوسات، يوسي تنوري، وإيمان القاسم سليمان.

أمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

حبيبي جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني بص